0: فيهم. فكأن الله إذا آذاك واحد من الناس يكون في صفك. إذا كان الذي ظلمني وأساء إلي جعل الله في صفي، ألا يجب أن نكافئه بأن نحسن إليه؟ نحسن إليه. ولذلك قالوا كيف يطلب الإيمان منا أن نعفو عمن ظلمنا بأننا نطلع الغيظ من قلبنا، وبعدين أن نحسن والله يحب المحسنين؟ قال لك إيه يا أخي، ألا تحسن إلى من جعل الله في جانبك؟ هو جعل ربنا في جنبك، يبقى ده يستحق الإحسان ولا ما يستحقش الإيه؟ يستحق الإيه؟ الإحسان. والذين صبروا، والصبر له دوافع. واحد تجي له أحداث والأحداث شديدة فيظهر أمام الناس أنه أقوى من الأحداث وأن الأحداث لا تنال منه وأنه جلد وأنه صبور. يبقى ده صبر لا لابتغاء وجه الله، ولكن صبر ليبين نفسه إيه؟ أنه فوق الأحداث وأنه جلد. هذا صبر مش لابتغاء وجه الله. صبر أمام أعدائه حتى لا يشمتوا فيه. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أيه الله. نقول له برضه ما مش لله الله. طب صبر لأنه عاقل أوي. ليه؟ إيه يعني عاقل أوي؟ قال لك لأن الذي وقع مش هيرفعه جزعه. فقول لك بالعقل كده، طب وأنا هقعد أعمل عشان مش هنرفع الجزع؟ يبقى صبر بعقله لأن الجزع لا يفيده في رفع ما وقع عليه. قال انت عايز نصبر ايه؟ أم قال لك تصبر ابتغاء وجه الله. ساعة ما تشوف امر بحدث معلل اعرف ان فيه المفعول له كتير. صبر لكذا وصبر لكذا وصبر لكذا وصبر لكذا. احنا عايزين واحد بس من الصبر، ان يكون ابتغاء ايه؟ وجه الله. ليه؟ أم قال لك لانك اذا صبرت على الإيلام وقصدت بصبرك وجه الله يبقى لم تخطئ قدر الله فيما أصابك، وتعلم أن لله حكمة أعلى من الموضوع به. ولو أنك خيرت بين ما كان يجب أن يقع وبين ما وقع لاخترت هذه، تختار دي. إذن الذي صبر ابتغاء وجه الله ينظر إلى مناط الحكمة في مورد القضاء عليه. فإذا ما نظر في مورد العملية، ولذلك يقول إيه؟ أحمدك يا ربي على كل قضائك وجميع قدرك كله، حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. ده متيقن بالحكمة. مش ناخد المسائل كده شواشر وسطحية. والذين صبروا، الإنسان مثلا يجي عنده فاقة يقول لك يا أخي اصبر على الفاقة ومش عارف إيه وبتاع وحاجة زي دي. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت خلي نفسك تصبر عليك. أنت مش قادر تجيب لها طرف حياتها. قل لنفسك قبل ما تقول للناس ادوني، قل لنفسك يا نفسي اديني شوية من الصبر عليا لحد ربنا ما يفرق. ولذلك الشاعر القديم يقول إيه؟ إذا رمت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر، ما انت هتستلف فلوس عشان تنفق على شهوات نفسك، فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك. فسل نفسك الانفاق من كنز صبرها عليك وانظارا الى ساعة اليسر. فان فعلت كنت الغني، ما دام نفسي ما طلبتش منها يبقى غني. وان ابت فكل منوع بعدها واسع العذر. يبقى أي واحد يمنعك قل له ده معذور لأن نفسي ما رضيش تديني، ما دام نفسي ما ادتنيش حلوم الناس ليه؟ إذا رمت أن تستقرض المال منفقا على شهوات النفس في زمن العسر فسل نفسك الإنفاق من كنز صبرها عليك وإنظارا إلى ساعة اليسر. فإن فعلت كنت الغني، وإن أبت فكل منوع بعدها واسع العذر. إذن الذي يلتفت إلى الحدث وحده يتعب، والذي يلتفت إلى الحدث مقرونا بواقعه من ربه يقول ده لازم له حكمة. يبقى إذن المؤمن يصبر ولا ما يصبرش؟ لازم يصبر. والذين صبروا من أجل ابتغاء وجه الله. إذن فللصبر أسباب كثيرة. الله يريد أن يخص بهذه المنزلة من صبر ابتغاء وجهه، لأن الذي يصبر ابتغاء وجه الله يكون عالما بحكمة الله فيما يجريه وليس له فيه غريم. مرض، مصيبة، تيجي أي حاجة، طب واللي له فيه غريم يا ربي؟ قال لك لأنك لو علمت أن الذي أساء إليك قد وجه الله إليك بإحسانه. وإحنا ضربنا مثل زمان، قلنا الإنسان إذا دخل ووجد ابنا من أبنائه قد آذى أخاه، قلب الأب يكون مع من؟ مع المأذي، ويطبطب عليه ويرضيه ومش عارف إيه، لدرجة أن الولد اللي آذى ساعة ما يشوف أبوه عمل كده ويا أخوه اللي آذاه يتمنى أن يؤذيه وأخوه لينال حنان أبيه. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة، احنا قلنا طبعا في إقامة الصلاة أشياء كثيرة، أن تؤديها على وفق المطلوب منها، لأنها جلوة بين العبد وبين ربه. ومدام جلوة بين العبد وبين ربه، قلنا زمان إن الإنسان منا إذا احتاج إلى لقاء كبير من الكبراء يطلب منه المقابلة، فإما أن يسمح أو لا يسمح. فرضنا أنه سمح، هو يحدد الزمان ويحدد المكان ويقول فيما تتكلم عشان نبقى نجهز، وهو الذي ينهي المقابلة. لا يا أخوي، ربنا هو الذي دعاك، طلبك، أنت صنعة وطالبك صانعك، لتقف بين يديه. قلنا لو نظرنا إلى هذه القضية في الخلق لوجدنا أن الصنعة التي تعرض على صانعها 5 مرات في اليوم لا يجيء فيها عطب أبدا. مهندس موالي، المهندس يجي يقول لك ده سلك كذا، ده فيوزة ضربة، ده مش عارف ايه، عارف لأنه هو اللي خلقه، فربنا اللي خلق عشان توقفت قدامه. كما أن الله غيب عنك فكذلك أسباب شفائك مما تعاني غيب عنك. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك، كان إذا حزبه أمر يعني فوق أسباب يعمل ايه؟ يقوم إلى الصلاة، يعرض نفسه على صنعه كده يعني يشوف ايه العطب اللي فيه ايه. خلاص، والذين صبروا وأقاموا الصلاة وأنفقوا. وبعدين قلنا زمان علشان من نكررها ثاني، أن من من من من عظمة الإيمان إنه يخلي ربك هو اللي يدعيك، مش أنت اللي بتطلب تقول يعني. لكن أيمنع عنك باب القرب في أي وقت؟ لا، فتح بابا لك باب النفل، وبعد ذلك أنت الذي تحدد مكان اللقاء، تروح تصلي هنا، تصلي هنا، تصلي هنا، وتحدد زمنه دلوقتي ولا بعد دلوقتي، وأنت الذي تنهي المقابلة، مش هو اللي ينهيها ويقول لك خلاص المقابلة انتهت، لا هو ينهيها. ولذلك تأدب رسول الله بأدب ربه وخلقه بخلقه، فكان إذا وضع إنسان يده في يد رسول الله لا ينزع يده منه حتى يكون هو النازع. وأنفقوا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناه. الإنفاق هو إهلاك بعض المال، المال في حوزتك بتطلعه منك، ومنها سوق النافقة، يعني البضائع كلها انباعت، وحتى يقولوها في الحياة نفق الحمار يعني ذهب. فإذا الإنفاق إذهاب ما تعتز به من إيه؟ من مال. حين نجد هذه الآية نجد أنها عاملة ميزان اجتماعي للاقتصاد. حين يطلب من الله من الواجد أن ينفق نقول له إياك أن تنظر إلى أنك مأخوذ منك، ولكن انظر إلى أنك إن وصلت إلى درجة الافتقار سيؤخذ لك. يبقى هذا هو التأمين، باخذ منك وانت واجد علشان أديك وانت ما عندكش. الله، ده يبقى تأمين جدا، تأمين. قال لك هو ده التأمين. ولذلك يقول الحق في من يخاف أن يترك عيالا، يقول لك حسبهم حتى وعيال وما لهمش وما لهمش. لو أنه في مجتمع إيماني كان يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الواحد لما يقول والولاد يبقوا يتامي، لو علم أن يتيما أمامه أصبح كل مجتمع إيماني من آبائه يوم ما يزعلش لما يسيب ولاده، يقول ماني لما يسيب واحد ده الدنيا كلها هتبقى آباء، ويبقى يزعل ولا ما يزعل؟ ما يزعلش. إذا رأى يتيم واحد أبوه موجود وهو أبوه التاسع، وبعدين يشوف إن الكل اتجه بقلبه إليه، الله ما يسخطش على رب ولا حاجة، يقول الله ده أبويا ده كان حابس رزق، ده جاب لي عطف ده وعطف ده وعطف ده وعطف ده وعطف ده، وأبويا كان الله مسألة مش عالم. الحق سبحانه وتعالى يصنع الميزان الاقتصادي ويطلب منا الإنفاق، والإنفاق إنما يكون بمال زائد أو بمال بلغ نصاب. إذن فلأجل أن تنفق لازم تكون لك حركة، يبقى لك فيها مال، ومال مش على قد حاجتك بس، لا على قد طاقتك، اللي تصرفه تصرفه والباقي إيه تنظر فيه إلى من لا إلى من لا يخلق. هنا بقى وأنفقوا ما قالش أنفقوا ما رزقناكم، قال لك طب فيه واحد كل اللي بيجي له بيدب ياكل منه لقمة كده ويطلع الباقي، يبقى أنفقوا مما ما رزقناكم ولا مما رزقناكم؟ قال برضو المؤمن اللي نظر هذه النظرة ينفق مما رزقه الله. ليه؟ أم قال لك لأن مقومات حياته هيطلع كل اللي عنده، يوم يقول لك أصلاً لي رب ضامن لي الأشياء دي، والمضمون من الله أكثر مما في يدي، يبقى ما أنا ما أنفقش اللي عندي لأن اللي عندي كتير عندك. ولذلك يوجد المثلان في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فيما ناله من الغنائم، يقول له ماذا صنعت بها يا أبا بكر؟ قال تصدقت بها كلها. قال وماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت الله ورسوله. يبقى كأنه حين أنفق الكل أنفق البعض بس، لأن الرصيد موجود، الرصيد موجود. والتاني أم قال لك طب افرض أنه أنفق البعض زي ما قال ربنا أنفقهم مما رزقناكم وخلى بعض، قال لك انظر القضية الإيمانية، شوف بقول إيه. سأل عمر قال له أنت عملت إيه يا عمر؟ قال له تصدقت إيه بنصفها ولله عندي نصفها. برضو لما يدعوزها بأي حاجة نوديها الله، تبقى كله بيرزق مما. ولذلك تجد كمان الحق سبحانه وتعالى حينما يطلبه من وصي على يتيم، والوصي له مال وانت بتديره، قال لك مطلوب منك حاجتين، ان كنت غني استعفف نعملها كده لله، وان كنت فقير كل بالمعروف. طب وليه نجيب الفقير اللي ما عندوش عشان يدير؟ قال لك لاننا لا نحرم من رعاية المال اصحاب الخبرة في الرعاية، وان كانوا فقراء ناخد منهم برضه، نقول له كل بالايه، لان ما دام حسن الرعاية والادارة هيجيب اللي هياكل منه هيجيب اكتر. انما لما نحرم المجتمع اليتيم من خبره الناس اللي عندهم مثلا امانه واخلاص عشان ما عندهمش، نقول لا، من كان غنيا فليستعف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وحته ثانيه قال اياك ان ترزقهم من مالهم، ما قالش دي. كل حاجه انفقوا مما رزقناكم الا، لكن ربنا قال ايه؟ فارزقوهم مش منها، فارزقوهم فيها، خذوا رزق من المطمور فيها، والمطمور فيها هو الربح بالحركة. اوعى تاخذ منها لان كل سنة تخلص تخلص تخلص وبعدين يطلع ما فيش، يبقى بيسمروا ولا بيسمروش؟ يبقى برضو بينفق مما ايه؟ مما رزقه الله. فالذي ينفق كل ما عنده واثق من رصاده عند ربه، والذي ينفق بعض ما عنده نقول له انت بتنفق البعض ده، بس يجب ان تلحظ انك انت ساعات تأخذك أريحية الكرم، بقاعد في الغيط في في الغيط كده والجرن والغلة عرمتها كبيرة، والناس جم ياخدوا الصدقة، يقوم يدعوا له دعوة كويسة، يقوم يعني يقوم يقعد يتنه يدي يدي لحد ما يخلصها، نقول له لا، أنت ما تاخدش أريحية الإعجاب بعطائك، اضمن إن نفسك ما تتغيرش بعدين تقول وأنا عملت دي ليه؟ طب ما كنت حش شوية. طب ولذلك إيه؟ فآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرف، وأبقي لبقية العام ما تجود به أريحيتك، تبقى أيام من بشر. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. طب إحنا نعرف إن رجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، طب السر صحيح؟ طب وايه وحكايه العلانيه؟ قام قال لك السر دي في الصدقه المندوبه، انما العلانيه تبقى واضحه. ليه واضحه؟ قال لك لانك قد تكون غني ومتهم بالغنى والناس ما يشوفوكش، عمال بتطلع زكاه يقوموا ينالونك بسوء، وايضا لتشجع الناس ان دي عمليه بتطلع، فده يؤدي وده يؤدي وده يؤدي وده يؤدي، وهذا امر موكول الى تقدير الانسان. او الصدقه السر هو الذي يزكي من ماله هو بيده، ويزكي على نيه يديها مثلا للدوله، يديها الواحد، يديها المش عارف ايه ده. ليه الحكايه سر وعلى؟ قال لك لان الله لا يريد ان يحجب الخير عن احد لاي سبب. افرض ان واحد بيعملها صدقه رياء، قول له رياء على دماغك انت، رياءك ثوابك اللي هو، انما الفقير استفاد ولا ما استفادش؟ اعمل يا اخويا رياء، انت اللي خيبت، انما الفقير استفاد ولا لا؟ استفاد يا اخويا. تعال اما نشوف واحد مثلا عنده فلوس، زي ما قلنا زمان عنده مثلا مال كتير، وبعدين يقعد بالليل كده يقول فكر وان المال ده هيقعد مخزون عندي، انا مبني لي عماره فيها 10 ادوار، كل دور 4 شقق، 4 في 10 ب 40 شقه، في الشقه ب 100 جنيه، يقول لك قول زي ما تقول اعمل، لانك حين تعمل سيستفيد الناس، رضيت ام كرهت، ومش هتبقى عماره الا لما البنا ياخد، واللي شال تراب ياخد، واللي حرق ياخد، والنجار ياخد، واللي تعال مش عارف ايه كلهم، وانت اللي خيبت بقى، انت اللي عايز تخيب، خيب انت. وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون بالحسنه السيئه. يدرؤون اي يدفعون بشده، يدفعون بالحسنه السيئه بشده. طب ايه الحسنه وايه السيئه؟ أول حسنة إيمانية أن تؤمن بأن الله واحد لا شريك له، يبقى دفعت سيئة الشرك بالإيمان بالإله الواحد، أول حاجة. أو دفعت السيئة اللي هي الذنب اللي عملته، هات له حسنة وهي التوبة. يعني افرض النفس غفلت في إيه؟ يعمل ذنب يبقى إيه يضربها. رأيت منكرا وهو سيئة، ادفعه بالنصح، ادفعه باليد، ادفعه بأي حاجة منه. يبقى إذن ويدرؤون بالحسنة السيئة.
1: كنتم مع برنامج خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي. الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت، وجلس في كل مكتب، وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف، بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى الزوج. إحسان المرأة إلى زوجها في أداء حقوقه التي شرعها الله تعالى يزيد الألفة والمحبة بينهما، يقوي الروابط الأسرية، يعين على تربية الأبناء التربية الصالحة. فعلى المرأة أن تطيع زوجها فيما يأمرها، إلا إذا أمرها بمعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تقوم على التواد والتراحم والتفاهم والتغاضي عن الهفوات ومراعاة الظروف والأحوال، والنظر إلى محاسن الزوج وصفاته الطيبة وأخلاقه وما يقدمه للزوجة والأبناء. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. فهنيئا للزوجة التي تحسن إلى زوجها، هنيئا لها الجنة والنعيم المقيم. ومن صور الإحسان إلى الزوج الصبر على أخطائه والصبر على حالته المالية والظروف المعيشية. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود، الولود، العؤود على زوجها، التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ومن صور الإحسان إلى الزوج حسن الاستقبال عند دخوله المنزل، وأن تلبس له أجمل الثياب وتتطيب. وإذا غضب الزوج فإنها تحاول تهدئته، تحاول التخفيف من حدة الغضب وضبط الانفعالات. وإذا مرض الزوج فإنها تخفف عنه بعض الآلام، تبتسم له، تدعو له بالشفاء، تهيئ له الفراش، تطيب له الفراش. وإذا أراد السفر فإنها تجهز له الحقيبة، حقيبة السفر، وترتبها، وبذلك تزداد الألفة والمحبة بينهما وبين الزوجة وزوجها، وترتفع منزلتها عنده، وتغمرها السعادة والطمأنينة، وتحفظ الزوجة بذلك الإحسان كيان الأسرة، لتبقى أسرة متماسكة، وتنال بذلك الإحسان رضا الرحمن، ويقتدي بها الأبناء، فينشأوا على طاعة والديهم ويستمعوا لتوجيهاتهما. ومن الإحسان للزوج أن تبذل المرأة جهدها في تلبية رغبات زوجها فيما أحله الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومن صور إحسان المرأة إلى زوجها أن تقوم بشؤون البيت. فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه ذكر عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت من أحب أهلي إليه، وقد جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى غبرت ثيابها. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بخدم، فقال علي لفاطمة رضي الله عنهما: لو أتيت أباك فسألته خادما. فأتته فوجدت عنده أحداثا، فرجعت فأتاها من الغد، فقال: ما كانت حاجتك؟ فسكتت. فقال علي رضي الله عنه: أنا أحدثك يا رسول الله، إنها جرت للرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها. فلما أن جاء الخدم أمرتها أن تأتيك تستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك بما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان: إحداهن 34. هذه التسبيحات الفاطمية التي إن قالها قبل النوم يصبح نشيطا ويستعيد النشاط، ويكون هذا النوم نوم راحة لأنه نام على ذكر الله عز وجل.
1: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
3: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
2: من إحسان المرأة إلى زوجها مراعاة المشاعر ومراعاة الطباع والتزين له. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فمن حق الزوج على زوجته ومن إحسانها له أن تتزين له وتتجمل وأن تبتسم في وجهه دائما ولا تعبس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فعلى المرأة المسلمة التزين لزوجها والتجمل له حتى تملك قلبه وتجدد حياته ويجد الأنس والسرور عند النظر إليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: التي تسر إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. والله تعالى فطر النساء على حب الزينة. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فقد أباح الله تعالى للنساء التزين بالحلي، والمرأة لا تترك الزينة إلا بغياب زوجها. ومن إحسان المرأة إلى زوجها أن تحرص على رضاه إذا غضب، فإن كان الخطأ منها تبادر بالاعتذار ولا تصغي ولا تلتفت لوساوس الشيطان، فهو يسعى جاهدا لبث النزاع والتفرقة بين الزوجين. وتتذكر قول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومن إحسان المرأة إلى زوجها أن تبادر إلى إرضائه إذا غضب ولا تنتظر أن يبدأ هو بذلك، فمبادرتها بالصلح تجعلها أفضل عند الله تعالى. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العود على زوجها التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا أي نوما حتى ترضى. ومما يروى في ذلك قصة شريح مع زوجته، قال: من 20 عاما لم أرى ما يغضبني من أهلي. قالوا له: وكيف ذلك؟ قال شريح: من أول ليلة دخلت علي امرأتي أو دخلت على امرأتي رأيت فيها حسنا فاتنا وجمالا نادرا، قلت لنفسي: فلا أطهر وأصلي ركعتين شكرا لله. فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي، فلما خلى البيت من الأصحاب والأصدقاء قمت إليها فمددت يدي نحوها فقالت: على رسلك يا أبا أمية كما أنت. ثم قالت: الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله، وإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. وقالت: إنه كان في قومك من تتزوجه من نسائكم، وفي قوم من الرجال من هو كفؤ لي، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، وقد ملكت فاصنع ما أمرك به الله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. ثم قال شريح: الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على النبي وآله وسلم، وبعد فإنك قلت كلاما إن ثبت عليك يكون ذلك حظك، وإن تدعيه يكون حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، أخبرها بما يحب وما يكره، وما رأيت من حسن فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها. فقالت: كيف محبتك لزيارة أهلي؟ قلت: ما أحب أن يملني أصهاري. فقالت: فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له، ومن تكره فأكره. قلت: بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. فبذلك هذا الموقف يعلمنا أن الرجل والمرأة من أول ليلة يكون بينهم التفاهم ويتعرفون على بعض طباع والعادات ويراعون بعضهم بعض في طباعهم وعاداتهم. ومن أحسان المرأة لزوجها ألا تصوم نفلا إلا بإذنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. فحينما تحسن المرأة إلى زوجها ويحسن الزوج إلى زوجته تدوم وتبقى الألفة والمحبة بينهما، وتقوى الروابط الأسرية، تكون أسرة مستقرة متماسكة تؤثر على تربية الأبناء فينشؤون ويتربون تربية صالحة. أما إذا حدثت الشقاق ما بينهم والخلاف والبغضاء إلى أن يصل إلى الطلاق، فبذلك تتشتت الأسرة وتتشتت الأبناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأسر وأن يديم المودة والرحمة بين الزوجين. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة السبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
2: المكتوبة.
3: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
4: والكلمة تصنع أروع الصور،
3: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
4: ترسم المكان والشخوص،
3: فالرسم بالكلمات
4: والكتابة بالكاميرات.
2: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
3: جولة مع أشهر كتاب سيناريو في العالم.
4: الإعداد الإذاعي
3: أحمد بن سعيد الأسكي.
4: التقديم
3: أحمد الكلباني
4: ومريم البداعية.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
4: إخراج مريم البلوشية.
5: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
6: عزيزي المستمع.
7: عزيزتي المستمعة.
6: نستكمل معكم اليوم أيها الأعزاء حديثنا عن المكان في العمل السينمائي.
7: مستمعي العزيز، يجب أن ندرك أن كل مكان مرتبط بمعالم محددة،
6: وتؤثر هذه المعالم في الأحداث التي تقع في ذلك المكان،
7: ومن ثم يعني الاختيار السليم للمكان أن تضيف هذه المعالم إلى الأحداث شيئاً،
6: ويعني الاختيار الخاطئ للمكان حدوث التناقض.
7: بالفعل، نجد أن الاختيار العبثي للمكان في أغلب الأفلام المتواضعة يؤدي إلى حدوث خلل في الفيلم.
6: أما الفيلم الجيد فإن الاختيار السليم للمكان يؤدي إلى إضافة جوهرية لقيم القصة.
7: هنا نستطيع القول إن المكان يمكن اعتباره أحد أبطال الفيلم الرئيسيين فيه.
6: تتكون معالم المكان من
7: السمة المميزة، مكتب أو مزرعة أو مستشفى،
6: النوع مزدحم أو جديد أو رخيص،
7: الغرض متحف للفن أو مصنع السلع أو سجن،
6: العلاقة بالنسبة للشخص أو مع أكثر من شخص،
7: الموقع مطعم في أحد المصايف أو كوخ في الصحراء أو غرفة فندق في مدينة ما.
6: ويمكن لكل وحدة من هذه المعالم أن تؤثر في المشهد بقوة،
7: كما يمكن أن يحدد نوع المكان الملامح الشخصية لأصحابه.
6: وقد تكون للموقع أهمية ليس فقط لذاته، ولكن أيضاً لعلاقته بموقع آخر.
7: في حلقة الغد سيكون حديثنا عن وحدة الزمان في العمل الدرامي.
2: الصورة المكتوبة.
5: السيناريست أكيرا كوروساوا، الجزء الثاني.
6: أصدقائنا، كان من المفترض أن يكون الحدث الأكبر في مهرجان البندقية السينمائي لعام 1989 عرض فيلم ستانلي كوبريك الأخير عيون مغمضة على اتساعها في افتتاح دورة المهرجان.
7: فجأة كان هناك حدث سرق الأضواء من فيلم كوبريك.
6: كان الحدث العرض العالمي الأول لفيلم قبل المطر، الذي حقق بعد رحيل مبدعه تكريماً له وحفاظاً على عمله، لأن ذلك المبدع يعتبر من أساطين فن السينما في العالم.
7: إضافة إلى أن بينه وبين مهرجان البندقية صلة أساسية، فهذا المهرجان كان هو الذي قدمه إلى العالم غير الياباني في بداية سنوات 50 عارضاً واحداً من أهم أفلامه راشامون، ومنحاً إياه جائزته الكبرى.
6: المبدع السينمائي الذي نعنيه هو المخرج والسيناريست الياباني أكيرا كوروساوا، الذي رحل عن عالمنا في سبتمبر من عام 1989 عن عمر يناهز 80.
7: لقد اعتبر رحيله يومها خسارة كبرى لفن السينما في العالم.
6: أصدقائنا، وعدناكم في حلقة الأمس بالحديث عن فيلم راشومون الذي أحدث نقلة فنية في حياة السيناريست المخرج أكيرا كوروساوا.
7: راشومون هو فيلم ياباني بالأبيض والأسود، كتبه وأخرجه السيناريست المخرج أكيرا كوروساوا عام 1950.
6: راشومون هو الفيلم الثاني عشر للمخرج أكيرا كوروساوا، ويمكن اعتباره أول أعماله الكاملة بعد أن قدم أفلاماً أخرى أقل قيمة على غرار الملاك السكران عام 1948 للميلاد، والكلب المسعور عام 1949.
7: وتم اختيار الفيلم للمشاركة في مهرجان البندقية للأفلام السينمائية وحاز على الجائزة الأولى.
6: ثم أضيف تكريم ثان للفيلم عندما رشحته الأكاديمية السينمائية في أمريكا لأوسكار أفضل ديكور إخراجي لفيلم بالأسود والأبيض عام 1953.
7: يعتبر النقاد أن فيلم راشومون كان السبب في جلب انتباه جمهور المشاهدين في الغرب إلى السينما اليابانية.
6: تدور أحداث القصة في عام 750 للميلاد وأثناء فترة هيان.
7: كانت اليابان قد دخلت في حروب أهلية وعمت الفوضى أنحاء البلاد، وحلت معها المجاعات مع تخلي الحكومة المركزية عن دورها في ضبط الأمن، فانتشرت حالات السطو والحرابة.
6: في أحد الأيام وفي داخل الغاب وفي مكان غير بعيد عن العاصمة كيوتو، يعثر أحد الحطابين ويقوم بدور هذه الشخصية تاكاشي شيمورا على جثة الساموراي كانازاو تاكيهيكو، ويؤدي دوره الممثل موري ماياسوكي.
7: بعدها بفترة يقبض أحد رجال الشرطة دايسكي كاتو على قاطع الطريق المشهور تاغومارو، وهو الممثل توشيرو ميفوني.
6: يتم استدعاء الأشخاص الذين شهدوا الجريمة إلى المحكمة، الصعلوك والمتهم الرئيس ماساغو كيوماتشيكو، وهي زوجة الساموراي ورفيقه أثناء رحلته في الغابة،
7: ثم الساحرة هوناما فوميكو والقادرة على استدعاء أرواح الأموات.
2: الصورة المكتوبة.
5: السيناريست أكيرا كوروساوا، الجزء الثاني.
6: أيها الأصدقاء، كان كوروساوا قد اشتهر على نطاق عالمي واسع مع عرض راشومون، فإنه بدأ عمله السينمائي قبل ذلك بكثير كمساعد مخرج أولاً ثم مخرجاً بعد ذلك.
7: وهو حين حقق راشومون مازجاً فيه قصتين تعودان إلى بدايات القرن العشرين، كان أضحى معلماً من معالم السينما في بلده عبر سلسلة من الأفلام التي كانت ذات بدايات تقليدية، لكنها سرعان ما راحت تتخذ منحنيات أخرى وتغوص في العديد من الأساليب.
6: غير أن شهرة كوروساوا لا تعني أبداً أنه كان ناجحاً في بلده، إذ منذ البداية اختار هذا الفنان الطريق الأصعب، لأنه جاء من السينما إلى السينما وليس من أي إبداع ياباني تقليدي آخر.
7: من المعروف أنه منذ صباه اعتاد مرافقة شقيقه الذي كان يعمل معلقاً على الأفلام الصامتة،
6: وحين أصبح شاباً كان من المحتم أن يتجه إلى فن السينما، فعمل مساعداً مع المخرج ياماموتو منذ أواسط الثلاثينيات.
7: وفي عام 1943 حقق فيلمه الأول سوغاتا سانشيرو، لم يتوقف عن العمل في أفلام متنوعة.
6: بعد ذلك الفيلم أنتج كوروساوا 21 فيلماً يعتبر بعضها من كلاسيكيات السينما العالمية.
7: إضافة إلى فيلم راشومون كان هناك الكلب المسعور عام 1949، والأبلة عام 1951، وأن تعيش عام 1952، وغيرها كثير من الأفلام.
6: أصدقائنا، في حلقة الأمس ذكرنا بعضاً من الجوائز التي حصل عليها السيناريست المخرج أكيرا كوروساوا.
7: اليوم نستعرض الجوائز الأخرى التي حصل عليها، ومنها
6: جائزة ديفيد دي دوناتيلو عن أفضل فيلم أجنبي عن عمل كاجيموشا عام 1981،
7: جائزة سيزر لأفضل فيلم أجنبي عن عمل كاجيموشا عام 1981.
6: السعفة الذهبية عن عمل كاجيموشا عام 1980.
7: جائزة ديفيد دي دوناتيلو عن أفضل فيلم أجنبي عن عمل ديرسو أوزالا عام 1977.
6: جائزة الأسد الذهبي عن عمل راشومون عام 1951.
7: كلاكيت، نهاية الحلقة.
6: إلى اللقاء.
3: الصورة المكتوبة مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
4: في الإعداد
3: وفي الإخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: نخلة على مفترق طرق الأشواق. يقول الشاعر الفرنسي إيف بونوفوا: الرعد العميق الذي يتدحرج على أغصانك، الأعياد التي يشعلها في ذروة الصيف، تعني أنها تجمع حظها إلى حظي في توسط زهدك. يستيقظ الماء عند استيقاظنا، وتستيقظ الطيور وحقول النخيل، تلك الحقول التي تشبه أعراسا يتيمة من التأمل والحكمة والشعر المبثوث في الفضاء الطلق. هي ذي النخلة أمام أعيننا على مفترق طرق الأشواق، جميع الأشواق الحاضرة والمقبلة، الراحلة والمتربصة، تتأملنا كما نحن نتملها ونتأملها، تقول لنا سر الخلق ومجد الوقوف ونبل المقام ونداء العلاء، تعطينا من صبرها المعجز صبرا ومن فجرها النير فجرا، وتصدع من شقائها وغبطتها بحكمتها الأزلية. تمر الأقمار في الليالي على وقفتها تلك، وتبقعها النجوم بأحلامها وسهراتها وأشواقها، وتحملها الشموس في ندائها وبزوغها وإطلالتها الصباحية، وتمخرها النسائم فتتبادل الحب والود مع الطبيعة التي ليست خيرة ولا شريرة، وتعصف بها الرياح فتتدثر بالسر القديم والثبات الراسخ في فقه الهواء. كثة هذه النخلة كينبوع ندفي انبثق على صفحة الأرض، جذيلة هذه النخلة كصيف كامل يأتي وحده، مثقلا بعناصره ومسراته، لها أغصان تتمايل ثملة في ألق الحياة ورفعتها وبهجتها الآسرة، كربها حصيف ومتوغل فيها كأنها تمشي إلى نفسها وإلى سرها وإلى فطنتها، جذعها أمين على رأسها وعلى جذرها وأرومتها، جذعها يحمل بوقار هذا الجسم النحيل المشحون بالمثابرة والكد والدأب، سعفها أيد راقصة في براري الليل والنهار في نشوة المحبة الندية التي تعانق العالم، أخلاقها أخلاق كائن نذر نفسه للعطاء والنبل، أريحيتها مطلقة، شمالها لا يوصف ولا ينكتب. وعبثا أيتها النخلة نقول مدائحنا في مقامك الشيق العذب، فنعود بكلمات قليلة لا تعادل حضورك الفاتن، ولا تكافئ ذهبك وفضتك ولا آلئك الصافية. المعيتك وحدها أيتها النخلة تجعلك تكتبيننا في مآقيك الشرفية وفي أهداب عيونك المتفتحة على أوراق البهاء والنور والرقة وشفافية الفصل.

0: أيتها النخلة التي التحم مصيرنا بمصيرها في هذه الصحارى المديدة، أيتها النخلة التي امتزج ربيعها بربيعنا في الواحات الحلمية، لك قلب قوي يخفق بحرارة أشواقنا ودفء مشاعرنا وتلاقياتنا، لك أيتها النخلة الزمن الصلب الذي يشرف الزمان ويخلد الحضور، لك أيتها النخلة المجد المؤثل الذي لا يعرف كنه الإسمنت والحديد والعمائر العالية، لك أيتها النخلة المعتمرة بالجلال والكمال، هالة النور الأخضر المغتبط بسر الولادة وبواكير الصيف وموائد العين الجذلة بالفيض والإشراق، كرت عليك السنون والعصور أيتها النخلة، لكنك بقيت باسقة مزروعة في أحداقنا وأرواحنا المتطلعة إلى يناعتك واخضرارك ويفاعتك، زرعك عشاقك في قلوبهم قبل أن يغرسوك في التربة والطمي والحقل، كانت مواويلهم وأغانيهم تصدح تحت ظلالك وحول ثمارك وموائدك النورانية، كانت ألعابهم منثورة قبالة جذعك المبتسم وسعافاتك الزاهية، أحبوك لأنك أعطيتهم بلا حدود ومنحتهم دون بخل وتلكؤات، وحتى في تجافيهم وغلظة قلوبهم كنت تسكبين عليهم حنانك ودفئك ومودتك، فيعودون إليك معتذرين إلى أغصانك، أنت الفيء والظل والراحة والسكينة، أنت الرفعة، أنت الحب المختزن في بذرتك وفي فسيلتك في جوفك ومعدنك الوفي للأرض، طفلة حلوة تأتينا أيتها النخلة تلقمنا من مباهج التحولات وموائد الفصول، أما حنونا تأتينا أيتها النخلة تدفئنا بأمومتها الحارسة الملأ بالعطايا التي تشرح الروح، شجرة لا كالأشجار، زمنا متجذرا في الأزمنة لا كالأزمان، ألقا سابحا في الهواء، مجدا منغرسا في وجد التراب، منصورة أيتها النخلة بنفسك وروحك ومآثرك وهداياك الملونة، معززة أيتها النخلة باللهفة التي أعطتك لها الدياجير وبريد الأقمار وشقشقات الفجر وترحالات الطيور إلى مهدك المبارك. سلاما أيتها النخلة الحبيبة التي طلعها معجزة وثمرها معجزة وقراباتها معجزة وسلالاتها مشروعة دون تعال أو زيف في اللحاء والجذع والسعف والرطب والتمر والوقوف المعبأ بالمجد. سلاما أيتها النخلة في كل نهار ذهبي وفي كل مساء أسمر، في كل التفاتة منك إلى هذا العالم، في كل أغنية لك في منسربات المياه ومنعرجات الأفلاج. سلاما أيتها الصبورة كشمس لا تتحطم وكنور يتوالد منه النور. سلاما إلى شمعتك الوقورة، إلى جمرة بدنك الفتي. سلاما أيتها النخلة المنغرسة كأيقونة شهية في القلب. سلاما إلى أملك الذي لا يخيب أملا، وإلى عافيتك التي نوقد منها نار العافية. نخلة في منتصف طرق الأشواق.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم سلمية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.
2: النخل الذي تتدرج شمس الصباح بين جذوعه وسعفه وعذوقه، وفي أيام الصيف على رطبه المتدلية كالثريا، يرسم لنا الصباح الجميل تاركا العصافير تغني لنا أنشودة اليوم الجديد، وتاركا للذاكرة أسطورة الفلاحين وهم يشرقون مع الشمس على رأس نخيلهم وحقولهم، يوزعون الوردة ويوزعون الزهور.

0: الصباح في نخل يجعلك تسير منتشيا بروعة المكان، تتخيل أنك في الوادي المؤدي إلى عين الثوارة. على الجانبين ترقب سعف النخيل المتراصة في بساتينها، يصلك نسيمها ليصافح وجهك بهدوء. تستمع إلى خرير الماء الذي يخرج صافيا من ثنايا الصخور، وتأخذ كوب شاي من المقاهي المحيطة بالمكان مع بعض المخبوزات، أو تفترش حصيات الوادي تحت الأشجار وأنت تحمل عسل الصباح مع الخبز البلدي. حتى تستمتع بصباح ريفي جميل، عليك أيضا أن تترك خطواتك على الممشى السياحي الذي يربط بين عين الثوارة وقلعة نخل الرابضة فوق ربوة صخرية منذ ما قبل الإسلام. على مسافة 3 كيلومترات تناظر فيها النخيل ببساتينها الممتلئة بالليمون والموز والأنبا، تعانقك الظلال بعدما تشرق الشمس وتنشد لك الطيور أناشيد الحياة. إذا أحببت أن تشرق عليك الشمس تحت خيمتك السياحية وهي تنعكس على حجارة بيضاء ناصعة تتسلسل المياه من تحتها في عناق طبيعي مفعم بالروعة، فما عليك إلا أن تخرج قليلا من المنطقة السكانية إلى وادي الأبيض، حيث يجود المكان بالهدوء في واحة زراعية متناغمة الألوان. تسكب إلى زائرها فناجين قهوتها وتمرها الذي لا ينسى، وحين ترفع نظرك للجبال المحيطة والكهوف سيروق لك منظر التكوينات الجيولوجية النادرة لطبقات الأرض مثل صخور الموهو، وهي تبرز كلوحة لا أجمل ولا أحلى من رؤيتها، مكونة تفاصيل الصباح والمكان. خبة القعدان هي الأخرى تتلو صباحا مفعما بالنشاط والدفء، حيث الرمال تتعالى كمكونات مترادفة تنغرس في بعض اتجاهاتها أشجار السمر والغاف، ودائما تعد مهرجانها السنوي للشباب مستفيدة من طاقاتهم وحياتهم المحتفلة بالحياة. تسلق الجبال صباحا وأنت محاط بخضرار الشجر وبموسيقى الماء هو صباح مميز بالتأكيد. على ارتفاع حوالي 2000 متر عن سطح البحر وفي قرية كان بوادي مستل، يسير بك الضوء نحو الأعالي حين تمشي بالممشى الجبلي الذي نفذته وزارة التراث والسياحة، وهو طريق ممهد يتكون من نحو 700 درجة صخرية يمر بك بين أشجار الفاكهة، محاط بسياج حماية يعبر بك نحو المدرجات الزراعية في طقس مثالي معتدل صيفا وبارد شتاء. صباحات فبراير وما يليه صباحات بيضاء وألوان زاهية تملأ الدنيا في أعالي القرية الرائعة، حين تبتسم زهور المشمش ببياضها الثلجي وتتفتح أشجار أخرى بخضرار صامت. هنا أيضا لا يخفي صباح عمان الجبلي أشجار الرمان والنخيل وأزهار الخزام العطرية والزعتر البري الذي يستيقظ من بين الصخور مشرقا كالشمس ومعطرا للأجواء كالياسمين. نخل، صباح حاضر مشرق سعيد زاه بثمار نهضة عمان وتجددها، تحمل مشعل الجد والعمل وتمد الإنسان بطاقتها الإيجابية لتكون أيامها وأيام عمان أكثر جمالا وسعادة. حيث الشموخ على الجبال تعالى، طين ترتب هيبة وجلالا، وقفت يد التاريخ تكتب مجدنا فخرا، فتنثال السطور جمالا. هي قلعة تحت الجبال، وإنها تعلو السماء كما السحاب ثقالا، نخل وترتعش النخيل مهابة من حولها، والماء حبا سالا. صباح الخير من نخل.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

موجات الساعة السادسة صباحاً لإذاعة سلطنة عمان. يمكن لمستمعينا الكرام في اليمن والصومال وأثيوبيا وشرق أفريقيا وزنجبار الاستماع إلى برامجنا من الآن وحتى الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت مسقط على الموجة القصيرة وطولها 19 متراً بذبذبة مقدارها 15355 كيلو هيرتز.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحسن العامر بصلالة بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، على أن يبدأ العمل بتنفيذها بداية العام المقبل. جلالته عزه الله يشيد بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي، ويبارك أيده الله مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. جلالته أبقاه الله يشيد بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد، وبجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها. جلالته عزه الله يوجه بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، ويؤكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات. مجلس الوزراء يقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال. وزير الخارجية الإيراني يبحث خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة مستجدات الأوضاع الراهنة في الشرق الأوسط. الحكومة اللبنانية تدعو الأمم المتحدة إلى ضرورة الإبقاء على قوة دولية أممية في جنوب لبنان بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من الأخبار والتفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة. إلى اللقاء.

الرحمن الرحيم. طابت صباحتكم بكل خير مستمعين ومتابعين الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. نلتقي وإياكم في حلقة جديدة من برنامجكم صباح الخير يا بلادي، ونعود بفضل الله إلى مقر الأعمال مرة أخرى، إلى بناء الوطن، إلى السعي بعزم المخلصين لعمان، عمان التي تكبر في أحلامنا وآمالنا بسواعدنا وبفكر سلطان معظم. صباح يشرق بالنور في كل الآفاق، في كل محافظات عمان وبكل ولاياتها ترفع فيها راية عمان تسمو بعزم المخلصين، وننشد هتاف العمل هيا نحث الخطى، فعمان هي مجدنا وجدنا ومقصدنا.

تتعاقبوا على سلطنة الإباء والشموخ الأعوام، وهي كالماس تزداد بهاء وألقا يحرس جلالها وجمالها الرب المتعال، فله الثناء والفضل والحمد من قبل ومن بعد، وله الحمد أن أوكل زمامها سلاطين أباه يتوارثون المجد كابرا عن كابر، يعتمرون عمائم الحكمة، ومن أيديهم تسري أفلاج الوئام تروي القاصي والدان. وذا عهد سلطاننا هيثم بن طارق، من تهللت به البلاد قاطبة شمالها جنوبها غربها والمشارق، يسطر فصلا جديدا من العزم والنماء، ولسان حال شعبه الوفي يلهج بالثناء والدعاء، ويردد أسماء آيات العرفان والولاء.

اللهم أدم على عمان وسلطانها وشعبها النعم التي لا تعد ولا تحصى. صباحكم عمان وسعي دؤوب تكتسي فيه عمان بنعم بالخير والرخاء والأمن والنماء في ظل رعاية سامية لسلطان معظم ومنجزات تتوالى ومسيرة تتواصل بالعطاء. صباحكم عمان الطيبة أبناؤها المخلصون الذين يمضون دعاء ربنا احفظ لنا السلطان في نعم ويسر له سبل النجاح والتوفيق.

أراد الله لعمان الخير أن جعل شعبها وفي أبي، وأراد لها الخير إذ ولى أمرها سلطانا حصيفا خلفا لمن صاغ نهضة من نور، فذاك قابوس قبس الحكمة، وذا هيثم سديد النظرة والكلمة. فقد عكف حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق أعزه الله على السعي لمواصلة تجدد نهضة الوطن العزيز وصون مكتسباته والرقي بالوطن على كافة الصعد، وذلك من خلال التحسينات المتواترة التي منذ أن تولى مقاليد الحكم شملت الجهاز الإداري للدولة، المنظومات التشريعية، أدوات صنع القرار، الجهات التنفيذية والرقابية الساهرة على ضمان تطبيق الرؤى الطموحة واقعا معاشا تستحقه العزيزة عمان وشعبها الأبي. Yeah.

صباحكم أيها العمانيون الذين تمضون جموعا إلى مقار أعمالكم، إلى مدارس أبنائكم، إلى الجامعات والكليات، إلى ميادين الواجب، تمضون جميعا مخلصين أوفياء بفضل الله وبحمده بمسيرة متواصلة، مكتسبات مصانة، إنجازات في حركة دؤوبة. صباحكم عمان التي نفاخر بها، فأعظم بهذا الوطن بلد الخير والسلام، وأكرم بسلطانها الذي مع كل إطلالة سامية نقرأ صفحة جديدة من تاريخ عمان، من حاضرها، من مستقبلها المشرق. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فترأس يوم الأمس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بولاية صلالة، ووجه بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، واستحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، والتأكيد على أهمية رفع قدرة السياسات المالية للتكيف مع المستجدات والتقلبات الخارجية. حفظ الله عمان وحفظ الله جلالة السلطان.

0: أدام الله العزة والشموخ لهذا الوطن العزيز، وأدام فيكم أيضا بذور الخير والعطاء والعزيمة لأجل بنائه ونمائه. أهلا ومرحبا بكم في صباح الخير يا بلادي. هذه حلقة الأربعاء 11 من ربيع الآخر من عام 1448، يوافق 23 من سبتمبر لعام 2026. سنقف وإياكم عند أبرز المستجدات المحلية في وطننا العزيز. سنتحدث عن اجتماع مجلس الوزراء وما وجه به جلالة السلطان حفظه الله وأيده في هذا اللقاء. أبرز النقاط سنمر عليها بإذن الله تعالى، سواء كان عن عبر الأخبار التي سنطلعكم بها أو حتى عبر ضيوف أعزاء يطلون علينا خلال وقت الحلقة حتى تمام 9، إلى جانب الباقة المنوعة التي نختارها لك كل صباح من أخبار تلامس حياتنا اليومية أو حتى أخبار عالمية. وبين كل هذه التفاصيل نجد رسالتك التي تأتي لتزين حلقتنا، تأتي لتشارك برأيك أو حتى تجربتك الشخصية على 724-2410.
1: أهلا بك عزيزي المستمع، نكون معك من السادسة وحتى 9 في صباح الخير يا بلادي، وحلقة جديدة من برنامجكم الصباحي الذي يرسل لكم طاقمه أطيب التحية مع صباح موفق لكم جميعا. في الإعداد والتقديم عائشة بنت سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البدائي في المتابعة والتنسيق، عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي في الإخراج. يحييكم ويصبح عليكم بالخير هزاع بن سيف الراسبي.

0: 7-2-4-24-10 الرقم اللي وصلت عليه رسائلكم اللطيفة. كيف المعنويات اليوم؟ إن شاء الله الأربعاء يسبق الخميس، الناس تحب تاريخ 23 للأسباب التي تعلمونها. أهلا وسهلا بالجميع. أبو مشعل من ينقل، صباحك خير. ناصر بن سليمان العلوي يقول: عامل الناس بأخلاقك وليس بظروفك، الكل لديهم ظروف وقد تكون أقسى من ظروفك، فطاب يومك بذكر الله تعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فعلا يا أبو مشعل، يعني الناس أحيانا لكن تترك عذر الآخر. أبو من قلتنا؟
1: مشعل،
0: أبو مشعل، بس زدت الألف شوية، المدقة مشعل، أبو مشعل. يعني أحيانا صح الناس تمر بظروف صعبة، بس قد يؤثر ذلك في تفاعلهم الإيجابي مع الآخرين، ولكن هذا ما يعطيك أبدا أي عذر أنك تعامل الآخرين بسوء. أو حتى مثلا أحيانا كذا الواحد منضغط فينهار شخص ما له علاقة بالموضوع، شخص آخر اللي معصبنا، أو حتى الناس اللي يشتغلوا في خدمة العملاء، صراحة الله يعينهم. من زمان أعتقد أننا جبنا سالفة أو موضوع كذا دردشة صباحية عن هذا الموضوع، أنه كيف الضغط اللي على الشخص اللي يخدم العملاء اللي في الفيرست لاين يسميه
1: فيرست ديسك،
0: نعم. كيف يعامل الناس بعيدا عن
1: فرونت ديسك.
0: قلت
1: أنا قلت فيرست ديسك،
0: عشان كذا فيرست لاين. أنا قلت لك
1: فيرست لاين هو
0: اللي هي الطاولة الأمامية، نعم، اللي أول شخص تقابله في مؤسسة ما. فلازم يكون عنده مهنية عالية، يتعامل بشكل إيجابي كخدمة عملاء، يفصل حياته الخاصة وظروفه عن يعني العمل. وهذا الأمر يتحقق أيضا في حياتك أنت الشخصية. حاول أنك ما فقط في بيئة عملك، بشكل عام مهما كان الشيء اللي مضايقك أو حتى مكدر خاطرك، لا تلقي مثلا كل هذه السلبية على الشخص اللي صادفك أول شيء.
1: نعم.
0: حاول أن تبدأ بالابتسامة، تبدأ بالسماحة وبالكلام الهين اللين، وإذا كان ما في استطاعتك ما لازم تتكلم حتى.
1: صحيح. أعتقد أن اللي يكونوا في الخط الأول واللي يقابلوا الناس، خاصة في الجهات اللي يكون فيها يعني كثير من المراجعين أو تقدم خدمات للناس، خلاص صار عندهم يعني نوع من الفهم والإدراك لطبيعة كل شخص عن الآخر، بحيث أنهم يعني خلاص مع التعامل المستمر واليومي تكونت عندهم خبرة في التعامل مع الناس، كل واحد بطريقة معينة، وعندهم صبر وبال طويل. على هذا الطاري أنا برجع لنقطة مهمة بعدين، بس خلينا نمر على بعض الرسائل. صباح الخير لي أبو أسعد الهاشمي، اللهم آمين، شكرا لك على هذه الدعوات الجميلة. ويقول اليوم مجهزين في القهوة والحلوة للمنتخب، منتخبنا الوطني إن شاء الله اليوم راح يدشن أولى اللقاءات وأيضا أولى اللقاءات بشكل عام في بطولة كأس الخليج خليجي 27 هناك في جدة بالمملكة العربية السعودية، وراح تكون إن شاء الله المباراة مثل ما خبرناكم في حلقة الأمس على الساعة 6:30 اليوم بتوقيت مسقط، راح تكون ضد المنتخب العراقي. شكرا لك يا أبو أسعد. صباح الخير أيضا لأبو عمر الشعيبي، يقول صباح الخير، صباح التوكل على الله واليقين في كل جميل قدره ويسره ودبره، برفقة طلابي اليقظان سلطان ناصر محمد وسلمان، معكم أبو عمر الشعيبي من بلدة كبدة. يا أهلا ومرحبا بك أبو عمر وكل من معك من الطلبة.
0: ومرحبا وسهلا بكل من اختار صباح الخير يا بلادي ليكون رفيق دربه الصباحي رايح العمل، إن شاء الله تصل بأمان وسلام ويكون يوم عمل موفق. اللي رايح أيضا حتى دوامه في الجامعة الكلية، سمح الله هذه الدروب والله يسر لك إن شاء الله ويوم دراسي موفق. واللي ماخذ أيضا عياله إلى المدرسة الله يحميكم يا رب، واللي عنده أيضا مشاوير أخرى مثل كذا، اللي عنده موعد في المشفى مثل مستمعتنا أم عماد، الله يعطيك الصحة والعافية أم عماد، تصبح علينا بالخير وتقول جعل الله يومكم سعادة وهنا، ولكم إن شاء الله من الدعاء رفعة الشأن في الأرض وفي السماء، اللهم آمين. تقول وفقكم الله وحافظ الجميع لكل مرتادي الطرقات وأنا منهم، معي تقول ذاهبة إلى المستشفى العسكري بمشيئة الله، ربي يحفظ الجميع، دروب الأمان والسلام يا أم عماد.
1: اليوم عزيزي المستمع 23 سبتمبر هو اليوم العالمي للغة الإشارة، الآن نعود للنقطة اللي ذكرها أبو مشعل في البداية وقريت رسالة عائشة لما علقنا على الناس اللي تكون في الواجهة الأمامية في الجهات اللي تقدم خدمات معينة. في مبادرة عند فريق نسيت اسمه في محافظة ظفار استضفناه في برنامج وجوه في الظل، كان عندهم فكرة أن يعلموا الناس اللي يكونوا في الواجهة الأمامية في الجهات الخدمية سواء شركات أو حتى جهات حكومية يعلموهم لغة الإشارة على الأقل الأشياء البسيطة. يعني تروح خلنا نقول الأحوال المدنية في شرطة عمان السلطانية اللي يكونوا في الواجهة الأمامية هم على الأقل عندهم بعض الإشارات البسيطة الترحيبية الخدمية اللي يقدمونها لذوي الإعاقة السمعية وأيضا يقدمونها بلغة الإشارة. أيضا قيس على ذلك أيضا البنوك التجارية أو حتى أيضا الجهات الحكومية اللي تقدم خدمات، فعلموا راحوا علموا الناس اللي داوم في هذا المكان الموظفين لغة الإشارة. اليوم نسألك عزيزي المستمع إيش كثر مهم أنك تعرف على الأقل الأشياء البسيطة علشان أنك لما تصادف شخص من ذوي الإعاقة السمعية أنك تعرف تتعامل معه وتعرف إيش يريد بالضبط.
0: جميل جدا، يعني من إحدى أجمل الحلقات خالد اللي قدمتها صراحة، وهي مبادرة فردية كانت تطوع ولكن أيضا على مستوى وطني. اللي استمع لحلقاتنا في بداية هذا الشهر كنا في لقاء مع الأستاذ سعيد البداعي الله يعطيه الصحة والعافية ودوره البارز حقيقة في المجتمع في تيسير لغة الإشارة وتعليمها لكافة الجهات، مبادرة بعنوان التواصل الإرشادي اللي كان متابع معانا. وبالمناسبة اللقاءات جميعها موجودة في منصة عين لمن فاته هذا اللقاء، تفاصيل هذه المبادرة وكيف أيضا تسافر من محافظة لأخرى. ومهم جدا أن بما أن اليوم العالمي للغة الإشارة أن يكون عندك كذا شيء من الحماس لتعلم هذه اللغة وتيسير أيضا التواصل مع أصحاب الإعاقة السمعية. أنت لا تكون عندك إعاقة أخلاقية ما تتواصل مع الناس بالشكل الجيد بالسماحة المطلوبة باللين بالابتسامة بالرضا، هذه هي اللي تقابل بها الناس وأيضا أثرها لا يزول. سبحان الله كم من شخص ممكن أنت ما كلمته بس تتذكر ملامحه لأنه مثلا قابلك بابتسامة، أو حتى زملاء عمل زميلات الله يحفظهن يا رب، يعني نحن نتواصل بس بالعيون وكذا بالإشارة والابتسامة، يمكن ما يوم الأيام اقتربنا وسولفنا مع بعض بس خلاص نحن ألفنا مثلا نصل في وقت العمل في ذات الوقت فنشوف بعض أو نوقف سياراتنا جنب بعض، فهذه الابتسامة وحدها كفيلة أن تترك أثر إيجابي وانطباع جيد لدى الآخرين. إذا نسألكم عن هذا الموضوع وكذلك أيضا موضوع مباراة اليوم بتتابعوها مع من راح تتابعوا المباراة وإيش مثلا توقعاتكم وأحاديث أخرى كثيرة كذا في صباح الخير يا بلادي.

0: الإمام الأديب القريب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في فضل العلم: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال، والعلم حاكم والمال محكوم عليه، المال تنقصه النفقة والعلم يزكو بالإنفاق، العالم أفضل من الصائم القائم المجاهد، وإذا مات العالم ثلما في الإسلام ثلمة لا يسدها إلا خلف منه.
1: عطر الكلام. كتب الخطابي: لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته لكان ذلك خيرا كثيرا.

الوصايا الجاحظ في مخالطة الناس: لا تقبل بحديثك على من لا يقبل عليك بوجهه، ومن لا ينشط لحديثك فارفع عنه مؤونة الاستماع منك.

إذا طلبت المجد فلا تجعل طموحك محدودا، فإن معالي الأمور تستحق عظيم السعي. إذا غامرت في شرف مرومي فلا تقنع بما دون النجوم.

كنت ولا زلت أؤمن أن الإنسان الذي يحمل في داخله بذرة طيبة وأصله طيب ونشأ على المبادئ السليمة والقيم الكريمة والأخلاق القويمة لا يستطيع أن يكون سيئاً، حتى ولو حاول سيفشل، ستمنعه أصالته وسترفعه عن القاع رغماً عنه. شروق القويعي.

ونختم بهذه الأبيات الشعرية كتبها نزار القباني وقال: إذا مر يوم ولم أتذكر به أن أقول صباحك سكر، ورحت أخط كطفل صغير كلاما غريبا على وجه دفتر، فلا تضجري من ذهولي وصمتي ولا تحسبي أن شيئا تغير.

0: صباحكم ورد وعافية وسكر وكل شيء جميل يشبه أرواحكم. أهلا وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي.
1: نقطة مهمة أرسلها أبو لقمان العبدلي عايشة في موضوع الحلقة المتعلق بلغة الإشارة واليوم العالمي للغة الإشارة، يقول: بعد السلام ورحمة الله وبركاته، كل الشكر والتقدير لمن يقوم بالتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة لغة الإشارة. هناك من يقومون بترجمة خطب الجمعة.
0: الله، جميلة هذه المبادرة. أرجو أن يكون في كل مسجد واحد، يا سواء متطوع أو حتى لما لا يكون في من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية توظيف للأشخاص يعني اللي عندهم تمكن من لغة الإشارة، ليقف شخص يترجم بلغة الإشارة، وأيضا تكون هناك شاشة لمن يقف مثلا بعيد لا يرى بشكل جيد الإشارات، فتكون في أيضا شاشة لترجمة لغة الإشارة.
1: نعم، المساجد والجوامع، وليس فقط حتى على مستوى يعني خطب الجمعة، وإنما حتى في الندوات أو الملتقيات.
0: نعم، رائع جدا. وحل أن الواحد يكون أيضا عنده تمكن من لغة الإشارة فيحب أنه يبادر. وأتوقع ما شاء الله أنا أغلب الأشخاص اللي أعرفهم ومتمكنين من لغة الإشارة تجد له نشاط أساسا تطوعي في هذا السياق، تحسه يترجم للأشخاص في محافل مختلفة، ضمنها أيضا هذه الندوات التثقيفية المختلفة سواء في مجال ديني أو غيرها من المجالات.
1: رح نقف مع هذا الموضوع بتفاصيل أكثر إن شاء الله في الوقت القادم، وأيضا رسائلكم اللي ترسلون على 724-24-10. لكن نذهب للزميلة أمل تبوك والفترة الإخبارية الأولى.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى، نبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، على أن يبدأ العمل بتنفيذها

0: بداية العام المقبل. جلالته أعزه الله يشيد بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي ويبارك أيده الله مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. جلالته أبقاه الله يشيد بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد وبجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها. جلالته أعزه الله يوجه بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، ويؤكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات. ومجلس الوزراء يقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال. أهلا بكم إلى التفاصيل. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة، وقد استهل جلالته أعزه الله الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالثناء على كل ما أنعم به من آلاء والشكر له على ما حبى به وطننا الكريم من طمأنينة وأمان، سائلا إياه جل وعلا أن يحفظ بلادنا العزيزة ومواطنيها والمقيمين فيها، وأن يكلأهم بعنايته، وأن يسبغ عليهم بركاته ورحماته، وأن يوفق الجميع في مساعيهم الخيرة، وأن يكلل كافة الجهود بالتيسير لتحقيق النجاحات والطموحات. ثم تفضل جلالته أبقاه الله باستعراض الأوضاع المحلية، ففي ضوء الإيجاز الذي استمع إليه المجلس الموقر بشأن النتائج الأولية المتوقعة لميزانية عام 2026، أكد المجلس على أهمية تعزيز السياسات المالية ورفع قدرتها على التكيف مع المستجدات والتقلبات الخارجية، بما يضمن عدم تأثر الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد بأي متغيرات أو تطورات غير مأمولة لا سمح الله، وبما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي. وفي إطار حرص مجلس الوزراء على تعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، وجه جلالته بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي تشمل عدة مسارات، بالاستفادة من المواد الخام المحلية وزيادة الإنتاج المحلي واستغلال موقع سلطنة عمان وموانئها وبنيتها الأساسية المتطورة، والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول، على أن يبدأ العمل بتنفيذ هذه الخطة مع بداية العام المقبل 2027. وعلى ضوء الاهتمام الذي يوليه جلالته أيده الله بالقطاع الصحي، اطلع المجلس على تقرير حول أهم المشاريع الصحية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية والمشاريع المخطط الانتهاء منها في الفترة القادمة، بما يعزز المنظومة الصحية بشكل عام، بالإضافة إلى أهم مشاريع قطاع الصناعات الطبية القائمة والمشاريع قيد التنفيذ. وبعد أن أشاد جلالته أعزه الله بالإنجازات التي تحققت في هذا القطاع، وجه شكره لكافة العاملين في القطاع الصحي لما يبذلونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل وإسهام فاعل في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية. كما بارك جلالته مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، بهدف تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتوطين الصناعات الدوائية والطبية الحيوية. وبناء على ما أظهرته نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية للنصف الأول من عام 2026 الصادرة من وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية ونتائج تقييم تقارير المتابعة السنوية المقدمة من الجهات الحكومية من تحسن في مستوى الأداء يعكس استمرار التطور الإيجابي في تحقيق المستهدفات وتعزيز فاعلية الأداء. أشاد جلالته أعزه الله بجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها، وذلك بهدف تحقيق أهدافها والارتقاء بمستوى أدائها. وبعد أن استمع المجلس إلى إيجاز حول أداء وتقييم عدد من البرامج الوطنية وإشادته بما حققته من نتائج أسهمت في تطوير عدد من القطاعات وحرصاً على تعزيز التكامل المؤسسي وتحفيز بيئة الأعمال وتنافسيتها، أقر المجلس استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم 2027 كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومتابعة تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة. وحول الاستعدادات لانتخابات الفترة الرابعة للمجالس البلدية التي ستتم في شهر ديسمبر، والتي تطلع بدور محوري في أعمال التنمية المحلية ومتابعة المشاريع الخدمية في المحافظات ورفع التوصيات والمقترحات، وجه جلالته أعزه الله بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين. كما أكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات لما له من أهمية في رفض المجلس بالكفاءات التي يعول على خبراتها الارتقاء بأعمال المجالس البلدية في المرحلة المقبلة. وفي إطار استعراض ما شهده موسم خريف ظفار هذا العام من إقبال واسع من الزائرين، وهو ما عكس مكانة المحافظة كوجهة سياحية متميزة والصدى الإيجابي في التفاعل المجتمعي مع مستوى التنظيم، أعرب جلالته عن ارتياحه للجهود والأدوار التي تقوم بها محافظة ظفار والجهات المعنية في النهوض بالتنمية الاقتصادية في المحافظة، مؤكداً أبقاه الله على ضرورة مواكبة الحركة السياحية المتزايدة والاستمرار في تعزيز وتطوير الخدمات واحتياجات السياح بشكل متكامل بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز استدامته. وعلى إثر ما تشهده الأوضاع الإقليمية من تحديات مستمرة، أكد المجلس على موقف سلطنة عمان الثابت المتسم بالحياد البناء واحتواء الصراعات والدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحلول السياسية واحترام سيادة كافة الدول وحسن الجوار بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين، مجددا جلالته أبقاه الله إشادته بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد وتأمين استمرارية إمداد السلع وتسهيل إجراءات النقل وحركة العبور للأفراد والشاحنات. وفي ضوء الزيارات السامية الأخيرة إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبعد أن استعرض جلالته على المجلس نتائج تلك الزيارات التي تكللت ولله الحمد بالنجاح والتي هدفت إلى تطوير العلاقات الثنائية مع تلك الدول وتعزيز التواصل بين الشعوب وتسهيل مسارات التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري، وجه أيده الله الجهات المعنية بتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والتفاهمات التي تم توقيعها مع تلك الدول وبذل الجهود الحثيثة للعمل على تحقيق أهدافها بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية خصوصا نمو الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات وزيادة الناتج المحلي. هذا وقد توجه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالدعاء للجميع بدوام التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء. أوضحت وزارة الاقتصاد أن التوجيه السامي لجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بإعداد خطة طويلة المدى لنمو الميزان التجاري غير النفطي يمثل مساراً مهماً لزيادة الاستفادة من الموارد المحلية والموقع الاستراتيجي والبنية الأساسية والاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، مضيفة أن تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية مع إقرار البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار يدعم توطين الصناعات الحيوية ويرفع جاذبية بيئة الأعمال للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرة إلى أن هذه المسارات تشكل في مجملها داعماً لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 المرتبطة بأولوياتها الاقتصادية والمضي نحو تنمية أكثر استدامة وتنوعاً ترتكز على توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية لسلطنة عمان. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. مثل سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. كما شاركت سلطنة عمان في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في مدينة نيويورك بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل أوضاع دولية وإقليمية بالغة الدقة، وتشهد جدول أعمال حافلاً بالقضايا المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان إلى جانب مناقشة أبرز التحديات العالمية وفي مقدمتها النزاعات والأزمات الإنسانية وقضايا المناخ والتحولات الاقتصادية والتقنية. وتشكل أعمال الدورة مناسبة تعزيز العمل متعدد الأطراف وتنسيق الجهود الدولية المشتركة وبحث السبل الكفيلة بمعالجة التحديات الراهنة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام والتنمية والازدهار للشعوب. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف الاقتتال في الشرق الأوسط وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وحرية الملاحة وفق القانون الدولي. وأكد في كلمته خلال انطلاق أعمال المناقشة العامة للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة ضرورة امتثال جميع الأطراف للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، محذرا من استمرار العنف والتهجير والاستيطان في الضفة الغربية. ودعا إلى إنهاء الحرب في السودان وإصلاح مجلس الأمن، مؤكداً ضرورة تمثيل أفريقي دائم فيه، كما حذر من تداعيات أزمة المناخ. وأشار غوتيريش إلى توجه العالم نحو تعدد الأقطاب، مؤكداً حاجة البشرية إلى أمم متحدة قوية وقادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران والولايات المتحدة أجرتا محادثات، معرباً عن اعتقاده بأن البلدين سيتوصلان إلى اتفاق في مرحلة ما. وأوضح ترامب عقب اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن الجانبين يرغبان في مواصلة الحوار، وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين آخذة في التطور، مؤكداً ضرورة التوصل إلى تسوية بشأن القضايا العالقة. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكداً أن طهران تدرك هذا الموقف. قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده قد تعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال أيام إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها، واصفاً اجتماعات الأمم المتحدة بأنها فرصة لاستئناف الدبلوماسية، وأضاف أن الوفد الإيراني في نيويورك يملك صلاحيات كاملة لإحياء المفاوضات، فيما أكدت واشنطن استعدادها للتحدث مع طهران إذا أسفرت المحادثات عن نتائج إيجابية. شنت روسيا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت 4 مناطق أوكرانية على الأقل، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، فيما أعلنت كييف إلحاق أضرار بمصفاتي نفط روسيتين. وتأتي الهجمات المتبادلة في وقت لم تشهد فيه جبهات القتال تغيرا كبيرا، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للولايات المتحدة. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي إلى وقف استهداف مصافي النفط والمنشآت الروسية، مشيرا إلى تأثير ذلك في إمدادات الطاقة والأسعار العالمية. قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن تصاعد القتال في اليمن قد يؤدي إلى نزوح نحو 100,000 شخص إضافي خلال الأشهر 3 المقبلة، وأوضحت أن أكثر من 130,000 شخص نزحوا بالفعل هذا الشهر، فيما فر أكثر من 3,000 شخص. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقاً مع الدنمارك وغرينلاند لتعزيز الأمن في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، مع بقاء غرينلاند تحت السيادة الدنماركية. وينص الاتفاق على توسيع الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة، بما في ذلك إنشاء قاعدتين عسكريتين، مع منع إقامة قواعد لدول منافسة للولايات المتحدة. ويأتي الاتفاق بعد أشهر من توتر العلاقات بسبب دعوات ترامب المتكررة لضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، في حين أكدت الدنمارك وغرينلاند أن الاتفاق لا يمس سيادتهما. وأكد ترامب أن الاتفاق سيعزز أمن المنطقة، مشيرا إلى أن الوجود العسكري الأمريكي سيبدأ في المواقع المناسبة بما فيها قاعدتان كبيرتان. عقد المجلس البلدي لمحافظة ظفار اجتماعه الدوري 7 لهذا العام، وتم خلال الاجتماع بحث عدد من المقترحات لتطوير وتنظيم مكاتب سند للخدمات وضوابط تنظيم السجلات التجارية. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تحسين الخدمات الصحية، وناقش المجلس توصيات اللجان بشأن المبادرات الوطنية الهادفة إلى تمكين القوى الوطنية في سوق العمل. كما اطلع المجلس على ردود جهات الاختصاص فيما يخص تطوير الخدمات العامة والمرافق السياحية في المحافظة. ترأس الاجتماع صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار رئيس المجلس. نظم مركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية عدداً من المحاضرات الاستراتيجية حول اللوجستيات البحرية والتصنيع العسكري. وتطرقت المحاضرات إلى أهمية القطاع اللوجستي البحري والتصنيع العسكري في تعزيز السيادة والقدرات العسكرية والنمو الاقتصادي والاستدامة والمنافسة عالمية. أقيمت المحاضرات تحت رعاية اللواء الركن بحري علي بن عبد الله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني. أطلقت سلطنة عمان الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية وبوابة عمان للتقنيات المالية الاستراتيجية الوطنية، تأتي لتسريع وتيرة الابتكار المالي المسؤول واستقطاب الاستثمارات والكفاءات المتخصصة وتمكين رواد الأعمال وتعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة تنافسية وموثوقة للتقنيات المالية التي تتمتع بروابط عالمية.
1: خطوة مفصلية في مسيرة التحول المالي بسلطنة عمان مع تدشين الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية وبوابة عمان للتقنيات المالية بهدف تسريع وتيرة الابتكار المالي المسؤول واستقطاب الاستثمارات والكفاءات المتخصصة وتمكين رواد الأعمال وتعزيز مكانة سلطنة عمان لتكون وجهة تنافسية وموثوقة للتقنيات المالية وتتمتع بروابط عالمية. وتتضافر جهود البنك المركزي العماني ووزارة المالية وهيئة الخدمات المالية مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص لتحقيق طموح وطني واضح يتمثل في بناء منظومة مالية مستعدة للمستقبل توظف التقنية لتوسيع الفرص وتيسير الوصول إلى الخدمات المالية والارتقاء بكفاءتها وجودتها وتعزيز التنافسية الوطنية ودفع تحول سلطنة عمان نحو اقتصاد رقمي مبتكر ومتنوع ومستدام بما يتوافق مع رؤية عمان 2040. وتوفر الاستراتيجية الوطنية للتقنيات المالية إطاراً متكاملاً لترجمة هذا الطموح إلى نتائج قابلة للقياس، إذ ترسم توجهاً وطنياً موحداً لتطوير منظومة التقنيات المالية في سلطنة عمان، وتوائم بين أولويات الجهات المعنية، وتحدد خارطة طريق منهجية لتنسيق التنفيذ مع الالتزام بأعلى معايير الاستقرار المالي ونزاهة السوق والأمن السبراني وحماية المستهلك وصون ثقة الجمهور. وستعزز الاستراتيجية جاذبية سلطنة عمان للاستثمارات المحلية والدولية في قطاع التقنيات المالية من خلال بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة للابتكار ونمو الأعمال، بما يتيح فرصا جديدة للشركات والمستثمرين ويستقطب استثمارات نوعية ويسهل نقل المعرفة والخبرات والتقنيات المتقدمة إلى السوق العمانية. من جانب آخر، تعد بوابة عمان للتقنيات المالية منصة متخصصة تتيح لشركات التقنيات المالية ورواد الأعمال مسارا أكثر وضوحا وكفاءة وتنسيقا للدخول إلى السوق العمانية. وستشكل البوابة نافذة مركزية للمبتكرين الراغبين في التعرف على السوق وتقييم مدى جاهزيتهم والتواصل مع الجهات المعنية، كما ستوفر الإرشاد بشأن المتطلبات المعمول بها وتبسط إجراءات التقديم الأولية وتربط مقدمي الطلبات بشركاء المنظومة وتساعد الحلول الواعدة على التقدم نحو التواصل مع الجهات التنظيمية واستكشاف إمكانية دخول السوق.
0: وإلى الرياضة والخبر الأخير، يفتتح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم الأربعاء مشواره في كأس الخليج العربي 27 بمواجهة منتخب العراق ضمن المجموعة الأولى في 6:30 مساء بتوقيت سلطنة عمان. ويطمح منتخبنا وصيف النسختين الماضيتين إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي رغم الإصابات التي لحقت بعدد من اللاعبين خلال التدريبات. وأكد المدرب طارق السكتيوي أن الجهاز الفني عمل على تطوير الجوانب الفنية والذهنية والبدنية، مشيرا إلى أهمية جميع اللاعبين وقدرتهم على تقديم الإضافة المطلوبة. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لختام الفترة الإخبارية الأولى، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي على أن يبدأ العمل بتنفيذها بداية العام المقبل. جلالته عزه الله يشيد بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي ويبارك أيده الله مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعة الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. جلالته أبقاه الله يشيد بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد وبجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها. جلالته عزه الله يوجه بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، ويؤكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات. ومجلس الوزراء يقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال. حرر لكم الفترة الإخبارية الأولى من دائرة التحرير السمعي يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراشدي، هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءتها أمل بن سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، نعود إلى الزملاء في برنامج صباح الخير يا بلادي، إلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: شكرا للزميلة أمل تبوك على الفترة الإخبارية الأولى. نعود ونكمل مشوارنا معكم مستمعينا الكرام في صباح الخير يا بلادي. صباح الخير والبركة والدرب الآمنة نتمناها لكم والرفقة المفيدة والسعيدة بإذن الله تعالى معنا هنا في صباح الخير يا بلادي. أبرز ما وجه به جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه خلال اجتماعه بمجلس الوزراء يوم الأمس وترأس الاجتماع مجلس الوزراء يوم الأمس بقصر الحصن العامر في ولاية صلالة، راح نتحدث عنه إن شاء الله ونفرد المساحة الأبرز في حلقتنا لأبرز هذه التوجيهات رفقة ضيوفنا إن شاء الله بكل التفاصيل معهم في الوقت القادم من عمر هذه الحلقة التي تستمر وإياكم حتى تمام التاسعة.
1: تمام التاسعة عديد المواضيع إن شاء الله ناخذها معك عزيزنا المستمع، وتشاركنا أيضا دردشاتك الصباحية. لا يبيل قهوة، شكله ما بصر أحد القهوة. صباحكم سعيد بإذن الله. شكرا لمن تواصل معنا على 724-24-10. قلنا لكم إن اليوم 23 من سبتمبر اليوم العالمي للغة الإشارة. أهمية اليوم أن نتعلم نحن ونعلم الآخرين أيضا أن يتوفر أشخاص يعني مؤدين أو يعني عارفين بلغة الإشارة بشكل جيد في المؤسسات الحكومية، المؤسسات الخدمية المختلفة. هنا مشاركة من أبو فلاح سعيد القبيسي، استمع لنا من دولة الإمارات العربية المتحدة. صباحك خير يا أبو فلاح، شاركنا كذا صورة جميلة فيها تعليم للغة الإشارة، حركات كذا للعبارات المتعارف عليها مثل صباح الخير، يومكم سعيد وغيرها من الإشارات. جميل أن تنتشر أيضا مثل هذه الرسومات التعليمية في المؤسسات، يعني وسائل التواصل الاجتماعي للمؤسسات الحكومية، تماشيا طبعا مع اليوم العالمي في أولي لغة الإشارة.
0: صباح الخير والبركة عليكم جميعا مستمعينا الكرام. أبو اليمان الشماخي البهلاوي يقول صباح الخير، يوم سعيد مفعم بالتفاؤل والنجاح، وإن شاء الله منتخبنا اليوم فايز على خصمه 2-1 على منتخب العراقي في افتتاح مباريات خليجي 27 أو بما تم تسميته خليجي الديار العربية. توقعاتكم لمباراة اليوم، يلا عطونا توقعاتكم ورسلوها على 724-24-10، وكذلك أيضا مشاركاتكم الأخرى في مواضيع مختلفة نتناولها وإياك عزيز المستمع في صباح الخير يا بلادي. أطيب التحايا من فريق العمل، معكم في الأداد والتقديم عائشة بن سالم الهنائي، خالد بن عبد الله البداعي،
1: في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

0: مستمعينا الكرام، الله يحفظكم. 40 دقيقة بعد السابعة وأنتم تستمعون لأثيرنا في برنامجكم صباح الخير يا بلادي. دروب السلامة والأمان، تصلون إلى مقاصدكم ووجهاتكم وتستمتعوا برفقتنا في صباح الخير يا بلادي. سألناكم عن توقعاتكم لنتيجة مباراة منتخبنا الوطني اليوم الذي يستهل فيه وينطلق فيه منتخبنا بمباراته الأولى، راح تكون إن شاء الله على 6:30 في مشواره في خليج الديار العربية خليجي 27 عندما يواجه المنتخب العراقي عند الساعة 6:30 مساء بتوقيت سلطنة عمان. راح تكون المباراة إن شاء الله على استاد الأمير عبدالله الفيصل بمدينة جدة في افتتاح منافسات المجموعة الثانية وسط تطلعات لبداية قوية تعزز حضور الأحمر في بلوغ الدور المقبل. عايشة كانت تسألكم مع من بتتابعون المباراة؟
1: فعلا 6:30 وقت مناسب، أحس يعني خلاص عاد تكون نحن بالنسبة لنا صح النساء مصلين المباراة، أنتوا بعدكم يمكن في المسجد بعدكم مصلين.
0: من بعد الصلاة
1: تابع المباراة إن شاء الله، وبالتوفيق لمنتخبنا الوطني.
0: بنرجع إن شاء الله لنقرأ رسائلكم اللي توصل على 724-24-10 فيما يتعلق بمباراة منتخبنا اليوم عند الساعة 6:30. يلا كل واحد يحط لنا توقعه كم راح تنتهي المباراة. بعد المنتخب العراقي منتخب قوي آتي من بطولة كأس العالم، تكونت عنده خبرة، أيضا عنده استقرار بالنسبة للاعبين، فكل هذه الأمور وأيضا الظروف بالنسبة له يعني تخلي منتخب قوي ومنافس ليس فقط على هذه المباراة وإنما حتى على البطولة بشكل عام، وأيضا منافس إن شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق، كما نتمنى إن شاء الله التوفيق الأوفر بإذن الله تعالى لمنتخبنا الوطني. مستمعنا العزيز، مثل ما خبرناك اليوم إن شاء الله راح يكون الحديث الأبرز عن أبرز ما وجه به جلالة السلطان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بتفضله وترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة يوم الأمس، وتوجيه باستحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار الذي ينطلق في 2027 العام القادم. ونتحدث عن هذا التوجيه رفقة الأستاذ مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط والمتحدث الرسمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. أستاذ مبارك يسعد صباحك بكل خير وحياك الله معنا.
2: صباح الخير أخي العزيز، ونصبح على الأخوة المستمعين الكرام.
0: يا أهلا ومرحبا. بداية أستاذ مبارك، ما الذي يستهدف البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار مع إطلاقه بإذن الله تعالى العام القادم؟
2: بداية أخي العزيز نشكركم على هذه الاستضافة لتسليط الضوء على التوجيهات السامية للمقام السامي عزه الله باستحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار. بداية نثمن عاليا التوجيهات السامية لمولاي حضرة صاحب الجلالة المعظم حفظه الله ورعاه باستحداث البرنامج والذي تعكس اهتمام المقام السامي المتواصل دائما بتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتمكين القطاع الخاص وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة ومرونة وجاذبية للاستثمارات المحلية. البرامج الوطنية بشكل عام هي تأتي أيضا لترجمة التوجيهات السامية، هناك العديد من البرامج الوطنية واليوم هذا البرنامج جزء من ضمن هذه المنظومة ومن ضمن هذه البرامج الوطنية. دائما هذه البرامج هي تأتي لترجمة التوجيهات السامية ومستهدفات أيضا رؤية عمان 2040 وإلى تحويلها إلى مسارات تنفيذية واضحة وسريعة، خصوصا في الملفات التي تتطلب تكامل عدد من الجهات. أما حول هدف البرنامج فهو يعني البرنامج هو يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أيضا تعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، وأيضا كذلك الارتقاء بترتيب سلطنة عمان في المؤشرات الدولية، وأيضا هناك أيضا بناء ثقافة مؤسسية وتحسين الانطباع الذهني عن بيئة الأعمال في سلطنة عمان.
0: نعم، كيف سيسهم أستاذ مبارك هذا البرنامج باعتقادك في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال معنا في سلطنة عمان، ومن زاوية أخرى أيضا في ما يتعلق بالاستثمارات وجذبها من الاستثمارات المحلية وحتى الأجنبية؟
2: التنافسية اليوم هي تمثل محور رئيسي في البرنامج، والتنافسية اليوم أيضا هي لا تعتمد فقط على الحوافز ولكن أيضا على جودة تجربة المستثمر بالكامل، بدءا من سهولة تأسيس المشروع وأيضا أهمية وضوح التشريعات والإجراءات وسرعة الخدمات وصولا إلى قدرة المستثمر على التوسع والنمو في مشروعه الاستثماري. وبالتالي نحن نركز على تبسيط الإجراءات، التحول الرقمي، رفع كفاءة الخدمات، وحلحلة أيضا التحديات، وتعزيز متابعة التكامل بين الجهات. أما حول الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، البرنامج هو شامل على مستوى المنظومة الحكومية. في المرحلة الأولى سوف تعطي التركيز أكبر على القطاعات ذات الأولوية في الخطة الخمسية الحادي عشر، وفي مقدمتها طبعا القطاعات التي تطرقت إليها الخطة الخمسية، سياحة والصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي، وأيضا إضافة إلى قطاع اللوجستيات باعتبار هذا القطاع أيضا هو من القطاعات الممكنة رئيسية للقطاعات الأخرى.
0: نعم، ما هي أبرز الجوانب التي راح يركز عليها إن شاء الله البرنامج لتسهيل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين المقيمين وحتى المستثمرين؟
2: البرنامج طبعا البرنامج هو ينطلق بإذن الله تعالى في العام القادم، في مطلع العام القادم، وهو ينطلق من الاستماع للمستثمر والتعرف أيضا على التحديات الفعلية التي تواجه، العمل مع الجهات المعنية على حل هذه التحديات وتبسيط الإجراءات. سوف يكون أيضا التركيز على تقليل الخطوات غير الضرورية ومعالجة الازدواجية والتكرار، وأيضا تعزيز التكامل بين الجهات. هناك أيضا العمل سوف يعني يقوم على إعادة هندسة الإجراءات، قد يتطلب تقليل بعض الخطوات، قد يتطلب أيضا تعديل في بعض التشريعات أو استحداث أو تعديل رسوم.
0: نعم، ماذا أخيرا عن متابعة الأداء بالنسبة للبرنامج، قياس أثره في تحسين بيئة الأعمال خلال المرحلة المقبلة؟
2: بالنسبة لمتابعة الأداء بإذن الله تعالى هناك في بعض التفاصيل سوف يتم الإعلان عنها في قادم الوقت. لا ننسى أن البرنامج سوف يتم تطبيقه في بداية 27، ولكن أيضا ما نؤد التأكيد عليه هو نجاح البرنامج في النهاية يجب أن يقاس طبعا بالأثر وليس بعدد المبادرات فقط. وأيضا أن القياس لابد أن ينبغي أن نركز على ما يلمسه المستثمر بصورة فعلية. نحن اليوم نتلمس ما هي احتياجات المستثمر، ونحن لما نتحدث عن المستثمر لا نتحدث عن المستثمر الأجنبي فقط، وإنما نتحدث أيضا عن المستثمر الوطني. نتحدث عن رواد الأعمال، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي أيضا نسعى جاهدين أيضا إلى من ضمن المؤشرات وارتفاع مستوى رضا المستثمرين وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
0: نعم، أستاذ مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التخطيط والمتحدث الرسمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، شكرا جزيلا لك أستاذ.
2: شكرا لك أخي.
0: إذن تحدثنا عن توجيه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه باستحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، والذي ينطلق في 2027.

0: الله يديم علينا الأمان والعافية والبركة، وأيضاً النماء والجدية والأمانة العظيمة الملقاة على عاتق كل واحد منا في بناء هذا الوطن العزيز. إذن كما ذكرنا في بداية الحلقة، سنصب الاهتمام الأبرز في اجتماع مجلس الوزراء اللي ترأسه حضرة جلالة السلطان الله يحفظه يا رب، وعديد من الملفات الوطنية كانت حاضرة خلال اللقاء، والتوجيهات السامية في كافة القطاعات ضمنها القطاع الصحي. مباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، كل ذلك لتعزيز الأمن الدوائي الوطني وتوطين الصناعات الدوائية والطبية الحيوية. كم هو شعور مطمئن أن تمتلك أو تمسك علبة دواء وتكتب مكتوب فيها صنيعة في سلطنة عمان، أو حتى أدوات طبية، يمكن جائحة كورونا والأزمة اللي أحدثتها في الأدوات الطبية جعلت الكثير من الدول تسعى مسعى أن توطن هذه الصناعات، وعمان ليست سلطنة عمان بمعزل عن كل هذا الحراك. والحمد لله كنا قد قرأنا أكثر من خبر أيضا في الأيام السابقة عن المصانع المعنية بالدواء بشكل محدد، وتفاصيل أوفى حول هذا التوجيه السامي يرافقنا في الحديث عنه ضيفنا الذي نرحب به، الدكتور سعيد بن خليفة القريني، مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وهو كذلك المتحدث الرسمي للهيئة. دكتور سعيد، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير وسرور إن شاء الله.
0: حي ومرحب بك دكتور سعيد. إذن كما قلنا آنفا، هو الحديث عن بالتحديد تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية، نعم، في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، أهمية هذا التوجيه السامي.
1: نعم، بداية حقيقة نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه على هذه اللفتة الكريمة والاهتمام الدائم الذي يوليه جلالته بالمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ودعمه المستمر وتمكينه للعاملين ولهذه المناطق من أجل التوسع ونموها واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. فيما يتعلق حقيقة بمباركة جلالته حفظه الله لإقامة التجمعات الصناعية الطبية والدوائية في كل من محافظة ظفار وكذلك في مدينة الخزائن الاقتصادية، فإنه يعني من أمر بالغ الأهمية فيما يتعلق بهذا القطاع. فكما تعلمون حقيقة بأن سلطنة عمان تستورد حاليا ما يزيد عن 95% من الاحتياجات الدوائية، وكذلك ما يزيد عن 97% من الاحتياجات من المستلزمات الطبية، وبالتالي إقامة هذه التجمعات سيساعد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك الاستثمارات المحلية المتخصصة في هذه الصناعة، لتكون جنبا بجنب في تجمع صناعي متكامل البنى الأساسية وموحد الحوافز، ويعني يساعد على الاكتفاء الذاتي حقيقة وتعزيز يعني

0: لأنشطة إعادة التغليف، أيضا هي تعد ضمن هذه المصانع. فنتحدث وإياك عن الفرص التي توفرها المناطق الاقتصادية، المناطق الحرة لاستقطاب حقا الاستثمارات في هذا القطاع، وأهمية أن تكون في تجمعات صناعية متخصصة كما ذكرت في الصناعات الدوائية.
1: نعم، حقيقة إذا ما تحدثنا عن التجمعات الصناعية المتخصصة والمتكاملة، فعلى سبيل المثال الآن في المرحلة الأولى يعني بارك جلالته إقامة مدينة صلالة لتجمعات الصناعات الدوائية والطبية، الذي يعتبر عبارة عن تعاون بين المنطقة الحرة بصلالة ومدينة ريسوت الصناعية، وبالتالي سيشكل هذا التعاون تكامل في سلاسل الإمداد والقيمة بين المنطقتين، وذلك نظرا للتفاوت في الحوافز والمزايا وطبيعة التشريعات التي يعمل بها في المنطقتين، وبالتالي هناك فرصة للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تستهدف الأسواق تصدير منتجاتها إلى الأسواق العالمية، لأن تكون في المنطقة الحرة بصلالة وتستفيد من المواد الأولية ومدخلات الإنتاج ومكملات التصنيع المصنعة في مدينة ريسوت الصناعية، والتي عادة ما تستهدف أيضا السوق المحلي ودول مجلس التعاون الخليجي. إن وجود هذه التجمعات سيعزز استفادة الاستثمارات حقيقة من الحوافز والمزايا المتاحة، وكذلك الميزة النسبية لسلطنة عمان والموقع الجغرافي أيضا لهذه التجمعات من خلال الوصول إلى أكثر من 3 مليارات نسمة في الأسواق المجاورة أو النظيرة التي تصل إليها موانئ سلطنة عمان، والاستفادة أيضا من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتمتع بها سلطنة عمان والتي تصل إلى 105 اتفاقية، كذلك الحوافز التي أقرتها الهيئة بالتعاون مع شركائنا في وزارة الصحة من حيث أيضا تمكينهم من التملك الأجنبي بنسبة 100% لاستثماراتهم، وكذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية، إلى جانب أيضا الحوافز الممنوحة كنسبة شراء من المنتج الذي سيصنع في هذه التجمعات التي تصل إلى 30% من إجمالي المنتج، وغير ذلك من الحوافز التي حقيقة أقرت خصيصا لهذا النوع من التجمعات. وبالتالي وجود الاستثمارات في تجمع صناعي متخصص سيساعد على وجودها بالقرب أيضا من مراكز البحث والتطوير التي تستهدف استقطابها إلى هذه التجمعات، وكذلك الخدمات اللوجستية المتخصصة أيضا فيما يتعلق بالصناعات الدوائية والطبية، وتسويق المشترك أيضا من خلال أيضا دعم الهيئة وشركائها في تسويق المنتجات المنتجة محليا والمشاركة في المعارض والمؤتمرات الدولية واللقاءات المباشرة أيضا مع سواء مع المستوردين أو كذلك مع المصنعين للصناعات المرتبطة في بالتجمع الصناعي المتخصص، إلى جانب أيضا هناك أيضا دعم فيما يتعلق بالحركة الجمركية لهذه البضائع من وإلى المنطقة، وكما ذكرنا فإن يعني تعاون بين مدينة صناعية ومنطقة حرة في إنشاء مدينة متكاملة متخصصة للصناعات الطبية والدوائية سيساعد حقيقة من تقليل الأعباء التشغيلية أو الكلفة التشغيلية للصناعات الطبية والدوائية، يعني خصوصا في حركة سلاسل الإمداد والحركة اللوجستية بين هذه المناطق. هناك تجمع حقيقة آخر أيضا ضمن هذه المرحلة سيكون في مدينة خزائن الطبية، وكذلك الموقع الجغرافي لمدينة خزائن الطبية، وطبيعة الأسواق المستهدفة يعني بالقرب من هذه المدينة وبالاستفادة من الموانئ والمطارات المتاخمة لهذه المدينة سيساهم بشكل كبير حقيقة على أيضا استقطاب استثمارات متخصصة في الصناعات الطبية والدوائية. في مجمل الحديث حقيقة إن يعني وجود تجمع صناعي متكامل يربط يعني الشق العلوي بالشق الأوسط ومع الشق السفلي من الصناعات في هذا المجال سيساعد على الاكتفاء من يعني حقيقة استيراد مدخلات الإنتاج، وكذلك من الجهود التي تبذل في البحث والتطوير التي عادة ما تسبق إنتاج المنتج بفترة طويلة، وبالتالي سيكون يعني أمام المصنعين فرصة كبيرة للتواجد في تجمع صناعي متخصص مهيئ لهم مهيئ

0: لهم بيئة استثمارية خصبة للاستفادة من جميع المرافق والممكنات التي ستتواجد في هذا التجمع، وكذلك البنية التشريعية أيضا المستقرة التي وفرتها الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في هذه المناطق، من حيث وجود قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة ولائحة التنفيذية أيضا، واللذان أيضا تضمنا الكثير من الحوافز والمزايا والضوابط التي تضمن للمشاريع سهولة تأسيسها ونموها وتوسعها واستقرارها أيضا، وأيضا ثقتها بهذه المناطق من حيث أمن مشاريعها وسهولة وصولها حقيقة سواء إلى الأسواق المحلية أو إلى الأسواق العالمية. نأمل حقيقة من أن تسهم هذه التجمعات المتخصصة في زيادة عدد الاستثمارات الموطنة في قطاع الصناعات الدوائية والطبية، وبالتالي أيضا يعني ظهور صناعات مبتكرة في هذا المجال وشركات أيضا وطنية تساهم في سلاسل الإمداد والخدمات أيضا لهذا النوع من الصناعات، الاستفادة أيضا حقيقة من التقنيات الحديثة التي عادة ما تستقطبها أن هذا النوع من الاستثمارات إلى داخل البلد.
1: يعني دكتور سعيد دعني أستطرد قليلا بهذه النقطة اللي ذكرتها، الصناعات المبتكرة في المجال الطبي بالتحديد، يمكن نشاهد الكثير من رواد الأعمال الشباب أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحيانا يخرجوا بأفكار رائعة حقا في مجال القطاع الطبي ويحتاجون ربما لدعم محدد، فوجود هذه التجمعات الصناعية المتخصصة بالصناعات الدوائية كيف تنعكس هذه الخطوة على دعم الاقتصاد الوطني في الترابط اللي ذكرته سابقا بين المناطق الحرة وتجمعات الصناعية هذه وأيضا الوسائل اللوجستية والمنافذ كالموانئ، وكذلك فتح مجالات جديدة أمام هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال والكوادر الوطنية؟
0: نعم، هو حقيقة يعني المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية كذلك يعني تعتبر حاضنة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك للاستثمارات المحلية، خصوصا في مجال التصنيع وخصوصا للاستثمارات النوعية التي تستهدف استقطاب تقنيات متقدمة إلى سلطنة عمان، وكذلك تعزيز مستوى الصادرات والاستفادة كما أسلفنا من موقع سلطنة عمان الجغرافي المميز وسهولة وصوله إلى الأسواق العالمية. فإن تواجد مثل يعني دخول مثل هذه الصناعات إلى سلطنة عمان عادة ما يصاحبها حقيقة يعني تلقائيا الاحتياج إلى صناعات مكملة في سلاسل الإمداد وفي يعني حقيقة يعني الدعم اللوجستي لمثل هذه الصناعات، وبالتالي يتطلب الأمر أيضا وجود شركات صغيرة ومتوسطة يعني على جانبي هذه الصناعة يعني من الجانب التصنيعي ومن الجانب اللوجستي والشحن، وبالتالي نشهد دائما ظهور مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجالات جديدة ومبتكرة تستطيع أن تستقي حقيقة يعني الخبرة من هذه الصناعات المتقدمة. وعادة حقيقة ما تقوم الهيئة بالتفاوض مع هذه الاستثمارات النوعية على أن تكون هناك نسبة من مشترياتها وعقودها توجه إلى السوق المحلي وإلى الشركات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خصوصا، ونشهد دائما يعني أن كثير من المصانع تقوم بتدريب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على سد بعض الاحتياجات أو البدء في تصنيع يعني تكميلي في سلاسل إمداد المنتج الأصلي تقوم به هذه المؤسسات، وبالتالي تدريبها على تقنيات جديدة وعلى إنتاج منتجات جديدة نوعية، وكذلك من جانب آخر يعني تعزيز أيضا يعني دور وإسهام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال النقل ومجال الشحن اللوجستي، وإلى جانب أيضا تنشيط حركة الموانئ في سلطنة عمان والمخازن سواء المخازن الجافة والمخازن المبردة التي تحتاجها مثل هذه المصانع. صحيح. وبالتالي إذا ما نظرنا إلى المنظومة فهي منظومة يعني متكاملة يعني خصوصا فيما يتعلق إذا ما وجدت في بيئة أعمال ميسرة كما هو الحال في التجمعات الصناعية المتخصصة، وبالتالي جميع مسارات أو سلاسل إمداد أو حركة يعني إنتاج المنتج والقيمة لهذا المنتج تكون في مكان واحد بدءا من
1: التصنيع.
0: المادة الأولية التي أيضا هناك يعني زخر أو زخم في سلطنة عمان لبعض المواد الأولية التي تدخل في الصناعات الطبية، وبالتالي يبدأ الأمر من توصيل المادة الأولية إلى هذا المصنع ودخول مرحلة الإنتاج ومن ثم احتياجها إلى بعض المدخلات الأخرى التي قد تنتجها مصانع في الجوار في هذا التجمع. عادة أيضا ما تقام من مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وكل ذلك طبعا يعني إذا ما نظرنا إليه في نهاية الأمر يعود إلى يعني إسهام هذه الصناعات في التنوع الاقتصادي في سلطنة عمان.
1: نعم دكتور.
0: وكذلك القيمة المحلية المضافة للمجتمع، وكذلك دورها في تعزيز الاقتصاد الوطني من حيث أهداف بناء منظومة متكاملة في تصنيعية في سلطنة عمان.
1: نعم دكتور.
0: تحقق الاكتفاء الذاتي وكذلك تسهم في تعزيز مستوى الصادرات
1: بإذن الله تعالى. فعلا يعني كما ذكرت هي وجود هذه التجمعات الصناعية المتخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، أكيد أنها سيدعم الاقتصاد الوطني بكل هذه التفاصيل اللي ذكرتها. وعندما نستلم منتج طبي نهائي سواء كان في زجاجة دواء أو حتى معدة طبية أو أداة تستخدم كأداة مساعدة في أي مجال طبي، هي أكيد مرت بكل هذه الخطوات والسلسلة.
0: نعم.
1: وأكيد أيضا مشاركة فيها حتى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
0: نعم.
1: في وصولنا للمنتج النهائي سواء كان يعني الشق العلوي أو الأوسط أو حتى السفلي في هذه الصناعات ليصلنا هذا المنتج. بالتوفيق والسداد لكم ولكل هذا يعني الحراك إن شاء الله الميسر بإذن الله تعالى.
0: نعم.
1: لإزدهار الصناعات الدوائية في سلطنة عمان. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: شكرا
1: سعيد.
0: شكرا لكم حقيقة، وما أود يعني تقديمه في نهاية في ختام هذا الحديث الشكر الجزيل لجميع شركائنا حقيقة في الجهات الحكومية والخاصة وعلى رأسهم وزارة الصحة والأخوة أيضا في المناطق الموطنة لهذه التجمعات الاقتصادية على جهودهم الكبيرة خلال الفترة الماضية التي ساهمت نحو إطلاق وتأسيس هذه التجمعات. راجين للجميع التوفيق ودوام الصحة والنجاح بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا للدكتور سعيد بن خليفة القريني مدير عام قطاع تطوير الاستثمار بالهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وكذا أيضا هو المتحدث الرسمي للهيئة. حدثنا مشكورا عن مباركة حضرة صاحب الجلالة السلطان أيده الله بتأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة.

هنا عمان وهنا هذا أو هذا صباح الجميل معكم مستمعينا الكرام. أهلا بكم من جديد إلى صباح الخير يا بلادي، وما زلنا في قراءة لأهم التوجيهات التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء الذي تفضل برئاسته حضرة صاحب

0: الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بقصر الحصن العامر هناك في ولاية صلالة. نرجع لرسائلكم اللي توصل على 724410 وخبرناكم أو سألناكم عن مباراة منتخبنا الوطني اليوم على الساعة 6:30 إن شاء الله، وإن راح تتابع المباراة في البيت مع الأصدقاء ولا في بعض الأماكن اللي كذا تبث على شاشات كبيرة مثل المطاعم والمقاهي أو غيرها من الأماكن. المباريات راح تكون إن شاء الله متاحة على قناة عمان الرياضية بالمناسبة، التي فازت بحقوق النقل لبطولة كأس الخليج خليجي 27 خليج الديار العربية. يلا نروح للرسائل. أبو حكيم عبد الله الدبدوب يقول هو تجمع وعرس كروي لأبناء الخليج، كل المنتخبات مرشحة للفوز، تمنيتنا للأحمر بالفوز بالبطولة وكل التوفيق للاعبين الجدد والمدرب، نتمنى وجود اللاعب الموهوب عبد الرحمن المشيفري. صلاح اليحيائي، صلاح مصاب يا أبو حكيم، كل الشكر ووافر التقدير للاعبي المنتخب السابقين وخص منهم الكابتن عبد العزيز المقبالي، محمد المسلمي وغيرهم من اللاعبين. أتوقع التعادل 1-1. أما عيسى بن راشد النيري يقول تمنياتنا للمنتخب اليوم بالتوفيق إن شاء الله والميدان يا حميدان. أبو أكثم البكري يقول لا أستطيع التكهن بنتيجة مباريات المنتخب لأن منتخبنا حديث وليس لديه خبرة التعامل مع المباريات. لا، منتخبنا ما حديث، منتخبنا فاز ببطولة كأس الخليج من قبل، وصل لي أكثر،
1: يعني هذه التشكيلة
0: أكثر من نهائي. التشكيلة فيها بعد بعض من اللاعبين اللي عندهم خبرة. شكرا لك يا أبو أكثم البكري، توقعاتك إيش بالضبط لمباراة المنتخب؟ أيضا من أمين الراجحية أم خديجة تقول توقعاتي الفوز ب 2-0 لمنتخبنا، وناشد جميع الأمهات في السلطنة بتكثيف الدعاء لمنتخبنا وفال الفوز إن شاء الله. هذه دعوات الأمهات صحيح،
1: يعني محتاج يعني دعوات الأمهات.
0: كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني، ننتظر توقعاتكم مستمعينا الكرام على 724410.

0: وسهلا بكم مجددا أعزائنا المستمعين إلى صباح الخير يا بلادي. دائما ما نسألك عزيزي المستمع، كيف ترى ملامح النماء في محافظتك في ولايتك؟ هل هناك هذا التكامل المطلوب دائما الذي يوصي عليه حضرة صاحب الجلالة الله يحفظه؟ بعد الحديث عن اللامركزية وتفعيل دور المحافظين بشكل أكبر، تفعيل التكامل بين المحافظين وأيضا المجالس سواء كانت مجلس الشورى أو حتى المجلس البلدي بشكل محدد، هل نرى الأدوار بارزة وواضحة، الصلاحيات أيضا المعطاة للمجالس البلدية وأثرها في نماء المحافظات بشكل عام؟ في لقاء الأمس بالتحديد كان هناك حديث أيضا من ضمن الملفات المهمة هي أدوار المجالس البلدية وتوجيه جلالة السلطان بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وأيضا آلية تكاملها مع أعمال المحافظين. عن هذا الموضوع يشاطرنا الحديث ضيفنا الذي نرحب به، سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة. سعادتك سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الأنوار الأخت عائشة.
0: حي ومرحب بك. إذن بالأمس كنا قد تلقينا الأخبار حول هذه التوجيهات السامية ضمن عدد من التوجيهات خلال اجتماع مجلس الوزراء، فجاء التوجيه بتقييم أعمال المجالس البلدية بالتزامن طبعا مع استعدادنا كذلك لانتخابات الفترة الرابعة في ديسمبر المقبل. كيف يسهم هذا التقييم في تطوير تجربة المجالس والمرحلة المقبلة أيضا سعادتك؟
1: نعم طبعا، أولا يعني حقيقة سعدنا بهذه التوجيهات السامية فيما يخص يعني تقييم شامل لصلاحيات أعضاء المجالس البلدية، ما يخدم حقيقة يعني ويعتبر خطوة مهمة حقيقة في مسيرة تطوير الإدارة المحلية في سلطنة عمان، وكذلك يعني يتيح قراءة التجربة بصورة موضوعية والوقوف على ما تحقق كذلك خلال الفترة الماضية والتعرف على التحديات التي واجهت المجالس وكذلك رصد الممارسات التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة. طبعا أهمية التقييم هذه لا تقتصر على قياس حجم الأعمال المنفذة، وإنما طبعا تمتد إلى مراجعة فاعلية للمجالس في طرح الأولويات، أولويات التنمية ومتابعة المشاريع والتواصل مع المجتمع ورفع المقترحات والمبادرات التي تستجيب لاحتياجات المواطنين.
0: فعلا،
1: وأعتقد يعني مع الانتقال للفترة أو يعني الانتخابات القادمة للفترة الرابعة في المجالس البلدية فإن نتائج التقييم هذه سوف تشكل طبعا أساسا لتطوير آليات العمل وتحديات الاحتياجات التدريبية للأعضاء وتحسين أدوات المتابعة والتنسيق وتعزيز كذلك الاستفادة من البيانات والمعلومات عند مناقشة القضايا التنموية.
0: نعم فعلا، هذا التكامل بين أعمال المجالس البلدية وأيضا المحافظين، وضوح الأدوار والصلاحيات التي يطلع بها كل من المجالس وأيضا المحافظين، كيف يسهم في تسريع تنفيذ كل المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظات؟
1: ما لا شك طبعا التكامل بين المجلس البلدي والمحافظ والجهات التنفيذية يعني مثل أحد العناصر الأساسية لنجاح هذه المنظومة هي منظومة الإدارة المحلية. فالمجالس طبعا البلدية تقوم بدور مهم في طرح الأولويات والاحتياجات المحلية وإبداء الرأي ومتابعة المشاريع، كذلك يعني رفع المقترحات، وكذلك يعني من خلال اللجان المنبثقة من المجلس البلدي، هناك 4 لجان تقوم كذلك بدراسة المقترحات المرفوعة من المجلس البلدي، وهذا طبعا عندما تكون هذه الأدوار يعني واضحة ومتكاملة فكذلك يقلل من الازدواجية وتداخل الاختصاصات ويساعدنا كذلك على توجيه الجهود يعني نحو الأولويات الفعلية للمحافظة والولايات التالية.

0: فعلها. وكذلك يعني وجود تنسيق واضح بين هذا بين المجلس والمحافظة والقيادة الخدمية سوف يسهم في تسريع يعني دراسة المقترحات وتحديد المسؤوليات، وكذلك متابعة يعني مراحل تنفيذ المشاريع ومعالجة التحديات التي قد تواجهها.
1: نعم فعلا، يعني من خلال من صميم عملكم يعني سعادتك وأنت محافظ لجنوب الباطنة، هذا التكامل ومعرفة الصلاحيات والوضوح أيضا في الصلاحيات في من المجالس البلدية كيف له أيضا أن يدعم عمل المحافظ بشكل محدد، وأبرز الصلاحيات اللي بالإمكان يمكن التحسين فيها أو ربما الاختصاصات التي يمكن تطويرها للمجالس البلدية بما يعزز دورها في خدمة المحافظات والولايات؟
0: ما لا شك طبعا التوجيهات السامية يعني كذلك قضت بإشراك المجتمع وأن يكون كذلك هناك شراكة مجتمعية في تحديد أولويات التنمية وكذلك يعني اقتراح المشاريع وكذلك يعني إبداء الرأي والشراكة في أولويات المحافظة من المشاريع التنموية. ويمثل هنا طبعا كذلك دور المجلس البلدي في اختصاصه، طبعا حدد عدة اختصاصات للمجلس البلدي من ضمنها يعني رفع مقترحات ومن ضمنها إبداء الرأي في كل ما يخص العمل البلدي، كون أن أعضاء المجلس البلدي هم طبعا يعني خلنا نقول الارتباط المباشر مع المواطن بشكل يومي، فهو يعني يعي ويدرك مدى احتياج الولاية من المشاريع أو من التنمية أو من المرافق التي تحتاجها الولاية. فكل هناك يعني توسع في اختصاص الأعضاء يكون لهم دور أكبر في اتخاذ القرار، يكون لهم دور أكبر في يعني الشراكة في تنفيذ المشاريع بحيث يكونوا كذلك هم جزء من هذه المشاريع، ويعني كذلك يساعد المحافظ أنه ينقل هذه الرؤية إلى المواطنين بشكل أفضل ويسهل عمل المحافظ وكذلك عمل البلدية في تنفيذ المشاريع التنموية.
1: نعم فعلا، ولا يتأتى ذلك إلا إذا كان أساسا عضو المجلس البلدي مستوعب تماما لصلاحياته ويستعملها الاستعمال الجيد ويستفيد من كل الصلاحيات المتاحة. إذن ضرورة أن نؤكد على رفض المجالس بالكفاءات والخبرات، يعني أكيد أن ليس كل عضو له إسهامه يعني ذات الإسهام، كل عضو حسب الخبرة التي يمتلكها حسب الكفاءة أيضا. ما الذي يتطلبه اليوم تطوير أداء المجالس البلدية والأفراد والأعضاء فيها مستقبلا، وكيف سينعكس تحسين هذه الكفاءات على مستوى الخدمات المقدمة في الولايات للمحافظات وللأفراد أيضا المواطنين؟
0: نعم، أعتقد المرحلة القادمة لابد أن يتم مراعاة المؤهلات العلمية وكذلك الخبرات والكفاءات التي يتم ترشيحها من قبل المجتمع وكذلك الأفراد التي يتم ترشيحهم من ذوي الكفاءة والخبرة والرأي، أن يكون كذلك يتميزوا بمؤهلات علمية تساعد المحافظة والمحافظ كذلك في الدراسات وفي رفع المقترحات وفي كذلك تنفيذ ومتابعة المشاريع التنموية. أعتقد المرحلة القادمة لابد أن يعني يكون هناك تغيير في فكر كذلك أعضاء المجلس البلدي بحيث لا يكون فقط هو نقل احتياجات المواطن، وإنما يكون كذلك يعني شريك أساسي في إعداد الدراسات وكذلك رفع المقترحات وكذلك تقييم المشاريع وتقييم الموازنات وتحديد الموازنات للمحافظة، ويكون شريك أساسي في كل ما يعني اتخذه المحافظة والمحافظة في التنمية.
1: نعم فعلا، وهذا يتطلب أيضا الإحساس بالمسؤولية العظيمة والأمانة، ويعني عضوية المجلس تعدو كونها وجاهة اجتماعية إلى كونها هذه الأمانة العظيمة، ويعني بجانب كونها تشريف هي تكليف كبير جدا. فوفق الله الجميع في المجالس البلدية في مساعيهم وكذا أيضا في تعاونهم الإيجابي معكم سعادتك محافظين وفي هذه المشاريع الكثيرة التنموية اللي تشهدها المحافظات. هل هناك ما تود أن تضيفه ختاما؟

0: قراءتك حول هذا التوجيه السامي وحول أيضا تطلعكم لتنفيذه خلال الأيام المقبلة؟
1: حقيقة يعني قد يكون الرسالة اللي نحب نوجهها كذلك يعني للمواطنين في المحافظة أن يكون يعني يأخذوا في الحسبان في عملية ترشيح الأعضاء أن يكونوا من ذوي الكفاءة والخبرة والمهارات العلمية لكي يكون يعني دورهم يعني تنموي وحيوي في الدورة القادمة. وكذلك نحن نسعى إن شاء الله في الفترة القادمة ومع يعني كذلك توسيع الصلاحيات للأعضاء أتوقع إن شاء الله يكون هناك تعديل في اللوائح التنفيذية لأعضاء المجلس وللمجلس البلدي بحيث أنه يكون له قرارات وله صلاحيات أفضل في الفترة القادمة وكذلك يكون يعني يساندنا في أعمالنا في المحافظة وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله أن تكون الفترة القادمة فترة إن شاء الله يعني مملوءة بالإنجازات إن شاء الله وكذلك يعني بالأشياء اللي هي إن شاء الله نتمنى أن نراها في أرض الواقع إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. كل التوفيق والسداد لكم سعادتك، شكرا لوجودك معنا ولكل هذه الإضاءات التي أضأتها حول هذا الموضوع، بارك الله فيك.
1: شكرا شكرا لأخت عائشة ونشكر إذاعة سلطنة عمان وعلى هذه الاستضافة، شكرا
0: بارك
1: شكرا.
0: الله فيك. إذن هذا كان حديث ضيفنا سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، حدثنا مشكورا عن توجيه جلالة السلطان بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين.

0: أهلا بكم مستمعين الكرام، رفقتكم السلام وين ما كنتوا. صباح الخير عليكم جميعا، أهلا بكم من جديد معنا في صباح الخير يا بلادي. اليوم نسولف عن اليوم العالمي للإشارة. هل تعرف كذا مجموعة من الإشارات البسيطة اللي تعلمتها علشان أنك تعرف تتعامل إذا ما صادفت أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية؟ أو حتى نسولف عن مباراة منتخبنا الوطني وتوقعاتك لنتيجة مباراة اليوم. صباح الخير لمن أم الغلا، يسعد صباحك بكل خير. تقول الفوز عماني بإذن الله 2-1. نستودع الله منتخبنا ولاعبينا وفرحة الوطن. شكرا لك يا أم غلا.
1: حلو، نستودع الله فرحة الوطن. صايرين ما شاء الله شعب رياضي حقيقة، نحب كرة القدم لأنها تجمع كذا الصغير والكبير، حتى اللي ما مهتم أساسا بالرياضة تحس يوم يكون في مباراة للمنتخب الكل متحمس. صح خالد؟ كذا في أجواء، يعني إيش يسميه، الإحساس الجمعي في المكان، يعني
0: خاصة كأس الخليج لأن الكل يجتمع على
1: يعني بطولة كبيرة على مستوى العالم، ولكن يعني مثل ما قلت أنت خالد تحس أن المشاعر أكثر فيها، ما أعرف ليش،
0: لأن إحنا تعودنا على بطولة كأس الخليج والأسرة كلها تجتمع علشان تتابع المباريات، بس بعدنا ما دخلنا الأجواء. خلت تبدأ اليوم المباراة وبنشوف على الأجواء على المباريات الثانية. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني، إن شاء الله نعبر من هذا الدور بعد المباريات الثلاث إلى الدور نصف النهائي، وبعدها إن شاء الله نأخذ البطولة بإذن الله تعالى.
1: أول خليج فزنا في كم عام؟
0: 2009 في مسقط. كانت ركلات جزاء ترجيحية ضد منتخب السعودية. محمد ربيع،
1: يا الذكريات. وأتوقع حضر صاحب جلالة كان حاضر،
0: سلطان هيثم هو اللي توجههم. نعم فعلا،
1: الله يحفظه ابتسامته أتذكرها الحين. يعني أتذكر الحين وأنا أسولف معاك تذكرت اللقطة وفرحة جلالة السلطان عندما كان وزيرا للثقافة تقريبا. فيعني ذكريات سيل من الذكريات في ذيك اللحظة. هل تتذكر هالمباراة هذه مستمعنا العزيز؟ وين كنت وكيف كانت مشاعر أول كأس خليج فزنا في 2009؟
0: نعم، كانت في 2009 في مجمع سلطان قابوس الرياضي وبوشر. كانت في الفرحة. لا ما حاضر،
1: ما في الملعب.
0: 2009 يعني 2009 في مدرسة بعد.
1: لا جاي أقول لك، حد شال لنا كان ولا بعد كان
0: بعد.
1: ما شلوك
0: أعتقد هي صادفة الاختبارات الفصل الدراسي الأول.
1: صحيح،
0: أيوة، عشان كذا.
1: صح كلام،
0: مجتهد ما شاء الله عليك.
1: لكن ما تقول لي ما متابع، مستحيل.
0: طبعا متابع الكل، من ما يتابع ذاك اليوم أو من ما تتابع ذاك اليوم. كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني. أبو سعد الهاشمي يقول إن شاء الله الفوز 2-1. اليوم أعطني اسم سعيد، أمس أعطاك اسم فتحية.
1: سعيد
0: اليوم أعطاني أنا اسم سعيد.
1: بسم الله عليك وعلى صحتك يا أبو أسعد الهاشمي، عافيتك.
0: أما من حسنة تقول صباح الخير عايشة وخالد، نصبح عليكم. أنا حسنة وأختي غيداء من بهلة الجميلة، أهلا بك. وبغيداء بتتابعون المباراة. أم فهد الصوافي بعد صباح الخير، شكرا لك يا أم فهد. زين تخبرينا لتوقعاتك مباراة اليوم. وما ياسين يقول كل التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني.
1: غريبة ما حط توقع أبو ما ياسين، وأنا لعبت التوقعات
0: شكله ترك لنا الرسالة وراح. من بعد أحمد العريمي يقول إن شاء الله منتخبنا فايز اليوم، نكسب 3 نقاط بهمة وعزيمة شباب المنتخب. صباح الخير عيسى النيري يقول 2-1.
1: طبعا المنتخب العراقي مثل ما ذكرت خالد انت منتخب ما شاء الله قوي، تشكيلته متماسكة، لعبهم متناغم جدا.
0: منتخب جاي من بطولة

0: كأس
1: بطولة
0: العالم.
1: كأس العالم فعلا ومشاركته،
0: وعندهم لاعبين دوليين، ما أعرف إذا كان كل اللاعبين موجودين،
1: صحيح،
0: على اعتبار أن هو في توقف دولي، فأعتقد أن أغلب اللاعبين موجودين. نروح عن عن عن كأس الخليج، نأخذ بعضا من الأخبار العالمية. الحين في مدينة نيويورك تقام أعمال
1: اجتماع
0: الأمم المتحدة، نعم، اللي قام بشكل سنوي. خلنا يعني نبتعد عن الأمور السياسية وما يطرحه من خطابات في المنصة الخاصة بتقديم هذه الخطابات من قبل من اجتماعات، وأيضا من قبل الرؤساء، رؤساء الدول أو حتى وزراء الخارجية. بالمناسبة وزير الخارجية معنا في سلطنة عمان، معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي، هو من يمثل سلطنة عمان في هذه الاجتماعات، اجتماعات الأمم المتحدة، واللي شاهدنا بعض اللقطات الجميلة يعني المضحكة صراحة، منها يعني رئيس السوري أحمد الشرع كان يتصفح الانستغرام أثناء واحدة من الخطابات، وأحس أنه كان في انتهاك للخصوصية صراحة في هذه اللقطة. بس اللقطة اللي كانت مضحكة، الرئيس الهايتي دونالد ترامب طلع، الرئيس الأمريكي طلع على المنصة وشوي كان كلامه حاد بالنسبة لهايتي في أمريكا الجنوبية، لكن الرئيس الهايتي بعدين طلع يدافع عن دولته، و كانت اللقطة المضحكة أنه كان أمامه الجيك أو حنسميها الدولكة، اللي هي للماء اللي تخلى فيها أو تحفظ فيها الماء الكبير، فبدل يشرب من الكوب هو يشرب منه مباشرة،
1: البريق الكبير يعني.
0: البريق الكبير اللي وبعدين انسكب الماء منه، في لقطة مضحكة وتم تداولها بشكل كبير،
1: بدل يشرب بالكاس يعني بالكوب، شرب
0: فكانت اللقطة مضحكة، ولا بعد كان يكمل ومتفاعل ومعصب ويدافع عن دولته. ف يعني مثل هذه الأمور تحصل في هذه الاجتماعات، شيء مضحك، وأيضا كذا يعني في نوع من الفكاهة
1: بعيدا عن يعني التهكم بالكوميديا السوداء لي يعني هذه الاجتماعات وفعاليتها الحقيقية في صحيح. الحياة الواقعية، وهل هي أساسا تسهم في أمن العالم أم لا، مدى جدية أيضا الدول تجاه كل ما يطرح في هذه الاجتماعات. احنا بمشوارنا المنوع معك متواصل عزيزنا المستمع في صباح الخير يا بلادي. اليوم خالد بدء الاعتدال الخريفي في سلطنة عمان، يعني خلاص بنقول رسميا وداعا للصيف ونستقبل كذا الأجواء الألطف
0: إن شاء الله تعالى. هي بدأت الأجواء تلطف خاصة في فترة المساء. اليوم بعد 23 سبتمبر يعني مثل ما خبرناكم تنطلق بطولة كأس الخليج في المملكة العربية السعودية التي تحتفل بيومها الوطني 96. السفير السعودي في سلطنة عمان سيكون حاضر معنا إن شاء الله في الوقت القادم للحديث عن هذه المناسبة الوطنية ومشاركة إخواننا في المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله من جديد في برنامجكم صباح الخير يا بلادي. واليوم الحديث حول احتفال المملكة العربية السعودية بيومها الوطني 96 وسط نمو اقتصادي، حضور متنامي في مسيرة التكنولوجيا.

0: التكامل الخليجي، حيث يحتفل الإخوان في المملكة العربية السعودية الشقيقة في 23 من سبتمبر باليوم الوطني 96، وقد حققت المملكة منجزات متنوعة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وتواصل أيضا المملكة العربية السعودية الشقيقة تعزيز حضورها على مستويين الإقليمي والدولي وفي مسيرة أيضا التكامل الخليجي من خلال نمو اقتصادي متنوع واتساع قاعدة الاستثمار. يسعدنا أن نستغل هذه المناسبة ونقدم التهنئة للأخوان المقيمين من المملكة العربية السعودية على أرض سلطنة عمان، وأيضا نتحدث في الوقت القادم مع سعادة السفير إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان، ضيفنا العزيز عبر الاتصال. سعادة السفير، يسعد صباحكم بكل خير، كل عام وأنتم بخير من مناسبة اليوم الوطني السعودي.
1: صباحكم الله بالخير أخي العزيز الأخ خالد، وكل عام ومملكتنا الغالية بخير وأمن وأمان، ويماثلها كذلك لسلطنة عمان الشقيقة كل الأمان والترحيب. وشكرا على تواصل برنامج صباح الخير يا بلادي من إذاعة سلطنة عمان لمشاركتنا هذه المناسبة الغالية.
0: يا أهلا ومرحبا بكم، نقدم لكم التهنئة ونبارك لكم بهذه المناسبة، مناسبة اليوم الوطني السعودي والذي يأتي وسط منجزات كثيرة تعيشها المملكة العربية السعودية الشقيقة.
1: في الحقيقة لا يفوتني أخي العزيز أنه بالأصالة عن نفسي ونيابة عن منسوبي سفارة المملكة العربية السعودية في مسقط نرحب بكم أجمل الترحيب، ونعرب عن بارك تقديرنا لمشاركتكم لنا في هذه المناسبة، مناسبة اليوم الوطني 96 للمملكة العربية السعودية. وأنتهت هذه الفرصة بأن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الكريم. كذلك لا يفوتني أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد رعاه الله، والحكومة الرشيدة والشعب العماني الكريم على كل ما لقيناه حقيقة من تفاعل، من حضور، من مشاركة في هذه المناسبة الغالية علينا، وهذا الشيء غير مستغرب ولله الحمد.
0: أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. سعادة السفير، علاقة أخوية متينة راسخة تربط سلطنة عمان بالمملكة العربية السعودية، تستند إلى رؤية القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين. وبمناسبة الحديث عن الرؤية في المملكة العربية السعودية، هناك رؤية 2030، منجزات كثيرة تعيشها المملكة العربية السعودية. ما هو التوجه في رؤية 2030 وسط كثير من المنجزات التي تحققت على أرض المملكة العربية السعودية لتصل للاحتفال بيومها الوطني 96؟
1: أشكر لكم أخي خالد على هذا السؤال، لأن حقيقة أن رؤية المملكة 2030 هي في قلب هذا التحول، ليس باعتبارها فقط هي برنامج اقتصادي، ولكن هو تصور مستقبل لتمكين الشباب والمرأة وتحسين جودة الحياة والاستثمار في المعرفة والتقنية وفتح مجالات جديدة للشراكة للعالم مع العالم. في الحقيقة المملكة حاليا تستثمر في قطاعات المستقبل وتبني قدراتها الاقتصادية، قدراتها في الاقتصاد الرقمي والطاقة والسياحة والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنية والذكاء الاصطناعي. الهدف من ذلك أن المملكة بمشيئة الله ترسخ مكانتها كمركز إقليمي ودولي للاستثمار والأعمال. وعلى أدل على ذلك من متابعة هذا الموضوع، إحنا الآن في شهر سبتمبر، قبل فترة وجيزة أطلقت الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. طبعا هذه تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 بهدف أنه يتم رفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% وتحقيق أكثر من 500,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
0: نعم.
1: كذلك عندنا هدف الوصول بالمملكة إلى المرتبة الأولى عالميا بمؤشر امتلاك المهارات والمعرفة الريادية. وكذلك من الأشياء اللي حابين احنا نذكرها وهي من ضمن المنجزات خلال فترة بسيطة بالأمس أو بالأحرى يوم الاثنين أطلق سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات أول إصدارات شركة السير الوطنية للسيارات تحت مسمى أكسوبور. طبعا هذا أنا ذكرته كمثال هو تجسيد للرؤية في تطوير القطاع الصناعي وغيرها كذلك من التوجه للريادة فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وكافة التقنيات.
0: نعم سعادة السفير، أيضا فيما يتعلق بالعلاقات العمانية السعودية هناك يعني شراكة حقيقية في مختلف المجالات سواء السياسية الاقتصادية التجارية الاستثمارية أو حتى أيضا الثقافية. خلنا نتحدث عن حجم التبادل التجاري بين البلدين وكيف أيضا عززته زيارات المتبادلة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وكذلك أيضا المجالات الأخرى.
1: الحديث عن العلاقات بالنسبة للمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان حقيقة لا تكفي فيه نقول الكتب. التعاون أو مبدئيا التعاون السعودي العماني هو شراكة قابلة للنمو في جميع القطاعات العديدة بدءا من الطاقة والصناعة والاستثمار والسياحة والخدمات اللوجستية والنقل وصولا إلى الاقتصاد الرقمي والتقنيات الجديدة. حقيقة البلدين أمام فرصة كبيرة للاستفادة من الموقع الاستراتيجي للبلدين وربط قدراتهم الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على أن يكون شريك رئيسي في المرحلة المقبلة. إذا تذكرنا أنه هناك ليس التشابه لكن قد يكون نصل إلى التطابق ما بين رؤية المملكة 2030 و2040 في تحقيق المستهدفات اللي منها أنها تكون بمشيئة الله دور كبير للقطاع الخاص لأن يكون هو الشريك الرئيسي في المرحلة المقبلة. وأنا أحب هنا بس أذكر نقطة معينة أن دائما العلاقات الناجحة بين الدول لا تقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة لكن هناك من يخلق هذه ما تخلقه هذه الاتفاقيات من واقع
0: فعلا
1: وكذلك حتى هذا ينطبق كذلك ليس فقط بحجم التبادل التجاري إنما بعدد الشراكات التي تتوسع والاستثمارات اللي تنمو والشباب الذي يجدون فرص جديدة والأفكار التي تنتقل بين البلدين. هذا هو أعتقد الوجه اللي نقدر نتحدث فيه عن العلاقات المستقبلية
0: صحيح.
1: بين المملكة وسلطنة عمان من خلال استثمار القيمة الاقتصادية والموقع الاستراتيجي لكل البلدين.
0: نعم. وأنتم
1: أما الحديث فيما يتعلق بالعلاقة السعودية العمانية في علاقة أول نقدر نتكلم عنها لأنها علاقة راسخة وتاريخية تجمعنا روابط مشتركة في الدين واللغة والجوار والمصاهرة يعني هذا لما تحدثت مبدئياً إنه الحديث عن العلاقات السعودية والعمانية لا يكفي فيها هذا النظر البسيط.
0: نعم أيضاً لكم دور كبير في تعزيز هذه العلاقة الثنائية بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. سعادة السفير، حول دور السفارة في سلطنة عمان هنا في مسقط في تعزيز هذه العلاقة الثنائية وأيضا التواصل بين الشعبين الشقيقين. وخلنا نستغل بعد الفرصة سعادتك نتحدث عن احتفالاتكم بمناسبة اليوم الوطني 96 اللي راح إن شاء الله تكون موجودة في مسقط.
1: حقيقة إذا بتحدث عن دور السفارة فدور السفارة أساسا يأتي هو تنفيذ أو انعكاس للعلاقات وحرص القيادة بين البلدين على تطويرها. وأحنا شيء بالشيء يذكر أهلا بك.

0: في شهر سبتمبر في بدايته كان هناك زيارة أخوية خاصة قام بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق الملك العربي السعودية، والتقى بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. وكانت هناك مباحثات وحصم للجانبين على توسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، وإحنا دورنا في السفارة إحنا تنفيذ. وحقيقة السفارة فيما يتعلق بهذا الجانب فقد سعدت سفارة المملكة في مسقط وسفارة السلطنة في الرياض بأننا تحت مظلة واضحة نعمل من خلالها، وهي مجلس التنسيق السعودي العماني، والذي يحظى بمتابعة حثيثة وعمل دؤوب من صاحب السمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان وأخيه معالي وزير الخارجية سيد بدر بن حمود البوسعيدي، لأن هذا الأمر يسهل لنا كثير من العمل تحت مظلة المجلس التنسيق من خلال اللجان التي تعمل في هذا المجلس. أما فيما يتعلق بدور السفارة، دور السفارة مثل ما ذكرنا احنا تنفيذ التوجيهات ولله الحمد، ونعمل بشكل متواصل مع كافة الجهات الحكومية في السلطنة من خلال وزارة الخارجية الموقرة، كذلك ما يتعلق برعاية مصالح المواطنين السعوديين والذي نحن نعتبرهم في بلدهم الثاني دون شك.
1: صحيح.
0: كذلك من الأدوار التي تقوم بها السفارة، احنا حاليا نجتهد أو بالأحرى في هذا اليوم راح نقيم حفل بمشيئة الله، حفل بمناسبة اليوم الوطني للمملكة السادس، المملكة العربية السعودية 96 في العاصمة مسقط. وفي هذا الجانب أوجه شكري وتقديري لمنسوبي الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية على مشاركتنا هذه المناسبة الغالية، حيث أقيم في يوم 21 سبتمبر حفل رائع وجميل يعكس الارتباط والأخوة بين البلدين في عبر منفذ الربع الخالي، وشاركنا فيه ولله الحمد، وكذلك الجهات الحكومية العاملة في المنفذ من الجانب السعودي، وكذلك بيقام أيضا حفل آخر في وسط العاصمة مسقط بمشيئة الله خلال الأيام القادمة.
1: شكر لك حضورك معنا سعادة السفير، وبالتوفيق بإذن الله تعالى إلى مزيد من العلاقات الثنائية والازدهار فيها بإذن الله تعالى. شكرا لكم.
0: شكرا لكم، الله يحفظكم.
1: شكرا لي سعادة السفير إبراهيم بن سعد بن بيشان، سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان.

0: مبارك لكل أخواننا في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني 96، وإن شاء الله تنمو المملكة برؤيتها 2030 في ازدهار مستمر بإذن الله تعالى.
1: وهي اختيار مناسب أيضا لافتتاح

توقع إيجابي إن شاء الله يا رب بالتوفيق وسداد لمنتخبنا الوطني. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختامكم المنوع ومجلتكم الصباحية صباح الخير يا بلادي، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير. كنا معكم في الإعداد والتقديم خالد بن عبد الله البداعي وعائشة بن سلم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي ومحمد بن عبد الله الراشدي، أما في الإخراج هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، على أن يبدأ العمل بتنفيذها بداية العام المقبل. جلالته عزه الله يشيد بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي ويبارك أيده الله مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. جلالته أبقاه الله يشيد بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد وبجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها. جلالته عزه الله يوجه بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين، ويؤكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات. مجلس الوزراء يقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال. مساع دبلوماسية لإبرام اتفاق في الأمم المتحدة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. والأمين العام للأمم المتحدة يدعو لوقف الاقتتال في الشرق الأوسط وضمان تدفق المساعدات الإنسانية واستعادة حقوق وحريات الملاحة بالكامل وفقاً للقانون الدولي. العناوين انتهت. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: يا ناس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
6: يبدو لي أنك بخيل يا سيد ديفيد.
7: أنا؟
6: نعم أنت.
7: لماذا؟
6: لديك مثل هذا الشراب في ثلاجتك ولا تقدم شيئا منها لضيوفك.
7: ولكني أعتقد أن هذا ممنوع لديكم هنا.
6: لا بأس بها في بعض الأحيان.
7: أشعر أنك غير مرتاح يا شيخ سند.
6: هذا صحيح، الحياة لم تكن عادلة بالنسبة لي يا سيد ديفيد.
7: كيف؟ أنت تتمتع بالمال والنفوذ، ماذا ينقصكم؟
6: هذا ما يظهر لك. هل يمكنني أن أتحدث لكم بحديث خاص ويجب أن تتحملني قليلا؟
7: تفضل.
6: في الحقيقة لم أتحدث لأحد بمثل هذا الحديث من قبل، ولكني وجدت فيك صديقا طيبا.
7: وأنت أيضا شخص طيب كما أرى يا شيخ سند، ولكن كيف لا يكون لك أصدقاء تتبادل معهم الأحاديث؟
6: اسمح لي أن أجلب علبة شراب أخرى قبل أن أكمل.

0: هل روى لكم أحد قصتي؟
1: نعم، سمعت بشكل موجز ما يتداوله الناس.
0: هل تصدق أن أحدهم قد قال لي منذ أيام: أنت تعيش على خير ليس من حقك، ولن تصبح شيخا في هذه الصحراء مهما حاولت، معظم الناس هنا مرضى النفوس.
1: كيف؟
0: إنهم يختبئون وراء طيبة خادعة، إياك أن تصدقها. الطيبة تراها في الوجوه فقط وليست في القلوب.
1: كم عاما لك وأنت بينهم؟
0: 46 عاما. أنا الآن قد تجاوزت 60، ومع ذلك فإنهم يعاملونني كأنني غريب ولست منهم.
1: هل نلت الجنسية؟
0: طبعا، ولدي جواز أحمر منذ 10 سنين، ومع ذلك يعاملونني كأنني عدو أو لص.
1: لقد شكى لي علي من النظرة نفسها.
0: صدقني، إنهم يعاملون علي أفضل مني، ولولا أن أبي ما زال حيا لطلبوا مني المغادرة وطردوني. الحياة غير عادلة لبعض الناس يا سيد ديفيد. أسأل نفسي دائما: ما هو الذنب الذي ارتكبته حتى أفقد ذاكرتي؟ ولا أعرف من هم أهلي ومن أين أتيت، وها أنا الآن أتعذب وسط الصحراء. أتساءل دائما: لماذا اختار لي الله سبحانه وتعالى هذه الأرض لأكمل فيها بقية حياتي؟ هل تصدق أن أجمل أيام عمري هي تلك الأيام التي عشتها في قاعدة مصيرة بينكم؟ أتعرف ماذا كانت أمنيتي؟
1: ماذا كانت؟
0: أن أرحل وأعيش بين البريطانيين بعد أن قرروا مغادرة القاعدة، وقد طلبت منهم ذلك.
1: وهل وافقوا؟
0: نعم، ورحبوا بذلك، لكن أبي وصديقه الشيخ مسعود الذي كان يحكم جزيرة مصيرة قد رفض ذلك بإصرار. لكن هذا الحلم لم يغب عن ذهني أبدا، وقد جاءني بعض الأمل حين تم افتتاح هذا الفندق في المنطقة.
1: كيف؟
0: كنت أتردد عليه باستمرار، علني ألتقي إنجليزيا أو أمريكيا أصاحبه خلال الأيام التي يقضيها، لكن من كان يأتي على ظهر سفينة حربية أو فرقاطة أو حاملة طائرات؟ لم يكن يقضي أكثر من ليلة هنا، كان معظمهم من الجنود الشباب ولا هم لهم سوى الرقص والشراب.
1: ألم يكن يأتي زوار آخرون؟
0: بلى، روس وألمان، وهؤلاء يصعب الحديث معهم، معظمهم كبار السن، وغالبا ما كانوا يصطحبون زوجاتهم معهم. ولكن ها هي أمنيتي قد تحققت بقدومك. أنت لم تأتي لتعيش بضعة أيام وأسابيع، سوف تقيم حتما لسنوات، وكم أنا سعيد بالتعرف إليكم.
1: ويسعدني أيضا التعرف بكم.
0: أتصدق بأنني لا أجرؤ على مناقشة أبي بأي أمر صغير أم كبير؟ مع أنني قد بلغت 60 ولدي 10 أبناء من الصبيان والبنات.
1: لقد حدثني بعبود عن بريطاني وأمريكي عاشا هنا، لماذا لم تتصل بهما وتعاشرهما؟
0: البريطاني كان يسكن في قرية خلوف، وهي بعيدة وغير متزوج، له سمعة سيئة لا أريد الخوض فيها. أما الأمريكي فلم يكن من النوع الذي يرغب بالصداقات، قد كان معقدا ووغدا لا يطاق. أشعر أنني محظوظ جدا بالتعرف عليك أخيرا يا سيد ديفيد.
1: شكرا شكرا، وأنا أيضا شكرا.
0: اسمح لي بالذهاب، لقد أطلت الزيارة.
2: تكررت زيارة سند لديفيد، وبعد أن أكمل الشهر على تعارفهما قرر سند أن يصطحبه إلى مكانه المفضل، وهو حصاة حمر، فحمله معه في قاربه المميز بالخطين الأحمر والأخضر. جاء به من رأس مدركة وقد ملأ صندوق التبريد بما لذ وطاب من الأكل والشراب. جلس على قمة صخرة مواجهة للمحيط المفتوح والصحراء خلفهما.
1: يقال إن سكان هذه الصحراء عدوانيون ويقتلون الغرباء.
0: هذا غير صحيح، لم أسمع بذلك طوال الفترة التي عشتها بينهم.
1: لكني سمعت هذه القصص من بعض البحارة الإنجليز.
0: ربما حدث ذلك في الماضي البعيد. النزاع لم يكن فقط مع الأجانب، بل النزاع كان شديدا أيضا بين القبائل نفسها.
1: وعلى ما كانت تتقاتل هذه القبائل؟
0: على الماء الشحيح والأرض الخصبة.
1: ما رأيك بهذا البحر الذي أمامك؟
0: فيه ثروة سمكية لا تقدر بثمن. سوف أخذك في يوم ما في رحلة صيد.
1: حسنا، أنا في الحقيقة من هواة الغوص والتصوير، ولا هواية لي بالصيد. وقد قرأت أن قاع البحر في رأس مدركة يملك أجمل المناظر في العالم.
0: ما تقوله صحيح، فقد جاء إلى هذا المكان من قبل عشرات الغواصين من أوروبا وغيرها من أنحاء العالم، وغاصوا في رأس مدركة وقالوا الكلام نفسه.
1: ماذا؟ غير معقول.
0: ماذا تقصد؟
1: لا شيء. لقد سمعت بأن كثيرا من السفن قد غرقت في قاع البحر أمام قريتكم. هل هذا صحيح؟
0: نعم هذا صحيح. حدثني أبي عن الكثير من السفن التي غرقت هنا، ولذلك فهو يرتاب دائما بمن يغوص هنا للتصوير أو غيره.
1: لماذا؟
0: إنه يعتقد أنهم جاءوا للبحث عن الكنوز المطمورة في تلك السفن.
1: عن أي كنوز تتحدث؟
0: هم يبحثون عن حطام السفن الغارقة التي تخبئ بداخلها ذهبا وجواهر.
1: وهل عثر أحدهم على شيء؟
0: ليس لي علم، أنا لم أهتم أبدا بهذه الأمور، أخبرتك فقط ما سمعته. إذا أردت معلومات وافية فأعتقد أن أبي هو القادر على إعطائك مثل هذه المعلومات.
1: لا داعي لذلك، أنا من هواة الغوص فقط، لدي عمل في المزرعة ولن نشغل بالي بمثل هذه الحكاية.
0: يوم السبت القادم سوف آخذك للغوص.
1: حسنا، وأنا جاهز.

0: مساء الخير.
1: مساء الخير، لديك خبر مفرح بالتأكيد.
0: نعم نعم، غدا سوف أذهب للغوص، سيأخذني إلى المكان سند ابن الشيخ شالح.
1: قلت لك إن صداقته مفيدة لنا. هل تأكدت تماما من مكان وجود صناديق الذهب؟
0: نعم نعم، لقد راجعت المذكرات ورسمت المكان تماما في عقلي. الرؤوس الصخرية المتكررة، الجبل الصخري المقصود عند المدخل، والصخرات التي خبأ مايكل الذهب تحتها.
1: لن تستطيع إخراجها والسند معك.
0: لقد حسبت حساب كل شيء. سوف أتأكد من وجود الذهب أولا، ثم سأعود وحدي في ليلة شديدة السواد وأسبح من خلال وادي البيتم.
1: هذا صعب عليك يا ديفيد.
0: لا خيار عندي.
1: أنا واثقة أنك سوف تصل والتعثر على الذهب.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: كنت منذ قليل أقرأ في أحد المراجع التي تتحدث عن النباتات الشافية عن فوائد ومزايا قنب الماء أو زهرة اللؤلؤ، وبصراحة أدهشتني لما فيها من منافع للصحة، لكنني أتساءل كيف يمكن أن نتعرف إلى هذه النبتة إذا قصدنا البرية بحثا عنها يا صلاح؟
3: ببساطة يا أمي سأصفها لك وسوف تتمكنين من التعرف إليها بسهولة. فقنب الماء له وريقات صغيرة متقابلة ومرتبطة بالساق المستديرة والخملية والمنتصبة والمجوفة، والتي يبلغ ارتفاعها حوالي 1.20 متر.
2: نعم، وتنقسم السيقان كما قرأت إلى ثلاثة أغصان تعطي بدورها عناقيد صغيرة من الأزهار البيضاء والزرقاء من الصيف وحتى الخريف.
3: صحيح، وما الذي لفت انتباهك أكثر من فوائد نبتة قنب الماء أو زهرة اللؤلؤ يا أمي؟
2: كل فوائدها أعجبتني، ولكنني وجدت أن خاصيتها لمعالجة الرشح والنزلة الوافدة هي الأكثر إدهاشاً.
3: فعلاً، ولعلمك فإن قنب الماء من النباتات الثمينة عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأمراض الفيروسية والبكتيرية الخفيفة، إذ إنه ينشط جهاز الجسم المناعي ضد الإنتان.
2: قرأت عن هذا، وقرأت أيضا أن نبات قنب الماء استخدم دائما لمعالجة حمى الضنك أو المرض المعروف بمرض أبي ركب، وهو مرض فيروسي خطير ينقله البعوض، ويتميز بآلام في العضلات شديدة جدا يحسب المصاب بها أن عظامه ستتحطم.
3: بالفعل، والجدير ذكره أن أول من اكتشف خصائص علاجية في نبات قنب الماء هم الهنود الحمر، وهم الذين عرفوا المستعمرين الأوروبيين على قنب الماء بصفته علاجا لطيفا.
2: هذا لأن الهنود كانوا يستخدمون قنب الماء لمعالجة كل الأمراض التي تتميز بارتفاع درجة حرارة جسم المريض، كالنزلة الوافدة والكوليرا وحمى الضنك والملاريا وحمى التيفوئيد.
3: أضيف يا أمي أنهم كانوا يستخدمون هذا النبات لتخفيف ألام التهاب المفاصل ومعالجة الرشح وعسر الهضم والإمساك وفقدان الشهية.
2: أجل يا بني، وقد كتب ميلز بوش الدكتور الأمريكي المتخصص بالأعشاب عن مزايا قنب الماء قائلا إنه علاج ممتاز للملاريا ولا مثيل له لعلاج أمراض الرشح والبرد.
3: وكذلك اعترف بقنب الماء وفوائده الدكتور ديفيد هوفمان واعتبره أفضل دواء لمعالجة النزلة الوافدة.
2: صدقت، والواقع أن الدراسات الحديثة تعترف بالكثير من الفوائد التي ذكرت والتي استخدم قنب الماء قديما للحصول عليها، ولكن أريد أن نؤجل الحديث عنها ريثما أحضر لك بعضا من الحلوى التي أعددتها.
3: لن أسألك مما هي مكونة لأني متأكد من أنها صحية بامتياز.
2: بالفعل، عن إذنك.
3: تفضلي.

0: قبل أن نذكر أي شيء عن الدراسات التي تناولت مزايا قن بالماء، أود أن أشكرك على الحلوى اللذيذة الطعم يا أمي.
1: صحة وعافية يا صلاح.
0: لنتحدث الآن عن الدراسات التي تناولت مزايا قن بالماء أو زهرة اللؤلؤ العلاجية. فقد أشارت بعض الدراسات الأوروبية إلى أن قنب الماء يمكن أن يساعد على علاج الإنتانات الفيروسية والبكتيرية الصغرى، وذلك عن طريق تنشيطه للكريات البيض.
1: وهذا الأمر يا بني يسمح بتدمير العضويات المجهولة المسؤولة عن المرض. وانطلاقا من هذه الدراسة، فقد استخدم بعض الأطباء مؤخرا قنب الماء لمعالجة الإنتانات الفيروسية كالرشح والنزلة الوافدة.
0: فعلا، أضيفي يا أمي أن إحدى الدراسات بيّنت أن قنب الماء من مضادات الالتهاب الخفيفة، وهذا يعلل استخدامه القديم في معالجة التهاب المفاصل.
1: واللافت ما أشارت إليه الدراسات الحديثة التي أجريت على الصعيد العالمي، إذ بيّنت أن المنشطات المناعية لقنب الماء لها مفعول مضاد للسرطان ولمعالجة الأورام.
0: صحيح، وللحصول على فوائد قنب الماء لمعالجة الرشح والإنفلونزا والتهاب المفاصل وحتى لمعالجة الالتهابات الصغرى، يجب تناول نقيع أوراق هذا النبات.
1: أجل، وإعداد النقيع يتم بأن نأخذ ملعقة صغيرة إلى ملعقتين من أوراق قنب الماء المجففة لكل فنجان من الماء المغلي، ويترك المزيج منقوعا من 10 إلى 20 دقيقة على ألا يتجاوز المريض تناول 3 فناجين يوميا.
0: بالضبط، ولأن نقيع قنب الماء يتميز بطعم مر، يمكن إضافة السكر أو العسل إليه أو مزجه بمستحضر نباتي آخر.
1: وعدا عن الأوراق، فإن القسم العلوي من قنب الماء يعد من الأجزاء المفيدة في هذا النبات وذات المزايا النافعة لسلامة الصحة والعافية.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه في الظل. وجوه في الظل. في زوايا الحياة بعيدا عن الأضواء هناك وجوه لا يعرفها الكثيرون، لكن أثرها يملأ المكان. نكشف حكاياتهم لنضيء مسيرتهم ونلهم الآخرين بروح العطاء. وجوه في الظل، عطاء بلا حدود وأثر لا يمحى.
6: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا ومتابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج وجوه في الظل في حلقة جديدة نستضيف فيها الدكتورة حمدة بن درويش الشحي، وهي مديرة مدرسة أمهات المؤمنين لتعليم القرآن الكريم.

0: دكتورة أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج وجوه فضل.
1: أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. دكتورة خبرينا عن البداية مع هذه المدرسة، كيف كانت، كيف كان تكوينها وأيضا بداية مشروعها.
1: هي المدرسة يعني حقيقة لا، أنا لا أقول بأن هناك بداية محددة، ولكن هي يمكن كانت بفكر شخصي، بأن حد سبحان الله أنا ما كنت في مجال القرآن الكريم، كنت في مجال تقنيات التعليم، ولكن إن شاء الله سبحانه وتعالى أن أحدى من الصديقات المقربات يعني كانت لها أخت تعلم القرآن الكريم، فهي حبت كإحنا صديقات أن ننضم إلى حلقات تعليم القرآن الكريم، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني استمرينا، ثم أيضا اندخلنا جميعا يعني بنصيحتها في أكاديمية لتعليم تفسير القرآن الكريم. وكانت أنا بدايتي يعني أنا كيف أخذت الأمر يعني سبحان الله أخذت الأمر من بجدية، بأني بدأت أفرغ يعني سواء في علم التجويد، فأنا أفرغ كل شيء أسمعه يعني من أحد القنوات، فبدأت أتمكن من التجويد بهالطريقة، وكذلك في علم التفسير فأنا كنت أفرغ المحاضرات تفريغا يعني، فمن الصباح لحد يعني ساعتين أربع ساعات خمس ساعات أنا أفرغ ما يقال، فسبحان الله وصلت درجة بأنني سبحان الله يعني أردت أن أنا أعطي يعني أنا أخذت أحسني يعني، فأردت أن أنا أعطي في هذا المجال، فتواصلت حتى أكون متطوعة مع وزارة الأوقاف في شمال باطنة، ولكن لم يكن هناك مجالا للتطوع. ثم بعد ذلك أشارت إحدى القريبات علي بأن أنا أفتح مكان يعني ممكن هم من الوزارة يعني يبعثون موظفين عندهم يعملوا في هذا المجال. فبالفعل فتحت مكان وجاء الموظفون يعني، ولكن صار بعد يعني فعلا الناس بدأت تقبل يعني بسياراتها وكذا، لكن شوية الموظف كان عنده عدة أعمال أو عدة أماكن، فلم يعني أحس أنه يوفر الوقت الكافي للناس وهكذا. فبعدها يعني بدأنا مشروع مثل تقول عائلي، واحدة من الأهل تطوعت أنها تقوم بتدريس الأطفال. بعد فترة يعني سبحان الله لا أدري في يوم من هكذا أصبحت أحمل توراقي ورحت لين وزارة الأوقاف بشمال باطنة أن أنا أريد أن سبحان الله يعني أن هذا المكان يكون مخصص لتعليم القرآن الكريم. وبالفعل مرت الأمور يعني سبحان الله مرت الأمور يعني الله سبحانه وتعالى سخر من عباده من يشاء، ووقفت هذه المدرسة لتعليم القرآن الكريم. ثم بعد ذلك يعني أنا ما كنت أساسا في تخصص القرآن الكريم، لكن يعني أردت أن هالمدرسة تتخصص في هذا المجال، لأن كان هناك يعني بالنسبة للوزارة فعندهم مجال إرشاد يريدوا أقوى يعني، فأنا ما أحببت أن المدرسة تفتح لإرشاد ديني بل تفتح لتعليم القرآن
0: لحاجة الحي.
1: أيوة لعلوم القرآن الكريم وتحفيظ القرآن الكريم وتعليم القرآن الكريم. يعني لم يكن هناك مساندة كثيرة، لكن بدأت يعني وسبحان الله وجاءوا من المتطوعات، ثم بعد ذلك المتطوعات احتاجوا لتدريب حقيقة حتى يتعلموا التجويد، وبدأنا عملية تدريبهم، وسبحان الله استمرت المدرسة وهكذا. ثم لا أدري سبحان الله بعد أنا دخلت أتدرب، وبعدها أيضا استخدمت عملية تفريغ المحاضرات للشيخ الكريم يعني في أحد المدارس المصرية لتعليم القرآن الكريم. وبدأت التفريغ، ثم من التفريغ هذا كونت مناهج المدرسة، كونت برنامج لمدة سنتين يغطي أساسيات التجويد من تحفة الأطفال وثلاثة فصول في المقدمة الجزرية، مخارج وصفات الحروف والوقف والابتداء، وثم أصول رواية حفص عن عاصم. ومناهج أكاديمية يعني يعني الحمد لله ذات جودة.
0: يعني ساهمتي في تكوين المناهج الخاصة بهذه المدرسة. لكن أنا كنت أريد يعني أتحدث عن كل هذه الأدوار قمت بها دكتورة. من إيجاد مشروع المدرسة نفسه، وأيضا أن يكون موجود على أرض الواقع، المناهج، تعليم أيضا المعلمين أو المعلمات اللي راح يكونوا في هذه المدرسة. سؤال شخصي مباشر، ليش كل هذه الأشياء دكتورة؟ ليش تسوين كل هذه الأشياء بنفسك؟
1: سبحان الله ترى يعني الله سبحانه وتعالى يسخر من عباده ما يشاء لما يشاء، والحمد لله رب العالمين. هذا نعتبره يعني يمكن نعمة من الله سبحانه وتعالى أنه يسخرك لهذا الأمر يعني. فأنت حقيقة ما عندك سؤال أنا أقوم بهذا مثلا لشيء معين يعني، أنت فقط يعني سخرت في هذا الموضع وأنت تقوم بكل طاقتك يعني، شغفت به، أحببته، تريد أن يكون هناك يعني، فماذا يكون يعني؟ ترى الآخرة جاء يعني، أنت لما تفكر يعني تفكر في غدا أنا سأموت يعني، فلا
0: طول العمر إن شاء الله،
1: طول العمر مع حسن العمل يكون مقرونا مع حسن العمل. فبإذن الله سبحانه وتعالى إذا كان طول العمر بدون حسن عمل يبقى ماذا؟ ونحن متخرجين من هذه الدنيا متخرجين يعني، فتريد شهادة تدخل بها الجنة، يمكن هذا
0: صحيح. سأل الله القبول دائما دكتورة. دكتورة أيضا أريد أسأل عن يعني من تبديتوا في أي سنة بالضبط، وين وصلتوا الآن من طلبة مستفيدين، عدد المعلمات معاكم في المدرسة؟
1: بدأنا إحنا من 11/1/2023 لما الافتتاح الرسمي للمدرسة بدأنا، وكان عدد المعلمات إحنا يعني الفئة اللي نأخذها هم المتعلمات من 15 سنة إلى فوق يعني. وكان بدأنا ب20 متعلمة، والآن وصل عدد تقريبا 93-95 يعني، لا بأس. عندنا فئات يعني اللي هم الأمهات الكبيرات نعطيهم تدبر مع التحفيظ، وعندنا متعلمات يعني ندرسهم التجويد اللي هو برنامج السنتين، بحيث إن هم في المستقبل إنهم هم يعني ممكن من هالمدرسة نخرج معلمات قرآن كريم يعني عندهم جودة وعندهم فعلا علم بعلوم القرآن الكريم.
0: نعم، ممكن أعرف بعض النماذج اللي موجودة معكم، بعض النماذج الناجحة المستفيدة من كل الدروس اللي تقدم في هذه المدرسة؟ وعلى فكرة مثل ما ذكرت الدكتورة هي تقدم بشكل مجاني.
1: أيوة بشكل مجاني. هم عندنا احنا هذا كل سنة نعمل حفل سنوي للخريجين هذا الفصل الماضي 11/1 دائما أو في هذا التاريخ، يعني عندنا تقريبا 7 متعلمات تخرجوا في إجازة في المقدمة الجزرية، وعندنا تقريبا 14 اللي كامل خرجناهم في تحفة الأطفال يعني أنجزوا الفصل الأول. ما شاء الله في عندنا متعلمات قادرات فعلا على تعليم القرآن الكريم. أنا هنا أريد أفرق بين التحفيظ وبين التعليم القرآن الكريم. التحفيظ يعني أنك أنت فقط تحفظ دون شرح، وهو ما للأطفال، أما يعني اللي يحتاجه المجتمع حاليا في عندنا نقص في معلمات القرآن الكريم اللي هم يعلموا التجويد، يعلموا القرآن، يعلموا التدبر. ففي عندنا ما شاء الله تقريبا يعني 20 اللي هم تخرجوا من هذا البرنامج، 20 متعلمة.
0: ماذا عن التحفيظ؟
1: لا التحفيظ مع التعليم، عندنا احنا مثلا ناخذ ساعة في الأسبوع 4 ساعات، ساعتين مثلا الأحد، ساعتين الثلاثاء، في تحفيظ ساعة وفي نظري ساعة لهذا قسم التجويد، أما التدبر ساعة تدبر وساعة تحفيظ.
0: دكتورة أنت ذكرتي أنكم يعني أنت شخصيا اشتغلتي على المناهج الخاصة بالمدرسة، الآن الفريق اللي معك يقوم بتدريس الطالبات لهذه المناهج، خبريني كل منهج موجه لمن وإيش في كل منهج؟
1: طيب احنا عندنا برنامجين، البرنامج الأول للنساء التي مثلا تعلمهم محدود والأمهات الكبيرات، هم يأخذوا تدبر ختمة تدبرية بدأوها من سورة البقرة ويواصلوا لحد بإذن الله سبحانه وتعالى عسى الله ينعم علينا وعليهم، وينتهوا من تدبر القرآن كاملا مع التحفيظ. فالآن واصلين للجزء السادس بما أن احنا فقط بدأنا من 3 سنوات.
0: لهذا كم مدة هذا
1: كل فصل يأخذوا جزء، كل محاضرة 10 أسطر هكذا الخطة عندهم بالإضافة إلى التحفيظ.
0: يستمروا لمدة 2 سنين؟
1: بيستمروا لحد ما يخلص القرآن يعني 30 فصل يعني كذا.
0: نعم.
1: الثاني البرنامج الثاني هو للمتعلمات وللصغيرات يعني في السن يعني من 45 أو 40 فما أقل، والخريجات الجامعات والمعلمات القرآن الكريم، برنامج تأهيلي يعني. في هذا البرنامج يأخذوا جميع ما يتعلق بالتجويد من رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية إلى أن يصلوا إلى رواية يعني ختم أصول رواية حفص عن عاصم، بالإضافة إلى التحفيظ أيضا، فهم أكملوا الجزء الأول. يعني احنا كنا بادين معهم من الصفر، لما يجونا ما كانوا يعرفوا تجويد وكذا، بس الحمد لله رب العالمين الآن بدأوا في القراءة الصحيحة، في القراءة المجودة، في الحفظ الذاتي، يعني فأنه جزء عامة سورة البقرة، والآن في سورة آل عمران. طيب احنا ننصحهم عادة انهم لا يستعجلوا في الحفظ، انهم كل مرة يحفظوا وجه او وجهين، بحيث انهم يعني يتمكنوا من حفظ المصحف حفظا صحيحا. بعدها السنتين طبعا يتخرجوا، منهم من يأخذ شهادة إكمال اللي هم مستواهم لا يساعد يعني في التعليم، ومنهم من يأخذ شهادة يعني اللي فيهم امتياز، المخذين امتياز جيد جدا، وهذا لا يكونوا مؤهلين لتعليم القرآن الكريم.
0: نعم
1: بإذن الله.
0: نعم، هل عندكم كذا قصة نجاح تحبي تذكريها دكتورة معنا في البرنامج من المدرسة الخاصة بكم؟
1: استمرارية المتعلم في أخذ علوم القرآن الكريم هذا وحدة نجاح، يعني بأن المتعلم أصبح متمكن وبأنه مستمر في الأخذ بكتاب الله سبحانه وتعالى وفي الحفظ وفي التدبر، وبأنهم أصبحوا يعني إحنا أنا أحس أن إحنا غيرنا شوية نظرة المجتمع حقيقة، لأن المتعلمات عندنا حتى الكبيرات الأمهات لما يطلعوا للمجتمع يقولوا مثلا إحنا خذينا الإدغام، خذينا التجويد، هكذا أصبح المجتمع عندنا يتحرك بأنه هو يعني يريد، ما يريد فقط أنا تحفيظ فقط، أنا أريد أفهم كيف أنا أقرأ،
0: يعني يصير في وعي زايد،
1: يصير وعي وينتشر يعني. أيوة وينتشر العلم بالتجويد، إحنا نريد نعرف كذا، نريد نعرف الوقف والابتداء، هذه مجالات أو تخصصات ما يعطوها عادة للناس العامة في المجتمع، بس الحين أصبح كل المجتمع يتحدث عنها.
0: نعم نعم دكتورة، الأمهات لهم نصيب أيضا معكم؟ يعني عدد كبير مثلا من أمهاتنا، أقصد من شوي يعني كبار في السن.
1: أيوة، يعني من الأشياء الجميلة يعني مثلا أم تقول لي يعني مثلا أن بناتي يقرأوا القرآن خطأ، أنا أقول لهم صححوا قراءتكم، روحوا المدرسة عشان تقرأوا صح. من ذلك أيضا مثلا في بنات جونا يعني لأن أمهاتهم أساسا يعني موجودين هنا، فالأم علمناهم أول مخارج الحروف وصفات الحروف، فالبنت قالت كيف أنت يعني تعرفي وأنا بنت يعني واسمها ما أعرف، فجابوا أمهات، جابوا بناتهم، بنات جابوا أمهاتهم.
0: أكبر طالبة كم عمرها معاكم تقريبا؟
1: يعني في الستين كذا.
0: ما شاء الله.
1: أيوة.
0: الله يكتب لكم الأجر. رسالة أخيرة وكلمة أخيرة تقولينها دكتورة لنا مع نهاية هذه الحلقة.
1: أنا أريد أقول بأن مدرسة القرآن الكريم، أمهات القرآن الكريم، هي ليست ملكا لي أنا، هي مدرسة وقفية، فيعني والمطلوب هو استدامة هذه المدرسة. فنسأل المجتمع يعني بأن استدامة هذا الأمر لحتى يعطي لابد أن يكون يعني تشجيع من المجتمع ومساهمة من المجتمع.
0: ممتاز، بهذه الرسالة أو بهذه الكلمة الأخيرة منك دكتورة حمدة يعطيك العافية على وجودك معنا، وصلنا لنهاية هذه الحلقة. شكرا لكم دكتورة وبالتوفيق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لكم الأجر والثواب على كل ما تقومون به.
1: آمين يا رب العالمين، جزاكم الله خير.
0: بارك الله فيكم. شكرا للدكتورة حمدة بن درويش الشحي، وهي مديرة مدرسة أمهات المؤمنين لتعليم القرآن الكريم.
2: وجوه في الظل.
0: نلتقيكم بحول الله تعالى مستمعين ومتابعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج وجوه في الظل، إلى اللقاء.
2: وجوه في الظل. وجوه في الظل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
4: طبعاً بديت القرآن لما كنت صغير.
5: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
6: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
7: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
8: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
9: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
10: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
11: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
12: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
13: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
3: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
14: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
15: السلام عليكم، أنا اسمي إبراهيم بن قحطاب بن محمد بن ناصر الرحبي، عمري 7 سنوات، مدرسة المحامد للتعليم الأساسي في الموالح.
14: إبراهيم يهوى القراءة وإلقاء الشعر والرسم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا إبراهيم.
15: مرحبا.
14: كيف حالك؟
15: الحمد لله بخير.
14: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة المحامد للتعليم الأساسي، صحيح؟
15: صحيح.
14: ما شاء الله، وتحب القراءة وتحب الشعر، صح؟
15: صح.
14: إيش قريت؟
15: قريت عن الخليل بن أحمد الفراهيدي والبحار العماني أحمد بن ماجد.
14: جميل. إيش قصة الخليل بن أحمد؟
15: كان في ولد وجد جالسين يأكلوا مع بعض، وبعدين الولد

0: بعدين القد مرر علي قال أنا بروح أرتاح. بعدين الولد راح في مكتبة أبوه، جالس يدور في الكتب عشان يعرف من هو الفراهيري. بعدين لقى كتاب مكتوب فيه الخليل بن أحمد الفراهيري. بعدين تخيل من مخه إن الخليل بن أحمد الفراهيري قدامه، وقال نفس الصورة التي رأيتها في الكتاب. بعدين قال هل أنت الخليل بن أحمد الفراهيري؟ قال نعم يا مرشد يا ولد. بعدين قال الولد سمعت عنك أنك ذو ذكاء خارق، كيف أصبحت كذلك؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيدي قال له كنت أطوف حول الكعبة ودعيت ربي أن يعطوني ذكاء يعني ما وصل لأحد في الحياة.
1: هو طبعا دعا أن يهبه الله علما لم يهبه لأحد من قبل، صح؟
0: صح.
1: تعرف إيش هو هذا العلم؟
0: أيوة.
1: إيش هو؟
0: علم العروض.
1: علم العروض، ما شاء الله عليك، ممتاز.
0: علم العروض. بعدين الولد قال ما هو علم وما هو علم العروض؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيري قال تخيل أن تكون حياتك غير منظمة، هل ستكون إنسان يعني رائع؟ قال الولد بالطبع لا. وبعدين سأل الولد ما هو كتاب العين؟ بعدين قال الخليل بن أحمد الفراهيري قال كتاب العين هو أول معجم قمت بتأليفه وأنصحك بقراءته.
1: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. يعني حكيت لي يعني جبت لي حكاية حياة الخليل بن أحمد الفراهيدي على هيئة قصة جميلة، ما شاء الله. وإيش بعد؟ إيش بعد قرأت؟
0: عن أحمد بن ماجد البحار العماني.
1: جميل. بعد عندك قصة عن أحمد بن ماجد؟
0: أيوه.
1: سمعني إياها.
0: كان أحمد منذ صغره يحب البحر كثيرا، وكان بعد صغير ما عنده القدرة عشان يروح في البحر، لأن البحر يعني شهور عشان تروح وترجع شاق. وأبوه كان يرفض عشان يشله، لأن البحر شاق وشهور عشان تروح وترجع. بعدين سافر أبوه على البحر. بعدين أحمد بن ماجد جالس يقرأ عن البحر. وبعدين يوم رجع أبوه من السفر فرح يوم شاف أحمد بن ماجد كذا جالس حافظ واجد عن البحر ويقرأ متعلم. وبعدين خلاه يسوق السفينة تحت إشراف أبوه. بعدين عاد هو يوم كبر جالس يطور البوصلة والاسترلاب ويطورهن ويألف كتب واجد عن البحر ويسوق سفينة واحدة.
1: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل انك يعني الشخصيات العمانية تتكلم عنهن على هيئة قصص جميلة، ما شاء الله عليك. يعني انت اللي جذبك ليهم هذي لانهم عمانيين ولا لانهم يألفوا كتب، ولا ايش؟ ليش انت حبيتهم هذي الاثنين، الخليل بن احمد واحمد بن ماجد؟
0: لانهم من بلدي عمان الحبيبة، وكنت يعني واجد احبهم لما قرأت عنهم في المجلة وكل شيء، قرأت عنهم القصص.
1: اي مجلة قريت عنهم؟
0: مجلة مرشد.
1: ما شاء الله عليك يا ابراهيم. أنت تحب الشعر بعد، صح؟
0: صح.
1: تحفظ شعر؟
0: أيوه.
1: واجد ولا شوية؟
0: واجد.
1: واجد ما شاء الله. إيش بتسمعني من الأشعار؟
0: الأشعار في واجد أشعار، أقول واحد بس.
1: يعني أول شيء قول واحد وإذا عجبني بطلب الثاني. إيش شعر إيش؟
0: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفا فجعه ولا تكثر عليه تأسفا، في الناس أبدال في الترك راحة في القلب صبر للحبيب ولو قفا، ما كل من تهواه يهواك قلبه، ما كل من صافيته لك قد صفا، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة لا خير في الدنيا جي تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق.

0: يكون صدوق صادق الوعد منصفا.
1: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، تعرف من الشعر؟
0: الإمام الشافعي.
1: صحيح، ما شاء الله عليك. تحفظ شيء للمتنبي؟
0: نعم،
1: نعم، ما شاء الله.
0: شعرين.
1: شعرين؟ قصيدتين قصدك؟
0: أيوه.
1: ما شاء الله. إيش حافظ للمتنبي؟
0: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، مالي أكتم حبا قد برى جسدي، تدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرتي، فليت أنا بقدر الحب يقتسم. قد زرته وسيوف الهند مغمدة، قد نظرت إليه والسيوف دم، كان أحسن خلق الله كلهم، كان أحسن ما في الأحسن الشيم. فوت العدو الذي يممته ظفر، في طيه أسف في طيه نعم، قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم، ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها، أن لا يواريهم أرض ولا علم، كلما رمت جيشا فانثنى هاربا، تصرف بك في آثاره الهمم، عليك هزمهم في كل معترك، ما عليك بهم عار إذا انهزموا.
1: الله، ما شاء الله عليك يا إبراهيم، فعلا قصيدة جميلة وحفظك رائع، ما شاء الله عليك. قلت لي قصيدتين للمتنبي حافظ أنت، صح؟
0: أيوه.
1: إيش القصيدة الثانية؟
0: إذا غامرت في شرف مروم، فلا تقنع بما دون النجوم، وطعم الموت في أمر صغير، طعم الموت في أمر عظيم، ستبكي شقوها فرسي ومهري، ضاح دمعها ماء الجسوم، قربنا النار ثم نشأنا فيها، كما نشاء العذارى في النعيم، فارقنا الصياقل مخلصات، أيديها كثيرات الكلوم، يرى الجبناء وأن العكز عقل، تلك خديعة الطبع اللئيم، وكل شجاعة في المرء تغني، ملا مثل الشجاعة في الحكيم، كم من عاب قولا صحيحا آفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم.
1: ما شاء الله، ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. أنت سمعتنا المتنبي، أنت ما حافظ لشعراء آخرين غير المتنبي؟ متنبي
0: حافظ.
1: حافظ، إيش بعد؟
0: هذاك الإمام الشافعي قال لنا بعد.
1: أيوة، الإمام الشافعي. وأنا بعد خبرني أبوك قبل ما ندخل في الحلقة أنك أنت حافظ شعر لعنترة، صح؟
0: صح.
1: إيش حافظ لعنترة؟
0: حصاني كان دلال المنايا، فخاض غباره وشرى وباعه، سيفي كان في الهيجا طبيبا، داوي رأسا من يشكو الصداع، أنا العبد الذي خبرت عنه، قد عاينتني فدع السباعة، لو أصلت رمحي مع يبانا، لكن بهيبتي يلقى السباعة، ملأت الأرض خوفا من حسامي، وخصمي لم يجد فيه اتساعة، إذا الأبطال فررت خوف بأسي، ترى الأقطار باعا أو ذراعا.
1: ما شاء الله، ما شاء الله عليك يا إبراهيم، أنت ما شاء الله عيون الشعر العربي حافظ لنا. شيء بعد عندك؟ ما شاء الله. إيش بعد عندك؟
0: الحلاج.
1: حافظ للحلاج؟
0: هيا.
1: جميل، سمعني.
0: فليتك تحلو الحياة مريرة، ليتك ترضى والأنام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عامر، بيني وبين العالمين خراب، إذا نلت منك الود فالكل هين، كل الذي فوق التراب تراب، فليت شربي من ودادك صافيا، شربي من ماء الفرات سراب.
1: ما شاء الله، ما شاء الله. من متى أنت بديت تحب الشعر إبراهيم؟
0: ممكن من العمر 6 سنوات كذا.
1: وهذا الشعر موجود في المنهج المدرسي ولا من خارج المنهج؟
0: خارج المنهج.
1: من يحفظك إياه؟
0: أبوي.
1: أبوك. أبوك يحب الشعر بعد؟
0: واجد.
1: ما شاء الله، عشان كذا هذا الشبل من ذاك الأسد. ممتاز، ممتاز. إيش هواياتك الثانية غير إلقاء الشعر؟
0: القراءة والرسم.
1: جميل. الرسم إيش ترسم بالضبط؟
0: طبيعة. أو
1: وجوه ترسم؟
0: وجوه، أيوة، أشكال.
1: من يشوف رسوماتك؟ توريهن حد لما ترسم؟
0: أمي وأبوي.
1: ويعجبنهم ولا يقول لك ما حلوة؟
0: يعجبونهم.
1: أيوة، ما شاء الله، جميل. وفي المدرسة أنت تشارك في نشاطات؟ إيش تشارك في المدرسة؟
0: في الإذاعة المدرسية.
1: إيش دورك في الإذاعة المدرسية؟
0: أقرأ قرآن.
1: ما شاء الله.
0: وحتى كنت أقرأ قصائد معهم حتى.
1: مثل هذه القصائد اللي قريتها؟ ما شاء الله. قلت لي تقرأ قرآن، أنت تحفظ قرآن؟ جزء عم حافظنه ولا سور منه بس؟
0: نصه.
1: نصه. وإيش بتسمعني؟
0: بسمعك
1: أي سورة؟
0: سورة القارعة.
1: سورة القارعة، يلا بسم الله.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا إبراهيم، ما أنت رائع، ما شاء الله عليك. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: دكتور طبيب.
1: دكتور طبيب، ليش عاد؟
0: عشان أعالج الناس.
1: عشان تعالج الناس. زين، دكتور والطبيب يعني منوع شيء، هناك طبيب أطفال، هناك طبيب جراحة، هناك طبيب نساء، هناك طبيب يعني طبيب عظام. أنت إيش تتمنى؟ ولا طبيب عام للجميع؟
0: طبيب للجميع.
1: للجميع إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير طبيب كبير في المستقبل. وما تتمنى تكون شاعر؟
0: ترى أنا أكون طبيب بعد أحفظ الشعر.
1: أها، تتمنى تكون طبيب وتحفظ الشعر. ما شاء الله عليك، وأنت ما شاء الله بديت تحفظ الشعر من الحين. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: الحكمة هي إذا غامرت في شرف مروم، لا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر صغير، طعم الموت في أمر عظيم.
1: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، هذا حكمة رائعة، وهي مطلع قصيدة المتنبي اللي قريتها في الحلقة. أنا سعيد بمحاورتك يا إبراهيم. إذن إبراهيم بن قحطان بن محمد الرحبي، البالغ من العمر 7 سنوات، الطالب الرائع في مدرسة المحامد للتعليم الأساسي في الموالح. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
0: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
0: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
0: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري. تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: نخلة على مفترق طرق الأشواق. يقول الشاعر الفرنسي إيف بونفوا: الرعد العميق الذي يتدحرج على أغصانك، الأعياد التي يشعلها في ذروة الصيف، تعني أنها تجمع حظها إلى حظي في توسط زهدك. يستيقظ الماء عند استيقاظنا، وتستيقظ الطيور وحقول النخيل، تلك الحقول التي تشبه أعراسا يتيمة من التأمل والحكمة والشعر المبثوث في الفضاء الطلق. هي ذي النخلة أمام أعيننا على مفترق طرق الأشواق، جميع الأشواق الحاضرة والمقبلة، الراحلة والمتربصة، تتأملنا كما نحن نتملها ونتأملها، تقول لنا سر الخلق ومجد الوقوف ونبل المقام ونداء العلاء، تعطينا من صبرها المعجز صبرا ومن فجرها النير فجرا، وتصدع من شقائها وغبطتها بحكمتها الأزلية. تمر الأقمار في الليالي على وقفتها تلك، وتبقعها النجوم بأحلامها وسهراتها وأشواقها، وتحملها الشموس في ندائها وبزوغها وإطلالتها الصباحية، وتمخرها النسائم فتتبادل الحب والود مع الطبيعة التي ليست خييرة ولا شريرة، وتعصف بها الرياح فتتدثر بالسر القديم والثبات الراسخ في فقه الهواء. كثة هذه النخلة كينبوع ندفي انبثق على صفحة الأرض، جذيلة هذه النخلة كصيف كامل يأتي وحده، مثقلا بعناصره ومسراته، لها أغصان تتمايل ثملة في ألق الحياة ورفعتها وبهجتها الآسرة، كربها حصيف ومتوغل فيها كأنها تمشي إلى نفسها وإلى سرها وإلى فطنتها، جذعها أمين على رأسها وعلى جذرها وأرومتها، جذعها يحمل بوقار هذا الجسم النحيل المشحون بالمثابرة والكد والدأب، سعفها أيد راقصة في برار الليل والنهار في نشوة المحبة الندية التي تعانق العالم، أخلاقها أخلاق كائن نذر نفسه للعطاء والنبل، أريحيتها مطلقة، شمالها لا يوصف ولا ينكتب، وعبثا أيتها النخلة نقول مدائحنا في مقامك الشيق العذب، فنعود بكلمات قليلة لا تعادل حضورك الفاتن، ولا تكافئ ذهبك وفضتك ولا آلئك الصافية. المعيتك وحدها أيتها النخلة تجعلك تكتبيننا في مآقيك الشرفية وفي أهداب عيونك المتفتحة على أوراق البهاء والنور والرقة وشفافية الفصل.

0: أيتها النخلة التي التحم مصيرنا بمصيرها في هذه الصحارى المديدة، أيتها النخلة التي امتزج ربيعها بربيعنا في الواحات الحلمية، لك قلب قوي يخفق بحرارة أشواقنا ودفء مشاعرنا وتلاقياتنا، لك أيتها النخلة الزمن الصلد الذي يشرف الزمان ويخلد الحضور، لك أيتها النخلة المجد المؤثل الذي لا يعرف كنه الإسمنت والحديد والعمائر العالية، لك أيتها النخلة المعتمرة بالجلال والكمال، هالة النور الأخضر المرتبط بسر الولادة وبواكير الصيف وموائد العين الجذلة بالفيض والإشراق، كرت عليك السنون والعصور أيتها النخلة، لكنك بقيت باسقة مزروعة في أحداقنا وأرواحنا المتطلعة إلى يناعتك واخضرارك ويفاعتك، زرعك عشاقك في قلوبهم قبل أن يغرسوك في التربة والطمي والحقل، كانت مواويلهم وأغانيهم تصدح تحت ظلالك وحول ثمارك وموائدك النورانية، كانت ألعابهم منثورة قبالة جذعك المبتسم وسعافاتك الزاهية، أحبوك لأنك أعطيتهم بلا حدود ومنحتهم دون بخل وتلكؤات، وحتى في تجافيهم وغلظة قلوبهم كنت تسكبين عليهم حنانك ودفئك ومودتك، فيعودون إليك معتذرين إلى أغصانك، أنت الفيء والظل والراحة والسكينة، أنت الرفعة، أنت الحب المختزن في بذرتك وفي فسيلتك في جوفك ومعدنك الوفي للأرض، طفلة حلوة تأتينا أيتها النخلة تلقمنا من مباهج التحولات وموائد الفصول، أما حنونا تأتينا أيتها النخلة تدفئنا بأمومتها الحارسة الملا بالعطايا التي تشرح الروح، شجرة لا كالأشجار، زمنا متجذرا في الأزمنة لا كالأزمان، ألقا سابحا في الهواء، مجدا منغرسا في وجد التراب، منصورة أيتها النخلة بنفسك وروحك ومآثرك وهداياك الملونة، معززة أيتها النخلة باللهفة التي أعطتك لها الدياجير وبريد الأقمار وشقشقات الفجر وترحالات الطيور إلى مهدك المبارك. سلاما أيتها النخلة الحبيبة التي طلعها معجزة وثمرها معجزة وقراباتها معجزة وسلالاتها مشروعة دون تعال أو زيف في اللحاء والجذع والسعف والرطب والتمر والوقوف المعبأ بالمجد، سلاما أيتها النخلة في كل نهار ذهبي وفي كل مساء أسمر، في كل التفاتة منك إلى هذا العالم، في كل أغنية لك في منسربات المياه ومنعرجات الأفلاج، سلاما أيتها الصبورة كشمس لا تتحطم وكنور يتوالد منه النور، سلاما إلى شمعتك الوقورة إلى جمرة بدنك الفتي، سلاما أيتها النخلة المنغرسة كأيقونة شهية في القلب، سلاما إلى أملك الذي لا يخيب أملا وإلى عافيتك التي نوقد منها نار العافية. نخلة في منتصف طرق الأشواق.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية.

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع هيئة البحث العلمي والابتكار. حوار مع باحث، رحلة أسبوعية مع فيض العلم والمعرفة، وتحليق ممتد مع مشروعات البحث العلمي والتطوير والابتكار، وعرض لأبرز المخرجات البحثية ومنتجات الابتكار. حوار مع باحث، الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى حلقة متجددة من برنامج حوار مع باحث، وفيها نقترب من بحث بعنوان الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط بسلطنة عمان خلال العامين 2022-2023 عبر دراسة استعادية، وفيها سنقربكم من خلفية الدراسة وأهدافها والمنهجية التي تم اعتمادها من قبل الباحثة في هذه الدراسة، والخصائص الديموغرافية والوبائية والأنماط الموسمية، ثم عن النتائج والإحصائيات التي توصلت إليها الباحثة وصولا إلى التوصيات والدلالات العملية. فتفضلوا مستمعين الكرام بالبقاء معنا لمعرفة تفاصيل هذه الدراسة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، وباسمكم جميعا نرحب بالباحثة ابتسام بنت خليفة المسكري، وهي متخصصة في علم الوبائيات والإحصاء الطبي، الباحثة الرئيسة في هذه الدراسة البحثية الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط. أهلا ومرحبا بكم أستاذ ابتسام معنا في برنامج حوار مع باحث.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية شكرا لإذاعة سلطنة عمان على هذه الاستضافة، ولكم شخصيا على إتاحة الفرصة للحديث حول موضوع مهم يمس صحة المجتمع. حمى الضنك أو المعروفة باسم الدنجي فيفر هي مرض خطير ينتقل من لدغة البعوض الحامل للفيروس، وينتشر هذا المرض بكثرة في الأماكن المدارية، ولكن من الممكن أن يحدث في أي مكان يتواجد فيه البعوض مع تجمع مياه راكدة نتيجة الأمطار والفيضانات. إن من أهم أعراض هذا المرض هو ارتفاع شديد بالحرارة بعد عدة أيام من لدغة البعوض، مصاحبا مع صداع وألم عضلي شديد وأيضا غثيان وطفح جلدي، وأحيانا يصاحب أيضا نزيف من الأنف أو اللثة. ولكن في الحالات الشديدة من الممكن أن يتطور المرض إلى هبوط في الضغط وحدوث حمى الضنك النزيفية، وهي حالة خطيرة جدا قد تؤدي إلى الوفاة لا سمح الله، وتحتاج إلى تدخل طبي طارئ. دراستنا التي نشرت مؤخرا بعنوان الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط ركزت على تحليل حالات مؤكدة مخبريا تم إدخالها في المؤسسات الصحية الحكومية بالمحافظة.
0: نعم، طيب الآن فيما يتصل بأهمية هذه الدراسة وأهدافها أستاذ ابتسام.
1: نعم، بدأت فكرة الدراسة من واقع ملاحظة تزايد حالات حمى الضنك في محافظة مسقط، فقد قمنا بتحليل عينة مكونة من 345 مرقدا خلال العامين 2022 و2023. الهدف الأساسي لم يكن فقط البحث العلمي، بل فهم الخصائص المحلية وتوزيعات الحالات، مما سيساعد في فهم توزيع المرض محليا من حيث الأشخاص والمكان والزمان، من ثم التخطيط للتدخلات الوقائية المناسبة. هذه الدراسة هدفت إلى وصف الخصائص الوبائية السريرية والموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة، وتحديد العوامل المرتبطة بحدوث حالات حمى الضنك خلال موسم الأمطار.
0: نعم، طيب أستاذ ابتسام، يعني ما المراحل التي مرت بها دراستكم البحثية وصولا إلى النتائج والتوصيات الذي خلصتم إليه؟ فما مراحل هذه الدراسة؟
1: نعم، تم تحليل البيانات الديمقراطية والاجتماعية والسريرية والمخبرية باستخدام الإحصاءات الوصفية والانشدار اللوجستي لتحديد العوامل المرتبطة بشكل مستقل لحالات حمى الضنك خلال موسم الأمطار. وأبرز ما أظهرته الدراسة أن حمى الضنك أصبح مرضا متوطنا محليا في محافظة مسقط، حيث بلغت نسبة الإصابة المكتسبة داخل السلطنة ما يقارب 98.6%.
0: نعم.
1: بالنسبة للتركيز الجغرافي والمناطق، تركزت معظم الحالات في ولاية السيب بنسبة 69%، تليها ولاية بوشر بنسبة 26%. بالنسبة أظهرت الدراسة نمطا موسميا واضحا، حيث أن ذروة الانتشار لوحظت في الشهر الرابع والخامس من كل عام، أي في شهري أبريل ومايو من كل عام. بالنسبة للفئات الأكثر تأثيراً، كانت الفئة العمرية الأكبر والتي هي من 40 إلى 60 سنة، والمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم هم الأكثر عرضة للإصابة. أيضا بالنسبة للخصائص السريرية، لوحظ أن 84.6% من المرضى لديهم علامات تحذيرية مثل ألم شديد في البطن، قيء مستمر، نزيف في اللثة أو الأنف أو إرهاق شديد.
0: نعم. طيب بالنسبة للمنهجية، ما المنهجية التي تم اعتمادها من قبلكم أستاذ ابتسام في هذه الدراسة؟
1: نعم، طبعا هذه الدراسة أجريت دراسة تحليلية استعادية باستخدام بيانات الترصد الوطني لحمى الضنك لعدد 345 مريضا منوما، وتم تأكيد إصابتهم مخبريا بالمرض، وتم اختيار مستشفى جامعة السلطان قابوس والمستشفى السلطاني يمثل مجموع المستشفيات الحكومية في المحافظة. وقد تم تحليل البيانات كما ذكرت سابقا باستخدام الإحصاءات الوصفية والانحدار اللوجستي.
0: نعم. طيب الآن فيما يتصل بأبرز النتائج والتوصيات التي خلصت إليها دراستكم البحثية.
1: نعم، طبعا الدراسة لوحظ أن بما يقارب 96.2% من المرضى المرقدين قد تعافوا تماما بعد تلقي العلاج من المؤسسات الصحية، وهذا ما يؤكد أن حمى الضنك مرض قابل للسيطرة، شريطة الالتزام بالتوعية والإجراءات الوقائية. طبعا الهدف من حديثنا اليوم ليس مجرد عرض أرقام وإحصاءات، بل نشر وعي وتثقيف صحي، إذ يعد حمى الضنك مرض منقول بالنواقل تحديدا عن طريق بعوضة الزاعجة المصرية التي تنشط وتستهدف الإنسان خاصة في فترة الصباح وتتواجد داخل المنازل والأحياء السكنية. لذلك تعتبر توعية المجتمع المحور الجوهري لوقف تفشي هذا المرض في السلطنة، والوقاية تبدأ من كل منزل من خلال تخلص من أي مياه راكدة داخل المنزل مثل أواني الزهور، الإطارات التالفة.

0: الإشارات الصحية التي تقوم بنشرها وزارة الصحة، بحيث يكونوا متطلعين دائما على آخر المستجدات في السلطنة.
1: نرجو لكم مزيدا من التوفيق، وشكرا لوجودكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث، الباحثة ابتسام بنت خليفة المسكري، المتخصصة في علم الوبائيات والإحصاء الطبي من كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس، والباحثة الرئيسة في الدراسة البحثية الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط. شكرا جزيلا لكم، ونرجو لكم مزيدا من التوفيق.
0: شكرا لكم على هذا اللقاء وإتاحة الفرصة للمشاركة بمخرجات هذا البحث مع المستمعين الكرام، والشكر موصول لمعدي برنامج حوار مع باحث وللمحاضرين الكرام وللإدارة والزملاء بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة السلطان قابوس. أيضا أشكر الدكتور عادل الوهيبي مدير دائرة الترصد الوبائي بمركز مراقبة الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة. شكرا لكم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا جزيلا لكم، والشكر موصول لكم جميعا مستمعين الكرام لطيب المتابعة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج حوار مع باحث حول الدراسة البحثية الخصائص الوبائية والأنماط الموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في المستشفيات بمحافظة مسقط. شكرنا لكم جميعا لطيب المتابعة، ولقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم بعد أن تعرفنا معكم في هذه الدراسة على وصف الخصائص الوبائية والسريرية والموسمية لحالات حمى الضنك المرقدة في مستشفيات محافظة مسقط بسلطنة عمان خلال الفترة ما بين عامي 2022-2023. لقاء آخر يجمعنا بكم الأسبوع القادم. إلى الملتقى.
2: حوار مع باحث. الإعداد والتقديم راشد بن خميس السعدي، المتابعة والتنسيق عادل بن إبراهيم الفزاري، الإخراج حمد بن عامر الوردي. حوار مع باحث.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في فصل الصرب كما تحدثنا في الحلقات السابقة، فصل الربيع، فصل الوفرة، فصل الخيرات، فصل الحصاد الكبير لما هو تحت الأرض وفوق الأرض وحتى في البحر وتحت البحر، أسماك، سردين، كنعد، شارخة، خيرات كثيرة ما شاء الله تبارك الله تنضح بها هذه البلاد في هذه الأيام من كل الاتجاهات. من على مستوى العسل يبدأ النحالون برعي يعني النحل في مختلف المواقع بسبب كثرة الزهور، كثرة حبوب اللقاح، وتزهر المئات من الأشجار في هذه الأيام، لأنه قبل أن تدخل في مرحلة السبات تزهر وتثمر، وإذا كان هذا الثمار يجمع ليؤكل، وإذا كان هذا الثمار يحتاج له حصاد حفر يتم أيضا الحفر من أجله، وإذا كان يعني إلى آخره. وهذا الأمر يقودنا إلى نقطة مهمة جدا، نقطة في غاية الأهمية، وهي دورة النباتات في الطبيعة. كل نبات له دورة حياة، وكل نبات له دورة حياة تبدأ بالإزهار عندما يصل إلى البلوغ، إزهار وإنتاج الثمار وإنتاج البذور، وهذه البذور تعود إلى الأرض مجددا، تكون أعدادها كبيرة لتجد الفرصة للإنبات، وهكذا تستمر دورة حياة هذا الكائن الحي. المشكلة إنه الشجرة الواحدة تنتج الآلاف من البذور، عشرات الآلاف من البذور في بعض الأحيان مثل شجر السقوط، لكن كم نسبة الإنبات اللي يحدث في كل عام من هذه الآلاف المؤلفة من البذور؟ هذا سؤال مهم جدا في غاية الأهمية. إلى متى سنستنزف هذه البيئة وسنستنزف هذه الأشجار كبيرة العمر وهذه البيئة المتهالكة التي يعني أصبحت في الشيخوخة كاملة؟ الأشجار أعمارها يصل إلى 150 سنة، يصل إلى 1000 سنة، ولا يوجد أشجار لنفس الأنواع حديثة بالشكل يتناسب مع المحافظة على الغابة. الموضوع يحتاج إلى جلسة محلية وجلسة هادئة جدا، والكلام موجه بشكل رئيسي إلى الجمعية، جمعية الثروة الحيوانية في العمانية. هذه الجمعية مهمة جدا أن تجمع الرعاة من أجل مستقبل الثروة الحيوانية ومن أجل مستقبل أيضا الثروة النباتية في هذا البلد. العمل الذي يحدث الآن في مستوى انحدار شديد جدا، لأنه أعداد الأشجار الحديثة أقل بكثير من أعداد الأشجار الكبيرة، فنحن نستنزف هذه الغابة استنزاف شديد جدا، ولا نعطيها المجال حتى تتجدد من ذاتها، حتى تنثر بذورها، حتى يحدث إنبات لهذه البذور، ونحافظ على هذا الإنبات، نعطي الغابة فرصة أن تتنفس وأن تستعد حياتها من جديد وأن تستعيد عافيتها. لذلك الكثير من المواقع التي تستهدفها المواشي في هذه الفترة وخاصة الإبل كلما كانت مبكرة كلما كسرت الدورة الطبيعية. لم يعطى هذا النوع من النباتات الفرصة أن يعيش، الفرصة أن ينثر بذوره، والفرصة أن تظهر هذه البذور، والفرصة أن يحدث إنبات لهذه الشتلات. وهذه الشتلات التي نبتت في فصل الخريف لا يعطى لها المجال حتى تنمو وتصل إلى مرحلة الصمود، بل يتم دهسها تحت أكثر من 170 ألف ناقة. عندما نتحدث عن 170 ألف ناقة فالحديث هنا كل ناقة فيها 4 أطراف، وهذه الأطراف كلها تدوس على هذه الأرض بمساحة معينة، وكل ناقة تمشي في اليوم مسافة معينة. هذه المسافة لها مساحة دهس واسعة جدا، فهذا الدهس يأتي على الأعشاب المحلية وعلى الأشجار الحديثة النمو ويقضي عليها تماما. فالتخريب الذي يحدث مش الرعي، وإنما التخريب الذي يحدث بسبب دخول المواشي إلى المناطق التي بدأت بالإنبات في فصل الخريف أكثر بكثير من الاستفادة التي تحصل عليها هذه المواشي للغذاء. الإبل بالذات، الإبل قد تتغذى على كمية قليلة من هذه المراعي، لكن التخريب الذي يحدث كبير جدا، وهذا الدمار الذي يحدث للأجيال الجديدة من الأشجار يقتل الغابة تدريجيا، تموت هذه الغابات، لا تستطيع أن تظهر أجيال جديدة في كل عام. ربما في المواقع المحمية بشكل طبيعي قد تتجدد الغابة، حتى في المواقع المحمية الغابة ذاتها تواجهها تحديات كبيرة جدا في المناطق المحمية تماما، فما بالك في المناطق المفتوحة، لأن نسبة الإنبات قليل، مطر الخريف مطر رذاذي بسيط جدا لا يصل إلى الأمطار التي تحدث في المواقع المختلفة، فمستوى الإنبات دائما منخفض للغاية. لذلك هذه من القضايا المهمة جدا التي تحتاج إلى قراءة هادية جدا في المجتمع المحلي وفي الجمعيات المختصة بالثروة الحيوانية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

مستمعينا الكرام من إذاعة سلطنة عمان، نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار 11 صباحا، نبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، على أن يبدأ العمل بتنفيذها بداية العام المقبل. جلالته أعزه الله يشيد بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي، ويبارك أيده الله مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. مجلس الوزراء يقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال. وسلطنة عمان تؤكد أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية في احتواء التوترات خلال مشاركتها في اجتماع مع الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في نيويورك. أهلا بكم وإلى التفاصيل. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، فترأس اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة، وقد استهل جلالته أعزه الله الاجتماع بالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالثناء على كل ما أنعم به من آلاء، والشكر له على ما حبى به وطننا الكريم من طمأنينة وأمان، سائلا إياه جل وعلا أن يحفظ بلادنا العزيزة ومواطنيها والمقيمين فيها، وأن يكلأهم بعنايته، وأن يسبغ عليهم بركاته ورحماته، وأن يوفق الجميع في مساعيهم الخيرة، وأن يكلل كافة الجهود بالتيسير لتحقيق النجاحات والطموحات. ثم تفضل جلالته أبقاه الله باستعراض الأوضاع المحلية، ففي ضوء الإيجاز الذي استمع إليه المجلس بشأن النتائج الأولية المتوقعة لميزانية عام 2026، أكد المجلس على أهمية تعزيز السياسات المالية ورفع قدرتها على التكيف مع المستجدات والتقلبات الخارجية، بما يضمن عدم تأثر الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد بأي متغيرات أو تطورات غير مأمولة لا سمح الله، وبما يدعم استدامة الاستقرار الاقتصادي والمالي. وفي إطار حرص مجلس الوزراء على تعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، وجه جلالته بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي تشمل عدة مسارات بالاستفادة من المواد الخام المحلية وزيادة الإنتاج المحلي واستغلال موقع سلطنة عمان

وموانئها وبنيتها الأساسية المتطورة والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع العديد من الدول، على أن يبدأ العمل بتنفيذ هذه الخطة مع بداية العام المقبل 2027. وعلى ضوء الاهتمام الذي يوليه جلالته أيده الله بالقطاع الصحي، اطلع المجلس على تقرير حول أهم المشاريع الصحية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية والمشاريع المخطط الانتهاء منها في الفترة القادمة، بما يعزز المنظومة الصحية بشكل عام، بالإضافة إلى أهم مشاريع قطاع الصناعات الطبية القائمة والمشاريع قيد التنفيذ. وبعد أن أشاد جلالته أعزه الله بالإنجازات التي تحققت في هذا القطاع، وجه شكره لكافة العاملين في القطاع الصحي لما يبذلونه من جهود مخلصة وعطاء متواصل وإسهام فاعل في الارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية. كما بارك جلالته مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، بهدف تعزيز الأمن الدوائي الوطني وتوطين الصناعات الدوائية والطبية الحيوية. وبناء على ما أظهرته نتائج تقييم أداء المؤسسات الحكومية للنصف الأول من عام 2026 الصادرة من وحدة قياس أداء المؤسسات الحكومية ونتائج تقييم تقارير المتابعة السنوية المقدمة من الجهات الحكومية من تحسن في مستوى الأداء، يعكس استمرار التطور الإيجابي في تحقيق المستهدفات وتعزيز فاعلية الأداء، أشاد جلالته أعزه الله بجهود الوحدات المدنية في الجهاز الإداري للدولة ذات الأداء المرتفع، والوحدات المدنية التي رفعت جودة عملية التخطيط والتنسيق والمتابعة لديها، وذلك بهدف تحقيق أهدافها والارتقاء بمستوى أدائها. وبعد أن استمع المجلس إلى إيجاز حول أداء وتقييم عدد من البرامج الوطنية وإشادته بما حققته من نتائج أسهمت في تطوير عدد من القطاعات، وحرصا على تعزيز التكامل المؤسسي وتحفيز بيئة الأعمال وتنافسيتها، أقر المجلس استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم 2027 كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومتابعة تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة. وحول الاستعدادات لانتخابات الفترة الرابعة للمجالس البلدية التي ستتم في شهر ديسمبر، والتي تطلع بدور محوري في أعمال التنمية المحلية ومتابعة المشاريع الخدمية في المحافظات ورفع التوصيات والمقترحات، وجه جلالته أعزه الله بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها وتكامل عملها مع أعمال المحافظين. كما أكد أيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات، لما له من أهمية في رفد المجلس بالكفاءات التي يعول على خبراتها الارتقاء بأعمال المجالس البلدية في المرحلة المقبلة. وفي إطار استعراض ما شهده موسم خريف ظفار هذا العام من إقبال واسع من الزائرين، وهو ما عكس مكانة المحافظة كوجهة سياحية متميزة والصدى الإيجابي في التفاعل المجتمعي مع مستوى التنظيم، أعرب جلالته عن ارتياحه للجهود والأدوار التي تقوم بها محافظة ظفار والجهات المعنية في النهوض بالتنمية الاقتصادية في المحافظة، مؤكدا أبقاه الله على ضرورة مواكبة الحركة السياحية المتزايدة والاستمرار في تعزيز وتطوير الخدمات واحتياجات السياح بشكل متكامل بالتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز استدامته. وعلى إثر ما تشهده الأوضاع الإقليمية من تحديات مستمرة، أكد المجلس على موقف سلطنة عمان الثابت المتسم بالحياد البناء
واحتواء الصراعات والدعوة إلى تغليب لغة الحوار والحلول السياسية واحترام سيادة كافة الدول وحسن الجوار، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين. مجددا جلالته أبقاه الله إشادته بالأجهزة العسكرية والأمنية والجهات المدنية وما تبذله من جهود وإجراءات في سبيل حماية البلاد وتأمين استمرارية إمداد السلع وتسهيل إجراءات النقل وحركة العبور للأفراد والشاحنات. وفي ضوء الزيارات السامية الأخيرة إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبعد أن استعرض جلالته على المجلس نتائج تلك الزيارات التي تكللت ولله الحمد بالنجاح، والتي هدفت إلى تطوير العلاقات الثنائية مع تلك الدول وتعزيز التواصل بين الشعوب وتسهيل مسارات التبادل التجاري والاقتصادي والاستثماري، وجه أيده الله الجهات المعنية بتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات والتفاهمات التي تم توقيعها مع تلك الدول، وبذل الجهود الحثيثة للعمل على تحقيق أهدافها بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأهداف الوطنية، خصوصا نمو الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات وزيادة الناتج المحلي. هذا وقد توجه جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه بالدعاء للجميع بدوام التوفيق لما فيه الخير والنماء لهذا الوطن العزيز وأبنائه الأوفياء. شاركت سلطنة عمان في اجتماع متعدد الأطراف عقده فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مع قادة وممثلي عدد من الدول الخليجية والعربية وتركيا على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومثل سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفير طلال الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية، رافقه عدد من المسؤولين. وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود الرامية إلى خفض حدة التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بدعم المسارات الدبلوماسية والحلول السلمية للأزمات. وأكدت سلطنة عمان في هذا السياق أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية بما يسهم في احتواء التوترات وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حلول سلمية ومستدامة بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية. وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى المنعقدة على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك. كما شاركت سلطنة عمان في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في مدينة نيويورك بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل أوضاع دولية وإقليمية بالغة الدقة، وتشهد جدول أعمال حافلا بالقضايا المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات العالمية وفي مقدمتها النزاعات والأزمات الإنسانية وقضايا المناخ والتحولات الاقتصادية والتقنية. وتشكل أعمال الدورة مناسبة تعزيز العمل متعدد الأطراف وتنسيق الجهود الدولية المشتركة وبحث السبل الكفيلة بمعالجة التحديات الراهنة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام والتنمية والازدهار للشعوب. وفي كلمته الافتتاحية في الجمعية العامة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وقف الاقتتال في الشرق الأوسط وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وحرية الملاحة وفق القانون الدولي،
وأكد في كلمته ضرورة امتثال جميع الأطراف للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، محذرا من استمرار العنف والتهجير والاستيطان في الضفة الغربية، ودعا إلى إنهاء الحرب في السودان وإصلاح مجلس الأمن، مؤكدا ضرورة تمثيل أفريقي دائم فيه، كما حذر من تداعيات أزمة المناخ. وأشار غوتيريش إلى توجه العالم نحو تعدد الأقطاب، مؤكدا حاجة البشرية إلى أمم متحدة قوية وقادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران والولايات المتحدة أجرتا محادثات، معربا عن اعتقاده بأن البلدين سيتوصلان إلى اتفاق في مرحلة ما. وأوضح ترامب عقب اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن الجانبين يرغبان في مواصلة الحوار، وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين آخذة في التطور، مؤكدة ضرورة التوصل إلى تسوية بشأن القضايا العالقة. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن طهران تدرك هذا الموقف. قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده قد تعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال أيام إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها، واصفا اجتماعات الأمم المتحدة بأنها فرصة لاستئناف الدبلوماسية. وأضاف أن الوفد الإيراني في نيويورك يملك صلاحيات كاملة لإحياء المفاوضات، فيما أكدت واشنطن استعدادها للتحدث مع طهران إذا أسفرت المحادثات عن نتائج إيجابية. شنت روسيا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت 4 مناطق أوكرانية على الأقل، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، فيما أعلنت كييف إلحاق أضرار بمصفاتي نفط روسيتين. وتأتي الهجمات المتبادلة في وقت لم تشهد فيه جبهات القتال تغيرا كبيرا، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للولايات المتحدة. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي إلى وقف استهداف مصافي النفط والمنشآت الروسية، مشيرا إلى تأثير ذلك في إمدادات الطاقة والأسعار العالمية. قالت مفوضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن تصاعد القتال في اليمن قد يؤدي إلى نزوح نحو 100,000 شخص إضافيا خلال الأشهر 3 المقبلة، وأوضحت أن أكثر من 130,000 شخص نزحوا بالفعل هذا الشهر، فيما فر أكثر من 3,000 شخص. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقا مع الدنمارك وغرينلاند لتعزيز الأمن في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي، مع بقاء غرينلاند تحت السيادة الدنماركية. وينص الاتفاق على توسيع الوجود العسكري الأمريكي في الجزيرة، بما في ذلك إنشاء قاعدتين عسكريتين، مع منع إقامة قواعد لدول منافسة للولايات المتحدة. ويأتي الاتفاق بعد أشهر من توتر العلاقات بسبب دعوات ترامب المتكررة لضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، في حين أكدت الدنمارك وغرينلاند أن الاتفاق لا يمس سيادتهما. وأكد ترامب أن الاتفاق سيعزز أمن المنطقة، مشيرا إلى أن الوجود العسكري الأمريكي سيبدأ في المواقع المناسبة بما فيها قاعدتان كبيرتان. أعلنت مولدوفا فرض حالة طوارئ مدتها 60 يوما في قطاعي الطاقة والمياه، في ظل ما تواجهه البلاد من ارتفاع في أسعار الطاقة وموجة جفاف حادة. وأوضح بيان حكومي أن إعلان حالة الطوارئ ضروري لتمكين السلطات من التحرك سريعا إذا استدعت الظروف شراء الوقود بشكل عاجل، أو في حال استمر تراجع تدفق المياه في نهر دينيستر أو واصلت أسعار الوقود الارتفاع. وجاء القرار في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، إضافة إلى جفاف غير مسبوق أدى إلى انخفاض منسوب الأنهر في أنحاء أوروبا. وفي الخبر الأخير،
ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار دوغوان الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة على منطقة طوكيو الكبرى في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى 9 أشخاص حسب ما ذكرت وسائل إعلام يابانية اليوم. وواصلت فرق الإنقاذ البحث عن 4 أشخاص مازالوا في عداد المفقودين في محافظتي تشيبا وكاناغاوا المجاورتين، وفقا لما ذكرته وكالة كيودو للأنباء نقلا عن السلطات المحلية. مستمعين الكرام، وصلنا بحضرتكم لختام هذه النشرة، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يوجه خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر الحصن العامر بصلالة بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز نمو الميزان التجاري غير النفطي، على أن يبدأ العمل بتنفيذها بداية العام المقبل. جلالته أعزه الله يشيد بالإنجازات التي تحققت في القطاع الصحي، ويبارك أيده الله مقترح تأسيس تجمعات صناعية متخصصة في الصناعات الدوائية والأجهزة الطبية في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة. مجلس الوزراء يقر استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام القادم كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال. وسلطنة عمان تؤكد أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية في احتواء التوترات خلال مشاركتها في اجتماع مع الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في نيويورك. حرر لكم هذه النشرة سامي بن رجب السلومي ويونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في قراءتها أمل بن سعيد تبوك. شكرا لطيب استماعكم، إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. من البيت إلى المدرسة، ومن قاعة الدرس إلى تفاصيل الحياة اليومية. برنامج قبل الجرس من إذاعة سلطنة عمان يتابع قضايا الطلبة ويضعها في حوار مع المختصين. إعداد وتقديم نائلة البلوشي، يشاركها الإعداد عبد الحميد الرواحي، إخراج أمين العامري. قبل الجرس.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الأحبة في حلقة جديدة من برنامج قبل الجرس، الذي نعنى فيه بكل ما يعني ويهم أبناءنا الطلبة في مدارسهم.
0: قبل الجرس، قضايا نناقشها وتجارب نفهمها وحلول نبحث عنها معا.
1: حلقة اليوم ستكون عن الانفعالات المختلفة التي يمر بها الطالب في مرحلة الدراسة، وكيف يمكن إدارة هذه الانفعالات بطريقة سليمة وآمنة وصحية، وأهمية المشاعر في تنظيم عملية التعلم، باعتبار أن الطالب يكتسب المعرفة إذا كان النمو الانفعالي له تم بطريقة متزنة. هذا الموضوع سنناقشه مع الأستاذة سمية بنت علي أبو علي، أخصائية اجتماعية بمدرسة أم حارثة الأنصارية من الخامس إلى التاسع بولاية نزوة بمديرية التعليم بمحافظة الداخلية. أهلا وسهلا بك أستاذة سمية معنا في قبل الجرس.
2: أهلا فيك أستاذة نايلة، وحقيقة أنا جدا سعيدة أني أكون جزء من هذه الحلقة الهادفة اللي ننوي بإذن الله تعالى أن تكون حلقة مثرية ومفيدة للجميع إن شاء الله.
1: الله يسلمك يا رب. خلينا نبدأ بالطفولة المبكرة أستاذة سمية، وضرورة تعويد الطفل على التعبير عن مشاعره وطرق التعبير أيضا، وكيف أن هذه المسألة مهمة جدا لأنها هي التي ستساعد في مستقبل حياته القادم.
2: أكيد أستاذتي، طبعا موضوع المشاعر موضوع جدا مهم. الوعي بالمشاعر مطلوب ما فقط في مرحلة عمرية معينة، يبدأ الوعي بالمشاعر من ولادة الطفل. الطفل أول ما يولد يبكي،
1: نعم،
2: والبكاء شعور.
1: بالضبط.
2: الهدف من بكائه الآن هو أول شيء أنه يريد يشعر بالأمان. فشعوره بالأمان لما يكون موجود مع أمه، هنا يبدأ الشعور اللي ينتج عن عن عن وجوده أو الأمان اللي راح يشعر فيه وهو مع أمه، يبدأ الطلب.
1: نعم.
2: أو يبدأ السلوك اللي بعد هذا الشعور بالأمان. فالبكاء اللي يصير في بداية عمر الطفل كأنه ينبئ بأنه الطفل حق من حقوقه أن يشعر.
1: نعم.
2: وفي فرق بين الشعور وبين السلوك.
1: نعم.
2: لما نتكلم عن المشاعر نتكلم أنها هي حق للجميع بغض النظر عما ينتج بعدها.
1: نعم.
2: لما يبدأ الطفل يشعر بالأمان من بداية حياته بأنه أمه قريبة منه، هنا رح يكتسب مهارة، حتى ولو هو أنه طفل الآن يكتسب مهارة وهي مهارة الاعتماد. أني أنا راح أعتمد على من؟ على أمي.
1: نعم.
2: وتشعرني بالأمان.
1: نعم.
2: فهكذا إلى أن يبدأ بعدين يعتمد على نفسه أو يعتمد على أمه في البداية، بعدين يبدأ الاتصال مع الأم يختفي شيئا فشيئا، يبدأ الاعتماد على نفسه، يبدأ الأساس في التكوين من مرحلة الطفولة إلى أن يعني يكبر الطفل بإحساسه بالأمان أولاً، ثم إحساسه بالاعتراف بمشاعره. لما يعني ينظم عند الطفل التعبير عن الشعور، يبدأ هذا الشيء يكبر معه إلى أن يصل إلى مرحلة المدرسة. فمرحلة المدرسة طبعاً لها اعتبارات أخرى.
1: نعم. طيب دعينا نتحدث عن المشاعر في مرحلة المدرسة.
2: نعم.
1: لما يدخل عاد هو المدرسة، المشاعر المختلفة اللي يشعر بها الطالب وكيف يتم التعامل معها أيضا.
2: نعم.
1: أو التعبير عنها، كيف يعبر عنها بطريقة صحيحة أيضا.
2: جميل. الطفل أول أو الطالب أول ما يضع قدمه على باب المدرسة، هنا يبدأ الشعور، يبدأ فهم الشعور اللي راح يصير الآن في هذا الجو أو في هذا المكان المتسع اللي هو بالنسبة له مجهول. فأول شيء هنا راح يصير انفصال، أنه خلاص أمي هناك وأنا هنا في عالم مجهول. فطبيعي جدا نلاحظ أنه بعض الأطفال الغير واعين لمشاعرهم، أو أحيانا حتى نقول أنه الطفل المتعلق بأمه، يبدأ بالبكاء، يبدأ بأنه مشاعره تكون مختلطة، ما فاهم أنا راح أروح إلى عالم مجهول، ما أعرف إيش هذا العالم مخبلي. فكيف إحنا نساعد هذا الطفل أو هذا الطالب أنه يشعر بأنه هنا في هذا المكان لكيان، وهذا الكيان آمن.
1: نعم.
2: أغلب المدارس طبعا تطبق اللي هو الأسبوع التمهيدي لطلاب الحلقة الأولى، طلاب خاصة الصف الأول. هذا الأسبوع التمهيدي جدا مهم، أن الطالب في هذا اليوم خاصة أول يوم راح يضع تصور لكل العام الدراسي. فمهم جدا أنه يهيئ أنه هذا المكان اللي أنت تشوفه غريب راح تعتاد عليه بعدين، لكن أهم شيء أنه صمام الأمان موجود.
1: نعم.
2: إحنا كنا لما نضع يعني البرنامج هذا، كنا ندخل حصص إرشادية لجميع الطلاب، طلاب صف أول، نخبرهم أنه الأخصائي الاجتماعي هو صمام الأمان في المدرسة، لدرجة أنه أحيانا بعض الطلاب يحفظوه، يروح يقولوا حال أهلهم.
1: نعم.
2: الأخصائي الاجتماعي صمام الأمان في المدرسة. إحنا إيش هدفنا من هذا الأمر؟ هدفنا أنه نضع جرس إنذار للطالب أنه إحنا موجودين هنا عشانك، لا تشعر أنه أنت يعني غير معترف فيك، أو أنت مثلا ممكن تتعرض لشيء خطر، أو أنك تتعرض لحاجة أنت ما تريدها. فهنا أنا جالس أرسل رسالة أو أني أغرس في الطفل هذا أنه أنت صح انتقلت من مكان آمن، لكن أيضا هذا المكان فيه أمان. يعني في هذا المكان يعني أنا بذكر يعني مثلا أشياء، أو أنه بعض السلوكيات اللي يحتاج فيها الطفل أن يعني ينتبه إلى أنه المكان آمن.
1: نعم.
2: لاحظ أنه الطالب في صف الأول الغالب، يعني هذه من ملاحظاتنا، يبدأ يشتكي طول الوقت داخل الصف، داخل الحصة الدراسية، يعني أستاذة، يروح للأستاذة، أستاذة فلان أخذ قلمي، أستاذة فلان ضربني، أستاذة أنا، يعني طول الوقت وهذه
1: الشكوى،
2: هذه الشكوى موجودة. بعض المعلمين أو المعلمات يعني في الحلقة الأولى خاصة في صف أول، إيش بتقول للطالب؟ ارجع مكانك، نريد نكمل الدرس، إحنا ورانا كذا، عندي 35 طالب. بيرجع، هو ما كان أصلا غرضه الأساسي أنه أنا أريد حد يحميني هنا، أريد بس أحس بالأمان.
1: نعم.
2: لو فقط في هذه اللحظة الأستاذة أخذت ثواني، ما محتاج دقيقة حتى، ثواني احتضنته أو قالت له كلمة لطيفة تقول له إن شاء الله أنا بشوف الموضوع.
1: نعم.
2: بعد الحصة، أو أنه أنا موجودة، ما حد يقدر يؤذيك.
1: أيوة.
2: هنا الطفل خلاص
1: بيحس بالأمان،
2: راح يحس بالأمان، راح يقس مكانه. لكن هذا الإقصاء اللي يصير أنه لا، أرجع مكانك، ليش هذا الفوضى، لا حد يجيني، هاي بالطريقة أنا جالس أهدد الطفل أنه أنت ما مؤمن عليك الآن في هذا المكان. وطبعا عاد البرامج الإرشادية اللي يقدموها الأخصائيين، وجود المعلم يعني الآمن، وهي الأشياء كلها ضرورية في هذه المرحلة
1: أنها تعطي شعور الأمان.
2: أكيد.
1: طيب، لما الطالب ما يعبر عن مشاعره، يكبت هذه المشاعر، كيف يأثر هذا الأمر على سلوكه ويأثر على تحصيله؟ وعادة إيش هي المشاعر المكبوتة عند الطلاب؟
2: نعم، طبعاً كبت المشاعر من أكثر الأشياء، أو أنا حتى يعني ممكن أقولها هي جريمة في حق الذات. يعني مهم جداً أنه الطفل قبل لا يذهب إلى المدرسة يعلم أو يدرس، أو أنه نغرس فيه الوعي بالمشاعر.
1: نعم.
2: فلما الطفل يتعود من هو في البيت أنه أنا أعبر عن شعوري بطريقة جداً مرنة، بطريقة شفافة جدا، هنا راح يحس أنه الموضوع ما ثقيل.
1: نعم.
2: أيوة، هذا في المنزل طبعا. لما يجي المدرسة مهم أن نستمع إليه. وطبعاً كل مرحلة تختلف عن مرحلة أخرى.
1: بالفعل.
2: أكيد. مرحلة يعني المرحلة الأولى في الدراسة، مرحلة حلقة أولى، مشاعر الأطفال تختلف عن مشاعر البالغين في مرحلة الحلقة الثانية.
1: أو المراهقين.
2: أيوة. فلما يكون الشعور موجود ومحتاج أنه يعبر عنه، زين، لابد أن يجد شخص يستمع إليه. إذا ما وجد الشخص اللي يستمع إليه، يبدأ هنا مرحلة من مراحل الكبت. وطبعا الكبت جدا جدا شيء يعني غير محمود أو مرغوب. يعني الطالب لما يبدأ يشعر بأنه أنا غير مستمع إلي، يبدأ يتراجع حتى في دراسته. يبدأ يشعر بأنه أنا غير مرغوب، ممكن تتحول إلى سلوكيات هذا الكبت، ممكن يتحول لعدوانية أحيانا، إلى غضب غير مبرر أحيانا. مثلا الطفل يعني تحسي أنه الجميع يشتكي منه، ممكن هو فقط محتاج أنه أحد يستمع إليه. ممكن ما عنده قدرة أنه يستخدم التفريغ الوجداني علشان أنا يعني أشعر الآخرين بأنه أنا لي كياني، أنا لي شخصيتي، أنا يعني لما يستمعوا إلي إذن أنا مهم. فالكبت هذا راح يسبب مشاكل جدا كبيرة، راح يستغل هذا الطفل من الأطفال اللي ممكن يكون شخصياتهم أقوى، ممكن يسبب تحرشات جنسية بين الأطفال. ليش؟ لأنه أنا عادي، يعني يمكن هذا الإنسان ما راح يستمع لي، بس هذا الشخص الآخر إذا مثلا أنا عطيته فرصة أنه يسوي اللي هو يريده فيني مثلا، راح يساعدني هذا أني أنا أفرغ. ترى هذا نوع من أنواع التفريغ أحيانا. أيوة، السرقة أحيانا هذه كثير منتشرة في عندنا، يعني في المدارس. الطفل لما يسرق، ترى هو السرقة يمكن ما لأنه محتاج.
1: نعم.
2: السرقة أحيانا احتياج نفسي عند الطفل، فما قادر يعبر عن هذا الاحتياج، بالتالي تحول إلى مشكلة. العدوانية، الغضب، الشتم أحيانا، تكسير الأثاث وغيره، هذا منتشرة بشكل جدا كبير. الكتابة على الجدران أحيانا يعبر عن مشاعرهم بهاي الطريقة. الهروب من المدرسة، الغياب المتكرر، كل هذه مشاكل بسببها الكبت. وبصراحة واضحة جدا يعني.
1: طيب أنتوا هذه الحالات اللي ذكرتيها أستاذة سمية، لما أنتوا تعملوا لها برنامج علاجي، هل وجدتوا فعلا أن في تغيرات جوهرية في سلوك الطلاب اللي عندهم هذه المشاكل؟
2: نعم. شوفي أستاذة نايلة، أول شيء يعني من المهم أن نعرف السبب. يعني أحيانا بعض المشكلات السلوكية اللي تظهر عند الطالب ممكن تسببها تقليد، يعني هو يريد يقلد، أو أنه يريد يثبت ذاته، أو أنه يريد مثلا يكون محبوب من الآخرين، أو أنه مثلا مشكلة مثلا مثل ما تقولي، يعني أنه يعني شيء غير مبرر، يعني خلينا نقول. يعني لما يكون السبب هذا له طريقة علاجية مختلفة. أما إذا كان السبب أصلا بعد البحث وبعد دراسة الحالة أنه السبب عاطفي، هنا التدخل يكون أيضا مختلف.
1: نعم.
2: نحتاج أنه نفهم إيش الصدمات العاطفية اللي مر فيها هذا الطالب. هل صارت له مثلا يعني مثلا مشكلة انفصال معين أو فقد معين في مرحلة من مراحل حياته؟ يعني أحيانا في مراحل الطفولة المبكرة أو فترة الحلقة الأولى تصير صدمة عاطفية ما تظهر كمشكلة هذيك الفترة.
1: نعم.
2: تظهر بعدين. تظهر في مرحلة البلوغ. ليش؟ لأن هذه المرحلة ما تم التعامل مع المشكلة أو المشكلة العاطفية بطريقة صحيحة.
1: أنا.
2: فتظهر مشكلة أخرى في مرحلة البلوغ. هنا المشكلة أحيانا إحنا نقول ما واضح، أو حتى ولي الأمر ما عنده أصلا هو مشاكل عاطفية. يمكن كانت صدمة في مرحلة الطفولة بس ما تم علاجها أو ما تم التعامل معها بطريقة صحيحة. فحقيقة في البرامج الإرشادية أو في دراسة الحالة اللي يقوم فيها الأخصائي الاجتماعي، يعني نكتشف أحيانا أنه المشكلة أصلا كانت جدا بسيطة لو أنه تم التعبير عنها أو تم الحديث عنها في مرحلة مبكرة. ففي استراتيجيات يستخدموها الأخصائيين الاجتماعيين أكيد على أساس أنه نقلل من حدة هذه المشكلة، ونحاول بقدر الإمكان. إحنا ما نقول أنه الحالات يعني خلاص يعني تصير فيها نقلة سريعة، لأن إحنا ما عندنا عصا سحرية.
1: نعم.
2: تعتمد على استجابة الطالب، تعتمد على البيئة اللي عايش فيها، تعتمد على اللي هو الطالب كيف قدرته النفسية، هل عنده مرونة؟ أم أنه هو يعني يحتاج إلى أنه يعني هش
1: نعم.
2: خلينا نقول
1: هشاشة
2: يعني
1: نفسية.
2: أيوة عندي. يعني نعم. بسرعة يتأثر.
1: طيب إيش هي عادة الصدمات العاطفية اللي ممكن تأثر على الطفل في مرحلة مبكرة؟
2: نعم.
1: يعني هل انفصال أحد الوالدين؟
2: أكيد أكيد.
1: أو مثلا كان يريد أن يكون صداقة مع أحد الأطفال فمثلا فشل في هذه الصداقة. يعني أحيانا أشياء عابرة بسيطة.
2: أيوة.
1: يعني ما مش صدمات قوية صدم
2: أكيد.
1: يعني أشياء بسيطة
2: أكيد.
1: لكن هو هش نفسيا فيكون لها تأثيرات قوية مستقبلا
2: أكيد.
1: عليه.
2: هو يعتمد على مثل ما قلنا يعتمد على نفسية هذا الطفل تقبله يعني التكوين البيولوجي لهذا الطفل وأيضا التكوين النفسي هذا واحد شيء ثاني على طريقة التربية هذه واجد تأثر يعني هل تربية هذا الطفل كانت أنه أنت تقبل أي شيء ولا أنه لا هذا الشيء مثلا متعب كيف الأهل يتعاملوا مع المشاكل العاطفية كيف الأشياء اللي تدور حوله كيف تأثير نفسية الأم أيضا على الأطفال فهذه الأشياء كلها أصلا محتوى لتكوين هذا الطفل
1: نعم.
2: فلما الطفل يكون من البداية وتأسيسه كان واضح يعني أنه أنا راح أكون قوي نفسيا هنا أي ردة فعل أو أي موقف ممكن يكون عابر جدا له بينما طفل آخر لا طفل آخر الفقد مثلا فقد أحد الوالدين مثلا أو فقد شخص عزيز في حياة هذا الطفل ممكن حتى لو كان ما واعي في حالة وفاة مثلا صارت وهو كان موجود ممكن هذه الصورة الذهنية يأثر عليه في اللاوعي يتأثر لين ما بعد يصير فيه عنده خوف يصير عنده يعني ربكة يصير عنده أشياء كثيرة هو أصلا يقولوا إيش ما عارفين ليش
1: نعم.
2: الانفصال الوالدين واحد أحد يعني في الطلاق أو مثلا انفصال عاطفي بين الوالدين ترى هذه كلها ملاحظة عند الطفل حتى نعم. لو
1: حتى لو ما في طلاق لكن
2: انفصال
1: أيوة. التعامل الجاف بين الأب والأم ينعكس
2: جدا جدا
1: يربكهم
2: يعني حتى الطفل مدرك لكل شيء حوله مدرك يعني حتى احنا نقول الطفل صغير ما يفهمه لا الطفل مدرك لكل الأشياء اللي حوله
1: نعم.
2: حتى في بعض الأحيان الطفل مدرك للشيء قبل لا يحدث بس بملاحظته لكن إحنا ما نثق فيه ما نعطيه هذه الثقة اللي هو يعبر عن نفسه أنه أنا ملاحظ هذا الشيء أنا شفت أنه ممكن يصير كذا كذا يفترض يشركه حتى في مشاعرنا أنا حسيت اليوم كذا كذا أنت إيش رأيك؟ هل أنا يعني يستاهل هذا الإحساس أن أشعر فيه؟ فحقيقة عدم التعامل مع هذه الأمور أو هذه الصدمات العاطفية راح تأثر بعدين
1: أو عدم مناقشة مشاعرنا إحنا كآباء وأمهات أمام أبنائنا وفتح مجال للحديث عن الشعور معهم ما راح يساعدهم في المستقبل
2: أيوة أنه يعبر عن مشاعره أنه المشاعر لها أهمية ودائما شيء مهم جدا يتعلم الطفل أنه الشعور ليس أنا المشاعر ليست أنا
1: نعم.
2: المشاعر طبيعية كل الناس يشعروا كل الإنسان له شعور بس الشعور ليس لي الشعور ما أنا لازم أربيه داخلي إلى
1: نعم.
2: يكبر
1: نعم.
2: لا الشعور محتاج أني أنا بس أفهمه أناقشه أسميه أقرر هل أريده يبقى ولا أريد أتخلص منه لازم هذه المهارة تعلم
1: نعم.
2: الأطفال
1: إن فيش مشاعر إيجابية لازم نعززها
2: أيوة
1: وفي مشاعر سلبية لازم
2: أتعامل
1: معها حتى نعم. نبعدها عن الطفل
2: يعني من نعم. واقع أستاذة نايلة يعني في حالات مثلا صمت اختياري عندنا حالات من الصمت الاختياري في المدارس سببها كان يمكن كلمة من معلمة في مرحلة الروضة كلمة بس اسكت ولا أنه مثلا أنت كذا صار الصمت الاختياري أحيانا سببه يكون يعني مشكلة صارت بين الأب والأم الطفل شعر بأنه أنا سبب هذه المشكلة فعزل المشكلة إلى نفسه
1: نعم.
2: فصار إيش أنا أفضل أني أسكت ترى هذه الأشياء يمكن يعني إحنا نقول كيف يعني وش دخل يعني أن الطفل أصلا يعي ووعي بهذا الأمر أنه أنا سبب هذه المشكلة يخليه يدخل في دوامة الصمت الاختياري فضروري جدا يعني أن نفهم أنه موضوع المشاعر موضوع عميق جدا لابد أنه كل مربي سواء أم وأب أو معلم أو
1: أو مدير مدرسة أو إداري أو كل من يتعامل مع الطلاب في المدارس إنهم يفهموا أن موضوع التفاعل الإنساني أكيد. بينهم وبين الطالب جدا مهم. أكيد. وبالنسبة للانعكاسات على التحصيل، أكيد أنتوا لاحظتوا أن في ربما بعض الطلاب بسبب عدم قدرتهم على التفاعل مع المشاعر أو التعبير عن المشاعر أو نعم. إدارة المشاعر تصير لهم انخفاض أكيد. في تحصيلهم الدراسي.
2: أكيد. أكيد هذا الشيء ملاحظ جدا، خاصة إذا كان يعني مثلا فجأة صار هذا الانخفاض، يعني كان الطالب أموره طيبة، كان دراسيا زين، يعني خلينا نقول يعني مثلا جيد أو جيد جدا، فجأة ينقلب الموضوع إلى أنه الطالب يصير عنده ضعف في التحصيل الدراسي. بعض المعلمين ينتبهوا لهذه الأشياء، يعني إحنا كأخصائيين في هذه الأمور يعني نعتمد على المعلم أنه هو اللي يحول حاله، لأن إحنا ما نعرف أحياناً إيش اللي يصير داخل الصف.
1: بالفعل
2: إحنا نشوف نلاحظ أحياناً، نلاحظ الأشياء اللي تصير برا الصف أو أنه لما ندخل الحصص الإرشادية، بس في التحصيل الدراسي المسؤول الأول هو المعلم. يعني المعلم لما ينتبه أنه في طالب هذا الطالب كان مستواه الدراسي زين، فجأة انخفض مستوى، إذن هذا أكيد في شيء.
1: طيب إيش العلامات اللي يجب أن اللي تظهر وهي تكون علامة على أن هذا الطالب في مشكلة عنده في التعبير عن مشاعر ولازم المعلم ينتبه لها؟
2: أيوة شوفي يعني
1: أساساً حقيقة. أيضاً المعلمين اللي يسمعون الآن ويسمعوا حديثك وأنت مختصة أستاذة سمية يحطوا بالهم على هذه النقاط.
2: شوفي حقيقة أنا يعني حقيقة أثني على بعض المعلمين أنه أنا لما أكون في حصتي أنا ما فقط جاي أعطي حصة دراسية وأطلع. في معلمين يعني أنا أشيد فيهم، وصراحة هذا لمسنا حتى عندنا يعني في مدارسنا، تنتبه لأي شيء، تنتبه أنه هذه الطالبة مثلا مشاركتها قلت، هذه الطالبة أنا يعني مثلا أتحدث معاها شاردة، ذهنها شارد، هذه الطالبة تنام كثير، هذه الطالبة أحسها كأنها واجباتها تنساها، كأنها ما موجودة معي، لما أتكلم معها بسرعة مثلا أو أني أعطيها تنبيه معين تبكي بسرعة.
1: نعم.
2: إذن هذه كلها مؤشرات. فالمعلم اللي يعني عنده قوة ملاحظة، أصلا هو ما منه محتاج قوة ملاحظة كثير، المعلم اللي يعرف الطالب اللي عنده، اللي مهتم بكل الطلبة، ترى هذا حق من حق الطالب.
1: نعم.
2: أنا ما أقول أنه لا، أنا يعني من أشوف ومن أخلي، أنا لو أدرت مشاعر طلابي داخل الصف أنا قدرت أملك كل الصف، قدرت أني يعني ألفت انتباه كل طالب في صفي. ليش؟ لأني أنا أعطيته اهتمام، فلما أنا أعطي اهتمام الطالب هنا راح يعطيني اهتمامه أيضا. فهذه الأشياء مهم جدا أنه يراقبها المعلم وينتبه لها. المعلمين لما ينتبهوا لهذه الأشياء، بعض المعلمين يعني أنا صراحة شهدت على أكثر من موقف، معلمة تنادي طالبة لما تخلص حصتها، فلانة تعالى نريدش، يعني وعلى فكرة يجيون الطالبات أحيانا يقولوا لي يعني هذيك النقطة كانت نقطة تحول. ليش؟ لأنها الأستاذة انتبهت فتناديها فلانة تعالي أريدش، مجرد كلمة ما قالتها الأستاذة، أنت بنت جدا مميزة، إيش اللي صار؟ عند الشيء. بعض الطالبات لأنهم يأمنوا في معلماتهم ولأن المعلمة قريبة يشكوا ويقولوا لها، يخبروها أستاذة أنا صار عندي كذا كذا. بعض المعلمين عندهم قدرة أنهم يتعاملوا مع هذه الأشياء، فصراحة يعني أنا أحييهم أنهم بذلوا جهدهم. لكن في بعض الأحيان في مشكلة تكون عند الطالب وواضحة المشكلة، المعلم جزاه الله خير جالس يحاول يقلل أو أنه يحتوي هذا الطالب، لكن المشكلة محتاجة تدخل. هنا المعلم لازم ينتبه لشيء واجد مهم، أني أنا إذا لاحظت أنه هذه المشكلة محتاجة إلى تدخل لازم أحول الطالب للأخصائي الاجتماعي، لأنه الأخصائي الاجتماعي عنده الأدوات علشان يساعد هذا الطالب وممكن يخرجه من هذه المشكلة. فهنا يعني أنا أقول يعني من هذا المنبر أنه المعلم هو أهم يعني ركيزة في إدارة المشاعر داخل الصف عند
1: نعم
2: الطالب.
1: لأن عملية التعلم عملية إنسانية
2: أكيد.
1: يعني هناك تفاعل إنساني يجب أن يحدث بين المعلم وبين الطلبة الذين يدرسهم، يعني يتفاعل معهم إنسانيا وجدانيا، هو ما ينقل المعرفة، هو المعرفة لا يمكن أن تتم إلا بهذا التفاعل الوجداني
2: أكيد.
1: يعني الطالب إذا كان وجدانه مرتبك أو مشاعره متلخبطة ما رح يتذكر، ما رح يدرك، ما رح يركز، عمليات المعرفة ما رح تتم
2: أكيد.
1: فإحنا عشان تنجح المعرفة لازم
2: ندير
1: هذه المشاعر بطريقة سليمة. أنا أريد أركز أيضا على نقطة، أحيانا يكون البعثرة في المشاعر أو اللخبطة فيها سببها المعلم، لأنه ما عارف يتعامل مع الطلاب أو لأنه يوجه لهم يعني التنبيهات والتوجيهات بطريقة قاسية.
2: نعم.
1: وأحيانا حتى ما يهتم حتى يعرف أسمائهم.
2: صحيح.
1: وبوابة التفاعل الإنساني إننا نعرف اسمك أول.
2: أيوة.
1: شيء يعني.
2: صحيح.
1: فهذه يعني إحنا نوجه رسالة لبعض المعلمين اللي ربما ضغوط الحياة يعني تجعلهم أو ينقلوا ضغوط الحياة إلى الغرفة الصفية وتخليهم ينسوا إنهم هم أمام
2: حقيقي.
1: طلاب حساسين.
2: واقع حقيقي. أذكر لك موقف أستاذة وأنت تتكلمي الحين ذكرت موقف لي في الصف الثامن ثاني إعدادي أي فترة. فسبحان الله كانت الحصة السابعة المعلمة قبل لا يدق الجرس خبرتني روحي ودي غرض لغرفة المختبر. فأنا راجعة من غرفة المختبر يدق الجرس فمباشرة رحت شليت أغراضي ورحت للباص. اليوم الثاني كانت نفس المعلمة عندنا في الحصة الأولى. حقيقة أنا كنت ما أعرف أنه في نهاية الحصة وأنا رايحة كان في واجب وأنا ما أعرف أنه هذا الواجب يعني تم إعطاؤه للطالبات لأني يمكن لأني أنا ما سألت أو أني رحت وما حصلت حد في الصف عاد.
1: نعم.
2: فيمكن يكون تقصيرا مني ويمكن أنا يعني كان يعني غفلة من المعلم أنه ما انتبهت لي وأنا ما موجودة داخل الصف في هذه اللحظة. المعلمة تقول من مكاتب الواجب تمر وقفوا. أنا حقيقة ما وقفت. ليش؟ لأنه أنا كنت في خاطري أريد أعبر لها عن شعوري واستيائي أني أنا ما حل الواجب لأنه سببه كذا كذا. ما كان هدفي يعني أنه أبرر، لا، أنا كان هدفي أنه معي حق بس فقط الحوار.
1: دفاع عن حقك يعني. أيوة. أيوة.
2: أريدك تحاوريني تسأليني. كنت أنتظرها تسألني ليش أنت ما حل الواجب. تخيلي للآن الموقف ما رايح عن بالي.
1: سبحان الله. شعور بالظلم.
2: الأستاذة مسكت الدفتر مزقت الدفتر قطعتين ورمته في وجهي. والله الموقف للآن وأنا أحكي لك إياه الحين.
1: أيوة.
2: مأثر فيني الآن.
1: وأنت أم وربت يعني.
2: تخيلي يعني.
1: أيوة نعم. وتربوية
2: وأنا كنت طالبة في ذيك الفترة. سبحان الله وقفتني طول الحصة مع أني أنا ما كنت أبدا لي ذنب في هذا الأمر. الأستاذة هذه إلى الآن أنا لما أتذكر الموقف أقول الله يسامحها كيف سوت فيني هذا الموقف. فتخيلي الطالب أو الإنسان يعني بشكل عام ما ينسى أنه شخص وما أعطيتني فرصة أني أعبر عن شعوري. أنا الآن فقط محتاج أني أحاول تتحاورني تتكلم معي تخبرني أنه أنت كذا كذا كذا ليش ما كذا كذا. فأنا أقول أنه دور المعلم جدا مهم في احتواء مشاعر الطلاب. أنت كمعلم موجود في هذا المكان ممكن تخرج طالب من هنا إلى عالم آخر راح يحسن في مستواه وراح يحسن في سلوكه أيضا وراح تجمل له الحياة. الطالبات الحين يجيني يخبرني أستاذة أنا ما أريد أتفذ الصف. ليش؟ لأنه أستاذة فلان تدرس. تخيلة يعني. ونزين أستاذة فلان شرحها جدا ممتاز. لا، احنا الاستاذه عصبيه، الاستاذه ما تفهمنا، الاستاذه دائما تقول لنا كلام كذا كذا. متخيله يعني.
1: نعم.
2: يعني الطلاب صايرين مدركين انه انا ما فقط اتعلم. من يومين جايتني بنتي تقول لي امي يعني انا صراحه خايفه انه تجينا معلمه الرياضيات الفلانيه. ليش معلمه الرياضيات الفلانيه؟ سمعت عنها شرحها زين. قالت لكنها ما تعرف تتعامل مع الطالبات.
1: يعني هو عندي قدره على التقييم.
2: اكيد اكيد. فصايرين هذا الجيل يعني جدا حساس للمشاعر. يعني ما عنده ذيك الصلابة النفسية اللي احنا كانت عندنا مثلا في زماننا او انه مثلا عند البعض. ففي يعني طلاب مجرد كلمة من معلم راح تهدمه.
1: صحيح.
2: فضروري جدا ان نراعي الكلام اللي والحوارات بيننا وبين طلابنا. تقول لطالبة معلمة تقول لطلابها كلمة راحت عندهم انتوا فاشلين، انتوا ابدا ما منكم منفعة، انتوا هذه الكلمات ترى وقت نسمعها. عندي صندوق في المدرسة. الصندوق نسميه منبر الحر للطالبات على أساس أنهم يعبروا عن مشاعرهم يتكلموا. يعني في طالبات ما تحسيهم ما يقدروا يتكلموا بطريقة يعني وجها لوجه فيحطوا بعض الملاحظات أو بعض الاقتراحات. فأتفاجأ يعني أحيانا في طالبات يجين يعبر عن مشاعرهم في هذا الصندوق بطريقة أحيانا ما تحط حتى اسم بس هي تريد تتكلم. نعم. تريد حد يسمعها، تريد حد يعرف أنه هي تحس
1: تفريغ بتشعر. يعني نوع من التفريغ.
2: أيوة، نوع من التفريغ. في أحيان أخرى لا، مثلا تحط اسمها لأنها محتاجة إلى أنه حد
1: يعرفها
2: يساعدها.
1: نعم، ويساعدها.
2: أيوة. ويكون حد جنبها موجود يعني. وفي كثير أشياء يعني من هاي الأمور.
0: قبل الجرس. قبل الجرس.
1: في هذه المرحلة العمرية للطلاب، وهي مرحلة نمو انفعالي، يعني هو من يدخل الطفل من يولد لحد ما يتعدي المراهقة وهو في مرحلة نمو انفعالي، وهذه مسألة أيضا لازم المعلم يدركها، أن هذا الطالب اللي أمامه ترى في مرحلة نمو في مشاعره وانفعالاته وكذا، فلازم نحترم هذا الشيء. كيف نخليه يفرق بين مشاعر مثل الحزن والاكتئاب؟ لأن أحيانا الطلاب يأتيهم حزن عابر يعني غير مفسر، وفي أحيانا البعض منهم يعاني من اكتئاب يعني عميق، فكيف نخليهم يعني يفرقون بين هذا النوعين من الشعور؟
2: الشعور جميل جدا أستاذة. في مرة في طالبة يعني كتبت تعبير، الأستاذة طلبت منهم أنهم يكتبوا تعبير حر، كتبت تعبير، المعلمة بعد ما خلصت الحصة تجي تعطيني هذه الورقة تقول لي سمية لحقي هذه البنت خير، قالت لي هذه البنت تعاني من اكتئاب، كاتبة تعبير عن حالتها زين النفسية، ومن ضمن الأشياء اللي كاتبتها أني أنا حاولت انتحر. يعني هذا مؤشر
1: كبير
2: أنه لا في خطر. حقيقة أنا جبت البنت وتكلمت معاها وفتحنا كذا حديث يعني مع بعض قبل على أساس أني أعطيها حرية في الحديث. الموضوع كان جدا سهل، كانت البنت فقط تمر بحالة مزاجية من الحالات اللي يمر فيها هذه البالغين، يعني من حيث أنه في فترة الدورة الشهرية وكذا
1: مرحلة البلوغ، يعني فيها اضطرابات مزاج.
2: البنت يمكن صار معاها موقف بينها وبين أحد أفراد الأسرة، البنت ما عرفت تعبر عنه بطريقة صح، وبسبب انفعالها دخلت للمطبخ وكانت تنوي أنها تجرح نفسها. يمكن هي يعني من كثر اللي يشوفوا في مواقع التواصل الألعاب اللي يلعبوها، فيحس أن الموضوع عادي يعني سهل.
1: للأسف.
2: أيوة. فهي أنا سألتها زين إيش اللي وقفش، ليش وقفتي لما أنت كنت رايحة خلاص؟ قالت حسيت أنه أنا إذا سويت كذا يعني في الأخير واستفيد.
1: صحيح.
2: حسيت أنه أمي يمكن تزعل علي يمكن كذا. قلت لا، أيوة، الإنسان اللي عنده اكتئاب ما يفكر في اللحظة. في اللحظة الإنسان المكتئب فقط أنهي حياتي بأي وسيلة بغض النظر من غير أي تفكير. ليش؟ لأنه أصلا يرى العالم سوداوي.
1: نعم، هذا هو الاكتئاب.
2: أيوة. لازم في هذه المرحلة جميع المراهقين يتعلم

0: شعور.
1: نعم.
0: فضروري جدا التوعية بأنه المشاعر ما كلها نفس إحنا ما نشوفها. ضروري أفهم كيف أسمي هذا الشعور. يعني مثلا في عندنا طالبات تقول لي أني عندي بكرة مثلا حديث في الإذاعة، أنا خايفة. فأنا أول شيء أسألها، أنت خايفة ولا متحمسة؟ لأنه سبحان الله مشاعر الخوف ومشاعر الحماس تنتج من نفس المكان.
1: نعم.
0: سبحان الله، لأنه المشاعر لها أماكن في جسم الإنسان.
1: نعم.
0: فلما يحس بالحماس أحيانا يمكن بطنه تحسه أنه كذا، هو على باله أن أنا خايف.
1: نعم.
0: لأنه ما عارف يعبر هل هو شعور خوف ولا حماس. مجرد ما تذكره بأنه ممكن يكون حماس ما يكون خوف.
1: نعم.
0: يتغير عنده الشعور.
1: نعم.
0: فيصير إيش؟ يصير لا، أنا يعني الحين لأني متحمس هذه المشاعر طبيعية، فأنا عادي يعني بكمل.
1: نعم.
0: والموضوع ما يكون ممتع بعدين بالنسبة له.
1: نعم. وشعور القلق اللي ينتابه مثلا من الامتحانات، هذا أعتقد يعني الشعور الشائع بين الطلاب.
0: هو حقيقة يعني أنا من وجهة نظري أنه ما كثير. يعني أنا كأخصائية اجتماعية في المدرسة، وأتكلم أنا عن مدرستي يعني علشان يعني ما يعمم الجميع، ما نلاحظه كثير يعني شعور القلق. لأنه أصلا في انخفاض في الدافعية، في انخفاض في المسؤولية، في انخفاض في أنه أنا عندي اختبار وأني أهتم بموضوع الاختبار. فهذه الأشياء أصلاً خللت موضوع القلق. تعرفي من الأشخاص القلقين جداً في الوقت الاختبار؟ الطلاب المميزين.
1: نعم.
0: كانت واحدة من الحالات عندي طالبة مميزة، كانت كل سنة تجيب الأول، تدخل قبل الاختبار في نوبة قلق أو نوبة خوف من الاختبار، قبل الاختبار هذا الموضوع.
1: نعم.
0: طبعاً يعني الوضع ليش؟ لأنه في ضغط ممكن يكون من قبل المعلم، أنه أنا متوقع منك أنك تجيب كذا كذا، أو من قبل الأهل أحيانا.
1: نعم.
0: أنه الأهل ضاغطين، لازم تجيب، لازم تشوف فلان، لازم كيف، ولازم. وممكن يكون سمع من شخص يعني أكبر منه أو واحد من العيلة أنه هذه المرحلة راح تكون كذا كذا، أنت لازم كذا كذا، فيحس أنه هذا القلق يعني يجي قبل الاختبار، خايف أنه ما يحقق المطلوب منه.
1: نعم.
0: فالقلق موجود ولكنه ما بديك الكثرة يعني.
1: نعم.
0: أيوه.
1: إن شاء الله أستاذة سمية سنكمل الحديث معك في الحلقة القادمة عن ضرورة التعبير عن الانفعالات وعن ضرورة إدارتها بشكل جيد. وإن شاء الله في الحلقة القادمة سندخل بمزيد من التفصيل حول موضوع التعبير عن الانفعالات. شكرا لك أستاذة سمية بنت علي أنبو علي، أخصائية اجتماعية بمدرسة أم حارثة الأنصارية من 5 إلى 9 بولاية نزوة بمديرية التعليم بمحافظة الداخلي.
0: شكرا أستاذة نايلة، مشكورين على الاستضافة، بإذن الله نلتقي في الحلقة القادمة.
1: وشكرا لكم أيها الأحبة، نلقاكم في الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من قبل الجرس.
2: قبل الجرس، تقبلوا تحيات نائلة البلوشي وعبد الحميد الرواحي وأمينة العامر.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان إلى الزوج. إحسان المرأة إلى زوجها في أداء حقوقه التي شرعها الله تعالى يزيد الألفة والمحبة بينهما، يقوي الروابط الأسرية، يعين على تربية الأبناء التربية الصالحة. فعلى المرأة أن تطيع زوجها فيما يأمرها، إلا إذا أمرها بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. العلاقة بين الزوجين ينبغي أن تقوم على التواد والتراحم والتفاهم والتغاضي عن الهفوات ومراعاة الظروف والأحوال، والنظر إلى محاسن الزوج وصفاته الطيبة وأخلاقه وما يقدمه للزوجة والأبناء. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. فهنيئا للزوجة التي تحسن إلى زوجها، هنيئا لها الجنة والنعيم المقيم. ومن صور الإحسان إلى الزوج الصبر على أخطائه والصبر على حالته المالية والظروف المعيشية. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود، الولود، العؤود على زوجها، التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول: والله لا أذوق غمضا حتى ترضى. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ومن صور الإحسان إلى الزوج حسن الاستقبال عند دخوله المنزل، وأن تلبس له أجمل الثياب وتتطيب. وإذا غضب الزوج فإنها تحاول تهدئته، تحاول التخفيف من حدة الغضب وضبط الانفعالات. وإذا مرض الزوج فإنها تخفف عنه بعض الآلام، تبتسم له، تدعو له بالشفاء، تهيئ له الفراش، تطيب له الفراش. وإذا أراد السفر فإنها تجهز له الحقيبة، حقيبة السفر، وترتبها، وبذلك تزداد الألفة والمحبة بينهما وبين الزوجة وزوجها، وترتفع منزلتها عنده، وتغمرها السعادة والطمأنينة، وتحفظ الزوجة بذلك الإحسان كيان الأسرة، لتبقى أسرة متماسكة، وتنال بذلك الإحسان رضا الرحمن، ويقتدي بها الأبناء، فينشأوا على طاعة والديهم ويستمعوا لتوجيهاتهما. ومن الإحسان إلى الزوج أن تبذل المرأة جهدها في تلبية رغبات زوجها فيما أحله الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. ومن صور إحسان المرأة إلى زوجها أن تقوم بشؤون البيت. فقد روي عن علي رضي الله عنه أنه ذكر عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت من أحب أهلي إليه، وقد جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت في نحرها، وكنست البيت حتى غبرت ثيابها. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بخدم، فقال علي لفاطمة رضي الله عنهما: لو أتيت أباك فسألته خادما. فأتته فوجدت عنده أحداثا، فرجعت فأتاها من الغد، فقال: ما كانت حاجتك؟ فسكتت. فقال علي رضي الله عنه: أنا أحدثك يا رسول الله، إنها جرت للرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها. فلما أن جاءوا الخدم أمرتها أن تأتيك تستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبرك بما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. ثم قال سفيان: إحداهن 34. هذه التسبيحات الفاطمية التي إن قالها قبل النوم يصبح نشيطا ويستعيد النشاط، ويكون هذا النوم نوم راحة لأنه نام على ذكر الله عز وجل.
1: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
3: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
2: ومن إحسان المرأة إلى زوجها مراعاة المشاعر ومراعاة الطباع والتزين له. قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فمن حق الزوج على زوجته ومن إحسانها له أن تتزين له وتتجمل وأن تبتسم في وجهه دائما ولا تعبس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فعلى المرأة المسلمة التزين لزوجها والتجمل له حتى تملك قلبه وتجدد حياته ويجد الأنس والسرور عند النظر إليها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي النساء خير؟ قال: التي تسر إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخاله في نفسها ولا مالها بما يكره. والله تعالى فطر النساء على حب الزينة. قال تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فقد أباح الله تعالى للنساء التزين بالحلي، والمرأة لا تترك الزينة إلا بغياب زوجها. ومن إحسان المرأة إلى زوجها أن تحرص على رضاه إذا غضب، فإن كان الخطأ منها تبادر بالاعتذار ولا تصغي ولا تلتفت لوساوس الشيطان، فهو يسعى جاهدا لبث النزاع والتفرقة بين الزوجين. وتتذكر قول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ومن إحسان المرأة إلى زوجها أن تبادر إلى إرضائه إذا غضب ولا تنتظر أن يبدأ هو بذلك، فمبادرتها بالصلح تجعلها أفضل عند الله تعالى. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ الودود الولود العود على زوجها التي إذا ظلمت قالت: هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا أي نوما حتى ترضى. ومما يروى في ذلك قصة شريح مع زوجته، قال: من 20 عاما لم أرى ما يغضبني من أهلي. قالوا له: وكيف ذلك؟ قال شريح: من أول ليلة دخلت علي امرأتي أو دخلت على امرأتي رأيت فيها حسنا فاتنا وجمالا نادرا، قلت لنفسي: فلا أطهر وأصلي ركعتين شكرا لله. فلما سلمت وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي، فلما خلى البيت من الأصحاب والأصدقاء قمت إليها فمددت يدي نحوها فقالت: على رسلك يا أبا أمية كما أنت. ثم قالت: الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على محمد وآله، وإني امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك، فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه. وقالت: إنه كان في قومك من تتزوجه من نسائكم، وفي قومي من الرجال من هو كفء لي، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا وقد ملكت، فاصنع ما أمرك به الله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. ثم قال شريح: الحمد لله أحمده وأستعينه وأصلي على النبي وآله وسلم، وبعد، فإنك قلت كلاما إن ثبت عليك يكون ذلك حظك، وإن تدعيه يكون حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، أخبرها بما يحب وما يكره، وما رأيت من حسن فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها. فقالت: كيف محبتك لزيارة أهلي؟ قلت: ما أحب أن يملني أصهاري. فقالت: فمن تحب من جيرانك أن يدخل دارك فآذن له، ومن تكره فأكره. قلت: بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. فبذلك هذا الموقف يعلمنا أن الرجل والمرأة من أول ليلة يكون بينهم التفاهم، ويتعرفون على بعض الطباع والعادات، ويراعون بعضهم بعض في طباعهم وعاداتهم. ومن إحسان المرأة لزوجها ألا تصوم نفلا إلا بإذنه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. فحينما تحسن المرأة إلى زوجها ويحسن الزوج إلى زوجته تدوم وتبقى الألفة والمحبة بينهما، وتقوى الروابط الأسرية، تكون أسرة مستقرة متماسكة تؤثر على تربية الأبناء، فينشؤون ويتربون تربية صالحة. أما إذا حدثت الشقاق ما بينهم والخلاف والبغضاء إلى أن يصل إلى الطلاق، فبذلك تتشتت الأسرة ويتشتت الأبناء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الأسر وأن يديم المودة والرحمة بين الزوجين. وفي ختام هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في أزواجنا وذرياتنا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: وأحسنوا.
3: وأحسنوا.
1: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: لأن كثيرين منا لا يعرفون كيف يبنون أجسامهم بالغذاء الطبيعي الذي منحنا الله إياه،
1: ولأنه ثبت علمياً أن كمية ضئيلة من الغذاء الطبيعي أجدى من أكداس الأدوية والعقاقير،
0: ولأن الطبيعة هي الأم الأولى للبشر وهي ملاذهم الأخير عندما تضيق المسائل الصناعية بهم،
1: ولأن أبا الطب أكد منذ آلاف السنين أن طعامنا دواؤنا ودواءنا في طعامنا،
0: ولأن الشعار الصحي الخالد الذي لا جدال حوله اعدل عن الدواء إلى الغذاء،
1: ولأن رأي الأطباء يختصر بقل لي ماذا تأكل أقل لك من أنت،
0: ولأن الطعام سيف ذو حدين صارت الحاجة ماسة إلى تبيان ما يفيد وما يضر منه ومتى وكيف، والسبيل للاطلاع على كل ذلك هو
1: دليل العافية.
2: كنت منذ قليل أقرأ في أحد المراجع التي تتحدث عن النباتات الشافية عن فوائد ومزايا قنب الماء أو زهرة اللؤلؤ، وبصراحة أدهشتني لما فيها من منافع للصحة، لكنني أتساءل كيف يمكن أن نتعرف إلى هذه النبتة إذا قصدنا البرية بحثا عنها يا صلاح؟
3: ببساطة يا أمي سأصفها لك وسوف تتمكنين من التعرف إليها بسهولة. فقنب الماء له وريقات صغيرة متقابلة ومرتبطة بالساق المستديرة والخملية والمنتصبة والمجوفة والتي يبلغ ارتفاعها حوالي 1.20 متر.
2: نعم، وتنقسم السيقان كما قرأت إلى 3 أغصان تعطي بدورها عناقيد صغيرة من الأزهار البيضاء والزرقاء من الصيف وحتى الخريف.
3: صحيح، وما الذي لفت انتباهك أكثر من فوائد نبتة قنب الماء أو زهرة اللؤلؤ يا أمي؟
2: كل فوائدها أعجبتني، ولكنني وجدت أن خاصيتها لمعالجة الرشح والنزلة الوافدة هي الأكثر إدهاشاً.
3: فعلاً، ولعلمك فإن قنب الماء من النباتات الثمينة عندما يتعلق الأمر بمعالجة الأمراض الفيروسية والبكتيرية الخفيفة، إذ إنه ينشط جهاز الجسم المناعي ضد الإنتان.
2: قرأت عن هذا، وقرأت أيضا أن نبات قنب الماء استخدم دائما لمعالجة حمى الضنك أو المرض المعروف بمرض أبي ركب، وهو مرض فيروسي خطير ينقله البعوض، ويتميز بآلام في العضلات شديدة جدا يحسب المصاب بها أن عظامه ستتحطم.
3: بالفعل، والجدير ذكره أن أول من اكتشف خصائص علاجية في نبات قنب الماء هم الهنود الحمر، وهم الذين عرفوا المستعمرين الأوروبيين على قنب الماء بصفته علاجاً لطيفاً.
2: هذا لأن الهنود كانوا يستخدمون قنب الماء لمعالجة كل الأمراض التي تتميز بارتفاع درجة حرارة جسم المريض، كالنزلة الوافدة والكوليرا وحمى الضنك والملاريا وحمى التيفوئيد.
3: أضيف يا أمي أنهم كانوا يستخدمون هذا النبات لتخفيف آلام التهاب المفاصل ومعالجة الرشح وعسر الهضم والإمساك وفقدان الشهية.
2: أجل يا بني، وقد كتب ميلز بوش الدكتور الأمريكي المتخصص بالأعشاب عن مزايا قنب الماء قائلا: إنه علاج ممتاز للملاريا ولا مثيل له لعلاج أمراض الرشح والبرد.
3: وكذلك اعترف بقنب الماء وفوائده الدكتور ديفيد هوفمان واعتبره أفضل دواء لمعالجة النزلة الوافدة.
2: صدقت، والواقع أن الدراسات الحديثة تعترف بالكثير من الفوائد التي ذكرناها والتي استخدم قنب الماء قديما للحصول عليها، ولكن أريد أن نؤجل الحديث عنها ريثما أحضر لك بعضا من الحلوى التي أعددتها.
3: لن أسألك مما هي مكونة لأني متأكد من أنها صحية بامتياز.
2: بالفعل، عن إذنك.
3: تفضلي.

0: قبل أن نذكر أي شيء عن الدراسات التي تناولت مزايا قن بالماء، أود أن أشكرك على الحلوى اللذيذة الطعم يا أمي.
1: صحة وعافية يا صلاح.
0: لنتحدث الآن عن الدراسات التي تناولت مزايا قن بالماء أو زهرة اللؤلؤ العلاجية. فقد أشارت بعض الدراسات الأوروبية إلى أن قنب الماء يمكن أن يساعد على علاج الإنتانات الفيروسية والبكتيرية الصغرى، وذلك عن طريق تنشيطه للكريات البيض.
1: وهذا الأمر يا بني يسمح بتدمير العضويات المجهولة المسؤولة عن المرض. وانطلاقا من هذه الدراسة، فقد استخدم بعض الأطباء مؤخرا قنب الماء لمعالجة الإنتانات الفيروسية كالرشح والنزلة الوافدة.
0: فعلا، أضيفي يا أمي أن إحدى الدراسات بيّنت أن قنب الماء من مضادات الالتهاب الخفيفة، وهذا يعلل استخدامه القديم في معالجة التهاب المفاصل.
1: واللافت ما أشارت إليه الدراسات الحديثة التي أجريت على الصعيد العالمي، إذ بيّنت أن المنشطات المناعية لقنب الماء لها مفعول مضاد للسرطان ولمعالجة الأورام.
0: صحيح، وللحصول على فوائد قنب الماء لمعالجة الرشح والإنفلونزا والتهاب المفاصل وحتى لمعالجة الالتهابات الصغرى، يجب تناول نقيع أوراق هذا النبات.
1: أجل، وإعداد النقيع يتم بأن نأخذ ملعقة صغيرة إلى ملعقتين من أوراق قنب الماء المجففة لكل فنجان من الماء المغلي، ويترك المزيج منقوعا من 10 إلى 20 دقيقة على ألا يتجاوز المريض تناول 3 فناجين يوميا.
0: بالضبط، ولأن نقيع قنب الماء يتميز بطعم مر، يمكن إضافة السكر أو العسل إليه أو مزجه بمستحضر نباتي آخر.
1: وعدا عن الأوراق، فإن القسم العلوي من قنب الماء يعد من الأجزاء المفيدة في هذا النبات وذات المزايا النافعة لسلامة الصحة والعافية.

0: دليل العافية. إعداد
1: الدكتور عمار شاهين.
0: إخراج
1: كريم عبد الله.
2: استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم في استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
3: بانوراما. من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما. برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: السلام عليكم، أنا اسمي إبراهيم بن قحطاب بن محمد بن ناصر الرحبي، عمري 7 سنوات، مدرسة المحامد للتعليم الأساسي في الموالح.
11: إبراهيم يهوى القراءة وإلقاء الشعر والرسم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا إبراهيم.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة المحامد للتعليم الأساسي، صحيح؟
12: صحيح.
11: ما شاء الله، وتحب القراءة وتحب الشعر، صح؟
12: صح.
11: إيش قريت؟
12: قريت عن الخليل بن أحمد الفراهيدي والبحار العماني أحمد بن ماجد.
11: جميل. إيش قصة الخليل بن أحمد؟
12: كان في ولد وجد جالسين يأكلوا مع بعض، وبعدين الولد قال العشاء اليوم لذيذ I like it، وبعدين الجد قال له لماذا أصبحت تتحدث بمصطلحات أجنبية، يعني لماذا تتحدث بالإنجليش خلال حديثك؟ قال الولد نحن في عصر التطور، يجب أن نحفظ لغات أجنبية لكي تساعدنا. بعدين الجد قال وهل هذه التطورات ستمنعك من هويتك العربية؟ قال ماذا تقصد يا جدي؟ قال الجد أيها الفراهيدي ليتك معنا الآن. بعدين الولد قال له من يكون الفراهيدي؟ بعدين الجد ما رجع، قال لا أنا بروح أرتاح. بعدين الولد راح في مكتبة أبوه، قاس يدور في الكتب عشان يعرف من هو الفراهيدي. بعدين لقى كتاب مكتوب فيه الخليل بن أحمد الفراهيدي. بعدين تخيل من مخه أن الخليل بن أحمد الفراهيدي قدامه، وقال نفس الصورة التي رأيتها في الكتاب. بعدين قال هل أنت الخليل بن أحمد الفراهيدي؟ قال نعم يا مرشد يا ولد. بعدين قال الولد سمعت عنك أنك ذو ذكاء خارق، كيف أصبحت كذلك؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيدي قال له كنت أطوف حول الكعبة ودعيت ربي أن يعطوني ذكاء يعني ما وصل لأحد في الحياة.
11: هو طبعا دعا أن يهبه الله علما لم يهبه لأحد من قبل، صح؟
12: صح.
11: تعرف إيش هو هذا العلم؟
12: أيوة.
11: إيش هو؟
12: علم العروض.
11: علم العروض، ما شاء الله عليك، ممتاز.
12: علم العروض. بعدين الولد قال له ما هو علم وما هو علم العروض؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيدي قال تخيل أن تكون حياتك غير منظمة، هل ستكون إنسان يعني رائع؟ قال له الولد بالطبع لا. وبعدين سأل الولد ما هو كتاب العين؟ بعدين قال الخليل بن أحمد الفراهيدي قال كتاب العين هو أول معجم قمت بتأليفه وأنصحك بقراءته.
11: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. يعني حكيت لي يعني جبت لي حكاية حياة الخليل بن أحمد الفراهيدي على هيئة قصة جميلة ما شاء الله. وإيش بعد؟ إيش بعد قرأت؟
12: عن أحمد بن ماجد بحار عمان.
11: جميل. بعد عندك قصة عن أحمد بن ماجد؟
12: أيوه.
11: سمعني إياها.
12: كان أحمد منذ صغره يحب البحر كثيرا، وكان بعد صغير ما يعني ما عنده القدرة عشان يروح في البحر، لأن البحر يعني شهور عشان تروح وترجع شاق، وأبوه كان يرفض عشان يشله لأن البحر شاق وشهور عشان تروح وترجع. بعدين سافر أبوه على البحر، بعدين أحمد بن ماجد قاس يقرأ يقرأ يقرأ عن البحر، وبعدين يوم رجع أبوه من السفر فرح يوم شاف أحمد بن ماجد كذا قاس حافظ واجد عن البحر ويقرأ متعلم، وبعدين خلاه يسوق السفينة تحت إشراف أبوه. بعدين عاد هو يوم كبر قاس يطور البوصلة والاسترلاب ويطورهن ويألف كتب واجد عن البحر ويسوق سفينة واحدة.
11: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل إنك يعني شخصيات العمانية تتكلم عنهن على هيئة قصص جميلة ما شاء الله عليك. يعني أنت اللي جذبك ليهم هذا لأنهم عمانيين ولا لأنهم يألفوا كتب ولا إيش؟ ليش أنت حبيتهم هذين الاثنين، الخليل بن أحمد وأحمد بن ماجد؟
12: لأنهم من بلدي عمان الحبيبة، وكنت يعني واجد أحبهم لما قرأت عنهم في المجلة وكل شيء، قرأت عنهم القصص.
11: أي مجلة قريت عنهم؟
12: مجلة مرشد.
11: ما شاء الله عليك يا إبراهيم. أنت تحب الشعر بعد صح؟
12: صح.
11: تحفظ شعر؟
12: أيوة.
11: واجد ولا شوية؟
12: واجد.
11: واجد ما شاء الله. إيش بتسمعني من الأشعار؟
12: الأشعار في واجد أشعار، أقول واحد بس.
11: يعني أول شيء قول واحد وإذا عجبني بطلب الثاني. إيش شعر إيش؟
12: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفا، فرعه ولا تكثر عليه تأسفا، في الناس أبدال في الترك راحة، في القلب صبر للحبيب ولو قفا، ما كل من تهواه يهواك قلبه، ما كل من صافيته لك قد صفا، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، لا خير في ود يجي تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله يلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
11: ما شاء الله عليك يا إبراهيم. تعرف من الشعر؟
12: الإمام الشافعي.
11: صحيح ما شاء الله عليك. تحفظ شيء للمتنبي؟
12: نعم.
11: نعم.
12: شعرين.
11: شعرين قصيدتين قصدك؟
12: أيوة.
11: ما شاء الله. إيش حافظ للمتنبي؟
12: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، مالي أكتم حبا قد برى جسدي، تدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرتي، فليت أنا بقدر الحب يقتسم، قد زرته وسيوف الهند مغمدة، قد نظرت إليه والسيوف دم، كان أحسن خلق الله كلهم، كان أحسن ما في الأحسن الشيم، فوت العدو الذي يممته ظفر، في طيه أسف في طيه نعم، قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم، ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها، أن لا يواريهم أرض ولا علم، كلما رمت جيشا فانثنى هاربا، تصرف بك في آثاره الهمم، عليك هزمهم في كل معترك، ما عليك بهم عار إذا انهزموا.
11: الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، فعلا قصيدة جميلة وحفظك رائع ما شاء الله عليك. قلت لي قصيدتين للمتنبي حافظ أنت صح؟
12: أيوه.
11: إيش القصيدة الثانية؟
12: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، وطعم الموت في أمر صغير طعم الموت في أمر عظيم، ستبكي شقوها فرسي ومهري ضاح دمعها ماء القسوم، قربنا النار ثم نشأنا فيها كما نشاء العذارى في النعيم، فارقنا الصياقل مخلصات أيديها كثيرات الكلوم، يرى القبناء وأن العكز عقل تلك خديعة الطبع اللئيم، وكل شجاعة في المرء تغني ملا مثل الشجاعة في الحكيم، كم من عاب قولا صحيحا آفته من فهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم.
11: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. أنت سمعتنا المتنبي، أنت ما حافظ لشعراء آخرين غير المتنبي؟ متنبي؟ حافظ إيش بعد؟
12: هذاك الإمام الشافعي قالنا بعد.
11: أيوة الإمام الشافعي، وأنا بعد خبرني أبوك قبل ما ندخل في الحلقة أنك أنت حافظ شعر العنترة، صح؟
12: صح.
11: إيش حافظ العنترة؟
12: حصاني كان دلال المنايا فخاض غباره وشرى وباعه، سيفي كان في الهيقى طبيبا داوي رأسا من يشكى الصداعة، أنا العبد الذي خبرت عنه قد عاينتني فدع السباعة، لو أصلت رمحي مع يبانا لكن بهيبتي يلقى السباعة، ملأت الأرض خوفا من حسامي وخصمي لم يقل فيه اتساعة، إذا الأبطال فررت خوف بأسي ترى الأقطار باعا أو ذراعا.
11: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، أنت ما شاء الله عيون الشعر العربي حافظ لنا. شيء بعد عندك؟ ما شاء الله. إيش بعد عندك؟
12: الحلاج.
11: حافظ الحلاج؟ جميل، سمعني.
12: فليتك تحلو الحياة مريرة، ليتك ترضى والأنام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عامر، بيني وبين العالمين خراب، إذا نلت منك الود فالكل هين، كل الذي فوق التراب تراب، فليت شربي من ودادك صافيا، شربي من ماء الفرات سراب.
11: ما شاء الله ما شاء الله. من متى أنت بديت تحب الشعر إبراهيم؟
12: ممكن من العمر 6 سنوات كده.
11: وهذا الشعر موجود في المنهج المدرسي ولا من خارج المنهج؟
12: خارج المنهج.
11: من يحفظك إياه؟
12: أبوي.
11: أبوك. أبوك يحب الشعر بعد؟
12: واجد.
11: ما شاء الله، عشان كذا هذا الشبل من ذاك الأسد. ممتاز ممتاز. إيش هواياتك الثانية غير إلقاء الشعر؟
12: القراءة والرسم.
11: جميل. الرسم. الرسم إيش ترسم بالضبط؟
12: طبيعة. أو
11: وجوه ترسم؟
12: وجوه، أيوة، أشكال.
11: من يشوف رسوماتك؟ توريهن حد لما ترسم؟
12: أمي وأبوي.
11: ويعجبنهم ولا يقول لك ما حلوة؟
12: يعجبونهم.
11: أيوة ما شاء الله جميل. وفي المدرسة أنت تشارك في نشاطات؟ إيش تشارك في المدرسة؟
12: في الإذاعة المدرسية.
11: إيش دورك في الإذاعة المدرسية؟
12: أقرأ قرآن.
11: ما شاء الله.
12: وحتى كنت أقرأ قصائد معهم حتى.
11: مثل هذه القصائد اللي قريتها؟ ما شاء الله. قلت لي تقرأ قرآن، أنت تحفظ قرآن؟ جزء عم حافظنه ولا سور منه بس؟
12: نصه.
11: وإيش بتسمعني؟
12: بسمعك.
11: أي سورة؟
12: سورة القارعة.
11: سورة القارعة، يلا بسم الله.
12: أعوذ

0: وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا إبراهيم، ما أنت رائع، ما شاء الله عليك. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: دكتور طبيب.
1: دكتور طبيب، ليش عاد؟
0: عشان أعالج الناس.
1: عشان تعالج الناس. زين، دكتور والطبيب يعني منوع شيء، هناك طبيب أطفال، هناك طبيب جراحة، هناك طبيب نساء، هناك طبيب يعني طبيب عظام، أنت إيش تتمنى؟ ولا طبيب عام للجميع؟
0: طبيب للجميع.
1: للجميع إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير طبيب كبير في المستقبل. وما تتمنى تكون شاعر؟
0: ترى أنا أكون طبيب بعد أحفظ الشعر.
1: أها، تتمنى تكون طبيب وتحفظ الشعر.
0: أيوه.
1: ما شاء الله عليك، وأنت ما شاء الله بديت تحفظ الشعر من الحين. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: الحكمة هي إذا غامرت في شرف مرومي، لا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر صغير، طعم الموت في أمر عظيم.
1: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، هذا حكمة رائعة، وهي مطلع قصيدة المتنبي اللي قريتها في الحلقة. أنا سعيد بمحاورتك يا إبراهيم. إذن إبراهيم بن قحطان بن محمد الرحبي، البالغ من العمر 7 سنوات، الطالب الرائع في مدرسة المحامد للتعليم الأساسي في الموالح. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم أهم وآخر الأنباء. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان سعادة السفيرة وروني بان كارغانغ سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عمل. كما أعربت سعادة السفيرة عن امتنانها وتقديرها لجلالة السلطان على الدعم الذي لقيته خلال فترة عملها بسلطنة عمان، ما يسر لها أداء مهامها بالوجه الأمثل، راجية لجلالته التوفيق والسداد في قيادة سلطنة عمان وتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة المستويات. من جانبه عبر صاحب السمو عن جزيل شكره لسعادة السفيرة على ما بذلته من جهود طيبة في الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، راجيا لها التوفيق الدائم ولبلادها الصديقة استمرار التطور والتقدم على كافة الأصعدة. حضر المقابلة صاحب السعادة الشيخ الأمين العام والمستشار بمكتب سموه. شاركت سلطنة عمان في اجتماع متعدد الأطراف عقده فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مع قادة وممثلي عدد من الدول الخليجية والعربية وتركيا على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومثل سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفير طلال الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بدعم المسارات الدبلوماسية والحلول السلمية للأزمات. وأكدت سلطنة عمان في هذا السياق أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية بما يسهم في احتواء التوترات وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حلول سلمية ومستدامة بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية. وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى المنعقدة على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك. كما شاركت سلطنة عمان في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في مدينة نيويورك بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل أوضاع دولية وإقليمية بالغة الدقة، وتشهد جدول أعمال حافل بالقضايا المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات العالمية وفي مقدمتها النزاعات والأزمات الإنسانية وقضايا المناخ والتحولات الاقتصادية والتقنية. وتشكل أعمال الدورة مناسبة لتعزيز العمل متعدد الأطراف وتنسيق الجهود الدولية المشتركة وبحث السبل الكفيلة بمعالجة التحديات الراهنة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام.

والتنمية والازدهار للشعوب. وفي كلمته الافتتاحية في الجمعية العامة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وقف الاقتتال في الشرق الأوسط وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وحرية الملاحة وفق القانون الدولي، وأكد في كلمته ضرورة امتثال جميع الأطراف للقانون الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة، محذرا من استمرار العنف والتهجير والاستيطان في الضفة الغربية، ودعا إلى إنهاء الحرب في السودان وإصلاح مجلس الأمن، مؤكدا ضرورة تمثيل أفريقي دائم فيه، كما حذر من تداعيات أزمة المناخ. وأشار جوتيريش إلى توجه العالم نحو تعدد الأقطاب، مؤكدا حاجة البشرية إلى أمم متحدة قوية وقادرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل أفضل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران والولايات المتحدة أجرتا محادثات، معربا عن اعتقاده بأن البلدين سيتوصلان إلى اتفاق في مرحلة ما. وأوضح ترامب عقب اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أوضح أن الجانبين يرغبان في مواصلة الحوار، وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين آخذة في التطور، مؤكدا ضرورة التوصل إلى تسوية بشأن القضايا العالقة. وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، مؤكدا أن طهران تدرك هذا الموقف. قال مسؤول إيراني كبير إن بلاده قد تعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال أيام إذا رفعت الولايات المتحدة حصارها، واصفا اجتماعات الأمم المتحدة بأنها فرصة لاستئناف الدبلوماسية. وأضاف أن الوفد الإيراني في نيويورك يملك صلاحيات كاملة لإحياء المفاوضات، فيما أكدت واشنطن استعدادها للتحدث مع طهران إذا أسفرت المحادثات عن نتائج إيجابية. شنت روسيا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت 4 مناطق أوكرانية على الأقل، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، فيما أعلنت كييف إلحاق أضرار بمصفاتي نفط روسيتين. وتأتي الهجمات المتبادلة في وقت لم تشهد فيه جبهات القتال تغيرا كبيرا، بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للولايات المتحدة. ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيلينسكي إلى وقف استهداف مصافي النفط والمنشآت الروسية، مشيرا إلى تأثير ذلك في إمدادات الطاقة والأسعار العالمية. مستمعينا، كان هذا موجز الواحدة ظهرا، نلقاكم في تمام الثانية لمزيد من التفاصيل.

0: إذاعة سلطنة عمان تقدم نوافذ ثقافية.
1: فكرة أن تكون هناك مساحة عربية.
2: حلمت أن أكتب عن كثير من الناس.
3: حين نقول تعميم ماذا نقصد؟ وحين نقول تشاؤم ماذا نقصد؟
4: كتاب كتير مهم لأنه بيجمع بطريقة فريدة بين كل إشي بتميز هالتاريخ.
5: الذي ينبغي أن يتعلم أكثر من الثاني هو الناقد من المبدع وليس العكس.
6: وكيف يمكن أن يؤدي هذا المكان المحايد إلى تجاوز انسداد الآفاق؟
7: أنا سعيد بدعوتك وبأسئلتك الجميلة.
0: نوافذ ثقافية، إطلالة أسبوعية على المشهد الثقافي العربي. يفتح النوافذ سليمان المعمري، يشرعها على الشمس والهواء حمد الوردي.
8: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذا اللقاء الأسبوعي المتجدد مع الثقافة والفن والفكر والإبداع. نطل على المشهد الثقافي العربي ونحاور مثقفين ومهتمين بشأن الثقافي. في هذه الحلقة سنحاور الإعلامية السورية والباحثة في مجال الإعلام إنان الرافدين.
9: كنت أصلاً فكرة الصحافة بعيدة عن بالي لأنه بشوف التعامل الصحافي، فما كنت متحمسة يعني أصلاً. أنت خلال سنين الدراسة بتتعلم قوانين الإعلام بشكل نظري، لكن بقضية مضر مثنى مجيد لاحظت أنه هم ضربوا كل القوانين بعرض الحائط لأنه مضر أجنبي.
8: كان اقتراب من قضايا اللاجئين والاندماج والحالات الاجتماعية.
9: الطالب اللي بيكتب أو بيستخدم AI ويقدم الأسايمنت أو الوظيفة أو البحث على أساس أنه هو ملكه، وين حقوق النشر بتروح؟ الأكاديمية الإسكندنافية للإعلام والقيادة إجت فكرتها من أنه حسيت بعد وجودي فترة بعمان، حسيت أنه السوق محتاج هيك شيء. يعني اللي طلع للعلن هو فيلم اسمه عبور قسري. يعني أنا هذا الفيلم كنت إخراج ومونتاج ومترجم بالفيلم.
8: وقتا مفيدا نتمناه لكم معنا ومع حلقة هذا الأسبوع من نوافذ ثقافية.

نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. إنانة الرافدين الخلف صحفية وباحثة في مجال الإعلام وإنتاج المعرفة، تجمع في مسيرتها بين الصحافة والإنتاج الإعلامي والأفلام الوثائقية والبحث الأكاديمي، مع اهتمام خاص بالعلاقة بين الإعلام والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. التحقت إنانة الرافدين بجامعة حلب السورية لدراسة الأدب الإنجليزي، لكنها لم تتمكن من إكمال دراستها، حيث لجأت إلى السويد

0: عام 2014 وتعلمت اللغة السويدية، حيث بدأت مسيرتها الأكاديمية بدراسة الصحافة باللغة السويدية في جامعة سودرتون كبرنامج مستقل بعد حوالي سنة من قدومها، والتحقت بجامعة لينيوس السويدية عام 2017 وتخرجت عام 2020 بدرجة البكالوريوس في الصحافة والإنتاج الإعلامي، بعد أن قدمت بالاشتراك مع حصيلة حيدري أطروحة بعنوان تمثيل اللاجئين في الإعلام السويدي قضية مضر مثنى مجيد، ركزت فيها على الطريقة التي يجري بها تمثيل اللاجئين في الإعلام السويدي، وهو موضوع يرتبط بشكل مباشر بتجربتها واهتمامها بقضايا الإعلام والتمثيل والمسؤولية الصحفية. ولتعزيز خبرتها في المجال البصري والوثائقي، درست إنانة إخراج الأفلام الوثائقية في المملكة المتحدة في جامعة الفنون الإبداعية University of Creative Art، حيث طورت مهاراتها في صناعة الأفلام والسرد البصري والإنتاج الوثائقي. مهنيا عملت إنانة الرافدين في عدد من المؤسسات الإعلامية السويدية، من بينها التلفزيون الوطني SVT والراديو الوطني السويدي سيفيريس راديو، إضافة إلى عدد من الصحف السويدية، كما عملت صحفية ومنتجة إعلامية في مشاريع مختلفة، واكتسبت خبرة في إعداد القصص الصحفية والإنتاج والتحرير وصناعة المحتوى إلى جانب العمل في مشاريع إعلامية دولية. في عام 2026 حصلت إنانة على درجة الماجستير في الإعلام من جامعة لينيوس بعد أن قدمت أطروحتها بعنوان الذكاء الاصطناعي وإنتاج المعرفة حقوق النشر والأخلاقيات وحدود الحوكمة. تناولت هذه الأطروحة واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في عصر الذكاء الاصطناعي، وهي كيفية تأثير استخدام هذه التقنيات في إنتاج المعرفة على حقوق النشر وأخلاقيات البحث والمسؤولية البشرية والحوكمة المؤسسية. وقد أسست إنانة بعد ذلك في سلطنة عمان أول أكاديمية من نوعها في الشرق الأوسط تدمج الإعلام الرقمي بالذكاء الاصطناعي. إنانة الرافدين، مرحبا بك في برنامج نواف الثقافي.
1: أهلا فيك أستاذ سليمان.
0: أهلا بك. دعيني أسألك في البداية، من دراستك في جامعة حلب أنت بدأت تدرسين اللغة الإنجليزية أو الأدب الإنجليزي عفوا، قبل أن تتوقفي في المنتصف لأنك لجأت إلى السويد في عام 2014. لماذا ذهبت إلى السويد؟
1: صارت الحرب يعني زايدة، وأنا كنت سنة أولى جامعة بهذاك الوقت، كانوا بلشوا يشيلوا أولاد المعتقل، أولاد المعارضين سوري. كان لدخل الجامعة لازم تعطي اسمك بالبداية، فحدا قال لوالدتي أنه ما تبعتي إنانة على الامتحان القادم لأنه يعني اسمه موجود. كان والدي معارض قديم للنظام السوري، واخذوا لي قرار انه خلاص لازم اطلع، ما عاد في مجال ضل بسوريا خوفا من الاعتقال.
0: طبعا طلعت مع الوالد
1: ايوه صحيح، طلعت مع الوالد اللي كان هو اصلا خارج سوريا.
0: نعم. هناك في السويد يعني بعد حوالي عام من وصولك الى السويد بدات بدراسه الصحافه باللغه السويديه في جامعه سودرتون. كيف تعلمت اللغه السويديه؟
1: بداية بمدرسة، يعني لما توصل على السويد في شيء اسمه اسفيك، هو تعليم اللغة السويدية للأجانب. كان يمكن عندي حافز إضافي عن الباقيين أنه أنا كنت أصلا ملتحقة بجامعة، فكان عندي شعور أنه أنا مقصرة أصلا، الوقت عم يفوت، الوقت عم بيروح، فلازم أبذل جهد مضاعف لحتى أرجع ألتحق بجامعة مرة ثانية. فيمكن كنت أدرس شوي إكسترا من الناس القادمين بالفترة اللي إجوا معي فيها لحتى أعوض هذا الإحساس بالتقصير.
0: نعم. وبعد وصولك السويد بثلاث سنوات تحديدا عام 2017 التحقت بجامعة لينيوس لدراسة الصحافة والإنتاج الإعلامي. لماذا هذا التخصص تحديدا؟
1: بداية أنا درست صراحة علم اجتماع.
0: أها.
1: أول ما ابتديت بالسويد قررت إنه علم اجتماع هو يمكن كان أكثر شيء مطلوب لسوق العمل، بعد نصيحة بعض الأصدقاء. يعني
0: سوق أي عمل هنا
1: سوق
0: على
1: العمل
0: السويد؟
1: السويدي، سوق
0: أها.
1: العمل السويدي.
0: أها.
1: درست فصل وما لقيت حالي هناك،
0: أها.
1: فأنا والدي صحفي يعني، فكنت أصلا فكرة الصحافة بعيدة عن بالي لأنه بشوف التعامل الصحافي، فما كنت متحمسة يعني أصلا. لحد ما شخص سويدي كان اسمه سفين قال ليش ما بدرس صحافي إنانا؟ قلت له يعني ما بحب أكون صحفية أنا أصلا، والدي صحفي وما بحسها مهنة اللي أنا شغوفة فيها. فقال لي مو شرط تكوني صحفية، لما تدرس صحافي فيك تكوني ناطق إعلامي للشرطة، للمؤسسات، للوزارات يعني. وهو كانت بنته بتدرس أو بنته بتشتغل ناطق إعلامي، فحبيت الفكرة.
0: آه، ومن هنا إذن دخلتي
1: إيه
0: تخصص الصحافة.
1: صحيح.
0: جميل. يعني هذا التخصص في الجامعات السويدية يأخذ 3 سنوات فقط؟
1: أيوة 3 سنوات، هي أغلب الدراسات الجامعية بالسويد 3 سنوات.
0: آه. طيب احكي لنا عن هذه المرحلة، هذه 3 سنوات، ماذا تعلمت فيها؟
1: بداية الفصل الأول كان من أقصى الفصول اللي أو أقصى المراحل الجامعية اللي واجهتها بحياتي، لأنه بالسويد لتدخل صحافة يحتاج أنت يكون معدلك بالثانوية العامة كامل، يعني علامة كاملة، فهم أصلا طلاب قليلين اللي بيدخلوا صحافة. والجامعة اللي أنا قدمت عليها لينوس تقريبا السنة اللي قدمت فيها كان في 3650 طلب، وهن انقبلوا 70 شخص بس. فهو أصلا دراسة الصحافة بالسويد أمر صعب،
0: أها.
1: وكنت اللاجئ أو الأجنبي الوحيد بين كل الطلاب السويديين،
0: أها.
1: فكان في بعض من العنصرية تجاه، لأنه لغتي كمان ما كانت بيرفكت. يعني أنا دخلت الجامعة بلغة سويدية بس، لكن لغتي للأمانة لم تكن ترقى، أو مو لم تكن ترقى بس ما لم تكن بالمستوى المطلوب،
0: أها.
1: تطلب جهد إضافي مني في كثير من المشاريع اللي هي بتشتغل جروب. أنا كنت أشتغل لحالي لأنه كنت ما كنت لاقي حدا يشتغل معي يعني،
0: ما
1: بسبب
0: في ولا عربي غيرك يعني
1: لا
0: كان.
1: ما في، كان أجنبي ومو بس عربي، هم كانوا يعني 69 طالب سويديين وأنا كنت الشخص الأجنبي الوحيد يعني اللي قادم جديد يعني.
0: إذن هذا ما يفسر أنك اخترت، يعني ذكرت قبل قليل أنك تعرضت لنوع من العنصرية، لذلك اخترت أطروحة البكالوريوس أن تكون تمثيل اللاجئين المشتبه بهم في ارتكاب جرائم في الإعلام السويدي، صح؟
1: ايه، واللي انت خلال سنين الدراسة بتتعلم قوانين الإعلام بشكل نظري، انه ما بيصير تنشر اسماء الشخص، ما بيصير لازم تحوي هويته سواء كان سويدي او اجنبي او بغض النظر عن العرق. لكن بقضية مضر مثنى مجيد لاحظت انه هم ضربوا كل القوانين بعرض الحائط لانه مضر اجنبي.
0: نعم، مضر مثنى مجيد كان لاجئا عراقيا في
1: صحيح
0: 22 من عمره، اعتقل في السويد عام 2015 بشبهة الإعداد لعمل إرهابي، وبعد ذلك أطلق، بعد أن قبض عليه أطلق سراحه بعد 3 أيام أظن،
1: صحيح
0: وأسقطت عنه الشبهات.
1: صحيح، لكن اسمه ظل مرتبط بالإرهاب. يعني أنت بس تكتب اسم مضر مثنى مجيد على جوجل، على محرك البحث جوجل، لسه اسمه مرتبط بالإرهاب. ومضر لما طلع حصل على تعويض يقارب ال 1300 دولار، بينما لو شخص سويدي في موقف ذاته كان حصل ملايين الكرونات.
0: أها. يعني هو رفع قضية وكسبها وكسب تعويض،
1: صحيح، لكن
0: لكن حتى التعويض في يعني في مراتب
1: وهن
0: يصير.
1: حتى لما أطلقوا سراحه ما برروا ليش هم اعتقلوه، بينما هو طول فترة وجوده هم السلطات يعني يعرفوا أماكن تواجده، لأنه هو أصلا كان ببيت اللجوء اللي الهجرة تقدم لك إياه أول ما توصل. لكن هم جعلوا الأمر يبدو عملية دراماتيكية، إنهم ما وجدوه وألقوا القبض عليه، ولما أطلقوا سراحه ما قالوا أصلا ليش اعتقلوه، وهذا كان أبسط حقه إنه الناس تعرف ليش اعتقلوه.
0: نعم. طيب أنت اخترت تغطية صحيفة أفتون بلادت تحديدا لأنها هي الوحيدة اللي غطت، ولا لأنها أكثر واحدة كانت أكثر صحيفة في الصحف
1: لا،
0: السويدية
1: هو
0: جانب؟
1: أفتون بلادت تعد من أكبر الجرائد السويدية وأكثر المصادر ثقة، طبعاً أنا تطرقت للإس في تي التلفزيون السويدي خلال داخل الأطروحة، بس كان التركيز على الأفتون بولادت لأنه هم يمكن كانوا أكثر وقاحة بتغطية الموضوع. يعني هم وصلوا لأهله بالعراق، ولما طلع الخبر هم ما حذفوا الأخبار عنه. يعني لما طلعت براءة مضر هم ما حذفوا الأخبار ولا نزلوا مثلا اعتذار بنفس الكم اللي اللي اللي كان الخبر ياخذ صفحه وصفحتين وثلاثه، وهي جريده رقميه وورقيه. فيعني كانت جزء من التغطيه انه هم اكثر جريده كانت التغطيه تبعها سيئه، والتبعات تبعها كانت سيئه. يعني عند براءه مضر مثنى مجيد ما كان في اعتذار رسمي لإله ولا لعائلته ولا لاي حدا.
0: نعم. طيب تخرجت إذن من الجامعة عام من جامعة لينيوس عام 2020.
1: صحيح.
0: أين عملت في بعد تخرجك مباشرة؟
1: بالتلفزيون الرسمي
0: السويدي
1: الإسفيتي. أيوة. هي كانت أصلاً أنا وقعت العقد الأول قبل ما أتخرج، وكان يبدأ مباشرة بعد التخرج يعني. وهي كانت صراحة التقديم على هذا الشغل كان ما حد صدفة. يعني نحن كنا بالجامعة جزء من أي طلبة عنصريين يعني عم يحكوا إنه نحن حنتخرج لازم نبدأ نقدم على وظائف يعني. فكان في حدا عم بيقول، بنت عم تقول إنه الإس في تي فاتحين مكان. فقلت والله يمكن فكر أقدم.
0: الإس في تي يعني
1: اللي هم التلفزيون السويدي. صحيح. فهي هيك أطلق الضحكة إنه التلفزيون السويدي حياخدوكي. فكان هيك نوع من العناد إنه يعني حقدم وممكن ياخذوني.
0: شو عملت في التلفزيون السويدي؟
1: عملت مراسل ومقدم أخبار. يعني التلفزيون السويدي هم بتكون أنت مراسل ومصور ويعني تشتغل مونتاج. يعني لازم هم يعتمدوا العمل الواحد، يعني أنت لازم تشتغل كل الشغلات. يمكن ما بعرف هون بسلطنة عمان اللي بيصور حدا واللي بيسوي الصوت حدا
0: لا، هو أحيانا أيضا نحن ننحى إلى أنه أكثر من عمل للإعلام الآن.
1: عملت أكثر شيء أخبار، بداية قمت تغطية أخبار اللاجئين لأنه كان بالإعلام السويدي. يعني أنا لما اشتغلت بالتلفزيون السويدي كنت كمان أول أجنبي بيشتغل بهذا القسم. يعني هم من 80 موجود القسم اللي أنا اشتغلت فيه، وكنت أنا أول شخص أجنبي يعمل فيه. فحسيت أنه في تقصير بتغطية أخبار اللاجئين، في تقصير يعني تم التركيز عليهم بالشغلات السلبية، خصوصا بعد ما تحول نفس الحكومي يعني من ويلكم ريفوجيز لحتى أنه الريفوجيز صاروا أو اللاجئين صاروا هم مشكلة. فحاولت أصل الضوء بطريقة إيجابية على اللاجئين الموجودين اللي هم عم بيسووا أشياء جيدة، هم عم ينجحوا وعم يتطوروا وعم يفتحوا أعمالهم. بلس اشتغلت الأخبار السياسية.
0: جميل جدا. هذا تسليط الضوء هذا على اللاجئين لم يقتصر على التلفزيون السويدي، أيضا نقلت الفكرة إلى راديو السويد باللغة العربية عندما عملت أيضا معهم في برنامج أو سلسلة حكايتي مع السويد.
1: صحيح.
0: جميل. احكي لنا عن هذه السلسلة والأسماء اللي استضفتيها، أو يعني نريد أن نعرف نماذج من هؤلاء اللاجئين سواء عرب أو غيرهم في السويد.
1: برنامج أصلا حكايتي مع السويد هو كان اقتراح من زميلي وصديقي أمير حسون، هو صحفي كمان، إنه لح نخصص حلقة محددة مو بس الأخبار. يعني نخصص حلقة أسبوعية نستضيف فيها لاجئين عملوا شيء بالبلد كنوع من التشجيع. فكان عملنا يقتصر إنه نشوف أو مو يقتصر يعني نشوف أي حدا لاجئ، وكنا أحيانا ننشر على الفيسبوك إنه أنت يعني فيك تقترح لنا إذا عندك أصدقائك أو أنت عاملين شيء، مخلصين دراسة، مسوين اختراع، مسوين مؤسسات. فكان من ضمن الناس اللي استضفناها هي ناس عملت مشاريع، أسست شركات بالسويد، أو ممكن فتحت بزنس خاص لها. من الناس اللي كنت حب أستضيفهم هم النساء اللي سووا أشياء
0: مثل ولاء طباخي.
1: صحيح. اللي كنت يعني كنت هاي الفقرات استمتع فيها، لأنه أنت تشوف مثلا يمكن المرأة في عالمنا العربي ما تعودت كتير تشتغل، تعودت تتدلل، تعودت إنه هي مو لازم تتعب يعني لحتى تسوي شيء، أو مو لازم تتعب لتحصل حياتها. السويد بتعطيك شوي طابع مختلف عن الموضوع.
0: هذه ولاء عملت مطعم هناك في السويد.
1: صحيح، هي فتحت مطعم على ما أذكر كان مطعم فلسطيني، قدم الأكل الفلسطيني. فهي كانت نقلة، وهي فلسطينية نقلة تراث بلدها للسويد.
0: جميل جدا. وعيسى عقيل رغم أنه درس إعداد المعلمين في العراق، إلا أنه يعني عمل مشروع حلاقة أو شيء من هذا القبيل في
1: صحيح.
0: السويد.
1: في مثلا لما بتجي أنت من بلدك على السويد، في مهن صعب ترجع تشتغل فيها مثل المعلم. يعني إذا أنت معلم ببلدك لا يكفي، لازم ترجع تدرس 4 سنين لتصير معلم في السويد. فكثير ناس لما أجت على السويد غيرت اختصاصها، لأنه لتعادل شهاداتك هو يحتاج وقت ومجهود، فقرروا أنه يسووا ياخذوا طريق يمكن أسهل بسبب حاجتهم، لأنه يكون عندهم بزنس، فلوس، في عندهم أهل مسؤولين عنهم يعني.
0: نعم. طيب أنا أود أن أسألك يعني عن نقطة، يعني نقطة أعتبرها مهمة. طبعا نحن قلنا أن جزء مهم من عملك الصحفي كان الاقتراب من قضايا اللاجئين والاندماج والنساء والتحولات الاجتماعية. سؤالي، كيف تحاولين معالجة هذا النوع من القضايا أو الموضوعات من دون الوقوع في، دعيني أقول، التنميط أو اختزال الأشخاص في صفة لاجئ مثلا أو مهاجر؟
1: سواء شئنا أم أبينا نحن لاجئين، حتى أنا سويدية، لكن يظل وسم لاجئ موجود. فهم أصلا خصوصا بعد 2015 بالسويد ما عاد التعامل مع اللاجئين أو المهاجرين كهم أفراد، لا هو أصلا صار وسم لاجئ. فنحن بالصحافة أو بشغلي حاولت أنه هذا الوسم يكون هو وسم جيد دائما، لأنه هي كلمة لاجئ موجودة، وكلمة يعني حتى هم ما يستخدموا مهاجرين، يستخدموا لاجئين، مع أنه في مهاجرين يعني مو بس لاجئين بالسويد، لكن بالنسبة للسويدي هم ما لا يفرقوا لا يفرقوا بين لاجئ من سوريا ولا من أوغندا ولا من الصين. يعني بالنسبة لهم كل واحد، ويعني بآخر فترة النفس السويدي بالنسبة لهم كلهم بدهم ياهم برا البلد.
0: نعم. طيب عملت في التلفزيون السويدي، وعملت في الإذاعة السويدية باللغة العربية، وعملت أيضا في صحيفة فولك بلادت. ماذا كان عملك في هذه الصحيفة؟
1: فولك بلادت هي كان تدريب بال 2015، لكن لاحقا عملت بنور شوبينج تيدنينجر اللي هي أنت. فولك بلادت كانت قسم منه. هم تواصلوا معي بعد عملي مع التلفزيون السويدي، يعني كانوا يتابعوا جزء من عملي، وقتها تواصلوا معي بعد ما كنت عامل تدريب عندهم إذا بحب أرجع للجريدة وأستلم قسم اللي بيسموه الناس اللي أنشأت بزنس الخاص. لكن الأجانب هم يعني فعلا هذا المكان من أروع الأماكن اللي اشتغلت فيها بحياتي، يعني بتعاملهم مع قصة اللاجئين أو المهاجرين، كانوا هم يسموهم بالجريدة المواطنين الجدد.
0: نعم. طيب وأنا أبحث عنك أيضا وجدت أنك التحقت بالجزيرة الإنجليزية، صحيح؟
1: صحيح، ما التحقت، كان فريلانس، عمل فريلانس. يعني كان في صحفي بول روس اسمه، هو صحفي فرنسي بريطاني. كان يسوي بعض التقارير بالسويد باللغة الإنجليزية، وكنت أنا أشتغل بروديسنت، يعني كان عمل فريلانس لحد ما جيت السلطنة.
0: جميل. طبعا جيتك السلطنة، وأيضا أطروحة الماجستير عن الذكاء الاصطناعي وإنتاج المعرفة، سنتطرق إليها إن شاء الله في الجزء الثاني من الحلقة بعد أن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.

0: نوافذ ثقافية من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة التي نحاور فيها الإعلامية السورية السويدية إنان الرافدين. مرحبا بك مرة أخرى إنانا.
1: أهلا.
0: أهلا بك. طبعا بعد سنوات من الممارسة الصحفية عدت إلى جامعة لينيوس التي أخذت منها البكالوريوس عام 2020، عدت إليها وحصلت عام 2026 هذا العام
1: صحيح
0: على الماجستير في الإعلام بأطروحة عنوانها الذكاء الاصطناعي وإنتاج المعرفة، حقوق النشر والأخلاقيات وحدود الحوكمة. لماذا اخترت هذا الموضوع تحديدا؟
1: الذكاء الاصطناعي صار جزء من حياتنا، صار جزء من مهامنا اليومية، حتى أي حدا صار يستخدم الذكاء الاصطناعي. خلال دراستنا نحن بالجامعات السويدية في ديتكتر للـ AI، بس هو كان ليس متطوراً ليقدر يكشف كل الـ AI. فأنا كنت دائماً عندي تساؤل إنه الطالب اللي بيكتب أو بيستخدم AI ويقدم الأسايمنت أو الوظيفة أو البحث على أساس إنه هو ملكه، إنه شو وين تتدخل إنه هو بين هو ملكه بينما ساعده الذكاء الاصطناعي؟ وين حقوق النشر بتروح؟ كان دائماً عندي فضول عن هذا الموضوع. وأنا أصلاً لموضوع الإثكس شيء بثير اهتمامي عامة، يعني أخلاقيات الصحافة أو أخلاقيات البحث، لأنه بحس شيء هو ما له قوانين منصوصة مكتوبة، لكن هو قوانين معروفة.
0: نعم.
1: يعني هي أخلاقيات الشخص اللي عم يكتب أو اللي عم يبحث. فحسيت أنه الموضوع كتير يعني ملح أنه واحد يبحث فيه، خصوصا أنه ما لقيت أبحاث مشابهة تخص حقوق النشر وأخلاقيات البحث معا يعني.
0: نعم، هذا مثلا حقوق النشر وأخلاقيات البحث والحوكمة في العادة تكون كل واحدة تدرس على حدة.
1: صحيح.
0: أنت جمعتيها كلها في هذه الرسالة أو في هذا البحث.
1: وهو كان صراحة من أصعب الأشياء، حتى المشرف تبع الرسالة يعني كانت نصيحته أنه أركز على شيء واحد، بس حسيت أنه الأطروحة ما حتكون مميزة وما حتضيف شيء جديد. يعني بالآخر إذا أنا أخذت كل شغلي على حدا ما حضيف شيء جديد للبحث العلمي يعني.
0: طيب دعيني أسألك، يعني ما أهم نتائج هذه الدراسة التي توصلت إليها؟
1: أهم النتائج إنه العالم حاليا لسه غير مستعد، أو العالم الوسط الأكاديمي خلينا نقول، لأنه كان تركيز أكثر أنا بالأطروحة على الوسط الأكاديمي، غير مستعد للذكاء الاصطناعي بعد.
0: لماذا؟
1: لا توجد قوانين واضحة للباحثين والعلماء اللي يكتبوا أبحاثهم، توجد الفاصل بين مساعدة الذكاء الاصطناعي أو أنت الذكاء الاصطناعي كان جزء بالبحث. لا توجد قوانين، خصوصا الجامعات، أنا درست الجامعات مثل هارفارد، كامبريدج، القوانين اللي هم بسموهم guidelines اللي هم حاطينها لسه ما في وضوح. يعني أنت لما تجي بدك تكتب بحث تقرأ هاي الجايدلاينز أو الإرشادات، يعني ما بتلاقي في شيء واضح عن قديش الحد المسموح لك تستخدم الذكاء الاصطناعي، أو متى تصرح، أو كيف تصرح، أو أصلا كيف تستخدمه. فلسه يحتاج وقت للمؤسسات الكبيرة أو المراكز للأبحاث تكون جاهزة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تكون مثلا أكثر شفافية، لأنه في كتير ناس تستخدم أصلا وما بتقول.
0: نعم. أنت الآن تتحدثين على عينة بحث في السويد أيضا،
1: بالسويد أو أي مكان أي بالعالم مكان. صحيح.
0: أنا أود أن أسألك عن تعاطي العالم العربي مع الذكاء الاصطناعي، ما رأيك؟
1: صراحة لسه بمجال الأبحاث هو كتير متأخر. يعني أنا خلال البحث ما شفت، يعني أغلب المؤسسات العربية ما كان في قوانين واضحة، في القوانين العامة إنه يجب أن تصرح في حال استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن لا توجد إرشادات للباحثين أو الكتاب كيف استخدام الذكاء الاصطناعي. فأحتاج أتوقع عالمنا العربي لسه محتاج تثقيف أكثر بموضوع الذكاء الاصطناعي.
0: نعم. طيب أنا أود أن أسألك، بما أنك لديك خبرة في الذكاء الاصطناعي، يعني منذ ربما الأسبوع الماضي مهندس في إحدى الشركات المبرمجة للذكاء الاصطناعي استقال من عمله بسبب اكتشافه أنه ربما يكون بعد عدة سنوات الذكاء الاصطناعي سيطغى على كل شيء، في على حتى العمل الإنساني، يعني بحيث أنه برامج الذكاء الاصطناعي هي التي تطور نفسها بنفسها وتصبح هي التي تنشئ لغة خاصة بها وحدها.
1: شوف، أنا ضد فكرة إنه الذكاء الاصطناعي رح ياخذ وظائف الناس. هو ممكن ياخذ بعض الوظائف، بس هو وفر جهد، وفر وقت، وفي وظائف أصلا حتنخلق جديد مع وجود الذكاء الاصطناعي. يعني نحن بالحياة الطبيعية لما حدا بيكتب مقال في حدا بيدقق وراه،
0: نعم،
1: فأتوقع لاحقا حتصير أحد الوظائف إنه حدا يدقق وراء الذكاء الاصطناعي، لأنه كما تعلم هو لسه بيرتكب أخطاء جسيمة حاليا،
0: صحيح،
1: وللآن ما فيك تعتمد عليه بشكل كامل، ولا حتى أتوقع مستقبلا أنه واحد رح يقدر يعطي برومت أو أمر للاي اي يكتب بحث ويطلع بحث خالي من الأخطاء.
0: يعني أنت كصحفية وكإعلامية لا تخشي على نفسك من أن يحل الذكاء الاصطناعي مكانك؟
1: لا، بالعكس، هو أصلا سهل بعض الأمور، لكن دائما أنت لازم ترجع تطلع وراء وتشيك وراء. أحد الشغلات اللي صارت معي بالأطروحة، أنا خلال الأطروحة كنت عملت يعني الريفرنس ليست، عطيتها أو يعني لأحد المراجع، عطيتها للاي اي، قلت له رتب لي إياها، بس يعني طلب بسيط. فهو خلال الترتيب قام بخلق لينكات غير موجودة للكتب، وأنا الخطأ اللي أصلا وقعت فيه أنه أنا أرسلت للمشرف تبعي بدون تشيك، هو كان عندي ضيق الوقت يعني قبل الميتينج مع المشرف، وأرسلته بدون تشيك. فهو سألني قال لي إن أنا أنت مطلع على الليست؟ قلت له أنه صراحة هي AI، يعني أنا كتبتها بدون ترتيب، يعني خلال البحث كنت أكتب المراجع لكن دون الترتيب الأبجدي. فأنا بس طلبت منه طلب بسيط أنه رتبها حسب الترتيب الأبجدي، فهو قام بخلق لينكات ليست موجودة وأنا ما شيكت يعني. فأتوقع للآن صعب تعتمد عليه بشكل كامل، ولن تعتمد عليه بشكل كامل لاحقا.
0: نعم، طيب أنت الآن في عمان، منذ متى أنت في عمان؟
1: يعني أنا أول مرة جيت السلطنة من سنتين، بس يعني
0: 2024،
1: لكن أروح للسويد وأرجع كان بسبب دراستي، بس حاليا استقريت بشكل نهائي بالسلطنة.
0: نعم. هنا أسست في عمان أكاديمية للإعلام الرقمي بالذكاء الاصطناعي، احكي لنا عن هذه الأكاديمية.
1: الأكاديمية الإسكندنافية للإعلام والقيادة إجت فكرتها من أنه حسيت بعد وجودي فترة بعمان، حسيت أنه السوق محتاج هيك شيء، ما في شيء يمكن اكسبرت كتير مختص بالإعلام أو التدريب الإعلامي. حسيت أنه مكان ممكن واحد يستفيد من خبرات، يمكن الخبرات الغربية شوي، يمكن المدرسة الغربية شوي مدرسة مختلفة عن المدرسة العربية ببعض الشغلات.
0: نعم.
1: فيما يخص الإعلام، بعضها جيد وبعضها سيء طبعا. يعني حسيت أنه هاي الخبرة أنه تنتقل لمكان عربي، ينتقل منه الشغلات الإيجابية، هو شيء مهم بالآخر. يعني أنا حبيت سلطنة عمان، يعني فعلا من الدول اللي دائما بقول لوالدي هي من أحلى الدول اللي أنا عشت فيها يعني. فحسيت أنه هو مكان مناسب لإطلاق هيك مشروع. والذكاء الاصطناعي كون هو أصلا تخصصي، فحسيت أنه حتكون كون الذكاء الاصطناعي جديد على العالم العربي، أو يعني جديد على العالم كله مو بس على العالم العربي، بس يمكن العالم العربي شوي بيحتاج إكسترا بالإرشاد خلينا نقول.
0: نعم، ماذا يقدم يعني هذا المشروع؟
1: هذا المشروع يقدم دورات تدريبية للمؤسسات الحكومية أو للمؤسسات الخاصة أو للأفراد أو لطلاب الجامعات، في برامج مختلفة مثل الذكاء الاصطناعي والاتصال الإعلامي، مثل الناطق الإعلامي المحترف للمؤسسات، مثل الذكاء الاصطناعي في صياغة الخطابات والبيانات وإدارة السمعة المؤسسية. هو هي البرامج تبع الأكاديمية تركيزها على الإعلام والذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: بمنفردات أو يعني مع بعضهم.
0: نعم، أنا قبل قليل سألتك عن تعاطي الإعلام العربي مع الذكاء الاصطناعي، الآن أود أن أسألك عن المؤسسات الإعلامية العربية، هل ترين أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي أسرع من مما تفهم مخاطر هذا الذكاء، أم أن المشكلة أنها ما زالت مترددة في الاستفادة منه؟
1: أتوقع المؤسسات الإعلامية اللي هي الراسخة القديمة ما زالت مترددة بسبب الخوف اللي إنه هاي الداتا ممكن يعني الإعلام، خصوصا الإعلاميين القديمين دائما عندهم فكرة يمكن هاي الداتا وين حتنتهي، لأنه للآن ما في شيء واضح إنه الداتا اللي أنت بتدخلها على الذكاء الاصطناعي هي ممكن تكون معلومات أشخاص شخصية، ممكن انت هذا الحوار اللي نجريه حاليا تقدر تحطه على الاي اي ويساوي له مونتاج ويعطيك تحليل ويعطيك تلخيص، لكن لسه في خوف انه هاي الداتا وين حتصير. فاتوقع انه محتاج شوي تثقيف لحتى يقل هذا الخوف، معلومات اكثر يكون عندهم ادراك كامل للمعلومات اللي هم يدخلوها على الذكاء وين حتصفي او كيف نحن نتعامل معه بدون ما نخسر خصوصيه الضيف او خصوصياتنا نحن كاعلاميين او كشخص عم يشتغل مؤسسه اعلاميه.
0: نعم، طيب دعيني اسالك، يعني انت الان تتعاملين مع الذكاء الاصطناعي، دعيني اقول من موقعين، موقع الباحثه التي درست الذكاء الاصطناعي وعرفت ميزاته وسلبياته ومخاطره إنجاز التعبير، وأيضا موقع صاحبة المؤسسة التي تريد تدريب الإعلاميين على استخدامه. كيف توازنين بين الحذر من التقنية والإيمان بإمكانياتها؟
1: شوف صراحة الـ AI أو الذكاء الاصطناعي هو يختصر كثير من الجهد والوقت، لكن يبقى أنت كيف تتعلم تطلع أو كيف تتعلم تعطي الأوامر المناسبة أصلاً لحتى يعطيك هاي المخرجات، كيف تدخل المراجع المناسبة ليعطيك هذه المخرجات. أنا أتوقع أنه يعني شيء ليس من الذكاء أنه تقول أنه لا أنا ما بدي أستخدمه خلاص، لازم واحد يتعلم، والمؤسسة هاي الأكاديمية الإسكندنافية هذا دورها إنه تعلم المؤسسات أو المؤسسات الإعلامية أو المؤسسات الحكومية كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي مع بقاء الحذر. يعني بالآخر أنت لازم تكون حذر مع استخدام الذكاء الاصطناعي، ما فيك يعني ترمي كل الدفاعات وتستخدمه بطريقة وتعطي معلومات خاصة وتعطي بيانات خاصة، يعني هذا إلى الآن أنت لا تعلم وين ممكن تنتشر هاي المعلومات.
0: نعم، طيب أيضا هناك نقطة أود أن أسأل عنها، وأن هناك كثير من المؤسسات تشدد على أن الفرد هو مسؤول عن المنتج النهائي عندما يستخدم الذكاء الاصطناعي، الإنسان وحده يعني. أنت رسالتك تشير أيضا إلى سلطة الشركات التي تملك هذه الأدوات والبنى التحتية، هل تعتقدين أن هذا النقاش الأخلاقي دعينا نقول يحمل المستخدم الفردي مسؤولية أكبر مما ينبغي ويتغاضى عن سلطة الشركات، يعني عندما دائما نلصق المسؤولية بالفرد فقط؟
1: أنا برأيي الشخصي من خلال البحث هذا أنه الفرد دائما مسؤول، لأنه أصلا في مثال عطيته بالأطروحة أنه الـ AI هو نتاج شركات غربية، فهو أصلا ملقن بعقلية غربية. يعني مثلا بالـ AI هو نادرا ما يعطيك أبحاث باللغة العربية أو لناس عرب أصلاً رغم وجود هاي الأبحاث، لكن هو لم يلقن هذه المعلومات. يعني فأنا أتوقع هي مسؤولية الفرد، طبعاً هي مسؤولية الفرد. أنت صح، أنت عم تعتمد على طريقة تسهل عليك وليس تحل محلك. لهيك من شوي نحن لما كنا نتناقش أنه هو لن يحل محل أحد، هو مجرد أداة تختصر الوقت فقط لا أكثر، لكن المسؤولية النهائية طبعا هي مسؤوليتك.
0: نعم، وهذه النقطة التي ذكرتها من أن شركات غربية هي قائمة عليها، هذا بدأنا نشاهده في بعض المقالات العربية التي تكتب وبلغة عربية ولكن تشعرين أنها صحيح. مترجمة.
1: صحيح، لأنه أنت لما بتعطي أمر للـ AI يكتب لك مثلا مقال عن القهوة في العالم، هو مرجعه الأول الدراسات أو مراكز الأبحاث الأوروبية أو الغربية، هو لن يتطلع إلى مركز بحث بعمان ولا بالسعودية ولا بسوريا، لا هو أولويته هناك. إلا إذا أنت يعني لقنته أو حملت فايلز قلت له أنه أنا بدي مصادر من هاي الأبحاث، وهذا شيء قليل، ما يعني قليل الناس اللي تسوي.
0: نعم، بما أنك ذكرت القهوة، هذا أحالني إلى موهبة أخرى من مواهبك، وهي تصميم أغلفة الكتب. أنت صممت أغلفة بعض دواوين شاعر خلف الخلف اللي هو والدك يعني.
1: صحيح.
0: ومنها ديوان العبرة في الحواس.
1: صحيح.
0: هذا كان القهوة لأنه كان عبارة عن فنجان به بن كذا مرتفع.
1: صحيح. هو أصلا غلاف العبرة بالحواس هو من شخصية بابا يعني، أو شخصية خلف يعني. بحس إنه التصميم لما أنت تصمم لشخص لازم تأخذ من شخصيته، فهي أصلا هاي الألوان هي ألوانه وشخصيته. وهو يعني بابا علمني تصميم، يعني عين، يكون عندك عين تصميم للشخص اللي قبالك، انه هو شو مناسب، شو بيحب. هاي جزء من المهارات اللي تعلمتها من بابا.
0: نعم، ايضا نقطة لم نسأل عنها ايضا من ضمن يعني اهتماماتك او نشاطاتك، انت درستي اخراج الافلام الوثائقية في المملكة المتحدة، يعني أثناء يعني قبل 10 سنوات على الأقل.
1: صحيح.
0: وأظن أنجزت بعض الأفلام الوثائقية.
1: هو فيلم يعني اللي طلع للعلن، هو فيلم اسمه عبور قسري. كان بيحكي عن عائلة سورية لجأت للسويد. وفي وقت التصوير كانوا هم يعني اجت عائلتهم على السويد بالوقت اللي هم صار لهم توقع يمكن 10 سنين مو ملتقين. فهم التقوا بالمطار، ونحن يعني انا والتيم اللي كنا جايين من بريطانيا بتصوير هاي اللحظات وتوثيقها، والفيلم ترشح لمهرجانات وجوائز يعني.
0: جميل، جميل جدا. طيب هذه دراسة السينما وإخراج الأفلام الوثائقية، هل أضاف لك أو أضاف إلى أدواتك الصحفية؟ هل غير علاقتك بالصورة مثلا أو السرد؟
1: صراحة غير وأضاف لخبرتي كثير. علمني كيف تروى القصص. يعني أنا هذا الفيلم كنت إخراج ومونتاج ومترجم بالفيلم، فكنت يمكن أصلاً ارتباطي بهذا الوثائق اللي انتشر بأكثر من دور خلتني يكون عندي أكثر من عين، فعلمني كيف تروى القصص، كيف ممكن أنت تغير قصة كاملة بالمونتاج. خلى أنا من بداية دراستي كنت أحب المونتاج كتير، يعني هاي كانت أحلى فقرة عندي، إنه لما يكون عملنا أو وظيفتنا هي فيديو لازم تقعد تمنجم. فعلمني كيف تروى القصة بطريقة يمكن تسمع أكثر، كيف تغير أو مو تغير، كيف تضيف لمسات على القصة تخليها تسمع أكثر.
0: نعم، هل ممكن أن تقدمي أفلام وثائقية أخرى في المستقبل؟
1: نعم ممكن، لأنه للآن يمكن هاي من أكثر الشغلات اللي حبيتها خلال دراستي، الأفلام الوثائقية، إخراج وإنتاج يعني، هو مونتاج عفوا.
0: نعم، إذن الإعلامية والباحثة في مجال الإعلام عينانا الرافدين، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الجميل معك.
1: شكرا لك كثير أستاذ سليمان.
0: شكرا لك.
1: شكرا.
0: يعطيك العافية. وين

وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من نوافذ ثقافية، والتي حاورنا فيها الإعلامية السورية السويدية إنان الرافدين، الإعلامية والباحثة في مجال الإعلام وإنتاج المعرفة. حتى نلتقي في حلقة مقبلة، هذه تحياتي سليمان المعمري وتحيات المخرج حامد الوردي.

إليكم وأقدم لكم أخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد أسعد بن طارق السعيد يودع سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عملها. بتكليف من جلالة السلطان المعظم سمو السيد حارب بن ثويني السعيد ينقل تعازي جلالته إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية تعتمد القوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها. وسلطنة عمان تؤكد أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية في احتواء التوترات خلال مشاركتها في اجتماع مع الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في نيويورك. إلى التفاصيل. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان سعادة السفيرة وروني بانكرغانغ سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملها. وقد أعربت سعادة السفيرة عن امتنانها وتقديرها جلالة السلطان على الدعم الذي لقيته خلال فترة عملها بسلطنة عمان ما يسر لها أداء مهامها بالوجه الأمثل، راجية لجلالته التوفيق والسداد في قيادة سلطنة عمان وتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة المستويات. من جانبه عبر صاحب السمو عن جزيل شكره لسعادة السفيرة على ما بذلته من جهود طيبة في الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، راجيا لها التوفيق الدائم ولبلادها الصديقة استمرار التطور والتقدم على كافة الأصعدة. حضر المقابلة صاحبا السعادة الشيخ الأمين العام والمستشار بمكتب سموه. بتكليف سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، نقل صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد اليوم تعازي جلالته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. ورافق سموه خلال نقل التعازي معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وسعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. اعتمدت اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية القوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها خلال اجتماع لها بوزارة الداخلية. واطلعت اللجنة على الاستعدادات الجارية للمراحل المقبلة من العملية الانتخابية ومستوى الجاهزية التقنية للأنظمة والخدمات المرتبطة بها. كما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. ترأس الاجتماع سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية. شاركت سلطنة عمان في اجتماع متعدد الأطراف عقده فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مع قادة وممثلي عدد من الدول الخليجية والعربية وتركيا على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومثل سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفير طلال الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود الرامية إلى خفض حدة التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب بحث سبل الكفيلة بدعم المسارات الدبلوماسية والحلول السلمية للأزمات.

0: وأكدت سلطنة عمان في هذا السياق أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية بما يسهم في احتواء التوترات وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حلول سلمية ومستدامة بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية. وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى المنعقدة على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك. كما شاركت سلطنة عمان في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في مدينة نيويورك بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل أوضاع دولية وإقليمية بالغة الدقة، وتشهد جدول أعمال حافل بالقضايا المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات العالمية وفي مقدمتها النزاعات والأزمات الإنسانية وقضايا المناخ والتحولات الاقتصادية والتقنية. وتشكل أعمال الدورة مناسبة لتعزيز العمل متعدد الأطراف وتنسيق الجهود الدولية المشتركة وبحث السبل الكفيلة بمعالجة التحديات الراهنة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام والتنمية والازدهار للشعوب. تحتفل المملكة العربية السعودية الشقيقة في 23 من سبتمبر بيومها الوطني 96، وقد حققت منجزات متنوعة في شتى المجالات وعلى المستويات كافة. وتربط سلطنة عمان والمملكة علاقات أخوية متينة وراسخة تستند إلى رؤية القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين.
1: تحولات كبيرة ومنجزات عديدة في شتى المجالات شهدتها المملكة العربية السعودية الشقيقة وهي تحتفل بيومها الوطني 96، مواصلة مسيرة التكامل والتعاون الخليجي ومعززة حضورها إقليميا ودوليا. وتربط سلطنة عمان والمملكة علاقات أخوية متينة راسخة على المستويات كافة تستند إلى رؤية القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله ورعاهما. سعادة إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان.
2: العلاقات بين المملكة العربية وسلطنة عمان ما في شك هي علاقات أخوية راسخة نموذجية وتاريخية. ما يميز هذه العلاقة بين البلدين أنها قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المستمر والزيارات المتبادلة بين المسؤولين.
1: وتتنوع الشراكة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، وشهد حجم التبادل التجاري بينهما نمواً ليتجاوز 1.86 مليار ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري.
2: إذا كان هناك حديث عن التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ما في شك أنه يعني إحنا نعيش في مرحلة نوعية، خصوصاً بعد افتتاح منفذ الربع الخالي من ديسمبر 2021. طبعاً هذا الموضوع اختصر المسافات و رفع حركة التجارة والتنقل وأصبح منفذ مباشر استفاد منه كذلك المواطنون في البلدين، حيث استفاد منه منذ الافتتاح ما يقارب حوالي 1,700,000 شخص، سواء من المواطنين السعوديين والعمانيين أو المقيمين والمستفيدين من ذلك.
1: وتمضي سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية نحو مستهدفات طموحة لرؤيتيهما عمان 2040 والمملكة 2030 وفق مساحة واسعة يمكن أن تتحول إلى مشروعات مشتركة وتكامل اقتصادي وتعاون في قطاعات المستقبل، إضافة إلى الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على أن يكون شريكا رئيسا في المرحلة المقبلة. أعد التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: بحثت سلطنة عمان ومنظمة أطباء بلا حدود آفاق التعاون المستقبلي وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات الإنسانية والطبية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال لقاء سعادة السفير الشيخ محمد بن عبد الله القتبي رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية بسعادة لورا لايسر الأمينة العامة للمكتب الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، وذلك في مقر بعثة سلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وتناول اللقاء الذي جاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة تناول الأوضاع الطبية والإنسانية في عدد من مناطق النزاع والأزمات والتحديات الإنسانية والإقليمية الراهنة، كما استعرض اللقاء جهود سلطنة عمان في دعم المساعي الإنسانية والإسهام في التخفيف من تداعيات الأزمات. استعرض منتدى عمان 2026 التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتقنيات المتسارعة في مجالات التجارة وسلاسل الإمداد والطاقة والاستثمار، كما استعرض المنتدى التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصاد وبيئة الأعمال وما تتيحه من فرص جديدة أمام القطاع الخاص العماني.
3: المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتقنيات المتسارعة في مجالات التجارة وسلاسل الإمداد والطاقة والاستثمار والذكاء الاصطناعي موضوعات ركزت عليها أعمال الدورة 14 من منتدى عمان 2026 التي نظمتها مجلة عالم الاقتصاد في مسقط. سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل:
4: فاليوم الرأس مشاريع من مشروع والاستثمار إلى فعلاً قيمة حقيقية تساند في النمو الاقتصادي، وليس فقط نمواً في مرحلة معينة ولكن نمواً مستداماً. أهمية رأس المال البشري دائماً مهمة في كل استثمار أو في كل مشروع. في السابق يقول لك أنا عندي استثمار خلاص أنا بخلق وظائف، نعمل مشاريع وإلى آخره، لين يجي شركة أخرى تنافس بتكنولوجيا جديدة أو شيء آخر، والشركة الأولية تموت أو تسقط. لكن في القرن الجديد أي استثمار بيوفر فرص وظيفية. الفرص الوظيفية والكوادر هي اللي بتنقل هذا الاستثمار إلى إنتاجية.
3: المنتدى استعرض التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصاد وبيئة الأعمال وما تتيحه من فرص جديدة أمام القطاع الخاص العماني، والعلاقة بين النمو الاقتصادي ورأس المال البشري، وأهمية الانتقال من التركيز على توافر الفرص إلى بناء القدرات القادرة على استثمارها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة. مبارك بن خميس الحمداني مدير المكتب الوطني لاستشراف المستقبل بوزارة الاقتصاد:
5: لا شك أن الخمس سنوات القادمة تحمل الكثير من الفرص بالنسبة لنمو القطاع الخاص في سلطنة عمان في المنطقة بشكل عام. فرضت التحديات الإقليمية والأوضاع الجيوسياسية الحالية أكيد العديد من المخاطر، لكن في مقابل هذه المخاطر هناك فرص تتمثل في التحول التقني والرقمنة والذكاء الاصطناعي، فرص لا تزال مزيج من القطاعات التقليدية والقطاعات المستقبلية الواعدة، ويستوجب لاقتناص هذه الفرص نمو الكثير من المؤسسات وانتقالها من مؤسسات صغرى إلى مؤسسات متوسطة.
3: المهندس علي بن بخي تكشوب الرئيس التنفيذي لمجموعة مطاحن صلالة:
6: جملة مواضيع مهمة على قائمة منتدى عمان لهذه النسخة، تحدثنا عن فرص النمو في قطاعات مختلفة. نمثل نحن اليوم قطاع الصناعات الغذائية الأساسية. بشكل استراتيجي تعتبر هذه المنتديات من الأهمية بمكان لمشاركة الرؤى وأيضا الالتقاء بأصحاب القرار. تمثل اليوم تحديات في المنطقة عبء كبير على كثير من الشركات المحلية والإقليمية. هذا المؤتمر يسلط الضوء على هذه التحديات، أيضا يحاول الخروج بعدة توصيات متقدمة لمشاركة الخبرات وأيضا لوضع بعض الخطط الاستراتيجية لمعالجة بعض هذه التحديات.
3: وقطعت سلطنة عمان خطوات مهمة في مسارات التنويع الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية وتعزيز قطاعات الصناعة واللوجستيات والطاقة والتعدين والسياحة والاقتصاد الرقمي، ويتمثل التحدي في المرحلة المقبلة في تحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات ومشروعات وشركات قادرة على صناعة قيمة اقتصادية مستدامة وتوفير فرص عمل نوعية.
0: بدأت في مسقط أعمال الدورة 7 من منتدى عمان للمحتوى المحلي تحت عنوان ما بعد الأثر. المحتوى المحلي يقود النمو ويمكن كفاءات المستقبل بمشاركة نخبة من المسؤولين.

0: المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمتخصصين. يناقش المنتدى قياس الأثر الحقيقي للمحتوى المحلي من خلال ما يحققه من إنتاج وفرص عمل وقيمة مضافة.
1: في ظل التوجه نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الإنتاج الوطني، يبرز المحتوى المحلي كأحد المسارات التي تسهم في إبقاء القيمة داخل الدورة الاقتصادية ودعم الأعمال. ومن هذا المنطلق انطلقت أعمال الدورة السابعة من منتدى عمال المحتوى المحلي لمناقشة آفاق المرحلة المقبلة وما يمكن أن يحققه المحتوى المحلي من أثر واسع.
2: شيم جمع السناني، أخصائي تخطيط وإدارة أداء في شركة تنمية نفط عمان. استعرضنا أبرز مبادرات القيمة المحلية المضافة في الشركة. طبعاً لما نتكلم عن تاريخ المحتوى المحلي في شركة تنمية نفط عمان، فهي رحلة بدأت قبل حوالي 15 عام، لكن اليوم أصبح طموحنا أكبر بكثير. ففي السابق كان التركيز على التعمين وأيضا توطين بعض الخدمات والصناعات، لكن اليوم نحن ننظر إلى المحتوى المحلي كمنظومة متكاملة، حيث أن نمكن كفاءات الشابة العمانية ونطور الشركات المحلية، وفي نفس الوقت نضمن أن القيمة اللي نصنعها من خلال أعمالنا تبقى وتدار داخل دائرة الاقتصاد العماني.
1: ناقش المنتدى محاور ترتبط بتوطين الصناعات والخدمات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد وبناء القدرات الوطنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويفتح آفاقاً أوسع أمام الكفاءات العمانية.
3: أحمد عبد الله الفزاري، رئيس تنفيذي بالإنابة لشركة نماء للتزويد. وضعنا تعزيز المحتوى المحلي من أولويات الشركة وكذلك من مؤشرات الأداء الرئيسية، وخلال الثلاث سنوات الماضية الحمد لله استطعنا من الوصول إلى 30% من إجمالي العقود والمشتريات عندنا هي للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، كذلك أكثر من 70% من إجمالي المناقصات والمشتريات هي لكل الشركات العاملة في سلطنة عمان.
1: تتجه المرحلة المقبلة نحو قياس الأثر الحقيقي للمحتوى المحلي من خلال ما يحققه من إنتاج وفرص عمل وقيمة مضافة، لتتسع دائرة الاستفادة من كل ريال عماني ينفق داخل السلطنة، وتتحول الفرص الاقتصادية إلى أثر مستدام يمتد إلى المستقبل. إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة مسقط.
0: سجلت تجارة إعادة التصدير في سلطنة عمان نمواً قياسياً بنسبة 64% لتتجاوز مليار ريال عماني حتى مايو الماضي. وجاءت الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتبحث كيفية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان والبنية الأساسية واللوجستية في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع.
4: الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان تفاعل سلسلة القيمة، النمو المستدام والفرص المحلية، استعرضت في مسقط سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية من النمو الذي تشهده حركة إعادة التصدير في سلطنة عمان وتعزيز دور الخدمات اللوجستية والمشتريات، إضافة إلى تطوير الموردين المحليين في تحويل حركة التجارة إلى فرص اقتصادية مستدامة، بما يسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة وتنمية قدرات المؤسسات العمانية.
5: حارثة بن سالم البسعيدي، مدير مكتب منتدى عمان للأعمال والشراكة مع القطاع الخاص. هذه الجلسة تأتي لمواكبة قفزة نوعية يشهدها الاقتصاد العماني، حيث سجلت تجارة إعادة التصدير نمواً قياسياً بنسبة 64% لتجاوز مليار ريال عماني حتى مايو الماضي. رسالتنا اليوم واضحة، لا نريد أن تقتصر سلطنة عمان على كونها مجرد ممر أو منفذ لعبور البضائع، بل نسعى لترجمة هذا التدفق التجاري إلى قيمة محلية مضافة مستدامة عبر تمكين الموردين المحليين وفتح الباب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتولي عقود تخصصية تسهم في تعزيز سلاسل الإمداد العالمية.
4: وبحثت الجلسة التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كيفية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان والبنية الأساسية واللوجستية المتطورة في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع وإسناد المزيد من الأعمال والعقود للمؤسسات المحلية وتعزيز ارتباط الموردين بسلاسل التوريد المحلية والعالمية.
6: مهندس جمعة بن إبراهيم المسكري نائب الرئيس أسياد اللوجستية. مرونة سلاسل الإمدادات العالمية في الأساس تعتمد على تعدد الخيارات ووجود هذه الخيارات، الخيارات في أسواق المنشأ للبضائع، الخيارات في المسارات اللوجستية العالمية. توسع مجموعة أسياد بالاستحواذات الأخيرة يمكنها من ربط سلطنة عمان بسلاسل الإمدادات العالمية، مما يجعلها تصنع المرونة للشركات العاملة في سلطنة عمان خاصة وللمنطقة عامة.
7: سعد رمضان بيت نصيب، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للخدمات اللوجستية. الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان بالإضافة إلى المنظومة اللوجستية الموجودة في السلطنة توفر الكثير من المرونة لإدارة سلاسل الإمداد، والكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا الشركات الرائدة بإمكانها الاستفادة الكبيرة من المنظومة اللوجستية لتوفير في الوقت والتوفير في التكلفة وأيضا للوصول لأسواق جديدة.
4: وتناولت الجلسة الحوارية أهمية تمكين المؤسسات العمانية من تولي مسؤوليات فنية أكثر تخصصاً والاستثمار في تطوير قدراتها استناداً إلى الطلب المستقبلي وبناء سجل تنافسي يؤهلها للتعامل مع الشركات والمشروعات الكبرى، والتطرق كذلك إلى أهمية التتبع والامتثال لمتطلبات المنشأ ومعايير الإنتاج والجودة خصوصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز قدرتها على الاندماج بصورة أكبر في سلاسل القيمة والتوريد.
0: تشارك سلطنة عمان في المعرض الدولي للأحجار والتصميم مارموماك في مدينة فيرونا الإيطالية لاستعراض أحدث التقنيات والإمكانيات الوطنية، حضور يعكس تنامي الاهتمام بالقطاع الصناعي وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون الدولي.
8: لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية وفتح قنوات تصديرية جديدة أمام الشركات والمصانع العمانية، تشارك سلطنة عمان في الدورة 60 من المعرض الدولي للأحجار والتصميم وتكنولوجيا صناعة الأحجار مارموماك في مدينة فيرونا الإيطالية، الذي يعد أحد أبرز المعارض المتخصصة في سلسلة القيمة الكاملة للحجر الطبيعي، بدلا من الاستخراج والمعالجة وصولا إلى تقنيات التصنيع والآلات والأدوات وتطبيقات الحجر في العمارة والتصميم. صاحب السمو السيد نزار بن الجولندا بن ماجد السعيد سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية الإيطالية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
9: المشاركة العمانية كانت مميزة هذا العام الحمد لله، من حيث المساحة، من حيث التمثيل، هناك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن أنه التصميم كان بأيادي عمانية، والمشاركة فاعلة تفتح آفاق الأجار العمانية وأيضا الرخام، ليس فقط من حيث التسويق ولكن قلب الاستثمارات. أتمنى لهم التوفيق دائما.
8: ويتيح جناح سلطنة عمان في المعرض للشركات العمانية فرصة التواصل المباشر مع صناع القرار والشركاء التجاريين والتعريف بجودة الرخام العماني وتنوعه وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات والاتجاهات العالمية في مجالات استخراج الأحجار ومعالجتها وتصميمها، بما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الوطنية. هذا ويعد قطاع الرخام والأحجار والسيراميك من القطاعات الاستثمارية الواعدة في المدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن، إذ تحتضن 69 مشروعا في هذه القطاعات باستثمارات تتجاوز 71 مليون ريال عماني.
0: أعلن مركز الشباب وبالشراكة مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن الفائزين في تحدي تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي بمشاركة أكثر من 300 من الشباب العماني، ففي مسار التطوير بدون برمجة وحصل على المركز الأول فريق ريستي، وفي مسار التطوير البرمجي المتقدم فقد حصل على المركز الأول فريق أوشن مايند، وشارك في التحدي أكثر من 300 من الشباب العماني ضمن برنامج تدريبي وتطبيقي ركز على توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول تقنية تستجيب لتحديات واقعية في السوق العماني. شهدت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة تطوراً ملموساً في تطوير منظومة العمل المؤسسي من خلال بناء الشراكات مع 41 جهة مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تنمية مختلف قطاعات الأعمال بالمحافظة. جاء ذلك خلال ملتقى إنجاز وأثر الذي استعرض أبرز المؤشرات والبرامج الاقتصادية التي نفذها فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة خلال السنوات الخمس الماضية. وركز فرع الغرفة على متابعة وإنجاز الإجراءات ذات الأولوية للقطاع الخاص، كما نفذ 13 دراسة بحثية تناولت عددا من القضايا والموضوعات المرتبطة بالواقع الاقتصادي واحتياجات القطاع الخاص، إلى جانب مشروع مركز الأعمال مع توفير 7 منافذ للتسويق بما يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويوفر فرصا أوسع للنمو والوصول إلى الأسواق. توجت مسرحية الهاربات من تونس وغياهب الروح من الإمارات وعناية خاصة من سلطنة عمان بجوائز أفضل عرض متكامل في مسارات مسرح النخبة والعروض الكبرى ومسرح ظفار على التوالي. جاء ذلك في حفل ختام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح في دورته الثانية على مسرح المروج بصلالة الذي نظمته بلدية ظفار. وشارك في المهرجان 15 عرضا مسرحيا ضمن 3 مسارات رئيسة واستمر 9 أيام. وشهد المهرجان على مدى 9 أيام مشاركة 50 دولة من مختلف دول العالم وأكثر من 120 مشاركا من الفنانين والنقاد. انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 3 سنتات مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 110 دولارات و19 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل. وإلى الأخبار الرياضية، حيث يفتتح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم مشواره في كأس الخليج العربي 27 بمواجهة منتخب العراق ضمن المجموعة الأولى في 6:30 مساء بتوقيت سلطنة عمان. ويطمح منتخبنا وصيف النسختين الماضيتين إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل إلى الدور النصف النهائي رغم الإصابات التي لحقت بعدد من اللاعبين خلال فترة التدريب. وأكد المدرب طارق السكتوي أن الجهاز الفني عمل على تطوير الجوانب الفنية والذهنية والبدنية، مشيرا إلى أهمية جميع اللاعبين وقدرتهم على تقديم الإضافة المطلوبة. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد أسعد بن طارق السعيد يودع سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عملها. بتكليف من جلالة السلطان المعظم سمو السيد حارب بن ثويني السعيد ينقل تعازي جلالته إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية تعتمد القوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها. وسلطنة عمان تؤكد أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية في احتواء التوترات خلال مشاركتها في اجتماع مع الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في نيويورك. مستمعينا، حرر لكم أخبار عمان منيرة بنت خلفان الهنائي، نفذها لكم على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. نلقاكم لاحقا في تمام الرابعة عصرا.

إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد اللقاء بكم في متابعة لآخر المستجدات ومناقشة لمختلف المواضيع على طاولة الحوار، وحرص على استضافة مختلف ضيوف سلطنة عمان. لذا سيكون معنا إن شاء الله اليوم الإعلامي أحمد فاخوري، مذيع في شبكة الجزيرة الإعلامية. سنتحدث عن جوانب عديدة، أهمها الظهور الإعلامي، حيث يقدم الإعلامي أحمد فاخوري مجموعة من البرامج التدريبية المرتبطة بالظهور الإعلامي والتعامل مع وسائل الإعلام. كما تستمر قراءتنا في مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الموقر، وسنركز اليوم على التوجيهات السامية بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها. سيكون معنا مستمعين إن شاء الله عبر الاتصال سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة، للحديث عن هذه التوجيهات وأدوار المجالس البلدية. كما ستكون لنا قراءة بشأن استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار. ستكون معنا في الاستديو المهندسة بدرية بنت سيف المعولي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، حيث أقر مجلس الوزراء استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئات الأعمال الجاذبة للاستثمار، بحيث يتم إطلاقه بداية العام 2027 كبرنامج وطني تمكيني للإسهام في تعزيز تنافسية بيئات الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ومتابعة تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة. إذن مستمعينا، هذه محطاتنا لليوم، ونسعد دائما وأبدا بتواصلكم على رقمنا في الواتساب على 7244-2010. وهذه تحيات فريق العمل الذي يصحبكم في الدقائق القادمة، في التقديم عبدالله السعيدي، وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. فاصل ولنا عودة مع أولى محطاتنا لليوم.

0: لقاء الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعين أينما كنتم. محطتنا القادمة ستكون حول التوجيهات السامية بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية والأدوار التي تقوم بها. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا عبر الاتصال مباشرة سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة. أهلا وسهلا بك سعادتك.
2: أهلا وسهلا بكم ومساء الخير لجميع المستمعين الكرام وشكرا لهذه الاستضافة الكريمة.
1: تابعنا يوم أمس سعادتك توجيهات جلالة السلطان بإجراء تقييم شامل للاختصاصات الممنوحة للمجالس البلدية، وتأكيد جلالته وأيده الله على ضرورة المشاركة الفاعلة لفئات المجتمع وحسن الاختيار في الانتخابات، ونحن مقبلون على انتخابات قادمة إن شاء الله للمجالس البلدية. كيف تابعتم هذه التوجيهات وأهميتها بالنسبة لعمل المحافظات؟
2: جزاكم الله خير. طبعا نبعث توجيهات السلام لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في إعادة أو إجراء دراسة شاملة للاختصاصات الخاصة بالمجالس البلدية، وذلك على النحو الذي يسعى إلى تمكينها التمكين المناسب للقيام بدورها في العملية التنموية، حيث أن للمجالس البلدية دور محوري وأساسي في العملية التنموية، وهناك الكثير من الآراء والمقترحات والمناقشات التي تقام في المجلس البلدي. فحقيقة يعني صاحب الجلالة والإرادة السامية له ولجميع يعني توجيه لجميع يعني مكونات الدولة في تمكين المجالس البلدية وجعلها يعني رافدا أساسيا للعملية التنموية في المحافظات المختلفة.
1: نعم سعادتك، مع تطور أدوار المحافظات وتقدمها، أهمية هذه المراجعات الدورية لاختصاصات المجالس البلدية بحيث تعمل باتساق مع توجهات المحافظة وكذلك بشراكة أكبر وأعمق.
2: كما رأينا حقيقة نحن في رحلة نحو تمكين لا مركزية في المحافظات وأيضا تمكين المجالس البلدية، فوجدنا هناك الكثير من القوانين التي تأتي يعني قانون المجلس البلدي في 2020 ومن ثم تم تعديله في 2022 لكي يتسق مع أدوار المحافظات في العملية التنموية في جميع محافظات سلطنة عمان. مجالس بلدية دورها جدا محوري، ويعني تمكينها يعني مطلب أساسي من جميع يعني مكونات المجتمع، وكذلك حقيقة الحمد لله رب العالمين مع هذا التمكين هناك استخدام لهذه الصلاحيات بالطريقة المناسبة، وسيأتي ذلك من خلال أيضا حقيقة الاختيار الأكفأ في هذه المجالس البلدية حتى يستطيع استخدام الصلاحيات المناسبة الموجودة والمنوحة من قبل القانون والنظام في للمجالس البلدية.
1: نعم سعادتك جلالة السلطان أيده الله أكد بشكل مباشر على أهمية رفد المجلس بالكفاءات التي يعول على خبراتها الارتقاء بأعمال المجالس البلدية في المرحلة المقبلة، وهنا إشارة إلى أهمية حسن الاختيار. يعني عندما نتحدث عن المحافظات خاصة بعد انقضاء الخطة الخمسية العاشرة والربع الأول من رؤية عمان 2040، طبيعة احتياج المحافظات من هذه الكفاءات وطبيعة كذلك المسؤولية على الناخبين في اختيار هذه الكفاءات للوصول إلى المجلس البلدي في المحافظة والشراكة الفاعلة في تحقيق أهداف المحافظات.
2: كما ذكرنا سابقا طبعا مولانا حفظه الله ورعاه في توجيهه السامي بأهمية اختيار الكفاءات لتمثيل المجتمع وتمثيل ولايات سلطنة عمان من أقصاها إلى أقصاها في المجالس البلدية، وأن يعني نسعى من خلال جميع فئات المجتمع حقيقة رجالا وصغارا شيبا وشبانا رجالا ونساء أن يستطيعوا اختيار الأكفى بعيدا عن أي يعني عن أي دوافع للترشيح أخرى. فحقيقة يعني الكفاءات محتاجة لها المجالس البلدية لتمكين المحافظات في الأخذ آراء مناسبة وجعل المجالس البلدية يعني محرك تشغيل جيد للمحافظات لكثير من الآراء وكثير من التوجهات الصحيحة في الكثير من

0: القضايا التي يتم مناقشتها داخليا في المحافظات أو في
1: نعم
0: المقاصد
1: نعم
0: الحيثية.
1: سعادتك تابعنا جهود المحافظات في توسيع المشاركة المجتمعية في المحافظات، كيف تعولون كذلك على المجالس البلدية في أن تمثل دورا فاعلا في هذه المشاركة المجتمعية، كون أعضاء هذه المجالس منتخبون من مختلف ولايات المحافظة؟
0: طبعا دور المجالس البلدية دور تكاملي مع المحافظات، ويعني أداة مناسبة جدا لأخذ آراء المجتمع وتمثيل المجتمع في القرارات المحلية الموجودة في المحافظات. وهناك كثير من أنماط المشاركة المجتمعية الموجودة حاليا من خلال وجود المجالس البلدية ولجانها المختلفة في يعني لجان المجلس في كثير من القرارات والكثير من الآراء والكثير حقيقة من البرامج المختلفة التي تقام في المحافظات. فمثلا لجان مثلا اللجنة الصحية والبيئية في المجلس البلدي معنية أيضا باختيار أولويات المحافظات في الجانب الصحي، كذلك يعني اللجان الأخرى المنبثقة من المجلس البلدي تقوم بدور كبير في تعزيز المجالس البلدية بالآراء المناسبة وأيضا طموحات المواطنين في مختلف ولايات سلطنة عمان وفي مختلف المحافظات. وهناك دور تكاملي أدى إلى مشاركة شعبية جيدة من خلال تمثيل الأعضاء للمجتمع، ولذا نتمنى أن يكون التمثيل أو الاختيار يكون اختيار الأنسب والأكفأ، حتى يعني تستطيع المجالس البلدية تقوم بأدوارها على النحو المطلوب وفق ما تتطلع له القيادة السامية وأيضا يتطلع له أبناء المجتمع جميعا.
1: نعم، شكرا جزيلا لك سعادتك، إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
0: حقيقة أشكركم على إلقاء الضوء على هذا الموضوع جدا مهم، وأتمنى إن شاء الله بإذن الله تعالى أن نسعد جميعا في باختيار الأكفأ والأنسب للمجالس البلدية، وأن يعني يتم استخدام صلاحيات المجلس بالطريقة المناسبة حتى تكتمل عملية التنموية في سلطنة عمان. كل الشكر والتقدير لكم وكل الشكر لجميع المستمعين الكرام.
1: شكرا شكرا سعادتك. كان معنا سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة.
2: إن الاهتمام بتنمية المحافظات وترسيخ مبدأ اللامركزية نهج أسسنا قواعده من خلال إصدار نظام المحافظات وقانون المجالس البلدية، استكمالاً لتنفيذ رؤيتنا للإدارة المحلية القائمة على اللامركزية سواء في التخطيط أو التنفيذ، ولتمكين المجتمع المحلي من إدارة شؤونه والإسهام في بناء وطنه، مؤكدين على أن دور المجالس البلدية لا يقتصر على الشأن البلدي المحلي فحسب، بل أسندت إليها اختصاصات وأدوار عديدة، موجهين أعضاء هذه المجالس لاستغلال ما أتيح لهم من ممكنات للعمل بطرق مبتكرة وفكر متقدم تنعكس آثاره الإيجابية على سعادة المواطنين ورفاهيتهم. وعملاً بمبدأ التدرج في سياستنا وقراراتنا ومتابعة منا لما سيثمر من نتائج مأمولة من واقع تنفيذ سياسة اللامركزية في المحافظات، فإننا عاقدون العزم على تقييم هذه التجربة باستمرار وتوسيع نطاقها بحيث تشمل قطاعات متعددة ومناحي شتى، تكريسا لدور المجتمع المحلي في التنمية والتطوير. وفي الوقت ذاته فإنه علينا أن نولي تجربة الإدارة المحلية المزيد من الاهتمام لتمكينها من تحقيق الأهداف المنوطة بها ضمن مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.

0: تحية لكم مستمعينا وتحية لكل من ينضم لنا في هذه الأثناء من برنامجكم استديو الظهيرة. مستمرين إن شاء الله في قراءة لأهم التوجيهات والقرارات وكذلك مخرجات اجتماع مجلس الوزراء. محطتنا القادمة ستكون حول استحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، وسنتحدث إن شاء الله بشكل مفصل عن هذا الموضوع من خلال ضيفتنا في الاستديو المهندسة بدرية بنت سيف المعولي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار. أهلا وسهلا بك المهندسة بدرية.
1: يا هلا، شكرا أخي، شكرا على هذه الصلاة.
0: سعيدين بوجودك معنا في الاستديو. أكيد من الجوانب الملفتة يوم أمس استحداث هذا البرنامج، ويعني سلطنة عمان منذ انطلاق رؤية عمان 2040، هناك تركيز كبير على تهيئة كل الظروف المناسبة لجذب مزيد من الاستثمارات وتهيئة بيئة الأعمال والعمل بشكل جاد على حلحلة أي ربما يعني تحديات تواجه جذب المزيد من الاستثمارات. نتحدث عن الاهتمام السامي المباشر من لدن جلالة السلطان بتهيئة كل الظروف المناسبة لبيئة استثمارية جيدة تنعكس على اقتصادنا الوطني.
1: حقيقة توجيهات السامية لحضر صاحب الجلالة السلطان هيثم باستحداث البرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار، هذا يحمل في دلالته أو يعكس أمور مهمة جداً، من أهمها أنه صاحب الجلالة يولي اهتمام خاص ومتواصل بتعزيز البيئة الاستثمارية في والاقتصادية في سلطنة عمان، وتمكين دور القطاع الخاص كمحرك أساسي في التنمية الاقتصادية، كذلك تهيئة أو تنمية بيئة الأعمال تكون أكثر مرونة وداعمة للقطاع الخاص وتكون جاذبة للاستثمار. الأهم من هذا أنا في رأيي الزمن أو التوقيت والسياق الذي جاء فيه استحداث هذا البرنامج بالتزامن مع توجيهات صاحب الجلالة بإعداد خطة طويلة المدى لتعزيز الميزان التجاري وزيادة الصادرات. نعم، كذلك الزيارات السامية اللي نشهدها في الآونة الأخيرة مع الدول الشقيقة والصديقة والاتفاقيات اللي تصير بين عمان وهذه الدول، هذا يعكس نظرة أو رؤية اقتصادية شاملة ومتكاملة. فبنظري البرنامج هو جزء من هذه النظرة الاقتصادية لصاحب الجلالة.
0: نعم، وهذا يعني يؤكد أننا مقبلون يعني على إن شاء الله مزيد من الاستثمارات القادمة. يعني نتحدث عن تكامل البرنامج مع الجهود الموجودة، هناك جهود كثيرة بذلت خلال السنوات الماضية، وأكيد البرنامج يعني سيأتي مكملا لهذه الجهود. نتحدث عن هذا الاتساق ما بين البرنامج وما بين الجهود القائمة.
1: صحيح، لأن عمان يعني فيها المكونات الأساسية أنها تكون بيئة جاذبة للاستثمار، من ناحية الموقع الجغرافي، من ناحية المنظومة الاستثمارية، القوانين والتشريعات الموجودة، من ناحية جودة هذه القوانين، كذلك الحوافز الموجودة لجذب الاستثمارات. فإيش يضيف البرنامج؟ أنا في نظري أن البرنامج أتى يضيف يمكن ثلاث أبعاد، نقدر نقول ثلاثة أبعاد رئيسية. البعد الأول هو البعد التكاملي. البرنامج ما أتى لأنه يكون يعمل بمعزل عن هذه المنظومة، جاء ليشمل أو ليوحد الجهود المنظومة والتكامل بين الجهود اللي جالسة تصير مع الجهات. فبدل ما يكون الجهود لكل جهة معينة بمعزل عن الأخرى، البرنامج سيكون محرك أساسي لتكامل الجهود والأنظمة وتوافق التشريعات فيما بينها. هذا البعد الأول. البعد الثاني، مثل ما ذكرت، البرنامج هو أداة تنفيذية أو محرك تنفيذي، فبمعنى أنه سيعمل على سرعة حلحلة التحديات التي تواجه المستثمرين وإيجاد الحلول، وهذا توجهنا في السنة الأولى، يعني لأننا نريد نعزز ثقة المستثمر، فراح نعمل على خطة كيف احنا ممكن نصلح او نحلحل التحديات اللي هي اوريدي ظاهره ومعروفه يعني لنا معروفه خلاص، ما يراها المستثمر وما نراها هذه السطحيه. فهذا البعد الثاني. البعد الثالث انا اعتبره اللي هو العمق او البعد الجذري، وهذا يتمثل في محور أساسي في البرنامج الوطني، هو محور الثقافة المؤسسية. يعني اليوم ليش عندنا هذه التحديات؟ ليش المستثمر يعاني هذه المشاكل أو التشتت بين جهة وأخرى وعدم تكامل الأنظمة؟ هذا فيه له يعني في في في أسباب جذرية، فراح البرنامج يعالجها في هذه الفترة. يعني البرنامج أنا أنظر إلى أنه يعني جاب توجه استراتيجي من المشرف العام على البرنامج معالي أنور الجابري وزير التجارة والصناعة ورجل الاستثمار. التركيز راح يكون على ثقافة المؤسسية، هذا شيء جديد صراحة. نعم. في البرنامج. نعم.
0: هذا أحد المحاور الرئيسية للبرنامج.
1: نعم. فالثقافة المؤسسية، نحن كيف اليوم نحول أو نبني علاقة مع القطاع الخاص، فنحول العقلية من أن الموظف يقدم الخدمة للقطاع الخاص من منظور كإجراء أو رقابة على القطاع الخاص، إلى فكر جديد أو توجه جديد، أنا كيف أدعم القطاع الخاص.
0: نعم.
1: وأنا هدفي اليوم أن أنا أريد القطاع الخاص ينجح ويكبر، لأن إذا القطاع الخاص كبر ونجح هذا يجيب عوائد اقتصادية للبلد.
0: نعم، هذا موضوع في غاية الأهمية، لأنه من الملاحظات اللي نسمعها دائما من أصحاب الأعمال ومن المستثمرين أحيانا يعني هناك خصوصية في طبيعة تقديم الخدمة الحكومية للمستثمر عنها للفرد. فنتحدث عن طبيعة هذه الخصوصية عندما تقدم خدمة حكومية لرجل أعمال أو لمستثمر أو للقطاع الخاص عموما.
1: مثل ما ذكرت، الثقافة المؤسسية أو الكالتشر نحن نسميه، يعني أنا اليوم يمكن هذه لها عدة أسباب. فنحن لما نمسك محور الثقافة المؤسسية راح نشخص هذه الثقافة، لأن في لها أسباب عديدة ليش صارت هذه الثقافة في الحكومة يعني أو في الجهات هذه. أنا ما أقدر أقول لك أعمم على كل الجهات، لأن اليوم نحن نشهد كمثال يحتذى به في شرطة عمان السلطانية. وأنا كلمت يعني تحدثنا مع مستثمرين كثيرين، يعني خدمات صراحة شرطة عمان السلطانية جدا، يعني المستثمر أو الفرد يكون
0: حالة الرضا من هذه الخدمة.
1: نعم. ليش؟ لأن ثقافتهم مختلفة أنا في نظري. فدائما الشرطة في خدمة الشعب، فهو يقدم لك الخدمة يعني يخدمك، يعني ما يقدم لك الخدمة أن أنا رقيب وترتيب ونظام وكذا. ففي بعض الجهات أنا أعتبرها في عندها ثقافة متقدمة لدعم القطاع الخاص. أنا ما أقدر أعمم هذا الشيء، لذلك نحن راح نعمل على خطة تشخيص.
0: نعم، إذا البرنامج سيشخص الوضع الراهن.
1: نعم، أي سنشخص، لأن هذا شيء جديد صراحة. أنا ما أقدر يعني مثلاً تحديات القطاع الخاص والمستثمرين مع الأنظمة والقوانين وهذه الأشياء، هذه معروفة.
0: نعم. يعني لأن حتى من الصعوبة أنك تقترح حلول معينة ومبادرات معينة قبل لا تعرف
1: التشخيص
0: ومواضع الألم أين، يعني حتى
1: صحيح. فحالياً نحن في طور إعداد أداة التشخيص، كيف إحنا نشخص هذا، ما هي أبعاد التشخيص للجهات للمؤسسات.
0: نعم.
1: وكذلك راح نطور مؤشر يقيس احنا نسميه صحة الثقافة المؤسسية. فهذا من ضمن الأشياء اللي راح نطورها إن شاء الله في البرنامج، على أساس ضوء احنا نعرف لما نعمل معالجة راح نقيس أثر هذه المعالجة، وتكون جزء كأنها تغذية مرجعية أيضا. فتحويل الثقافة المؤسسية هذا أنا أعتبرها من أصعب
0: يحتاج لها شوية وقت وصبر.
1: صحيح، لأنها بتأخذ وقت، لكن احنا حاليا نعمل على إيجاد يعني نعمل أبحاث أو بنشمارك مع أفضل الدول اللي طبقتها، مقارنات دولية. على أساس احنا ما يعني ما نعمل ما يضيع الوقت في التجربة وكذا، فنحاول نجد حلول أنها طبقت في دول أخرى ونجحت. فالسرعة، أنا مثل ما ذكرت، السرعة مهم في هذا الوقت. يعني انت شايف الأوضاع السياسية، وعمان صارت صراحة وجهة استثمارية أولى لجذب الاستثمارات بسبب هذه الأوضاع. فهل نحن منظومتنا جاهزة أنها تستقبل هذه الاستثمارات؟ يعني السرعة جدا مهم في هذه الفترة.
0: نعم، هو تطبيق أفضل الممارسات وأن تبدأ من حيث انتهى الآخرين، يعني هذا كذلك مهم. هل هناك نطاق زمني محدد للبرنامج؟
1: البرنامج تم اعتماده لمدة 5 سنوات. لذلك نحن لما توجيهات المشرف العام على البرنامج معالي أنور الجابري أنه نبني منظومة تكون مستدامة، فنحن هذا الشيء يعني لما نعمل الخططنا والمبادرات اللي راح نقترحها نحط هذا الشيء في عين الاعتبار أن تكون منظومة مستدامة. يعني بعد 5 سنوات الجهات الحكومية ما تحتاج لهذا البرنامج، يعني خلاص
0: يعني. نعم، ومثل ما تعودنا دائما يعني يمكن البرامج الوطنية هي تكون مسرعات وممكنة للجهات ذات العلاقة في أنها يعني تكمل المشوار على أفضل الممارسات يعني.
1: صحيح.
0: نعم، من الجيد أن نتحدث ولو لمحة بسيطة عن حوكمة هذا البرنامج وكيف سيعمل.
1: طيب، الحوكمة شيء جدا مهم، وهذا من أولويات رؤية عمان 2040، حوكمة الجهاز الإداري. فبما أنه هذا برنامج وطني له حوكمة واضحة منذ استحداثه، فالحوكمة راح يكون كالجهة العليا عن اللجنة المالية والاقتصادية المنبثقة عن مجلس الوزراء الموقر، وكذلك تم تشكيل لجنة إشرافية على البرنامج برئاسة معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهو المشرف العام والمباشر على البرنامج. هذه اللجنة كذلك في عضويتها عدد من أصحاب المعالي والسعادة. وبعدين نيجي على الجانب التنفيذي أو الفريق التنفيذي، فراح يكون في حوكمة للفريق، فيترأسه رئيس تنفيذي وفي كوادر فنية متخصصة تبنى عليه. طبعا هذه فائدة الحوكمة إيش؟ فائدة الحوكمة أنها تسهل كذلك للبرنامج وتمكنه أنه يعمل بدوره، وعندنا آلية تصعيد مباشرة مع معالي وزير التجارة والصناعة والتوريد والاستثمار، فأي تحدي أي شيء راح يرفع لها مباشرة.
0: نعم، يعني
1: ممكن أضيف ليش الحوكمة كذلك مهمة. إحنا لما نتكلم عن المنظومة المتكاملة للجهات الحكومية، اليوم كثير من التحديات التي يواجهها المستثمر أو قطاع الأعمال بشكل عام اللي هي عادة في الازدواجية، أو يعني ما يواجه مع جهة معينة كثر ما يواجه مع منظومة متكاملة. ففي بعض الأحيان يعني عشان تعمل لك هذه الموائمة تحتاج إلى جهات عليا تأخذ القرار في هذه التحديات.
0: نعم، نحن مهندسة أحيانا نشرك مستمعينا في تفاعلهم مع ما يطرح، يوجه لك تحية على هذا التوضيح عن البرنامج. وهذا أحد المستمعين يتساءل عن الدور التكاملي مع صالة استثمر في عمان التي يعني قدمت أنها كذلك حاضنة للمستثمر ومسهلة لرحلته ومكان

0: مرحلة التأسيس، ولكن عندنا مراحل، ثلاث مراحل رئيسية: مرحلة التأسيس ودخول السوق، مرحلة التشغيل والتوسع، وفي مرحلة الإغلاق قد تكون بسبب الإفلاس أو التصفية. فكل هذه الرحلة نحن في بيئة الأعمال ننظر لها، وليس فقط من منظور التأسيس أو استقطاب الاستثمارات ومع الجهات المتعددة.
1: إذن الحديث هنا عن رحلة المستثمر بجميع محطاته.
0: بجميع محطاتها، نعم. جميع محطاتها.
1: نعم. من الأشياء الملفتة كذلك في بيان مجلس الوزراء المهندسة متابعة تجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين خلال المرحلة المقبلة. ما هي طبيعة الأدوار التي سيقوم بها البرنامج، وهل هناك يعني حصر للخدمات المقدمة أو التي يحتاجها المستثمر خلال رحلته، ويتم يمكن من خلال شركائكم تجويد هذه الخدمات بتقديمها بشكل أسهل؟
0: طيب، احنا نتكلم عن شيئين، في الخدمات المقدمة للمستثمر القطاع الأعمال والخدمات أو تجويد الخدمات المقدمة للأفراد. فلحنا مثل ما ذكرت لك، البرنامج راح يعمل على محاور رئيسية، هم أربع محاور. المحور الأول اللي هو التكامل بين الجهات الحكومية، تبسيط الإجراءات والتكامل. المحور الثاني اللي هو بين الحكومة، علاقة الحكومة أنها تكون شريك وممكن للقطاع الخاص، يخص القطاع الأعمال، قطاع الأعمال. المحور الثالث اللي هو الخدمات الحكومية المقدمة، سواء كان للأفراد، سواء كان مواطنين مقيمين، يعني مش قطاع الأعمال، الأفراد العاديين. المحور الرابع مثل ما ذكرت لك الثقافة المؤسسية. فتجويد الخدمات طبعا في جهود صارت وفي حصر لهذه الخدمات، سواء كانت خدمات تخص المواطن العادي أو خدمات الأعمال.
1: نعم.
0: فإذا نذكر مثلا خدمات الأعمال، يعني عندنا رحلة المستثمر تم رسمها أكثر من مرة، ونحن نعيد نحن رسم هذه الرحلة الوضع الحالي.
1: نعم.
0: وبعدين نسقط عليها إيش التحديات، يعني نحن نستخدم أدوات كذلك حديثة في إيجاد التحديات، أو وين يصير البطء في المعاملة وأسباب المعاملة.
1: نعم.
0: وين الخدمات اللي مثلا عليها طلب كثير من المستثمر، وين الخدمات اللي فيها أثر كبير على المستثمر. هذا في مطلع العام القادم إن شاء الله، لما نعمل رسم الكامل لرحلة المستثمر راح نتطرق لهذا. مثل ما ذكرت لك، نحن السرعة مهم جدا عندنا، فراح نركز على الخدمات اللي لها أثر كبير على المستثمر وثقته.
1: ما أبرز مستهدفات البرنامج التي تم تحديدها؟ يعني هل تم تحديد مؤشرات أو مستهدفات، ولا هذا لسه بدري على ذا الكلام؟
0: هو في مستهدفات أولية نقول فيه، لكنها في طور الاعتماد يعني. لكن راح تكون في مستهدفات أداء البرنامج، سواء كانت تشغيلية أو مؤشرات أثر، كأثر للمنظومة بشكل عام للاقتصاد.
1: نعم.
0: مثلا عندك مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، مثلا حجم الاستثمارات الأجنبية، هذا من ضمن المؤشرات الأثر اللي راح يتركها.
1: نعم.
0: هذا المؤشر عندنا كذلك مؤشر رضا المستثمر أو ثقة المستثمر، هذا من ضمن المؤشرات اللي راح نستحدثها في البرنامج ونعمل على من فترة لفترة على قياسها.
1: نعم. هل هناك في أي مؤشر أو هدف مرتبط بتقليل مثلا مدد الانتظار أو ربما
0: نعم، نحن لما نقول نحن اليوم نقيس مؤشر رضا المستثمر أو ثقة المستثمر، هذا راح يدخل فيه عوامل أكثر من عامل هذا المؤشر، مش الرضا بشكل عام، مثلا المدة الزمنية في التخليص المعاملة أو جودة الخدمة المقدمة، التعامل في تقديم الخدمة. ففيها نعم في مستهدفات.
1: نعم. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله المهندسة بدرية، ولهذا البرنامج كذلك التوفيق في تحقيق مستهدفات وأهداف الوطنية في تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات بإذن الله تعالى. إذا كان هناك ثمة كلمة أخيرة.
0: شكرا. والله أنا اليوم بس أحب أهني صراحة، أهني القطاع الخاص.
1: نعم.
0: صوته مسموع،
1: هذا الاهتمام كذلك.
0: نعم. وأنا متأملة جدا صراحة أنه راح يكون هناك في تغيير كبير في منظومة بيئة الأعمال، دعم سواء كانت قطاع خاص، شركات كبيرة أو صغيرة، أو كذلك رواد الأعمال. يعني راح يكون في شيء لرواد الأعمال إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك المهندسة بدرية بنت سيف المعولي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي.

0: للبرنامج الوطني لتعزيز بيئة الأعمال الجاذبة للاستثمار. شكرا جزيلا.
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: إذن مستمعينا ومتابعينا، مستمرين معكم في استديو الظهيرة. محطتنا القادمة محطة استثنائية، فسيكون معنا هنا في الاستديو الإعلامي أحمد فاخوري.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم وكانت وجهاتكم ومقاصدكم، نرحب بكم عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية، تشاهدونا عبر قناتنا في اليوتيوب وعبر منصة إكس، فأهلا وسهلا بكم جميعا. محطتنا القادمة محطة استثنائية باستضافتنا للأستاذ الإعلامي أحمد فاخوري، مقدم تلفزيوني ذو خبرة كبيرة وله سجل حافل بالنجاح في تقديم الأخبار وصناعة الوثائقيات، يتمتع بمهارات تحريرية في مجال التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، لن أعرف به كثيرا فالمعروف لا يعرف، تابعتموه في تريندينج على بي بي سي وفي شبكات على الجزيرة. أهلا وسهلا بك الأستاذ أحمد.
1: أهلا أستاذ عبد الله، أنا سعيد جدا وشكرا على هذه الاستضافة في الإذاعة التي أحبها.

0: إذاعة سلطنة عمان، وخاصة أنا ابن الإذاعة. أنا نشأت منذ بداياتي الإعلامية، كنت ابن إذاعة دمشق. مثل هذه الإذاعة، الإذاعة الرسمية الرصينة التي تمثل وجه البلد، أهلا وسهلا بك.
1: أنا عجبني توصيفك في أحد اللقاءات عندما قلت هذه العشق.
0: طبعا العشق الأول.
1: نعم. 2004
0: 2004 كنت في الإذاعة. طبعا أنا بدأت عملي الإعلامي في عام 2000، لكن عندما يدخل الإنسان متدربا يكون في كتابة الأخبار، في كتابة البرامج، لكن أول كلمة قلتها في إذاعة دمشق هنا دمشق كانت في بداية 2004. وهناك بدأت أحبو كما يقولون. أزحف على ركبي حتى يعني بدأت التعلم، والحمد لله تتلمذت على أيدي كبار الإذاعيين. وكان لي الشرف اليوم أن يعني تعرفت على الأستاذ إبراهيم العزري، أحد القامات الإذاعية الكبيرة في تلفزيون سلطنة عمان، وكان لي الشرف يعني أن عملت معه.
1: يعني سر حالة العشق هذه بين المذيع والميكروفون حتى أكثر من الكاميرا، دائما هذا يعني يقال أقسى يعني قسوة عقوبة على مذيع أن تحرمه من الميكروفون.
0: صحيح.
1: فكيف
0: صحيح.
1: تتكون هذه حالة العشق؟
0: هذه حالة العشق تتكون عندما أنت تدخل إلى الاستوديو وتحبس في مثل هذه الغرفة وترى هذا الضوء الأحمر المرعب، فتعلم أن لديك هذه القطعة التي أمامك، وهناك ملايين الأشخاص، ربما مئات الآلاف، يسمعونك، وليس لديك أداة للتعبير وإيصال فكرتك غير الكلمات والأحرف التي تنطقها. فكم يجب أن تكون حذرا ومنمقا، وكم يجب أن تكون سلسا كي تحظى بالقبول، لأنك تدخل إلى التكاسي، تدخل إلى السيارات، تدخل إلى مطابخ السيدات وإلى المنازل وإلى الناس في المقاهي، فأنت تريد أن توصل لهم فكرة، تركز على الكلمات. ليس لديك شكل ولا مكياج ولا تسريحة شعر ولا طقم ترتديه، إنما هو الصوت والكلمات. عندما تركز عليهم فإنك ستمتلك ما يأتي لاحقا من التلفزيون، إنه تحصيل حاصل.
1: نعم.
0: لأن الأساس لديك.
1: نعم. أمر رائع أن تبدأ من الإذاعة، ولكن الأروع أن تبدأ من دمشق ومن إذاعة دمشق بكل هذا الثراء في حضارتها وفي ثقافتها وفي تاريخها. دمشق.
0: دمشق هي العشق طبعا، وإذاعة دمشق هي أول كلمة إعلامية نطقتها، وإلى الآن أحب هذه الكلمة هنا دمشق. دمشق كانت الإذاعة العربية الثانية بعد صوت العرب من القاهرة، وأذكر أنها يعني قيل أنه افتتحت وكانت تبث في أحياء ضيقة على يعني فقط بعد مئات الأمتار في عام 1947 بعد الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي، لكنها كانت مالئة الدنيا وشاغلة الناس. فالدراما الإذاعية كانت موجودة، الأخبار كانت موجودة، الدراما الإذاعية كانت تمثل على الهواء مباشرة وظلت محتفظة. الجميل في الإذاعة، عندما دخلت إلى إذاعة سلطنة عمان أرى نفس الاستديوهات، تشعر بهيبة، تشعر برونق معين من اللغة، من الرسمية، من التاريخ، من الأصالة، كما هو موجود في إذاعة دمشق، لأن لديها تقاليد. تخيل عندما بدأنا في زمن كنا مذيعين صغار، يعني كل واحد منا في عمره 22 عاما، كنا نمضي الشهر الأول فقط أن ندخل إلى الاستوديو ونضغط الزر كي يشتغل الضوء الأحمر، فنقول هنا دمشق، ونصعد إنه سمعتوني أنا قلت دمشق. وكأن القصة. لكن هذا التدريب علمنا مسؤولية الكلمة، علمنا كيف يجب أن تكون حريصا على كلامك وأن تعلم قيمة هذه الإذاعة، ولم تكن تدخل بنفسك بمفردك، كان يوجد سينيور بريزنتر أو مذيع كبير يدخل إلى جانبك ويبقى في الاستوديو كي تقول هذه الكلمة، كي تتعلم المسؤولية، ثم تبدأ بالمواجيز، ثم نشرات الأخبار، ثم تصل إلى البرامج التي حضرتك الآن تقدمها.
1: لازلت تدين لدمشق وإذاعة دمشق بفصاحة اللغة، كون أنه الإذاعة في ذلك الوقت كانت معاييرها عالية
0: جداً.
1: لكن قبل ذلك مخرجتنا شمس الريسي أحبت أن تهديك شيئا فلنستمع معك.
0: شكرا.

0: يعني مهما اجتهدنا لن نستطيع أن نصف دمشق وقيمة دمشق أثرها على ما أنت عليه الآن.
1: والله أثرها يعني هي كل كياني. سوريا بمجملها هي كل كياني، ولولاها لم تهتدي الفصحى إلى أذني. فصحيح أني عشت يعني ربما أكثر من عقد مغتربا عن دمشق، لكنها ظلت في القلب. ظللت أستمع إلى إذاعة دمشق، ظللت أستمع إلى أخبارها، أرى شوارعها، والحمد لله يعني من الله علينا بعد تحريرها بأننا نستطيع أن نزورها، ونأمل أن تعود إلى عافيتها هذه العاصمة التاريخية التي قد تعتبر بنظر البعض أقدم عاصمة مأهولة في التاريخ باستمرار بشكل مستمر. وأتمنى أن تزورونا. عندما أول ما أتيت أنا وأخوي خليفة كنت أقول له أنه إني أرى في هذه الجبال التي تحيط بمسقط كجبل قاسيون بنفس الطبيعة، بنفس الجمال، بنفس هذا الخضار الجميل. وأتمنى أن تأتوا لزيارة دمشق. فحان الوقت الآن، ودمشق دائما تمد ذراعيها لاستقبال إخوتها في سلطنة عمان
0: بإذن الله تعالى،
1: الذين هم باي ذا واي للأمانة والتاريخ وعلى معرفة شخصية ومن تجربة شخصية من ألطف الأشخاص وأكرمهم وأكثرهم حبا وحمية ووجها يعني بشوشا دائما ومستقبلا للضيف.
0: شكرا لك، وأكيد يعني حالة الحب والعشق لدمشق هذه ساكنة في قلب كل عربي. أنا أكيد أن الدقائق المتاحة لي لن أستطيع أن أمر يعني بكل شيء، وسأتجاوز يعني يمكن كثير من المراحل والمحطات اللي يعني توصف أنها قاسية نوعا ما، لأنتقل لتجربة يعني عرفتنا أكثر على أحمد، وهي تجربة البي بي سي وترندينج.
1: صحيح.
0: وأتوقع أنها محطة فارقة لك كذلك شخصيا.
1: صحيح.
0: يعني نتحدث عن هذه العلاقة الكبيرة بمحبينك الوطن العربي من خلال البي بي سي وحتى المحطات اللي قبلها، ولكن البي بي سي كذلك لها خصوصيتها.
1: صحيح، لأن البي بي سي كانت تجربة بالنسبة لي، هي التجربة الأولى في طريقة التقديم الجديدة. أنا نشأت كمذيع للأخبار ومذيع للبرامج، وهي التجربة التقليدية عندما تجلس وتطرح الأسئلة، أو تجلس مرتديا ربطة العنق وخلف طاولة وتقول للناس ما تعرفه من أخبار أو ما وردك قبلا أو للتو. فعندما أتت تجربة البي بي سي في برنامج تريندينج، كانت عبارة عن خرق لهذه العوائد، خرق لهذه التقاليد، أن يتخلى المذيع عن ربطة العنق وعن الجاكيت، وأن يرتدي الجينز، وأن يتمشى أمام شاشة عملاقة، والقصة لا تتعلق بالشاشة إطلاقا مهما كبرت أم صغرت، إنما كانت بطريقة رواية القصة. أي خبر هو عبارة عن قصة إخبارية، ولكن إذا أردت أن تقربها للناس فعليك فقط أن تقولها بشكل أقرب للناس، لا كنشرة أخبار. هنا أتى الفرق، ويعني كان تريندينج هو بداية للكثير من البرامج في المحطات العربية. أرى أنهم يعني لديهم شاشات كبيرة ولديهم مذيع مثل أحمد أو مثل يعني أي مذيعة، ولديهم نفس الكونسبت ويتحدثون بهذه الطبيعية وبهذه التلقائية، لأن وأيضا باللغة العربية، بحيث أن نحافظ على اللغة العربية ولا أن يعني نمتهنها أو نهينها بالابتعاد عنها، ربما نحدثها لتدخل إليها بعض المصطلحات الجديدة، لكن تريندينج كان بالفعل البداية. والآن شبكات يعني شبكات على الجزيرة هو البرنامج الأكثر مشاهدة، وقد حقق 6.5 مليار مشاهدة خلال 4 سنوات على كافة المنصات للجزيرة.
0: نعم، رقم رائع للغاية. هناك درس مفيد لنا كمذيعين وكمهتمين في هذه المهنة وهذا المجال. أنت وصلت للبي بي سي بعد المحاولة الأولى؟
1: لا، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة.
0: بعد كل هذه المحاولة
1: تحقق
0: الحلم.
1: أنا لم يكن هناك أي لم يكن هناك إطلاقا أي مسابقة تعرض على البي بي سي، سواء كانت لمذيع أو لمحرر أو لصحفي، إلا وقدمت عليها. في آخر مرة يعني نجحت في كل الامتحانات ووصلت إلى الامتحانات في لندن ورسبت في لندن. لكن في المرة الأخيرة التي نجحت فيها في عام 2014، والحمد لله لم أيأس. في كل مرة كنت أرسب كان هناك سبب لرسوبي، لم أكن أستحق النجاح. لكن طبيعة الحياة أن تتعلم، فكل يوم أنا أتعلم منك، أتعلم من الدورات التدريبية، كل كلمة أقرأها يعني تدخل في حفيظتي وفي مخزوني اللغوي وفي مخزوني المعرفي. فأنا نصيحتي فقط أن لا تيأس، الرفض لا يعني دائما الفشل، يمكن أن تتعلم منه شيئا بعكس النجاح. النجاح لن تتعلم منه شيئا لأنه حالة طبيعية، ستكون قد نجحت. لكن عندما تفشل هنا اعرف أنت لماذا فشلت، ودائما لا تضع اللوم على غيرك أنه لقد ظلموني، لقد أفشلوني، كنت أستحق أفضل. لا، ابحث أين الخلل فيك وأصلح وحاول مرة أخرى.
0: لفتني هذا التصالح مع فكرة عدم القبول، وحتى لما التقيت بنفس الشخص الذي رسبك في هذه
1: صحيح.
0: قلت له أنك كنت محقا.
1: صحيح، هو أستاذنا الأستاذ صلاح نجم. قلت له قال لي يعني هو قال لي لا بالعكس أنت أستاذ وتستحق وكذا وكذا. قلت له يا أستاذي أنا لم أكن أستحق، أنه في حينها لم أكن جيدا. بالعكس رفضه لي ربما أوصلني لما أنا عليه الآن من نجاح، لأنه كان صادقا، لم أكن أستحق النجاح، كان هناك من هو أفضل مني.
0: نعم أستاذ أحمد، عند وصولك للبي بي سي وجدت نفس مستوى توقعاتك وكل الصور التي كانت مترسخة في ذهنك عن البي بي سي؟
1: كانت الصور المترسخة في ذهني عن البي بي سي مأخوذة من الإذاعة، لأنني كنت أستمع إلى إذاعة بي بي سي. نعم. فكنت أحب الكثير أصوات المذيعين، فكان لدي هذا الشغف. عندما أصل إلى لندن أريد أن أقابل المرحوم الله يرحمه محمود المسلمي، أريد أن أقابل حسام شبلاق، محمد صالح الصيد، هذه الأصوات التي تربينا على سماعها، وكنت أرسم لكل واحد منهم شكلا في ذهني. يعني لا أقول لك أنه مختلف الشكل، لكنه عندما التقيته يعني أرى أنه أجمل مما رسمته في ذهني، من هذا العلم، من هذا التواضع، من القيم الصحفية التي كانوا يحملونها في قلوبهم وفي أدمغتهم، لأنهم كانوا على درجة كبيرة من الاحتراف، خاصة المذيعين القديمين في الإذاعة.
0: نعم. نتحدث قليلا عن ترندينج، كيف كانت تختار القصة؟
1: القصة تختار هي عبارة، القصة تفرض نفسها. دائما القصة الجيدة لا تحتاج لأن يدلك أحد عليها، لأنها تفرض نفسها بالواقع. بمعنى نجتمع سواء في تريندينج أو شبكات في الاجتماع التحريري الصباحي، وكل منا لديه معلومات لأنه قام بوظيفته، تصفح السوشيال ميديا، تصفح الأخبار، تصفح القنوات، تصفح الصحافة، عن أخبار ربما قد تكون مهمة للمستمعين وللمشاهدين. عندها يطرح كل منا حجته مع قصته، أن هذه القصة مهمة بسبب كذا وكذا وكذا، والمعلومات المتوفرة لديها في هذه القصة هي فيديوهات، هي صور، هو هناك بيان صحفي، وهناك ربما فيديو من صاحب، أو سنسعى إلى الوصول إلى صاحب هذه القصة لكي يعطينا تصريحا، أو يجب أن يكون لدينا إضافة لهذه القصة، إما معلومة مفقودة فأنا أبحث عنها كصحفي، أو تكون المعلومات معقدة جدا فعلي أن أبسط هذه المعلومات لتكون لقمة سهلة للمشاهد والمستمع.
0: نعم، أغلب هذه القصص تحظى بردود أفعال متباينة ما بين أحيانا مؤيد ومعارض، ما بين
1: أكيد
0: متفق ورافض. حالة التوازن عند طرح القصة في عدم ترجيح رأي على آخر أو انطباع على آخر، كيف توازنون فيها؟
1: هذه أهم مسألة، لأن نحن بالنسبة لنا كل الآراء تكون في ميزان واحد متساوية. طالما أنت تتحدث بالوقائع لا أحد يقول لك أنه لماذا أخذت هذه الوقائع، طالما أنها وقائع أحداث فإنها حدثت. لك مني إذا أخذت الأحداث أن أخذ ردة الفعل على الأحداث، يعني لك مني أن لا أغفل جانبك من القصة. الفيرجن تبعك سأخذه، قصتك، روايتك، وسأخذ القصة المقابلة. وليس من وظيفة التبني أو أرجح روايتك على رواية الآخر، إنما من وظيفتي أن أعرض وجهات النظر حتى في التغريدات وحتى في التعليقات. هناك من يعارض كذا وهناك من يتفق مع كذا، لكن الوقائع أنا أضعها بحيث أنه لا يمكن لأحد أن يحاسبني بما أنني أتحدث بحقائق. فهذا هو التوازن الذي نسعى إليه، وهو خبزنا اليومي. نسعى إليه يوميا ولا يمكننا التخلي عنه.
0: وجود القصة على وسائل التواصل الاجتماعي أمر، ووجودها على شاشة سواء الجزيرة أو البي بي سي أمر آخر. هل تلامون أحيانا أو يعني لماذا أخذتم هذا الموضوع؟ لأنه قد يكون انطباعا مثلا عن ذلك المكان أو هذه المجموعة من البشر.
1: طيب، عندما تتحدث بالشأن العام أيا كان هذا الشأن العام، وإذا كنت تعتلي أي منصة، فيجب أن تتوقع أن لن تكون مرضيا لكل وحالة عدم الرضا من الجميع هي حالة صحية. هذا يعني أنك متوازن، لأنك لا أحد يشد اللحاف لصوبه. أما المشكلة هو أن يزعل منك طرف وأن يكون راضيا طرفا آخر، هذا يعني أنك كنت متحيزا لطرف دون آخر. لكن طالما أنت على الهواء مباشرة وأنت في التلفزيون ستكون معرضا للانتقادات. يجب أن تتصالح مع هذه المسألة. وأحب أن تكون الانتقادات بسبب عملي، بسبب صناعة القصة وفي القصة. لا أحب الانتقادات أن تكون شخصية، لأن بعض الناس يحبون شخصنة القصة. انتقد هذه القصة، انتقد صناعتها، انتقد أحداثها، انتقد وقائعها، ولكن القصة ليست شخصية، لا تتعلق لا بالمذيع ولا بكاتبها.
0: اخترتم قصص من سلطنة عمان؟
1: أظن أننا مرة حصلت فيضانات فكانت الفيديوهات يعني ملفتة، فاخترنا هذه القصص من سلطنة عمان. ليس لديكم مشاكل على كل حال.
0: هذا ما كنت أودي السؤال عنه، التوزيع الجغرافي لهذه الأحداث والفيديوهات مهم بالنسبة لكم يعني؟
1: لا إطلاقا، لكن يهمنا الجمهور. أما أنا لا أسعى لأن أخذ من هنا من الخليج أو من المغرب العربي أو من مصر أو كذا، إذا لم يكن الحدث يفرض نفسه فأنا
0: أتخلى. لا أقلم في وسائل التواصل الاجتماعي
1: إطلاقا.
0: سنتحدث عن الطريق إلى الجزيرة. لفتني أن أول سؤال سألت عنه هو مستوى الحريات التي قد تحظى بها في حالة انتقالك للجزيرة مقارنة
1: بالبي بي سي.
0: بالبي بي سي البعض اعتبر هذا التساؤل غريبا نوعا ما، كون أنه يعني شبكة مثل الجزيرة كذلك معروفة بمستويات عالية من الحريات.
1: صحيح.
0: سنستمع إلى الإجابة بعد الفاصل. نذهب إذن مستمعينا إلى أذان العصر، وبعدها نواصل حوارنا بإذن الله.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحلقة هي آخر حلقة بالنسبة لي في تقديم برنامج تريندينج، فأعد لي زملائي من فريق تريندينج مفاجأة على شكل فيديو، لذا سأشاهده معكم لأول مرة. ماذا؟ أقوى من الشدة، أطول من المادة، حجم من السين،
1: فيمكنك أن تبشر كعبات الجبنة هنا. ابشر جزر، ابشر تفاح.
0: إذا دهس شخص فرنسي شخصا في ألمانيا وكان يقود سيارة.
2: تحية لكم مستمعينا، وهذه من الذكريات الجميلة، ونحن مقبلين للحديث عن الطريق إلى شبكات الجزيرة. وأهلا وسهلا بك مجددا الأستاذ أحمد، وكنا نسأل قبل الفاصل عن هذه التجربة الجديدة في مسيرتكم الإعلامية، وهي الدخول إلى شبكة الجزيرة كمقدم لبرنامج شبكات.
3: الجزيرة يعني أظن أنها حلم لكل من يعمل في الإعلام. الجزيرة هي عبارة عن القناة التي شكلت الوعي العربي منذ عام 1996 إلى هذه اللحظة. الجزيرة هي أفضل قناة، الأكثر انتشارا والأكثر ارتباطا بالمواطن العربي، غنية، غير أنها يعني فيها القامات الإعلامية الخالدة التي طبعا كان لها البرامج الرائعة، وبعضهم إلى الآن يعمل في الجزيرة، أوجه لهم التحية. هذه القناة هي كيان مستقل عربي بحد ذاته. والفرق بينها وبين البي بي سي عربي أن البي بي سي عربي هي جزء صغير من الخدمة العالمية. أما البي بي سي كما تعلم فإنها إمبراطورية كبيرة، لكن لا يمكن للبي بي سي كخدمة عالمية أو لغوية كأحدى اللغات التي تبث من لندن أن تكبر بسبب البادجت، بسبب السياسة. لماذا قد يقدم المواطن البريطاني خدمة للأوفرسيز أو لمن هم وراء البحار؟ لذلك الجزيرة هي القناة الرائدة والتي كان لها في وجدان المواطن العربي الكثير من الحب. عندما افتتحت في عام 96 كانت الأولى وما زالت الأولى في عدد المشاهدات، في متابعة التغطيات، وفي كل شيء تفعله. في 1 نوفمبر سيكون العيد 30 للجزيرة. نحن نتكلم عن 30 عاما من العطاء وما زالت مستمرة، وسيكون هناك انطلاقة جديدة لن أبوح بها طبعا.
2: نجاح مبهر لبرنامج شبكات والوصول إلى 2 مليار مشاهدة في سنتين، ماذا يمثل لكم هذا النجاح؟ وأكيد أنه مسؤولية كل مذيع عند دخوله إلى شبكات الجزيرة تكون كبيرة، لأنه يدخل على عالم من النجوم في الإعلام وممن حققوا كذلك نجاحات مبهرة، فكيف يشعركم هذا بشيء من الإطمئنان على أقل تقدير؟
3: طيب، شبكات يعني هو البرنامج الجميل في الجزيرة. عندما أتيت للجزيرة فقالوا نحن نريد أحمد كما هو، وأنا ربما الجمهور أحبني في برنامج شبكات أو كان متابعا لي كما هو في تريندينج. شبكات ربما في أول سنتين حقق 2 مليار، لكن الآن مضى له 4 سنوات تقريبا وحقق 6.5 مليار مشاهدة على كافة منصات الجزيرة، وهذا رقم كبير. نحن نتحدث عن رقم مرعب، لكن ليس عدد المشاهدات هو المهم، المهم هو تفاعل مع هذا البرنامج. على كل حال، الكثير من القنوات لديها برامج تشبه تريندينج وشبكات واتصالات ومنصات وتواصلات وكذا، وكلها بنفس الكونتنت، يعني خبر عن وسائل التواصل الاجتماعي وقراءة بعض التغريدات أو شرح لقصة معينة والوقوف على خلفياتها. لكن الناس تحب شبكات ربما لأنها تود أن تسمع القصة بطريقة هذا المذيع أو بطريقة تلك المذيعة، أو يمكن لهذا المذيع أن يبسط لنا الحكاية بشكل يكون أقرب إلى مسامعنا. وهذا هو السبب. إلا أنا لا آتي بما لم يجئ به الأوائل، إنما هي الأخبار المتداولة، لكن أحب أن أكون أكثر قرباً من المتابعين والمشاهدين، وأن أبسط القصة إلى مبادئها السهلة، وأن أعرض وجهات النظر بشكل حياديا إلى نوع ما، وآمل دائما أن أنجح في حياديتي كي أكون مقبولا من كل الأطراف.
2: نعم، ننتقل إلى محور آخر وهو محور التدريب، والجزيرة كذلك لديها نعم. يعني معهد للتدريب الإعلامي بمستويات رائعة جدا، ويعني شاركتم في هذا الجانب كذلك بشكل فاعل. نود الحديث الآن يعني في زاوية مختلفة تماما، وهي مهارات الظهور الإعلامي وكذلك تدريبكم لعدد كبير من المسؤولين وكذلك الرؤساء التنفيذيين في بعض الشركات. نتحدث عن أهمية التدرب على الظهور الإعلامي، وما هي الفاتورة التي قد ندفعها إذا لم نتدرب على التعامل مع وسائل الإعلام؟
3: التعامل مع وسائل الإعلام لم يعد خيارا، أن تقبله أو لا تقبله. أنت في عالم السوشيال ميديا، أنت أمام الإعلامي لمدة 24 ساعة، سواء شخصيا بصورتك أو بذكرك. فعندما ينتشر بشأنك خبر على تويتر ويشاهده ملايين الأشخاص أو يتداوله أو يعيدون تغريده، فأنت على الألسن عمليا. لكن كيف يمكن مع هذا التطور وهذا النمو المتسارع من الخوارزميات التي يمكن أن تنشر خبرا لم نكن في الوقت السابق نستطيع أن يعني أن نسمع به قبل أشهر من حدوثه أو بعد أشهر من حدوثه لنسمع به؟ الآن الأمور أصبحت يعني تلقائية لدرجة، وتذهب مثل ذهاب الفيروسات وتنتشر انتشار النار في الهشيم. هنا يتطلب من الذي يتعامل مع وسائل الإعلام أن يحدث من أدواته، فلم يعد التعامل معها خيارا، وبالتالي لم يعد التدريب على المهارات الإعلامية والتعامل مع وسائل الإعلام أمرا عاديا. فلو فرضنا أن هناك مؤسسة ما وأصابتها كارثة أو أصابتها خبر من الأخبار، فأنا لا أعرف شيء عن هذه المؤسسة، لا أعرف كيف أذهب إليها، لا أعرف أين هو المبنى الذي يعمل فيه موظفوها، لكنني أعرف من وجه الناطق بها أن هذا يمثل تلك المؤسسة. إذا كان أداؤه الإعلامي جيدا وكان غنيا بالمعلومات وواثقا من نفسه ويرضي فضول العامة بإعطائهم ما يريدون، فإنه يعطي صورة رائعة عن مؤسسته. أما إذا كان ضعيفا قلقا غير محترف في التعامل مع وسائل الإعلام، فقد يدمر سمعة مؤسسة التي تكون قد يعني استغرقت عقودا لبناء هذه السمعة، لكن تدمير السمعة لن يستغرق سوى دقائق قليلة.
2: إذن هناك علاقة ما بين الظهور الإعلامي وما بين سمعة المؤسسات،
3: أكيد
2: مرآتها وانعكاس لها.
3: لا يمكن فصل التصرف الإعلامي أو العلاقات العامة للمؤسسة عن طبيعة العمل في هذه المؤسسة. لم تعد المؤسسات في عصرنا الحالي هي عبارة عن دوائر مغلقة محاطة بأسوار ولها حراس على الباب، لا أحد يدري ماذا يحدث في الداخل. الكل لديه موبايلات والكل لديه، والأخبار تتسرب. فإذا لم تكن مستعدا وتكون هذه المؤسسة أيضا جاهزة للتعامل مع وسائل الإعلام بكل موظفيها وبكل الإكزيكيوتيف يعني المدراء التنفيذيين، لأننا مثلا سنتعرض إلى ربما خبر يمكن أن تؤكد هذا الخبر، يمكن كيف للعالم أن يسمع عنك وعن مشروعك إذا لم تكن على مهارة معينة للتواصل مع وسائل الإعلام وأن تسوق لمشروعك بالشكل الأمثل؟
2: كيف يمكن أن نميز ما بين قدرة المسؤول على يعني الإلمام بمشروعه بمؤسسته بما جاء أن يتحدث عنه، وما بين مهارته في التعامل مع وسائل الإعلام، لأن البعض يعتقد أني أنا متمكن جدا من تخصصي، متمكن جدا من المادة التي أود التحدث فيها مع الجمهور، ولكن يبدو أن هناك أمر آخر يجب كذلك أن يتدرب ويتعلمه أي مسؤول ممكن أن يظهر على وسائل الإعلام.
3: أي مسؤول في أي مؤسسة، سواء مؤسسة حكومية أم مؤسسة خاصة، لابد أنه يعرف كل شيء عن مؤسسته ولديه المعلومات الكاملة والوافية، إذا لم يكن هو ففريقه المقرب منه بإمكانه أن يزوده بها. لكن ليس كل المسؤولين قادرين على إيصال الفكرة أو ما بذهنهم. المسألة ليست هي نقل المعلومات، أنت كمتحدث رسمي أو متعامل مع وسائل الإعلام ليس عليك أن تكون ويكيبيديا أو أن تكون جوجل بأن تتخمهم في المعلومات. وظيفتك هي وضع الأولويات، كيف يمكن أن تحكي قصة وأن تضع الأولويات وأن تبسط المعلومات للعامة وأن تتواصل معهم بالشكل الفعال وأن تعطيهم الإجابات التي يسعون لنيلها. أما أنك لديك معلومات، فأنك لديك معلومات هذا لا يكفي إطلاقا إذا لم تمارس هذه المعلومات وتتدرب على كيفية إخراجها وإيصالها إلى جمهورك.
2: نعم. حساسية المفردات عند الظهور الإعلامي، يعني هناك ربما أكثر من كلمة تعبر عن نفس المعنى، ولكن عند استخدامها إعلاميا قد توصل شعور يعني غير المقصود.
3: أعطني مثال، أنا لم أفهم يعني إذا كان لديك
2: حساسية
3: مثال.
2: حساسية المفردات. نعم. يعني عندما يظهر مسؤول على وسيلة إعلام ليشرح قرار معين، يمكن أن يستخدم مفردة حادة في التعبير عن فكرته، ويمكن أن يستخدم مفردة ناعمة إن صح التعبير. فهناك فرق عندما نقول يجب وينبغي وهكذا، فنتحدث عن
3: طيب. سأعطيك مثالا. كان هناك تسرب نفطي شهير جدا من شركة بي بي، بريتش بتروليوم، وكان في خليج أحد الخلجان في الولايات المتحدة. هذا التسريب النفطي كان قد سبب كارثة بيئية مرعبة وأدى إلى خسارة الناس لأعمالهم، لأنه تلوث للمياه ومعظمهم كانوا صيادين، وأدى إلى مقتل عدد من الأشخاص وتضرر آخرين. فالمسألة البترولية كانت جدا يعني متوغلة بشكل كارثي. فعندما يعني تراخت يبدو هذه الشركة بريتش بتروليوم بالتصدي لهذه الحالة، فكان هناك مقابلة مع المدير العام CEO رئيس مجلس الإدارة، وهو أكبر شركة في العالم، يعني هو هذا بمرتبة رئيس. فكان السؤال من الصحفيين أنه متى ستنتهي هذه القصة؟ قال نحن نواجه مصاعب، لكن صدقوني أنا أكثر واحد أريد أن تنتهي، أريد استعادة حياتي لأنه الآن في أزمة. الناس فهموا استعادة حياتك، أنت تريد استعادة حياتك والرفاه الذي كنت تعيش فيه، وهذه الفيلات وهذه القصور وهذه السعة من الرفاهية، ولا تأبه بحياة الأشخاص الذين فقدوا حياتهم والذين فقدوا أشغالهم وتلك المياه التي تلوثت وربما ستظل ملوثة لمئات السنين. أنا أريد أن أسعيد حياتي، أجبر على الاستقالة، أجبر على الاستقالة إجبارا. وكانت من أشهر القضايا من الفضائح في يعني علم العلاقات العامة.
2: نعم، وهذه حساسية عالية لهذه. نعم. الكلمات خاصة في وقت.
3: تخيل أنك مثلا تظهر تضحك وتتبسم وتلقي النكات وهناك قتلى في الشارع.
2: نعم.
3: أو هناك ناس حادث سيارة. السنسيتيفيتي أحيانا تكون جدا مهمة، وهذه يعني نشير إليها دائما في التدريبات.
2: وسائل التواصل الاجتماعي زادت من هذه المخاطر، وزادت كذلك من حجم الآثار التي قد يتركها تصريح معين يعني لم يكن في محله. يعني
3: ليس بالضرورة أن يكون هذا التصريح ليس في محله، إنما قد يكون هذا التصريح يعني جيدا جدا وفي محله، لكنه يقتطع بشكل خاطئ، فيبدو أن هذا الشخص وكأنه لا يعرف أو لا يأبه لكنك لا تنظر إلى الصورة كاملة. من خلال التدريب نحن ندرب مثلا المتحدث الرسمي بحيث إذا أطلق التصريحات أن لا يساء اقتطاعها، بحيث أن يصيغ الجملة بحيث أنه لا يستطيع أحد أن يسيء اقتطاعها أو يقتطع منها بحيث أن يغير المعنى. وهذه إحدى المهارات التي ندرب عليها في مسألة المتحدث الرسمي.
2: نعم، قبل لا نختم يعني أستاذ أحمد، من وجهة نظرك ما هي أهم فكرة يجب أن يتحلى بها المسؤول عن أهمية الإعلام وأهمية وسائل الإعلام؟
3: المسؤول يجب أن يعني أنا أعتقد أن الدنيا تغيرت. كانت في زمن سابق يقولون لك إن الإعلام هو السلطة الرابعة أو الصحافة السلطة الرابعة. طبعا السلطة الأولى هي التشريعية والتنفيذية والقضائية، هذه سلطات ثلاث، والرابعة هي الصحافة، وهذا كان في خمسينيات القرن الماضي. أنا أستطيع القول إن الإعلام الآن هو السلطة الأولى بما فيه الإعلام الاجتماعي والذي هو صحافة المواطن، لأنه أصبح في يد الجميع بعد أن كان في يد النخبة، ولا يصدر إلا في الجرائد وفي اليوم التالي أو في الأسبوع التالي أو في الشهر في المجلة. الآن كل مواطن، كل شخص لديه موبايل يستطيع أن يكتب، يستطيع أن يصور، ويستطيع أن يقول رأيه. لذلك على المدراء التنفيذيين، على المسؤولين أن يدركوا أنهم لم يعودوا يعني محصنين ربما، فالتعامل مع وسائل الإعلام أصبح طبيعيا. وأنا أحضهم يعني بحيث أن يكون لهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، أن يتواصلوا مع الجمهور، يكون هناك حسابات رسمية، بحيث أنه أنا أفضل إذا صار هناك خبر أن أخذ الخبر من مصدره لأنه من مصدره الرسمي، وأن يكون هناك رواية حكومية أو رواية رسمية من هذه المؤسسة التي يتعلق الخبر بها. إذا كان هذه الرواية فأنا أغلق الباب أمام الروايات المفبركة، أمام الأخبار الكاذبة، أمام الفيديوهات التي تستخدم الـ AI لتزوير الحقائق، أو جلب فيديوهات لا تتعلق بالحادثة ووضعها أمام الحادثة. عليك من خلال مسؤولي الإعلام في تلك المنصة أو في تلك المؤسسة أن تتصدى بشكل مسبق وأن تقول روايتك عما حدث وعن مشروعك مثلا.
2: نعم، أبرز الواجبات التي يجب أن يقوم بها المسؤول قبل ظهوره في أي مقابلة تلفزيونية أو إذاعية؟
3: أن يحضر رسائله. لا يجب للمسؤول أن يظهر في أي مقابلة إذاعية أو تلفزيونية إذا لم يكن لديه ما يقوله. يجب أن يكون لديه رسالة، وهذه الرسالة يجب أن تكون قصيرة مبسطة مفهومة مباشرة، ليس فيها لا لف ولا دوران، أن يقولها وأن يكرر رسالته، لأن التكرار قد يعني يعزز من أثر هذه الرسالة. أن يجلس مع فريقه، أن يسأل فريقه، أن يستمع إلى ما يقوله الناس كي لا يعيش في قوقعة على أنه فقط. يجب أن تستمع إلى الآخر كي تجيد التواصل معه.
2: نعم، هل نجاح هذه المقابلة أو نجاح هذا الظهور مرتبط كذلك بطبيعة المحاور، بطبيعة المذيع الذي يدير هذا اللقاء معه؟
3: بالتأكيد، إذا كان المذيع حذقا ويسأل الأسئلة التي يسألها كل الناس في الشارع فهذا شيء جيد ورائع. عندما لأن وظيفة المذيع ليس أن شوفوني ما أحلاني أنا أسأل سؤال، وظيفة المذيع أن يكون ممثلا عن الجماهير، أن يكون مرتبطا بهم. فإذا سأل سؤال يكون هذا السؤال الذي يدور في ذهن المستمعين والمشاهدين ويريدون الإجابة عنه. غير ذلك، إذا سأل هذا السؤال عليه أن يلتزم بأن يحصل لهم على الإجابة التي يريدونها، لا أنه فقط أنا رميت السؤال في الهواء وانتهت مهمتي. لم تنتهي مهمتك، يجب أن تحاول أن تحصل على الإجابة، على الأقل حاول.
2: نعم، نحن نعرف أنه المحاور أو المذيع يدرس ضيفه جيدا، هل على الضيف أن يدرس المذيع أو المحاور جيدا ويعرفه جيدا؟
3: ليس بالضرورة، لكن يجب أن يعرف إلى أين هو ذاهب، على الأقل يعرف سياسة المحطة التي هو يذهب لها، يعرف يعني ليس بالضرورة أن يعرف طريقة المذيع في الأداء. هناك يعني بعض المذيعين يكون لديهم أسلوب ما، أنهم aggressive يعني عدوانيين شيئا ما. من المفيد جدا أن تعرف من هو المذيع، لكن ليس بالضرورة أن تعرف كل شيء عنه.
2: نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد، ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق في هذا البرنامج التدريبي الذي تنفذه هنا في سلطنة عمان. سعيدين جدا بهذا الحوار معك. مرور سريع على بعض المحطات في مسيرتكم العلمية والعملية الحافلة بالعطاء، الكلمة الأخيرة لك.
3: أنا فقط أريد أن أشكرك أستاذ عبد الله، وأشكر إذاعة سلطنة عمان، أشكر كل أهالي عمان على كرم الضيافة. أنا هذه ثالث مرة آتي فيها إلى السلطنة. المرة الأولى كنت مشاركا في تقديم المؤتمر العقاري الأول، المرة الثانية كنت أدرب في الأكاديمية السلطانية للإدارة، وهذه المرة الثالثة مع معهد التدريب الإعلامي التابع لوزارة الإعلام، وأنا بقمة السعادة. وكل مرة آتي إلى عمان أجد فيها تطورا، وأسعد بطيبة أهلها، وأسعد باستضافتهم وطيب خلقهم. فقط أريد أن أتمنى يعني لكم الرفاه والسعادة دائما. هذه البلد تستحق، وفيها الكثير من الطاقات، وفيها الكثير من الشباب ما شاء الله الذين تعرفنا إليهم. وأتمنى لإذاعة سلطنة عمان دائما الازدهار والاستمرار، وأن تكون دائما أقرب إلى العمانيين.
2: شكرا، شكرا جزيلا لك الأستاذ أحمد على وقتك وعلى وجودك معنا في إذاعة سلطنة عمان، والشكر موصول لكم كذلك مستمعينا ومتابعينا. هذا فريق العمل يحييكم، عبد الله السعيدي، ماجد العبري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. نلقاكم غدا في نفس الموعد في أمان الله.

0: الرابعة عصرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام، نحييكم من مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، ونقدم لكم الفترة الإخبارية الثانية، نستهلها بأبرز العناوين.
1: نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يودع سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عملها.
0: بتكليف من جلالة السلطان المعظم سمو السيد حارب بن ثوي

0: مع الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في نيويورك.
1: ووزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع المبعوثين الأمريكيين، وترامب يتوقع اتفاقا قريبا مع طهران. إلى التفاصيل. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان سعادة السفيرة وروني بان كيركانغ سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملها. وقد أعربت سعادة السفيرة عن امتنانها وتقديرها لجلالة السلطان على الدعم الذي لقيته خلال فترة عملها بسلطنة عمان، ما يسر لها أداء مهامها بالوجه الأمثل، راجية لجلالته التوفيق والسداد في قيادة سلطنة عمان وتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة المستويات. من جانبه عبر صاحب السمو عن جزيل شكره لسعادة السفيرة على ما بذلته من جهود طيبة في الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، راجيا لها التوفيق الدائم ولبلادها الصديقة استمرار التطور والتقدم على كافة الأصعدة. حضر المقابلة صاحبا السعادة الشيخ الأمين العام والمستشار بمكتب سموه.
0: بتكليف سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، نقل صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد اليوم تعازي جلالته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. ورافق سموه خلال نقل التعازي معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وسعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال الوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: اعتمدت اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية القوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها خلال اجتماع لها بوزارة الداخلية، واطلعت اللجنة على الاستعدادات الجارية للمراحل المقبلة من العملية الانتخابية ومستوى الجاهزية التقنية للأنظمة والخدمات المرتبطة بها. كما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. ترأس الاجتماع سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية.
0: شاركت سلطنة عمان في اجتماع متعدد الأطراف عقده فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مع قادة وممثلي عدد من الدول الخليجية والعربية وتركيا على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومثل سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفير طلال بن سليمان الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود الرامية إلى خفض حدة التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب بحث سبل الكفيلة بدعم المسارات الدبلوماسية والحلول السلمية للأزمات. وأكدت سلطنة عمان في هذا السياق أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية بما يسهم في احتواء التوترات وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حلول سلمية ومستدامة بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية. وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى المنعقدة على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك.

0: كما شاركت سلطنة عمان في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في مدينة نيويورك بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل أوضاع دولية وإقليمية بالغة الدقة، وتشهد جدول أعمال حافل بالقضايا المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات العالمية وفي مقدمتها النزاعات والأزمات الإنسانية وقضايا المناخ والتحولات الاقتصادية والتقنية. وتشكل أعمال الدورة مناسبة لتعزيز العمل متعدد الأطراف وتنسيق الجهود الدولية المشتركة وبحث السبل الكفيلة بمعالجة التحديات الراهنة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام والتنمية والازدهار للشعوب.
1: مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية ترتفع حدة تصريحات مرشحيها ضد الفلسطينيين، في وقت يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته في مختلف المناطق الفلسطينية، موقعا عددا من الشهداء وفارضا وقائع جديدة على الأرض.
2: تتصاعد حدة وتطرف تصريحات قادة إسرائيل المشاركين في انتخابات الكنيسة الإسرائيلي سعيا للفوز. إسرائيل كاتس وزير الجيش توعد مدينة غزة بالإخلاء الكامل ونزع السلاح ضمن هجوم عسكري حال تنفيذ حركة حماس عملية اعتقال لجنود أو مستوطنين إسرائيليين. وفي ذات المسار صرح بني غانس أنه سيتم إخلاء مدينة غزة في جميع الأحوال ونزع سلاحها. أما أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا فوجه تصريحاته للضفة الغربية داعيا إلى فرض السيطرة الإسرائيلية بالكامل على المناطق جيم التي تضم مدن طول كرم وجنين ونابلس، مع استبدال سيطرة السلطة الفلسطينية على مناطق ألف وباء بسيطرة أردنية. ميدانيا يوسع جيش الاحتلال دائرة استهدافاته ويرفع مستوى استعداده لما وصفه بتوتر أمني يمتد لأسابيع مقبلة في الضفة. جنود الاحتلال شنوا حملة اقتحامات تخللتها اعتقالات في عدة مدن وبلدات، وهدم الجيش منازل ومنشآت زراعية في مسافر يطا بالخليل، في وقت أقام مستوطنون بؤرة السيطان قرب بلدة برقة شمال رام الله ونفذوا اعتداءات على أراض وممتلكات في قلقيلية وقراها. وفي المنطقة الواصلة بين مدينة القدس والضفة الغربية يستمر مخطط الاستيطان المعروف بإيوان لعزل القدس عن الضفة، ويسمح بتواصل الكتل الاستيطانية التي تشكل حزاما تهويديا للمدينة المقدسة. في القدس اقتحم المستوطنون مجددا المسجد الأقصى، فيما اقتحم الجيش بلدة العيساوية واعتقل شبانا، إلى جانب تنفيذ أعمال هدم لمنازل ومنشآت في بلدة جبع شمال المدينة المقدسة. في قطاع غزة أعلن عن استشهاد 2 من الفلسطينيين في قصف سيارة مدنية على خان يونس، إضافة لاستشهاد فلسطيني وفلسطينية متأثرين بجروحهما في غارات سابقة. واستمر الاستهداف المدفعي للمناطق الشرقية وسمعت انفجارات نسف المباني شرق مدينة غزة، إلى جانب استمرار وتعمق المعاناة الإنسانية نتيجة القيود الإسرائيلية على المساعدات بما فيها الأساسية المنقذة للحياة. السعي لإقصاء الوجود الفلسطيني سياسة إسرائيلية تتوسع جراء ضعف إمكانية المجتمع الدولي لردع الانتهاكات الإسرائيلية. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين إن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التواصل مع الجانب الأمريكي جرى عبر وسيط قطري، فيما قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إنهم أجروا محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر الوسطاء الذين تنقلوا بين الجانبين طوال اليوم. وكان التلفزيون الإيراني نقل عن مصدر مطلع أن عراقجي أبلغ ويتكوف بشروط فتح مضيق هرمز، ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن تعقد بلاده صفقة مع إيران بسرعة أكبر.
1: في الأثناء دخلت حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع الطيران الإيراني حيز تنفيذ، بعدما تعهدت واشنطن بوقف كل شركات الطيران الإيرانية عن العمل ومعاقبة أي جهة تتعامل معها. وتعتبر العقوبات الجديدة التي أعلنها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مكملة لسلسلة إجراءات استهدفت قطاع الطيران الإيراني في إطار مساعي الولايات المتحدة لزيادة الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية في ضوء تعثر العملية العسكرية. وفي إيران 27 شركة للنقل الجوي تؤمن غالبيتها الرحلات الداخلية، وتعد الشركة الوطنية إيران إير وشركة مهان الخاصة الأبرز لجهة الرحلات الدولية خصوصا إلى دول مجاورة إضافة إلى روسيا والصين.
0: بحث الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الجهود الرامية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، بما في ذلك احتمال التوصل إلى اتفاق ثنائي لوقف إطلاق النار يشمل أهدافا مرتبطة بالطاقة. وقال الرئيس الأوكراني عقب اجتماعه مع الرئيس ترامب في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك إن كييف مستعدة لأي شكل من أشكال وقف إطلاق النار في قطاع الطاقة مع موسكو، لكنه أوضح أنه لم يكن هناك أي نقاش حول قيام أوكرانيا بوقف هجماتها من جانب واحد على مصافي النفط الروسية، وأكد على استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع ثلاثي يضم أيضا الرئيس الأمريكي، مضيفا أنه يأمل أن تجد الولايات المتحدة وسيلة لإعادة موسكو إلى طاولة المفاوضات بعد انهيار المحادثات في وقت سابق من هذا العام.
1: في إثيوبيا سيطر المسلحون في تيغراي على مطار عاصمة الإقليم في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الحكومة الفيدرالية. وشهدت إثيوبيا حربا دامية من العام 2020 إلى العام 2022 بين القوات الفيدرالية ومسلحي ما يعرف بجبهة تحرير شعب تيغراي، عودت بحياة 600 ألف شخص على الأقل بحسب الاتحاد الإفريقي. وأثارت الاشتباكات المتفرقة في الأشهر الأخيرة مخاوف من عودة الحرب، وكانت الجبهة أعلنت الأحد الماضي انضمامها إلى تحالف جديد يضم جماعات مسلحة مناهضة للحكومة من جميع أنحاء إثيوبيا.
0: يصوت الناخبون في المغرب اليوم في انتخابات لاختيار أعضاء مجلس النواب وتشكيل الحكومة المقبلة، وبموجب دستور أقر في عام 2011 يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب، ويتوجب على رئيس الحكومة بعد ذلك التفاوض لتشكيل ائتلاف حكومي قبل تقديم قائمة بأسماء الوزراء للحصول على موافقة الملك.
1: تحتفل المملكة العربية السعودية الشقيقة في 23 من سبتمبر بيومها الوطني 96، وقد حققت منجزات متنوعة في شتى المجالات وعلى المستويات كافة. وتربط سلطنة عمان والمملكة علاقات أخوية متينة وراسخة تستند إلى رؤية القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين.
3: تحولات كبيرة ومنجزات عديدة في شتى المجالات شهدتها المملكة العربية السعودية الشقيقة وهي تحتفل بيومها الوطني 96، مواصلة مسيرة التكامل والتعاون الخليجي ومعززة حضورها إقليميا ودوليا. وتربط سلطنة عمان والمملكة علاقات أخوية متينة راسخة على المستويات كافة تستند إلى رؤية القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله ورعاهما. سعادة إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان.
4: العلاقات بين المملكة العربية وسلطنة عمان ما في شك هي علاقات أخوية راسخة نموذجية وتاريخية. ما يميز هذه العلاقة بين البلدين أنها قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المستمر والزيارات المتبادلة بين المسؤولين.
3: وتتنوع الشراكة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، وشهد حجم التبادل التجاري بينهما نمواً ليتجاوز 1,086,000,000 عماني خلال النصف الأول من العام الجاري.
4: إذا كان هناك حديث عن التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ما في شك أنه يعني إحنا نعيش في مرحلة نوعية، خصوصا بعد افتتاح منفذ الربع الخالي من ديسمبر 2021. طبعا هذا الموضوع اختصر المسافات ورفع حركة التجارة والتنقل، وأصبح منفذ مباشر استفاد منه كذلك المواطنون في البلدين، حيث استفاد منه منذ الافتتاح ما يقارب حوالي 1,700,000 شخص، سواء من المواطنين السعوديين والعمانيين أو المقيمين والمستفيدين من ذلك.
3: وتمضي سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية نحو مستهدفات طموحة لرؤيتيهما عمان 2040 والمملكة 2030، وفق مساحة واسعة يمكن أن تتحول إلى مشروعات مشتركة وتكامل اقتصادي وتعاون في قطاعات المستقبل، إضافة إلى الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على أن يكون شريكاً رئيساً في المرحلة المقبلة. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: بحثت سلطنة عمان ومنظمة أطباء بلا حدود أفاق التعاون المستقبلي وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات الإنسانية والطبية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال لقاء سعادة السفير الشيخ محمد بن عبد الله القتبي رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية بسعادة لورا لايسر الأمينة العامة للمكتب الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، وذلك في مقر بعثة سلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وتناول اللقاء الذي جاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول الأوضاع الطبية والإنسانية في عدد من مناطق النزاع والأزمات والتحديات الإنسانية والإقليمية الراهنة. كما استعرض اللقاء جهود سلطنة عمان في دعم المساعي الإنسانية والإسهام في التخفيف من تداعيات الأزمات.
1: استعرض منتدى عمان 2026 التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتقنيات المتسارعة في مجالات التجارة وسلاسل الإمداد والطاقة والاستثمار. كما استعرض المنتدى التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصاد وبيئات الأعمال وما تتيحه من فرص جديدة أمام القطاع الخاص العماني.
5: المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتقنيات المتسارعة في مجالات التجارة وسلاسل الإمداد والطاقة والاستثمار والذكاء الاصطناعي موضوعات ركزت عليها أعمال الدورة 14 من منتدى عمان 2026 التي نظمتها مجلة عالم الاقتصاد في مسقط. سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل:
6: فاليوم الرأس المال البشري هو بيحول المشاريع من مشروع والاستثمار إلى فعلا قيمة حقيقية تساند في النمو الاقتصادي، وليس فقط نموا في مرحلة معينة ولكن نموا مستداما. أهمية رأس المال البشري دائما مهمة في كل استثمار أو في كل مشروع. في السابق يقول لك أنا عندي استثمار خلاص أنا بخلق وظائف نعمل مشاريع وإلى آخره، لين يجي شركة أخرى تنافس بتكنولوجيا جديدة أو شيء آخر والشركة الأولية تموت أو تسقط. لكن في القرن الجديد أي استثمار بيوفر فرص وظيفية، الفرص الوظيفية والكوادر هي اللي بتنقل هذا الاستثمار إلى إنتاجية.
5: المنتدى استعرض التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصاد وبيئة الأعمال وما تتيحه من فرص جديدة أمام القطاع الخاص العماني، والعلاقة بين النمو الاقتصادي ورأس المال البشري، وأهمية الانتقال من التركيز على توافر الفرص إلى بناء القدرات القادرة على استثمارها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة. مبارك بن خميس الحمداني مدير المكتب الوطني لاستشراف المستقبل بوزارة الاقتصاد:
7: لا شك أن الخمس سنوات القادمة تحمل الكثير من الفرص بالنسبة لنمو القطاع الخاص في سلطنة عمان في المنطقة بشكل عام. فرضت التحديات الإقليمية والأوضاع الجيوسياسية الحالية أكيد العديد من المخاطر، لكن في مقابل هذه المخاطر هناك فرص تتمثل في التحول التقني والرقمنة والذكاء الاصطناعي، فرص لا تزال مزيج من القطاعات التقليدية والقطاعات المستقبلية الواعدة، ويستوجب لاقتناص هذه الفرص نمو الكثير من المؤسسات وانتقالها من مؤسسات صغرى إلى مؤسسات متوسطة.
5: المهندس علي بن بخي تكشوب الرئيس التنفيذي لمجموعة مطاحن صلالة.
8: جملة مواضيع مهمة على قائمة منتدى عمان لهذه النسخة، تحدثنا عن فرص النمو في قطاعات مختلفة. نمثل نحن اليوم قطاع الصناعات الغذائية الأساسية. بشكل استراتيجي تعتبر هذه المنتديات من الأهمية بمكان لمشاركة الرؤى وأيضا التقاء بأصحاب القرار. تمثل اليوم تحديات في المنطقة عبء كبير على كثير من الشركات المحلية والإقليمية. هذا المؤتمر يسلط الضوء على هذه التحديات، أيضا يحاول الخروج بعدة توصيات متقدمة لمشاركة الخبرات وأيضا بوضع بعض الخطط الاستراتيجية لمعالجة بعض هذه التحديات.
5: وقطعت سلطنة عمان خطوات مهمة في مسارات التنويع الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية وتعزيز قطاعات الصناعة واللوجستيات والطاقة والتعدين والسياحة والاقتصاد الرقمي، ويتمثل التحدي في المرحلة المقبلة في تحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات ومشروعات وشركات قادرة على صناعة قيمة اقتصادية مستدامة وتوفير فرص عمل نوعية.
1: الفترة الإخبارية الثانية مستمرة معكم مستمعينا الكرام إذاعة سلطنة عمان، وهنا نذكر بأبرز العناوين.
0: نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يودع سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عملها.
1: بتكليف من جلالة السلطان المعظم سمو السيد حارم بن ثويني آل سعيد ينقل تعازي جلالته إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.
0: اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية تعتمد القوائم الأولية للمرشحين تمهيداً لإعلانها.
1: سلطنة عمان تؤكد أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية في احتواء التوترات خلال مشاركتها في اجتماع مع الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في نيويورك.
0: ووزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع المبعوثين الأمريكيين، وترامب يتوقع اتفاقا قريبا مع طهران. أهلا بكم. بدأت في مسقط أعمال الدورة السابعة من منتدى عمان للمحتوى المحلي تحت عنوان ما بعد الأثر، المحتوى المحلي يقود النمو ويمكن كفاءات المستقبل، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمتخصصين. يناقش المنتدى قياس الأثر الحقيقي للمحتوى المحلي من خلال ما يحققه من إنتاج وفرص عمل وقيمة مضافة.
9: في ظل التوجه نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الانتاج الوطني، يبرز المحتوى المحلي كأحد المسارات التي تسهم في إبقاء القيمة داخل الدورة الاقتصادية ودعم الأعمال. ومن هذا المنطلق انطلقت أعمال الدورة السابعة من منتدى عمان للمحتوى المحلي لمناقشة آفاق المرحلة المقبلة وما يمكن أن يحققه المحتوى المحلي من أثر واسع.
10: شيم جمع السناني أخصائي تخطيط وإدارة أداء في شركة تنمية نفط عمان، استعرضنا أبرز مبادرات القيمة المحلية المضافة في الشركة. طبعاً لما نتكلم عن تاريخ المحتوى المحلي في شركة تنمية نفط عمان، فهي رحلة بدأت قبل حوالي 15 عام، لكن اليوم أصبح طموحنا أكبر بكثير. ففي السابق كان التركيز على التعمين وأيضا توطين بعض الخدمات والصناعات، لكن اليوم نحن ننظر إلى المحتوى المحلي كمنظومة متكاملة، حيث أن نمكن كفاءات الشابة العمانية ونطور الشركات المحلية، وفي نفس الوقت نضمن أن القيمة اللي نصنعها من خلال أعمالنا تبقى وتدار داخل دائرة الاقتصاد العماني.
9: ناقش المنتدى محاور ترتبط بتوطين الصناعات والخدمات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد وبناء القدرات الوطنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويفتح آفاقاً أوسع أمام الكفاءات العمانية.
11: أحمد عبد الله الفزاري، رئيس تنفيذي بالإنابة لشركة نماء للتزويد. وضعنا تعزيز المحتوى المحلي من أولويات الشركة وكذلك من مؤشرات الأداء الرئيسية، وخلال الثلاث سنوات الماضية الحمد لله استطعنا من الوصول إلى 30% من إجمالي العقود والمشتريات عندنا هي للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، كذلك أكثر من 70% من إجمالي المناقصات والمشتريات هي لكل الشركات العاملة في سلطنة عمان.
9: تتجه المرحلة المقبلة نحو قياس الأثر الحقيقي للمحتوى المحلي من خلال ما يحققه من إنتاج وفرص عمل وقيمة مضافة، لتتسع دائرة الاستفادة من كل ريال عماني ينفق داخل السلطنة، وتتحول الفرص الاقتصادية إلى أثر مستدام يمتد إلى المستقبل. إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة مسقط.
0: سجلت تجارة إعادة التصدير في سلطنة عمان نمواً قياسياً بنسبة 64% لتتجاوز مليار ريال عماني حتى مايو الماضي، وجاءت الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتبحث كيفية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان والبنية الأساسية واللوجستية في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع.
12: الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان تفاعل سلسلة القيمة، النمو المستدام والفرص المحلية، استعرضت في مسقط سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية من النمو الذي تشهده حركة إعادة التصدير في سلطنة عمان وتعزيز دور الخدمات اللوجستية والمشتريات، إضافة إلى تطوير الموردين المحليين في تحويل حركة التجارة إلى فرص اقتصادية مستدامة، بما يسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة وتنمية قدرات المؤسسات العمانية.
13: حارثة بن سالم البوسعيدي، مدير مكتب منتدى عمان للأعمال والشراكة مع القطاع الخاص. هذه الجلسة تأتي لمواكبة قفزة نوعية يشهدها الاقتصاد العماني، حيث سجلت تجارة إعادة التصدير نمواً قياسياً بنسبة 64% لتتجاوز مليار ريال عماني حتى مايو الماضي. رسالتنا اليوم واضحة، لا نريد أن تقتصر سلطنة عمان على كونها مجرد ممر أو منفذ لعبور البضائع، بل نسعى لترجمة هذا التدفق التجاري إلى قيمة محلية مضافة مستدامة عبر تمكين الموردين المحليين وفتح الباب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتولي عقود تخصصية تسهم في تعزيز سلاسل الإمداد العالمية.
12: وبحثت الجلسة التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كيفية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان والبنية الأساسية واللوجستية المتطورة في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع، وإسناد المزيد من الأعمال والعقود للمؤسسات المحلية، وتعزيز ارتباط الموردين بسلاسل التوريد المحلية والعالمية.
14: المهندس جمعة بن إبراهيم المسكري، نائب الرئيس أسياد اللوجستية. مرونة سلاسل الإمدادات العالمية في الأساس تعتمد على تعدد الخيارات ووجود هذه الخيارات، الخيارات في أسواق المنشأ للبضائع، الخيارات في المسارات اللوجستية العالمية. توسع مجموعة أسياد بالاستحواذات الأخيرة يمكنها من ربط سلطنة عمان بسلاسل الإمدادات العالمية، مما يجعلها تصنع المرونة للشركات العاملة في سلطنة عمان خاصة وللمنطقة عامة.
15: سعد رمضان بيت نصيب، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للخدمات اللوجستية. الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان بالإضافة إلى المنظومة اللوجستية الموجودة في السلطنة توفر الكثير من المرونة لإدارة سلاسل الإمداد، والكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا الشركات الرائدة بإمكانها الاستفادة الكبيرة من المنظومة اللوجستية لتوفير في الوقت والتوفير في التكلفة وأيضا الوصول لأسواق جديدة.
12: وتناولت الجلسة الحوارية أهمية تمكين المؤسسات العمانية من تولي مسؤوليات فنية أكثر تخصصاً والاستثمار في تطوير قدراتها استناداً إلى الطلب المستقبلي وبناء سجل تنافسي يؤهلها للتعامل مع الشركات والمشروعات الكبرى والتطرق كذلك إلى أهمية التتبع والامتثال لمتطلبات المنشأ ومعايير الإنتاج والجودة خصوصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز قدرتها على الاندماج بصورة أكبر في سلاسل القيمة والتوريد.
1: أكدت هيئة الخدمات المالية أن قانون الأوراق المالية يعمل على توفير الحماية والبيئة الاستثمارية الممكنة للمتعاملين فيه. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استعرضت الهيئة خلاله أبرز الأحكام والبنود في اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الأوراق المالية.
16: ملامح مستقبلية مبشرة تتشكل عبرها خارطة طريق للقطاع المالي في سلطنة عمان ويبنى عليها حراك اقتصادي يعتمد بالدرجة الأولى على قدوم الاستثمارات الخارجية ولن يتحقق هذا الطموح دون تنظيم وتطوير لهذا القطاع الاستراتيجي وهو الأمر الذي تعكف عليه هيئة الخدمات المالية كاشفة خلال مؤتمر صحفي عن أبرز المواد والبنود التي طرأت في اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الأوراق المالية. سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية.
17: القانون طبعا يعني صدر في 2020 وصدر يعني في عموميات حاولنا قدر الإمكان انه ما يكون فيه كثير من التفاصيل وان التفاصيل تأتي في اللائحة ولذلك تأخر صدور اللائحة لانها كثير من التفاصيل كانت فيها. فبالتالي القانون واللائحة التي جاءت من بعده هي جاءت لنقل سوق رأس المال إلى المرحلة التي نريدها.
16: ما بين لائحة تنفيذية سابقة وأخرى تم استحداثها تبرز العديد من التغييرات والأحكام ولعل من أهمها تنظيم صناديق الاستثمار الجماعي لتشمل 11 نوعا وتعزيز حماية المستثمرين عبر فصل أموال وأصول المتعاملين وتنظيم نشاط بنوك الاستثمار إلى جانب الفصل المؤسسي بين الأنشطة المصرفية والاستثمارية. المؤسسات العاملة في مجال الأوراق المالية سيكون لها دور ملموس في الحراك الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة وفي موازاة ذلك ستعمل هذه المؤسسات وفق متطلبات اللائحة التنفيذية المستحدثة فضلا عن الدور المحوري الذي يقوم به قانون الأوراق المالية في حمايتها وتمكينها للمستقبل القادم. لإذاعة سلطنة عمان أحمد بن يحيى النصري محافظة مسقط.
0: تشارك سلطنة عمان في المعرض الدولي للأحجار والتصميم مارمو ماك في مدينة فيرونا الإيطالية لاستعراض أحدث التقنيات والإمكانيات الوطنية، حضور يعكس تنامي الاهتمام بالقطاع الصناعي وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون الدولي.
18: لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية وفتح قنوات تصديرية جديدة أمام الشركات والمصانع العمانية، تشارك سلطنة عمان في الدورة 60 من المعرض الدولي للأحجار والتصميم وتكنولوجيا صناعة الأحجار مارموماك في مدينة فيرونا الإيطالية الذي يعد أحد أبرز المعارض المتخصصة في سلسلة القيمة الكاملة للحجر الطبيعي بدلا من الاستخراج والمعالجة وصولا إلى تقنيات التصنيع والآلات والأدوات وتطبيقات الحجر في العمارة والتصميم. صاحب السمو السيد نزار بن الجولندا بن ماجد السعيد سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية الإيطالية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
19: المشاركة العمانية كانت مميزة هذا العام الحمد لله، من حيث المساحة من حيث التمثيل، هناك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن أنه التصميم كان بأيادي عمانية، والمشاركة فاعلة تفتح آفاق الأجار العمانية وأيضا الرخام ليس فقط من حيث التسويق ولكن قلب الاستثمارات. أتمنى لهم التوفيق دائما.
18: ويتيح جناح سلطنة عمان في المعرض للشركات العمانية فرصة التواصل المباشر مع صناع القرار والشركاء التجاريين والتعريف بجودة الرخام العماني وتنوعه وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات والاتجاهات العالمية في مجال مجالات استخراج الأحجار ومعالجتها وتصميمها بما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الوطنية. هذا ويعد قطاع الرخام والأحجار والسيراميك من القطاعات الاستثمارية الواعدة في المدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن، إذ تحتضن 69 مشروعاً في هذه القطاعات باستثمارات تتجاوز 71 مليون ريال عماني.
1: شهدت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة تطوراً ملموساً في تطوير منظومة العمل المؤسسي من خلال بناء الشراكات مع 41 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، مما يسهم في تنمية مختلف قطاعات الأعمال بالمحافظة. جاء ذلك خلال ملتقى إنجاز وأثر الذي استعرض أبرز المؤشرات والبرامج الاقتصادية التي نفذها فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة خلال السنوات الخمس الماضية، وركز فرع الغرفة على متابعة وإنجاز الإجراءات ذات الأولوية للقطاع الخاص، كما نفذ 13 دراسة بحثية تناولت عددا من القضايا والموضوعات المرتبطة بالواقع الاقتصادي واحتياجات القطاع الخاص إلى جانب مشروع مركز الأعمال، مع توفير 7 منافذ للتسويق بما يدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ويوفر لها فرصا أوسع للنمو والوصول إلى الأسواق.
0: انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 3 سنتات مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 110 دولارات و19 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل.
1: أما عالميا، فتراجعت أسعار النفط اليوم مع بدء السعودية في استئناف إمدادات الخام عبر خط أنابيب حيوي يصل إلى البحر الأحمر، وسط تزايد الآمال في التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات إلى 99 دولارا و18 سنتا للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا إلى 90 دولارا و17 سنتا للبرميل.
0: تعتزم كوريا الجنوبية خفض اعتمادها على النفط الخام القادم من الشرق الأوسط إلى 50% بحلول عام 2035 في إطار جهود رابع أكبر اقتصاد في آسيا لتنويع مصادر الطاقة بعد الاضطرابات التي سببتها الحرب في الشرق الأوسط. وقالت وزارة الصناعة الكورية إنها تسعى إلى تأمين كميات إضافية من المكثفات، وهي نفط خفيف للغاية يستخدم غالبا في إنتاج النفثة. كما تسعى الحكومة الكورية إلى الحد من اعتمادها على واردات الشرق الأوسط من الغاز الطبيعي إلى أقل من 30% بحلول عام 2035.
1: وإلى أخبار المعدن الأصفر، حيث استقرت أسعار الذهب اليوم مع تقييم المستثمرين لاحتمال إبقاء بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في مسعى للحد من التضخم المستمر. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 4356 دولارا و92 سنتا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 14% إلى 4394 دولارا و90 سنتا للأوقية.
0: توجت مسرحية الهاربات من تونس وغياهب الروح من الإمارات وعناية خاصة من سلطنة عمان بجوائز أفضل عرض متكامل في مسارات مسرح النخبة والعروض الكبرى ومسرح ظفار على التوالي. جاء ذلك في حفل ختام فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح في دورته الثانية على مسرح المروج بصلالة الذي نظمته بلدية ظفار. وشارك في المهرجان 15 عرضا مسرحيا ضمن 3 مسارات رئيسة، واستمر 9 أيام. وشهد المهرجان على مدى 9 أيام مشاركة 50 دولة من مختلف دول العالم وأكثر من 120 مشاركا من الفنانين والنقاد.
1: وإلى الأخبار الرياضية، حيث نبدأ بأهم الأخبار. يفتتح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم مشواره في كأس الخليج العربي 27 بمواجهة منتخب العراق ضمن المجموعة الأولى في الساعة 6:30 مساء بتوقيت سلطنة عمان. ويطمح منتخبنا وصيف نسختين الماضيتين إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل إلى الدور نصف النهائي رغم الإصابات التي لحقت بعدد من اللاعبين خلال التدريبات. وأكد المدرب طارق سكتيوي أن الجهاز الفني عمل على تطوير الجوانب الفنية والذهنية والبدنية، مشيرا إلى أهمية جميع اللاعبين وقدرتهم على تقديم الإضافة المطلوبة. وصلنا إلى نهاية الفترة الإخبارية الثانية مستمعينا الكرام، وهنا نذكركم بأبرز العناوين.
0: نيابة عن جلالة السلطان المعظم سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يودع سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عملها.
1: بتكليف من جلالة السلطان المعظم سمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد ينقل تعازي جلالته إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.
0: اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية تعتمد القوائم الأولية للمرشحين تمهيداً لإعلانها.
1: سلطنة عمان تؤكد أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية في احتواء التوترات خلال مشاركتها في اجتماع مع الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية في نيويورك.
0: ووزير الخارجية الإيراني يجري مباحثات مع المبعوثين الأمريكيين، وترامب يتوقع اتفاقا قريبا مع طهران.
1: نشكر لكم كرام المتابعة مستمعينا الكرام، هذه تحيات فريق العمل في هذه الفترة الإخبارية، تحريرا الزميل غانم بن عيسى النبهاني، وتنفيذا على الهواء عبد الله بن محمد السنيدي.
0: وكنا معكم في تقديم الفترة الإخبارية الثانية وعد بنت علي الهطالي وداود بن سليمان القاسمي. شكرا لكم وإلى اللقاء.
1: في أمان الله.

0: عند الخامسة مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش
0: حصل. القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: السلام عليكم، أنا اسمي إبراهيم بن قحطاب بن محمد بن ناصر الرحبي، عمري 7 سنوات، مدرسة المحامد للتعليم الأساسي في الموالح.
11: إبراهيم يهوى القراءة وإلقاء الشعر والرسم، ويتمنى أن يصبح في المستقبل طبيبا. مرحبا إبراهيم.
12: مرحبا.
11: كيف حالك؟
12: الحمد لله بخير.
11: أنت ما شاء الله طالب متفوق في مدرسة المحامد للتعليم الأساسي، صحيح؟
12: صحيح.
11: ما شاء الله، وتحب القراءة وتحب الشعر، صح؟
12: صح.
11: إيش قريت؟
12: قريت عن الخليل بن أحمد الفراهيدي والبحار العماني أحمد بن ماجد.
11: جميل. إيش قصة الخليل بن أحمد؟
12: كان في ولد وجد جالسين يأكلوا مع بعض، وبعدين الولد قال العشاء اليوم لذيذ I like it، وبعدين الجد قال له لماذا أصبحت تتحدث بمصطلحات أجنبية، يعني لماذا تتحدث بالإنجليش خلال حديثك؟ قال الولد نحن في عصر التطور، يجب أن نحفظ لغات أجنبية لكي تساعدنا. بعدين الجد قال له وهل هذا التطورات ستمنعك من هويتك العربية؟ قال له ماذا تقصد يا جدي؟ قال له الجد أيها الفراهيدي ليتك معنا الآن. بعدين الولد قال له من يكون الفراهيدي؟ بعدين الجد ما رد عليه، قال له أنا بروح أرتاح. بعدين الولد راح في مكتبة أبوه، قاس يدور في الكتب عشان يعرف من هو الفراهيدي. بعدين لقى كتاب مكتوب فيه الخليل بن أحمد الفراهيدي. بعدين تخيل من مخه أن الخليل بن أحمد الفراهيدي قدامه، وقال نفس الصورة التي رأيتها في الكتاب. بعدين قال هل أنت الخليل بن أحمد الفراهيدي؟ قال نعم يا مرشد يا ولد. بعدين قال الولد سمعت عنك أنك ذو ذكاء خارق، كيف أصبحت كذلك؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيدي قال له كنت أطوف حول الكعبة ودعيت ربي أن يعطوني ذكاء يعني ما وصل لأحد في الحياة.
11: هو طبعا دعا أن يهبه الله علما لم يهبه لأحد من قبل، صح؟
12: صح.
11: تعرف إيش هو هذا العلم؟
12: أيوه.
11: إيش هو؟
12: علم العروض.
11: علم العروض، ما شاء الله عليك، ممتاز.
12: علم العروض. بعدين الولد قال ما هو علم وما هو علم العروض؟ بعدين الخليل بن أحمد الفراهيدي قال تخيل أن تكون حياتك غير منظمة، هل ستكون إنسان يعني رائع؟ قال الولد بالطبع لا. وبعدين سأل الولد ما هو كتاب العين، بعدين قال الخير بن أحمد الفراهيري قال كتاب العين هو أول معجم قمت بتأليفه وأنصحك بقراءته.
11: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. يعني حكيت لي يعني جبت لي حكاية حياة الخليل بن أحمد الفراهيدي على هيئة قصة جميلة ما شاء الله. وإيش بعد، إيش بعد قرأت؟
12: عن أحمد بن ماجد بحار عماني.
11: جميل. بعد عندك قصة عن أحمد بن ماجد؟
12: أيوه.
11: سمعني إياها.
12: كان أحمد منذ صغره يحب البحر كثيرا، وكان بعد صغير ما يعني ما عنده القدرة عشان يروح في البحر، لأنه البحر يعني شهور عشان تروح وترجع شاق، وأبوه كان يرفض عشان يشله لأن البحر شاق وشهور عشان تروح وترجع. بعدين سافر أبوه على البحر، بعدين أحمد بن ماجد جالس يقرأ يقرأ يقرأ عن البحر، وبعدين يوم رجع أبوه من السفر فرح يوم شاف أحمد بن ماجد كذا جالس حافظ واجد عن البحر ويقرأ متعلم، وبعدين خلاه يسوق السفينة تحت إشراف أبوه. بعدين عاد هو يوم كبر جالس يطور البوصلة والاسترلاب ويطورهن ويألف كتب واجد عن البحر ويسوق سفينة واحدة.
11: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل انك يعني شخصيات العمانية تتكلم عنهن على هيئة قصص جميلة ما شاء الله عليك. و يعني انت اللي جذبك ليهم هذا لانهم عمانيين ولا لانهم يالفوا كتب، ولا ايش ليش انت حبيتهم هذول الاثنين الخليل بن احمد واحمد بن ماجد؟
12: لانهم من بلدي عمان الحبيبه، وكنت يعني واجد احبهم لما قرات عنهم في المجله وكل شيء، قرات عنهم القصص.
11: اي مجله قريت عنهم؟
12: مجله مرشد.
11: ما شاء الله عليك يا ابراهيم. و أنت تحب الشعر بعد صح؟
12: صح.
11: تحفظ شعر؟
12: أيوه.
11: واجد ولا شوية؟
12: واجد.
11: واجد ما شاء الله. إيش بتسمعني من الأشعار؟
12: الأشعار في واجد أشعار، أقول واحد بس؟
11: يعني أول شيء قول واحد وإذا عجبني بطلب الثاني. إيش شعر إيش؟
12: إذا المرء لم يرعاك إلا تكلفا فرعها ولا تكثر عليه تأسفا، في الناس أبدال في الترك راحة في القلب صبر للحبيب ولو قفا، ما كل من تهواه يهواك قلبه، ما كل من صافيته لك قد صفى، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة لا خير في الدنيا قي وتكلفا، ولا خير في خل يخون خليله يلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا.
11: ما شاء الله عليك يا إبراهيم. تعرف من الشعر؟
12: الإمام الشافعي.
11: صحيح ما شاء الله عليك. تحفظ شيء للمتنبي؟
12: نعم.
11: نعم.
12: شعرين.
11: شعرين قصيدتين قصدك؟
12: أيوة.
11: ما شاء الله. إيش حافظ للمتنبي؟
12: وحرق قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم، مالي أكتم حبا قد برى جسدي، تدعي حب سيف الدولة الأمم، إن كان يجمعنا حب لغرتي فليت أنا بقدر الحب يقتسم، قد زرته وسيوف الهند مغمدة، قد نظرت إليه والسيوف دم، كان أحسن خلق الله كلهم، كان أحسن ما في الأحسن الشيم، فوت العدو الذي يممته ظفر، في طيه أسف في طيه نعم، قد ناب عنك شديد الخوف واصطنعت لك المهابة ما لا تصنع البهم، ألزمت نفسك شيئا ليس يلزمها، أن لا يواريهم أرض ولا علم، كلما رمت جيشا فانثنى هاربا، تصرف بك في آثاره الهمم، عليك هزمهم في كل معترك، ما عليك بهم عار إذا انهزموا.
11: الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، فعلا قصيدة جميلة وحفظك رائع ما شاء الله عليك. قلت لي قصيدتين للمتنبي حافظ أنت صح؟
12: أيوه.
11: إيش القصيدة الثانية؟
12: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، وطعم الموت في أمر صغير طعم الموت في أمر عظيم، ستبكي شقوها فرسي ومهري ضاح دمعها ماء الجسوم، قربنا النار ثم نشأنا فيها كما نشاء العذارى في النعيم، فارقنا الصياقل مخلصات أيديها كثيرات الكلوم، يرى القبناء وأن العكز عقل تلك خديعة الطبع اللئيم، وكل شجاعة في المرء تغني ملا مثل الشجاعة في الحكيم، كم من عاب قولا صحيحا آفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الآذان منه على قدر القرائح والعلوم.
11: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، جميل. أنت سمعت للمتنبي، أنت ما حافظ لشعراء آخرين غير المتنبي؟ متنبي؟ حافظ ايش بعد؟
12: هذاك الامام الشافعي قالنا بعد.
11: ايوه الامام الشافعي. وانا بعد خبرني ابوك قبل ما ندخل في الحلقه انك انت حافظ شعر العنتره، صح؟
12: صح.
11: ايش حافظ العنتره؟
12: حصاني كان دلال المنايا فخاض غباره وشرى وباعه، سيفي كان في الهيجا طبيبا داوي رأس من يشكو صداعه، أنا العبد الذي خبرت عنه قد عاينتني فدع سباعه، لو أصلت رمحي مع يبانا لكن بهيبتي يلقى السباعه، ملأت الأرض خوفا من حسامي وخصمي لم يجد فيه اتساعه، إذا الأبطال فرت خوف بأسي ترى الأقطار باعا أو ذراعه.
11: ما شاء الله ما شاء الله عليك يا إبراهيم، أنت ما شاء الله عيون الشعر العربي حافظ لنا. شيء بعد عندك؟ ما شاء الله. إيش بعد عندك؟
12: الحلاج.
11: حافظ للحلاج؟ جميل، سمعني.
12: فليتك تحلو الحياة مريرة، ليتك ترضى والأنام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عامر، بيني وبين العالمين خراب، إذا نلت منك الود فالكل هين، كل الذي فوق التراب تراب، وليت شربي من ودادك صافيا، شربي من ماء الفرات سراب.
11: ما شاء الله ما شاء الله. من متى أنت بديت تحب الشعر إبراهيم؟
12: ممكن من العمر 6 سنوات كذا.
11: وهذا الشعر موجود في المنهج المدرسي ولا من خارج المنهج؟
12: خارج المنهج.
11: من يحفظك إياه؟
12: أبوك.
11: أبوك يحب الشعر بعد؟
12: واجد.
11: ما شاء الله، عشان كذا هذا الشبل من ذاك الأسد. ممتاز ممتاز. إيش هواياتك الثانية غير إلقاء الشعر؟
12: القراءة والرسم.
11: جميل. الرسم إيش ترسم بالضبط؟
12: طبيعة. أو
11: وجوه ترسم؟
12: وجوه، أيوة، أشكال.
11: من يشوف رسوماتك؟ توريهن حد لما ترسم؟
12: أمي وأبوي.
11: ويعجبنهم ولا يقول لك ما حلوة؟
12: يعجبنهم.
11: أيوة ما شاء الله جميل. وفي المدرسة أنت تشارك في نشاطات؟ إيش تشارك في المدرسة؟
12: في الإذاعة المدرسية.
11: إيش دورك في الإذاعة المدرسية؟
12: أقرأ قرآن.
11: ما شاء الله.
12: وحتى كنت أقرأ قصائد معهم حتى.
11: مثل هذه القصائد اللي قريتها؟ ما شاء الله. قلت لي تقرأ قرآن، أنت تحفظ قرآن؟ جزء عم حافظ منه ولا سور منه بس؟
12: نصه.
11: وإيش بتسمعني؟
12: بسمعك.
11: أي سورة؟
12: سورة القارعة.
11: سورة القارعة، يلا بسم الله.
12: أعوذ بالله.

0: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا إبراهيم، ما أنت رائع، ما شاء الله عليك. إيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: دكتور طبيب.
1: دكتور طبيب، ليش عاد؟
0: عشان أعالج الناس.
1: عشان تعالج الناس. زين، دكتور والطبيب يعني منوع شيء، هناك طبيب أطفال، هناك طبيب جراحة، هناك طبيب نساء، هناك طبيب يعني طبيب عظام. أنت إيش تتمنى؟ ولا طبيب عام للجميع؟
0: طبيب للجميع.
1: للجميع إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصير طبيب كبير في المستقبل. وما تتمنى تكون شاعر؟
0: ترى أنا أكون طبيب بعد أحفظ الشعر.
1: آها، تتمنى تكون طبيب وتحفظ الشعر. ما شاء الله عليك، وأنت ما شاء الله بديت تحفظ الشعر من الحين. في نهاية هذا الحوار الجميل معك أطلب منك حكمة.
0: الحكمة هي إذا غامرت في شرف مرومي، لا تقنع بما دون النجوم. فطعم الموت في أمر صغير، طعم الموت في أمر عظيم.
1: ما شاء الله عليك يا إبراهيم، هذا حكمة رائعة، وهي مطلع قصيدة المتنبي اللي قريتها في الحلقة. أنا سعيد بمحاورتك يا إبراهيم. إذن إبراهيم بن قحطان بن محمد الرحبي، البالغ من العمر 7 سنوات، الطالب الرائع في مدرسة المحامد للتعليم الأساسي في الموالح. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026. مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
3: بانوراما. بانوراما. بانوراما. بانوراما. رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد وحتى الخميس. بانوراما. بانوراما.

0: مستمعينا في كل مكان، مساء عليكم بالخير. رحب بكم في إطلالة جديدة من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. رحلة مسائية تتجدد معكم من الخامسة وحتى السابعة مساء، ومحطات دائما نتمنى أن تكون قريبة منكم، تكون رفقة طيبة لكم. والجميل والأجمل أنكم تشاركونا لحظاتكم المسائية على رقم الواتساب 7244-2010. حياكم الله في رحلة الأربعاء من بانوراما، ومسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
1: مساء الخيرات ومساء البركات يا سار، وأكيد نمسي بالخير على مستمعينا في رحلة جديدة أكيد في مساء الأربعاء، المساء الجميل الذي يسبق المساء الأجمل غدا الخميس. مساء الأربعاء اليوم ياسر أكيد مساء استثنائي، خاصة في الشارع الرياضي العماني، ومباراة افتتاحية في أول افتتاح للبطولة الخليجية كأس خليجي 27.
0: بالفعل فتحية، إذن كأس خليجي 27 الذي ينطلق اليوم، يعني في الساعة بعد ساعة ونص تقريبا،
1: نعم.
0: أو يمكن أقل بشوية تنطلق البطولة بمباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب العراقي. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، بالإضافة إلى المباراة اللي بيكون فيها حفل الافتتاح لمباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الكويتي،
1: نعم.
0: وأكيد بطولة إن شاء الله تكون جميلة، هكذا نستمتع مع أيامها ومع مبارياتها. إن شاء الله تكون دائما سهرات كروية خليجية جميلة، ودائما يعني بطولات كأس الخليج مثل ما الكل يذكر حقيقة إن هي عرس خليجي يجتمع فيه أبناء الخليج،
1: نعم.
0: وإن شاء الله هكذا نجتمع دائما على الخير، ونتمنى الفوز لمنتخبنا حقيقة اليوم، وتكون
1: نعم.
0: بداية موفقة.
1: بالفعل ياسر نتعطش للفوز في أول مباراة، وطبعا المباراة الأولى مهمة جدا لأنها راح تعطي المنتخب معنويات أعلى، وأيضا الجمهور اللي متوجهين إلى مدينة جدة السعودية. ومثل ما نتابع عبر قناة عمان الرياضية أكيد تحية لكل الزملاء الإعلاميين المتواجدين طبعا في هذا الحدث الكروي، والجماهير متحمسة من الآن. المباراة ما بدأت، تبدأ بعد ساعة ونص إن شاء الله. أكيد مباراة قوية أمام منتخب قوي مثل العراق، لكن الكرة لا تعرف يعني التوقعات.
0: بالفعل يعني إن شاء
1: كل
0: الله
1: شيء وارد،
0: كل شيء وارد، ولكن إن شاء الله تكون بداية موفقة للأحمر العماني. إن شاء الله نحن في حلقة اليوم سنخصص جزء كبير من حلقتنا لمتابعة هذه البطولة، خاصة مباراة منتخبنا الوطني، سواء بالتواصل مع زميلنا أيمن الفجراني من هناك من جدة، أو طبعا الحديث مع الكابتن عبد الله البلوشي والحديث عن المباراة من الناحية الفنية. أكيد مستمعينا دائما نتمنى التوفيق لمنتخبنا، ونتمنى أنكم تشاركونا توقعاتكم عن المباراة.
1: بالضبط. إحنا اليوم إيش نريد؟
0: التوقعات.
1: نريد الفوز يعني، بس التوقعات فوز عمان ولا فوز العراق ولا تعادل؟ شاركونا على 7244-2010. وأيضا ممكن تشاركونا توقعاتكم لأفضل لاعب تتوقعوا يكون موجود اليوم في الساحة الكروية، خاصة في مباراة منتخبنا أمام العراق. ومثل ما ذكرنا ياسر يوم أمس المباراة الرسمية الأولى للمدرب المغربي طارق سكتوي، وهو يقود المنتخب لأول مرة في كأس خليجي 27، وثمانية أسماء جديدة
0: بالفعل.
1: أيضا في أول مهمة رسمية لهم لتمثيل المنتخب.
0: إذن كل التوفيق لأبطال منتخبنا إن شاء الله، نتمنى الفوز للمنتخب في أولى مبارياته، وإن شاء الله تكون بطولة طيبة وتكون بطولة عمانية بامتياز بإذن الله. دائما إحنا نتمنى الفوز بالبطولة ما بس في
1: المباراة. إن شاء الله الثالث يعني في الطريق.
0: إن شاء الله.
1: خلنا متفائلين.
0: إن شاء الله.
1: هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت ياسر الهنائي،
0: وفتحية الخنبشي، وفي التنسيق والمتابعة محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج مانع الفارسي.
1: ومساء الخير بانوراما.
2: جمهور جمهور جمهور جمهور، إبصاد واحد.

0: وبدينا الحماس يعني فتحية، رغم أن المباراة إن شاء الله في الساعة 6:30، فأكيد يعني تبنياتنا للأحمر العماني الفوز إن شاء الله اليوم. وإحنا ننتظر توقعاتكم للمباراة مستمعين على رقم الواتساب 7244-2010 مع بداية مشوار الأحمر في خليجي 27 والبداية عمانية إن شاء الله.
1: إن شاء الله ياسر، أكيد المجموعة اللي يتواجد فيها منتخبنا الوطني ليست بالسهلة، وكما وصفها بعض المحللين الرياضيين بمجموعة الموت، تضم العراق، السعودية، وسلطنة عمان والكويت.
0: نعم.
1: ولو لاحظت يعني الكويت عندها رصيد كبير من الألقاب في هذه البطولة، وأيضا العراق وكذلك السعودية.
0: نعم، وأكيد المنتخب السعودي المنتخب المستضيف للبطولة يعني عامل الأرض والجمهور.
1: نعم.
0: أكيد من صالح المنتخب السعودي، ويعني نتمنى حقيقة أن نرى بطولة جميلة، وهكذا عودنا الأخوان في المملكة العربية السعودية في تنظيم بطولات كأس الخليج، وإن شاء الله هكذا نستمتع بليالي جميلة من ليالي الخليج ومباريات تكون إن شاء الله رائعة. نحن ننتظر توقعاتكم، وهناك مشاركات كثيرة فتحية.
1: نعم.
0: لتوقعات مستمعينا لمباراة اليوم.
1: تحياتنا لتوقعاتكم، وأيضا توقعاتكم لنجم الأحمر اليوم في هذه المباراة، من سيكون خاصة مع الأسماء الجديدة؟ نتوقع أن الأسماء الجديدة أكثر من الأسماء اللي تعودنا عليها في المنتخب ياسر، صحيح؟
0: نعم، إذن 8 لاعبين جدد في هذه البطولة، يعول عليهم أكيد مدرب منتخبنا طارق سكتوي، وإن شاء الله نتمنى لهم التوفيق وبداية موفقة.
1: تعتبر تحدي ياسر؟
0: أكيد تحدي، ولكن ظاهر أنه طبعا الكابتن طارق يعني حاب انه يبدا بدماء
1: جديده،
0: ويعني كذا يكون عندنا منتخب جديد، وان شاء الله قادرين على المنافسه
1: ان شاء الله. على 7244-2010 تحيه ايضا لابو حسام عامر بني عرابه من دمى والطائين، يقول بالنسبه لتوقعات المباراه لليوم بين منتخبنا والعراق، راح تكون مباراه صعبه، اتمنى فوز المنتخب على العراق ب1-0.
0: فوز المنتخب
1: ب1-0 على الأقل بهدف
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: أبو حكيم عبد الله الدبدوب من ولاية صحار يقول مساء الأنوار لكم فتحي وياسر وطاقم البرنامج. يقول محطة الأنظار اليوم على المملكة العربية السعودية، حيث هناك عرس كروي خليجي بمدينة جدة، ونأمل من لاعبي المنتخب تقديم العرض الكروي المشرف للكرة العمانية، وخاصة بأن 8 لاعبين جدد تم اختيارهم من قبل مدرب منتخبنا الوطني الجديد، وعسى ربي يوفقهم يحققوا الهدف المنشود، وتوقع بأن التعادل 1-1 سيكون بين الأحمر وأسود الرافدين. شكرا لك يا أبو حكيم.
1: وشكرا لأبو راكان نايف الجراح العقيدي أو العقيدي، اعذرني على اللفظ يا أبو راكان، صحح لي. يقول لي نتمنى كل الخير لأهل عمان، والمنتخب أكيد في الصدارة، أتوقع خسارة عمان أمام المنتخب العراقي 1-2.
0: إذا يتوقع أنه المنتخب
1: العراقي 2
0: أتوقع عمان 2-1 للمنتخب العماني، هو يقول
1: للمنتخب العماني. نعم،
0: إذن هو توقعاته للمنتخب العماني. أما أبو أسعد الهاشمي يقول تعادل،
1: يعني أنا أتوقع أنه
0: الحين 2 قالوا تعادل.
1: إيه
0: يعني ما متفائلين كثير، يعني لكن يقول لك نقطة أفضل من لا شيء،
1: هو ما يريدوا يتفائلوا كثير وينحبطوا كثير فيكونوا وسطيين فيقول لك تعادل،
0: لكن إن شاء الله الفوز لمنتخبنا.
1: نعم.
0: سيف الهاشمي من الكامل الوافي يقول إن شاء الله الثالثة ثابتة والأحمر قدها إن شاء الله.
1: أكيد تحية للأحمر، وتحية لكل يعني مشجع اليوم سيكون متواجد على مدرجات استاد الملك عبد الله بن فيصل.
0: نعم.
1: تحياتنا لكل الجماهير هناك.
0: مرشد الرواحي يقول الفوز لعمان 2-1
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله فايزين
0: إن شاء الله يا مرشد، وإن شاء الله منتخبنا اليوم يحقق بداية موفقة، تقول يكون ويحقق الفوز،
1: هي
0: يعني
1: البداية الموفقة الأولى. واللي فيها معنويات ودفع للأمام أكيد الفوز
0: إن شاء الله.
1: غير كذا ما أريد يعني أكون سلبية. فاصل مع مانع ونواصل.

0: بانوراما، حلقة مخصصة اليوم لطبعا كأس الخليج، خليجي 27، ومباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب العراقي اللي بتكون إن شاء الله الساعة 6:30، يعني كذا ساعة وربع تقريبا عن بانطلاق صافرة البداية لبطولة خليجي 27، والبداية تكون مع منتخبنا الوطني ضد المنتخب العراقي، وإن شاء الله الفوز لمنتخبنا. مثل ما يقول عيسى النيري، يقول مساء الخير يا متفائلين، إن شاء الله الفوز اليوم لمنتخبنا 2-1، والميدان يا حميدان إن شاء الله يا عيسى. شكرا جزيلا. وأكيد إحنا ننتظر مستمعينا توقعاتكم عن مباراة اليوم اللي بين منتخبنا الوطني والمنتخب العراقي في افتتاح بطولة خليجي 27 هناك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
1: أكيد يعني دائما المباريات بيننا وبين المنتخب العراقي ياسر كما وصفتها الصحف بالمباريات الصعبة وتتسم بالندية، وبالتالي ضربة البداية اليوم أكيد مهمة للغاية مع أسود الرافدين.
0: وطبعا المنتخب العراقي في تصفية كأس العالم كان الفوز للمنتخب العراقي طبعا ضد منتخبنا
1: بالفعل،
0: لكن اليوم إن شاء الله الفوز لمنتخبنا الوطني.
1: إذن منتخبنا أمام أسود الرافدين، وأكيد التوقعات على 7-2-4-4-2-0-1-0. وما أعرف إذا مرت عليك ياسر أول أغنية في تاريخ كأس الخليج، يعني كانت البداية عام 1974 لكنها بنكهة بحرينية.
0: بنكهة بحرينية أول أغنية طبعا في كأس الخليج، مثل ما نتابع الآن على قناة عمان الرياضية.
1: نعم.
0: اللي يعني حقيقة تغطية مميزة يعني تقوم بها قناة عمان الرياضية لتغطية هذه البطولة، ودائما نحن يعني نوجه تحية لزملائنا. يعني بعد قليل إن شاء الله بيكون معنا الزميل أيمن الفجراني.
1: نعم.
0: موفد قناة عمان الرياضية من هناك من جدة، ننتظر فقط الاتصال مع زميلنا أيمن.
1: بالفعل ياسر سنضع المستمعين في قلب الحدث من خلال هذا الاتصال، ومثل ما أشرنا لأول أغنية في كأس الخليج كانت بنكهة بحرينية عام 1974. من صاحب فكرة كأس الخليج؟
0: من صاحب فكرة كأس الخليج؟ الفكرة بدأت من السعودية.
1: نعم.
0: طبعا هو الأمير خالد الفيصل طرح فكرة بطولة تجمع منتخبات الخليج في أواخر الستينيات، وطبعا كان هناك في تكريم للأمير خالد الفيصل من قبل جلالة الملك ملك مملكة البحرين طبعا خلال افتتاح خليجي 21.
1: إذن الفكرة بدأت من السعودية والبطولة في هذه النسخة تعود إلى السعودية النسخة 27. متى كانت أول بطولة للخليج؟ كانت في البحرين عام 1970، وشاركت فيها أربع منتخبات فقط، هي الكويت، البحرين، السعودية، وقطر. والبطل الأول في هذه النسخة بلا شك كانت الكويت.
0: لكن من أكثر منتخب تتويجا بكأس الخليج؟ طبعا الكويت أخذت 10 ألقاب، والأغرب في بدايات البطولة كان النظام يقول أن المنتخب اللي يفوز بالكأس 3 مرات يحتفظ بها للأبد، والكويت حققتها فصنعوا كأس جديدة لهم.
1: تحية أكيد لهذا التاريخ الكروي للمنتخب الكويتي. وطيب المنتخب العماني الأحمر وين كان في هذا التوقيت؟ عمان دخلت البطولة لأول مرة في خليجي 3
0: نعم
1: عام 1974، وكانت في الكويت. وبعد سنوات من المشاركة جاءت اللحظة اللي انتظرناها، 2009 منتخبنا حقق أول لقب وكانت البطولة في مسقط.
0: في مسقط نعم.
1: والبطولة الثانية حققناها عام 2017، وكانت المباراة النهائية في الكويت.
0: نعم بالفعل. نعم.
1: وأعتقد أيضا أمام الكويت ولا؟
0: نعم. كم مرة استضافت سلطنة عمان كأس الخليج في مسقط؟ طبعا استضفنا كأس الخليج في مسقط 3 مرات.
1: نعم.
0: عام 1984، عام 1996 و2009 اللي توج فيها منتخبنا بأول ألقاب كأس الخليج الأحمر. طبعا آخر استضافة لنا انتهت بأول كأس خليجية في تاريخ الأحمر مثل ما ذكرنا.
1: وطبعا الأحمر وصل النهائي 6 مرات خلال آخر 10 بطولات، يعني أكثر المنتخبات صلابة في آخر 20 سنة، 2004، 2007، 2009، 2017، 2023، 2024. يعني حتى لما ما أخذنا البطولة كنا في النهائي وقريبين من الكأس.
0: نعم، إذن اليوم تنطلق طبعا بطولة خليجي 27 في السعودية، وأول المباراة للأحمر في خليجي 27 مع العراق. طبعا نحن بشكل عام لعبنا ضد العراق 30 مباراة بمختلف المسابقات، فزنا عليهم 6 مرات، تعادلنا 8 مرات، وهم فازوا علينا اللي هو المنتخب العراقي 16 مرة. اليوم إن شاء الله يكون الفوز السابع عليهم إن شاء الله. طبعا تفاصيل أكثر فتحية مع زميلنا أيمن الفجراني من هناك من مدينة جدة، حيث استضافت خليجي 27 وبداية الصافرة 6:30 بتوقيت مسقط مع مباراة منتخبنا الوطني ضد المنتخب العراقي. أيمن، مساء عليك بالخير، مساء الأجواء الحماسية ومساء الأحمر العماني.
2: يا مساء الأنوار ياسر، تحية لك، تحية لفتحية، لكل المستمعين الأحبة، لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج بانوراما. وطبعا اليوم بنكهة خليجية بحكم أنه خليج المنتخبات العربية والديار العربية، خلنا نقول في مسمها الجديد 27 ياسر، ويعني نعيش لحظات جميلة قبل ركلة البداية، خاصة أنه اليوم أيضا السعودية يعني نقول تحتفي بيومها الوطني 96، فهي فرصة لنهني أيضا المملكة العربية السعودية حكومة وشعب بهذا اليوم الوطني، نسأل الله أن ينعم عليها دائما وأبدا بالأمن والازدهار والرخاء، وأن تكون أيضا دائما وأبدا عامرة بأهلها وبأفراحها الجميلة. يعني هنا بعروس البحر الأحمر جدة ياسر فتحية، الأعلام حاضرة متواجدة لاحتفالات بهيجة ستكون حاضرة مساء اليوم، وعرس كروي في المقابل بحكم اليوم الاستضافة لمباريات مهمة كبيرة أبرزها منتخبنا الوطني أمام أكيد مثل ما تعرفوا منتخب أسود الرافدين المنتخب العراقي، وأيضا السعودية بعدها والكويت، قبل أن يكون حفل افتتاح مبسط مختصر في تقريبا غضون 10 دقائق إلى 12 دقيقة. لذلك يعني نحن في انتظار هذه التفاصيل الجميلة والمثيرة بعون الله تعالى خلال الدقائق القادمة
1: إن شاء الله أيمن. وأكيد أيضا هناك توافد من الجماهير العمانية للتواجد على مدرجات استاد الملك عبد الله بن فيصل، فكيف هي الآن؟
2: والله شوف فتحية، احنا في طريقنا، انا تحديدا طريقي الى ملعب المباراه الثانيه اللي راح يكون فيها مباراه الافتتاح السعوديه والكويت، لكن كنا في المركز الاعلامي الخاص بالبطوله، يعني كل الامور تسير على قدم وساق حول موضوع تسهيل كل الامور المتعلقه بدخول الجماهير، بتسيير الطائرات الخاصه برابطه الجماهير، وكانوا على استعداد تام لاهازيج معينه لحضور ايضا باذن الله تعالى سيكون حاضر، سواء كان من المقيمين هنا في السعوديه تحديدا في جده، او حتى ايضا اللي راح يكونوا ايضا متواجدين من هناك من سلطنه عمان. وتابعنا ايضا من خلال زملائنا في زوايا مختلفه انه يعني استعداد الجماهير، الوشاح العماني حاضر، وبالتالي يعني تقريبا ولله الحمد كل الامور حقيقه يعني في اتم الجاهزيه، يتبقى فقط هو ما سيقدمه اليوم منتخبنا الوطني امام منتخب العراقي. تعرفوا يا ياسر فتحيه وكل المستمعين لحبه انه مدرب جديد يدخل في منظومه منتخبنا الوطني طارق السكتاوي، متفائل جدا، لاحظناه في المؤتمر الصحفي بموضوع منتخبنا الوطني، يعني بناء وتشكيل هويه جديده لهذا المنتخب مع عناصر جديده، رغم الاصابات اللي سبحان الله تفاجانا فيها مع المرحله في الفتره الماضيه لمجموعه من ايضا الاصابات لمنتخبنا، لكن ربما تكون رب ضاره نافعه لوجوه جديده لاول مره تدخل هذا المشهد، وبالتالي ستكون فرصه ثانيه لاثبات
0: أيمن
2: أيضا لهذه العناصر.
0: نعم، وبالتالي يعني أكيد منتخبنا الوطني جاهز لهذه المباراة، وبداية موفقة إن شاء الله نتمناها
2: على
0: لمنتخبنا الوطني. كيف
2: الأهل
0: أكيد تابعت يمكن استعدادات منتخبنا الوطني في معسكر هناك في مدينة جدة، كيف ترى استعدادات المنتخب وتوقعاتك كذلك للمباراة إن شاء الله؟
2: يعني فعلا من يتابع تدريبات المنتخب حتى هنا في ارض الواقع ياسر، يعني روح من التفاؤل والدافع المعنوي الكبير، رغم ربما مثل ما ذكرنا سابقا موضوع الاصابات وغيره لمجموعه من اللاعبين، ويعني انضم من ضمن القائمه جميل اليحمدي، وبالتالي ربما كانت هي ضربه اخرى لهذا المدرب ولكتيبه السكتاوي، لكن يبقى كل الأمور في أرضية الملعب ياسر، يعني دائما وأبدا منتخبنا الوطني عودنا رغم كل الظروف رغم كل الأحداث في بطولات مجمعة مثل بطولة كأس الخليج يظهر بشكل مختلف، وأيضا تواجده يعني مختلف تماما، فيعني بإذن الله متفائل أنا حقيقة، رغم أيضا لا ننسى أرنولد يعني ياسر فتحية مدرب يعني مخضرم دعنا نقول في كتيبة العراق، وصل إلى كأس العالم، قدم مباريات كبيرة في ملحق كأس العالم بأسماء جديدة وبعناصر أيضا مخضرمة وبعناصر تلعب في دوريات كبيرة، لكن رغم كل ذلك ما زلنا نكرر ونقول في بطولة الأشقاء كل الحسابات ربما تبدو على الورق سهلة، لكن في أرض الملعب كل شيء مختلف، يعني لا نرضى بأنصاف الحلول ولا في شيء يعني في ضغط خلينا نقول في هذا الموضوع، فعسى نتمنى ان شاء الله تعالى كذا يعني يقدموا مباراه مميزه. انا توقعاتي مع هذه الظروف انها يعني اتمنى لمنتخبنا الوطني، ولكن ربما المنطق يقول ربما التعادل هو الاقرب، لكن عسى خير في ارضيه الملعب، وهو التفاؤل اللي في طارق السكتاوي مدرب منتخبنا يعطيك دافع معنوي، ويمكن هذا الرساله اللي دائما ما يوصلها للاعبين انه كيف ممكن نستغل هذا الدافع المعنوي، كيف ندخل بتكتيك معين وبذهنية ممكن فعلا تعيننا كل مباراة على حدة، ويمكن في هذه الجولة مهمة بحكم أنه من خلالها ممكن تكون حسابات مختلفة في الجولة الأولى،
1: نعم.
2: وبالتالي تعطينا أريحية في قادم المباريات
1: إن شاء الله. أكيد مثل ما أشرت أيمن المباراة ليست بالسهلة، مباراة صعبة، وأكيد دائما المباريات مع المنتخب العراقي فعلا كما وصفت عناوين الصحف لليوم بأنها من المباريات التي تسيطر عليها الندية بشكل كبير لاقتناص الفرص والفوز من قبل المنتخبين. يعطيك العافية أيمن الفجراني، ونتمنى لك أكيد أوقات ممتعة في لحظات الافتتاح لكأس خليجي 27 هناك في جدة، أكيد عروسة البحر الأحمر، ونتمنى لك أيضا فرجة جميلة لمباراة المنتخب لليوم. شكرا جزيلا.
2: شكرا تحية، شكرا ياسر، وكل الحب والتحية
1: لك. يعطيك العافية.
0: شكرا لك زميلنا أيمن الفجراني من هناك من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث انطلاق خليجي 27 وبداية المشوار لمنتخبنا الوطني في البطولة، وبداية المشوار للبطولة بشكل عام مع مباراة منتخبنا الوطني ضد المنتخب العراقي
1: نعم.
0: الساعة 6:30. توقعاتكم لمباراة منتخبنا الوطني اليوم على رقم الواتساب 7244-2010.
1: تحياتنا للجميع، وتحياتنا لأشقائنا من الأردن. طبعا نايف الجراح العقيدي أردني مقيم في سلطنة عمان، ولما كنت أسأله صحح لي القبيلة، هي من القبائل العربية المعروفة في الأردن وسوريا والعراق، ويقول أنا أعتز أني مقيم في سلطنة عمان الحبيبة من 18 سنة ونعيش بين أخواننا العمانيين، والفوز عماني إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا لك يا نايف، وإن شاء الله هكذا نستمتع بمباراة منتخبنا الوطني اليوم ضد المنتخب العراقي.

0: إذن ياسر، مثل ما خبرني المخرج، هذه هي الأغنية الرسمية لكأس خليجي 27. أكيد تحية للأشقاء السعوديين وجهود مقدرة في كل الميادين لإنجاح هذه البطولة.
1: وأكيد كل الأمنيات لمنتخبنا الوطني اليوم مع أولى مبارياته في خليجي 27.
0: نعم.
1: ضد المنتخب العراقي، وإن شاء الله الفوز عماني. وننتظر أكيد مشاركاتكم، توقعاتكم على رقم الواتساب 7244-2010. توقعاتكم لمباراة منتخبنا اليوم ضد المنتخب العراقي. إسماعيل بلوشي يقول فوز عماني 2-1. طبعا يقول في 2030 منتخبنا في كأس العالم وبمستوى مشرف ويرفع الرأس مع جيل جديد مع طارق السكتوي. لا، هو طبعا اللاعبين طارق السعدي وصهيب الشخصي وأحمد لمحترف أتلتيكو. بعد هذا أسماء هو ذكرها، يقول راجعوني بعد تأهل منتخبنا في كأس العالم. نراجعك إن شاء الله
0: إذا الله كتب النعم. إن شاء الله.
1: تحياتنا
0: لك. أم ناصر الهادي تقول نتوقع عمان 2 مع العراق والله يوفق منتخبنا. شكرا. تتوقع فوز منتخبنا باثنين مقابل لا شيء. وتحية أيضا لبدر محمد يقول أتمنى فوز المنتخب لكن التوقعات تشير إلى التعادل.
1: إذن هو يتوقع التعادل، هو يتمنى الفوز لكن توقعات إلى التعادل. أبو مصطفى سالم الحراس يقول أتوقع فوز المنتخب 2-0.
0: 2-0. وأبو أيمن السيابي يسمعنا من العاصمة يقول بإذن الله الفوز عماني 2-1. وتحياتي الحارة للجمهور العماني، ما راح يقصر الجمهور. يعني قبل قليل ياسر شاهدنا مجموعة من اللقاءات عبر قناة عمان الرياضية. لعدد من الجماهير الحاضرة هناك، فتحياتنا لهم.
1: تحياتنا لهم. وآدم الجديدي من بهلة يقول 1-0، خليكم متفائلين شباب، السامبا قادرين إن شاء الله الفوز عماني اليوم. شكرا لك يا آدم.
0: شكرا لآدم، وشكرا لكل المرابطين لنا عبر راديو السيارة. وشوف داخل سيارتك مستمعنا الكريم، يمين شمال، سيارة فيها فوضى ولا مرتبة، في أشياء كان المفروض تطلعها من السيارة وأجلتها أكثر من مرة. إذا سيارتك فوضى فهذا الكلام يهمك ولا كيف ياسر؟
1: أكيد فتحية، يعني بعض الأحيان تحصل كوب سواء قهوة ولا شاي فارغ، فاتورة قديمة، كيس في المقعد الخلفي، وأغراض تقول كل يوم أنك ستخرجها غدا لكنك ما تفعل.
0: فعلا هذا السلوك تأثيره أكبر مما نظن ياسر. وفعلا ممكن الفوضى في السيارة وتأجيل مثلا التخلص من بعض المخلفات داخل السيارة مؤشر على عادة التأجيل. والتأجيل يجعل المهمة الصغيرة تبدو غير مهمة يعني، ويسمح لها بالتراكم شيئا فشيئا حتى تصبح أصعب مما كانت. ومع تكرار هذا السلوك نتعود إنه نترك الأمور الصغيرة معلقة وبعدها تصير أشياء معقدة وغير منجزة وجزء طبيعي من يومنا.
1: يعني يصبح التأجيل شيء عادي وطبيعي
0: للأسف. وتخيل أن التحليل بدأ حتى من سلوكنا في السيارة. نعم.
1: وعادة التأجيل لا تبدأ بتأخير مشروع أو تأجيل قرار مصيري، فهي تبدأ بكوب قهوة أو كيس في المقعد الخلفي أو غرض يحتاج دقيقة واحدة لتخرجه. لهذا قد يكون تنظيف سيارتك أول انتصار على عادة التأجيل والتي تعطل أشياء أكبر في حياتك.
0: فعلا
1: يعني أشياء بسيطة تتأجلها، اللي هي أنك تشيل كوب وترميه
0: ولا فاتورة من سايق. نعم،
1: يعني أشياء بسيطة.
0: هذا الكلام يعني فعلا يمكن تحس أنه أحيانا يلامسك.
1: نعم.
0: ويمكن في فترة من الفترات هذا السلوك كان عندك. الحين لو فعلا عادة التأجيل تخلصت منها، لاحظ على تصرفاتك من علاقتك بسيارتك.
1: معناته أنت هكذا تصرفاتك.
0: نعم، كلها تأجيل وتسويف.
1: تأجيل في تأجيل.
0: من حس إنه الكلام مقصود حاله،
1: خاصة اللي يسمعونا الحين في السيارة.
0: نعم.
1: شوف سيارته.
0: نعم.
1: الكرسي الخلفي.
0: نعم.
1: إذا في أكواب شاي ولا قهوة
0: أكياس
1: موجودة.
0: متروكة.
1: أكياس متروكة.
0: نعم.
1: فواتير معقوقة هنا وهنا.
0: نعم.
1: في داخل
0: أكواب
1: السيارة.
0: أكواب شاي كرك.
1: نعم. إذن أكيد إذا كنت من هؤلاء
0: نعم، فأنت عندك مشكلة التأجيل،
1: حاول تحلها يعني.
0: وتحياتنا للجميع، وديروا بالكم توصلوا بالسلامة.

0: وتحية مسائية لكل من يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. وعن موضوعنا اللي ذكرناه في تحية عن التأجيل واللي يبدأ من سيارتك، علي المعمري يقول فعلا حاصل مشكلة التأجيل تنتصر علينا دائما.
1: الاعتراف بالحق فضيلة، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه. الحلو في علي انه متصالح مع نفسه.
0: نعم.
1: والظاهر انه الكلام لا مسا.
0: اذا يبدأ التغيير اليوم يا علي. زين
1: والله يبالها يعني إرادة.
0: نعم.
1: إصرار. يقول لك عادة إذا بغيت تكتسبها عشان تبدلها بعادة ما تريدها لازم تستمر 20 يوم.
0: إيه. على أساس بعد 20 عادة.
1: أيوة، بعد 20 يوم خلاص أنت ما رح تترك هذا العادة، رح تستمر عليها، خاصة إذا عادة إيجابية تريد تتبناها وتريد فعلا أنك تواظب عليها.
0: بالفعل، يعني أنت مثل ما ذكرتي، يعني أي شيء تتعود عليه لفترة على الأقل 20 يوم مثل ما قلتي، أكيد بتصبح هذا الأمر الجديد عادة.
1: نعم.
0: خلاص.
1: نعم.
0: أنت تعودت عليه 20 يوم، فبالتالي تقدر تستطيع. صحيح يبغى إصرار، يحتاج إصرار، يحتاج عزيمة، لكنه ما صعب.
1: بالفعل
0: يعني
1: ياسر.
0: يعني أنت اليوم شربت كوب شاي أو قهوة في السيارة، يعني حط نية أنك أول ما توقف تشل هذا وترميه،
1: تتخلص منه. نعم.
0: فيعني بيكون عادة بالنسبة لك أن أي شيء في السيارة يعني أنا ما محتاج، أنه مثل كوب شاي، أكياس، أوراق، أرميها مباشرة لما أنزل من السيارة.
1: بالفعل، يعني مؤشر التأجيل ياسر يمكن يكون موجود في كثير من السلوكيات. بعطيك مثال في موضوع مهم مثلا يخص حاجة أنت جالس تشتغل عليها. طيب هذا الموضوع أنت المفروض اليوم تقرأ أو تخلصه، مثلا حتى في شاشة التليفون تقول برجع له بعدين، ما محصل وقت. تمام. بترجع له بتقرأ سطرين، مرة ثانية بتقول بعده برجع له في وقت ثاني. ليش؟ لأنه ذيك الفترة أنت يا مشغول بشيء آخر.
0: نعم.
1: يا مشتت ذهنيا، وفي نفس الوقت عندك مشكلة إيش؟
0: التأجيل.
1: يعني حتى مثلا في الدوام في ملف اليوم مفروض بكرة ترفعه. طيب. مثلا الساعة الفلانية أنت رفعته، يمكن قرأت جزء منه قلت لا بكرة على الساعة 10 مطلوب مني بواحد مخلصنا الساعة 9. أجلت مرة ثانية.
0: وهذا التأجيل هو اللي بيسوي
1: وهذا
0: المشكلة.
1: التأجيل يصير يعني فعلا في فأنا أشكر هذا المحلل اللي طلعنا المشكلة حتى مع السيارة. يعني
0: ترى حتى الأشياء تبدأ من أشياء صغيرة. يعني
1: نعم.
0: هذه الأمور تبدأ من أشياء صغيرة حتى
1: تصبح معقدة
0: بعدين. يعني إذا أنت متعود أنك تأجل، أنك تنظف سيارتك داخل اللي هي شيء بسيط، يعني ترمي بأشياء بسيطة.
1: نعم.
0: معناته أنت كل أمورك يعني أنت بتكون موضوع التأجيل هذا حادث في حياتك.
1: نعم.
0: حتى في عملك. فالأشياء أنت تبدأ من الأشياء البسيطة، إذا أنت تأجلها معناته الأشياء الكبيرة أكيد تأجلها.
1: عشان كذا إحنا اليوم ما المفروض نأجل الفوز؟
0: إن شاء الله نفوز بعد.
1: محتاجين
0: الفوز. محتاجين للفوز.
1: نعم.
0: وأكيد ننتظر من مستمعينا مشاركاتهم، توقعاتهم حول مباراة منتخبنا الوطني اليوم مع المنتخب العراقي الشقيق، من بيفوز إن شاء الله.
1: إن شاء الله. وطبعا يمكن لدى مستمعينا ياسر يعني ربما رسالة حاب يوجهها للاعبين حتى لو ما كانوا يسمعونا الآن.
0: نعم.
1: يعني ولا يسمعونا، يوجه لهم رسالة كأنه يتكلم معهم. يا ترى إيش الرسالة راح تكون؟
0: إيه، لو كان اللاعبين يسمعوك إيش بتقول؟
1: لو فرضا. شاركونا على 7244-2010. ما أعرف الآن وين ياسر بنروح. الضيفة جاهزة؟ منع؟
0: روح لفاصل.
1: روح لفاصل ونواصل.

0: حياكم الله مستمعينا في بانوراما، وتحية لمن يتواصل معنا، تحية حماسية بما أنه لم يتبقى إلا حوالي تقريبا 37 إلى 36 دقيقة عن انطلاقة صافرة البداية لمباراة منتخبنا الوطني ضد المنتخب العراقي الشقيق في افتتاح خليجي 27.
1: أكيد كل التوفيق لصفوف الأحمر وتحياتنا للجميع. أما هالمرة مستمعين نروح لمحطة سبرانيات.
0: وفي محطة سبرانيات مستمعينا بنتحدث اليوم عن الخدمات الحكومية المشتركة والتكامل الإلكتروني. للحديث عن هذا الموضوع تنضم معنا الأستاذة مروة بنت كريم الرئيسي، رئيسة قسم المنصات الرقمية بالمديرية العامة للبنى التحتية والمنصات الرقمية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. أستاذة مروة، نمسي عليك بالخير ونسعد بوجودك معنا.
2: مساء النور والسرور، وأيضا أنا سعيدة جدا بهذا اللقاء، كل الشكر والتقدير على الاستضافة الطيبة.
1: تحية لك أستاذة مروة، وأكيد مع المستمعين حابين نتعرف على ما المقصود بالخدمات الحكومية المشتركة، وما الذي يجعلها أيضا عنصر أساسي في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية.
2: طيب، طبعا لما نتكلم عن الخدمات الحكومية المشتركة، لا سيما اللي تقدمها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فنحن نتحدث عن ممكنات أساسية تخدم مختلف الجهات الحكومية لتطوير خدماتها، بحيث ما تحتاج كل جهة إلى بناء منظومتها بشكل مستقل من البداية. يعني هذه الممكنات مثل شبكة عمان الحكومية، وأيضا خدمات الأمن السيبراني المرتبطة بتأمين الشبكة الحكومية، إلى جانب الثقة الرقمية، وكذلك المنصة الوطنية الحكومية للتكامل الإلكتروني. كل من هذه المكونات يؤدي دور مختلف، لكنها في النهاية تعمل كمنظومة واحدة تدعم تقديم الخدمات الرقمية. يعني أهمية الخدمات المشتركة تكمن في أنها تجعل الاستثمار الحكومي أكثر كفاءة، من خلال أنها توفر أساس تقني موثوق تبني عليها الجهات خدماتها، بدال طبعا تكرار الجهود والحلول. وهذا تحديدا كانت المحاور الأساسية اللي ركزنا عليها في ورشة الخدمات الحكومية المشتركة والتكامل الإلكتروني بمحافظة ظفار. يعني بغينا الجهات تعرف بشكل أوضح ما هي هذه الممكنات وكيف تؤدي دورها وكيف ممكن هم يستفيدوا منها بشكل أفضل.
0: ممتاز. طيب أستاذة مروة، كيف يسهم يسهم هذا التكامل الإلكتروني بين الجهات الحكومية في تسريع إنجاز معاملات المستفيد وتقليل الإجراءات وتكرار طلب البيانات؟
2: يعني أعتقد أن أفضل طريقة لفهم التكامل الإلكتروني هو أن نحن ننظر له من زاوية المستفيد نفسه، سواء كان مواطن أو مقيم أو مستثمر في هذا البلد الكريم. المستفيد ما يعنيه كثير وين بياناته، أي جهة تملكها. اللي يهمه انه هو ينجز معاملاته او معاملته باقل قدر ممكن من الوقت والجهد. فالان اذا كانت المعلومه متوفره اصلا لدى جهه حكوميه، فمن خلال التكامل تستطيع الجهه الاخرى، طبعا هذا يعني وفق صلاحيات وضوابط معتمده، انها تجيب المعلومه الكترونيا من مصدرها بدل انها تطالب المستفيد بتوفيرها من جديد. يعني التكامل ما فقط يوفر الوقت، أيضا يعني يقلل من تكرار إدخال البيانات، وأيضا يحد من الأخطاء البشرية. أنا لما أطلبها من المستفيد يمكن يعطيني معلومة خاطئة، بينما أنا قادر أحصل عليها من مصدرها الأساسي بدقة عالية. وأيضا يعني نقطة جدا مهمة أن التكامل يساعد في أتمتة الإجراءات. يعني اللي في السابق احنا محتاجين ان نعمل تدخل يدوي لانجازها.
1: طيب استاذه مروه، المنصه الوطنيه للتكامل الحكومي حاليا تربط 18 جهه وتتبادل اكثر من مليون ونصف المليون، 81 جهه فعلا، وتتبادل اكثر من مليون ونصف مليون بيان يوميا. هذه الارقام ماذا تعكس بالنسبه لكم عن حجم التكامل الرقمي في الجهاز الحكومي؟
2: طبعا هذه الأرقام تعكس واقع جميل جدا، وهو أن التكامل الإلكتروني اليوم أصبح جزء فعلي من العمل الحكومي اليومي. يعني هو مش مجرد مشروع تقني يشتغل في الخلفية، يعني لما نتكلم عن الأرقام اللي ذكرتيها وطبعا أضيف عليها مليارين ونصف عملية تبادل بيانات منذ تدشين المنصة في 2017، فنحن نتكلم عن حجم كبير من التفاعل بين الأنظمة الحكومية. طبعا هذا كله يخدم المعاملات يعني على مستوى الجهات الحكومية في السلطنة، سواء كان عبر شبكة عمان الحكومية في السلطنة أو على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أيضا عبر شبكة زاجل، أو حتى على مستوى الشركات الحكومية أو شبه الحكومية عبر الإنترنت. يعني مثل ما أنتم شايفين المنصة ما يقتصر عملها على نموذج واحد فقط، إنما يتوسع اعتمادا على حاجة الجهة المستفيدة. لكن أرجع أقول الرقم نفسه مش مهم، مهم هو ما يصنعه هذا الرقم من فرق لدى المستفيد. يعني كل عملية ناجحة لتبادل بيانات إيش معناها؟ معناها أن نظام حكومي معين قدر أن يوصل للبيان الصحيح اللي يحتاجه إلكترونيا وفي وقت قصير من المصدر المعتمد. وطبعا هذا الشيء يعني مع تزايد الحجم نقدر نشوف أن ثقافة التكامل أصبحت يعني أكثر راسخة في الجهاز الحكومي.
0: إذن أكيد يعني حقيقة نوجه لكم التحية بأن يتم التكامل والربط بين 81 جهة والأرقام المشرفة التي ذكرتها. أستاذ مروة، كيف يمكن تحقيق التوازن بين سهولة تبادل البيانات بين الجهات الحكومية وبين حماية البيانات وضمان أمنها وموثوقيتها؟
2: ممتاز، سؤال ممتاز جدا. السؤال هذا يربط كل المحاور، يعني كل حلقات المنظومة مع بعضها البعض. يعني هنا من المهم نوضح أن سهولة تبادل البيانات ما معناه أبداً أنه يعني سهولة الوصول إليها بدون ضوابط. الفكرة لا تكمن في أن تصبح البيانات متاحة للجميع، بل يعني أنها أن البيانات المطلوبة توصل للجهة المخولة للغرض المحدد ومن المصدر الموثوق، وطبعا ضمن القنوات والضوابط المعتمدة. هذا شيء أساسي جدا نأكد عليه. يعني هنا تحديدا نقدر نلمس أهمية تكامل الأدوار بين الخدمات المشتركة اللي ذكرتها سابقا، شبكة عمان الحكومية، التكامل السيبراني، الثقة الرقمية، ومنصة التكامل. لأن بناء الثقة في الخدمات الرقمية ما يعتمد فقط على سهولتها، سهولة الخدمة بالنفس، يعني إنما شعور المستفيد إن بياناته في بيئة موثوقة وآمنة. يعني القاعدة إيش تقول؟ إذن المعلومة تصل بسرعة إلى من يحتاجها
1: بالفعل
2: دون أن تصل إلى من لا يحق له الوصول إليها.
1: طيب أستاذة مروة، أكيد وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات يعني لديها مجموعة من الرسائل اللي تحاول أن توصلها للجهات الحكومية وأيضا المستفيدين من خلال ورشة الخدمات الحكومية المشتركة والتكامل الإلكتروني بمحافظة ظفار، فما هي أبرز هذه الرسائل؟
2: طبعا ورشة ظفار كانت برعاية سعادة الدكتور أحمد بن محسن الغساني رئيس بلدية ظفار. يعني جات في الأساس لتقريب الصورة الكاملة للجهات الحكومية يعني حول الممكنات مثل ما أسلفت. فالرسالة رح يعني أذكرها من جانبين. بالنسبة للجهات الحكومية حبينا نوصل أن الخدمات الحكومية المترابطة هي مسؤولية مشتركة، ولا يمكن ما ممكن جهة أنها تحول اليوم التحول الرقمي الحكومي

0: الرقمية بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كنت معنا في برنامج بانوراما، يعطيك العافية.
1: يعافيكم، شكرا جزيلا، إلى اللقاء.
2: إذن مستمعينا، تفاصيل كثيرة حاضرة معنا في بانوراما، لكن هذه المرة نتوقف مع فترة أذان المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مساكم الله بالخير وتقبل الله طاعاتكم وصالحات أعمالكم. تحية جددها لكم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان ومشوار بانوراما. الساعة تشير إلى الدقيقة 20 بعد 6 مساء من العاصمة الأنيقة مسقط. ومساء الخير ياسر.
2: مساء الخير فتحية، ونمسي بالخير على مستمعينا. مواصلين معكم مشوار بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أكيد لم يتبقى إلى القليل قبل انطلاق مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب العراقي.
1: نعم.
2: يعني 9 دقائق تقريبا وتنطلق صافرة البداية. توقعاتكم لهذه المباراة على رقم الواتساب 7244-2010.
1: نعم.
2: ناخذ رسائل.
1: بالفعل يا سار، أكيد مجموعة من الرسائل حل توقعات مباراة اليوم.
2: إذن سعد الهدابي منطقة شرس الهداد بولاية المصنعة يقول مسي بالخير عليكم. أول شيء للتوضيح طبعا بخصوص توقعات لمباراة منتخبنا الوطن منتخب العراق اليوم في افتتاح كأس خليجي 27 بالمملكة العربية السعودية. إن شاء الله الأمنية فوز منتخبنا، ولكن كواقع المباراة صعبة ولأهميتها بأول مباراة راح يكون تعادل. ثاني شيء رسالتي للجهاز الجهازين الفني والإداري واللاعبين، ثقتنا فيكم كبيرة وإن شاء الله قادرين على المنافسة. شكرا من القلب التي أولا نوجهها للمدرب وطارق السكتوي من خلال اختيار اللاعبين الجدد لهذه البطولة والمرحلة القادمة إن شاء الله، نتمنى له التوفيق. وشكرا لك يا سعد الهدابي، وإن شاء الله الفوز لمنتخبنا
1: إن شاء الله ياسر. كل الأمنيات أكيد بضربة البداية إنه تكون من نصيب منتخبنا الوطني. وتحياتنا طبعا للمرابطين لنا عبر راديو السيارة، نتمنى لكم وصول آمن إن شاء الله. وهالمرة نروح لجانب نفسي ياسر بالخط العريض، يعني ويمكن نلاحظ تغير شخصياتنا من فترة إلى فترة. في كل مرحلة عمرية تشعر أن شخصيتك الحالية ما تشبه شخصيتك اللي يمكن كانت من سنة أو حتى من 5 سنوات. لماذا نصبح جبناء عندما نكبر؟ يعني سؤال محرج
2: بالفعل. يعني البعض يمكن يقول لك حتى يعني يمكن لو حبينا نعرف إنه لما تكبر تصير نوع من كأنك جبان يعني. فيعني هو يمكن الحذر مثل ما قال معنا.
1: نعم.
2: فيعني مثلا في حديقة العاب مثلا.
1: نعم.
2: اللي هي حديقة الملاهي تقف أنت خايف أمام لعبة.
1: نعم.
2: بينما لما كنت صغير كنت عادي،
1: عندك فضول انك تجربها.
2: جربها.
1: نعم.
2: فيعني البعض يقول لك والله يمكن هذا ما جبن، هذا علاقتك بالمخاطره قد تغيرت.
1: كيف؟
2: يعني اليوم انت يمكن صغير علاقتك بالمخاطره يعني انت منفعل.
1: نعم.
2: حاب تجرب كل شيء، لكن الان انت واعي فما اي شيء يمكن تجربه. ففي علم النفس هناك مفهوم البحث عن الاثاره.
1: نعم.
2: يميل فيه الاشخاص الى خوض تجارب جديده حتى وان كان بها بعض المخاطره.
1: فعلا.
2: طبعا الدراسات اشارت الى ان البحث عن الاثاره يكون في قمته في سن المراهقه وينخفض مع التقدم في العمر.
1: إذن هو ما له علاقه بانه جبناء ولا
2: لا.
1: جريئين ولا غيره.
2: لا.
1: هو علاقه بتغير اهتماماتنا واولوياتنا. وما نعذكر نقطه قال مدى وعيك بالمخاطرة أو الحذر.
2: نعم.
1: نسبة الحذر عندنا صارت أهم من الفضول.
2: صح.
1: وقد تقول وأنت كبير لماذا أعرض نفسي للخطر؟ فهل المراهق لا يعرف الخطر؟ باحث أمريكي أشار إلى أن اندفاع المراهقين للمخاطرة لا يمكن تفسيره بعدم فهمهم للخطر، بل ببحثهم عن الإثارة وحبهم للاستطلاع وتجربة أي شيء جديد حتى لو كان خطير. لذلك ربما يكون كبير السن متشبع بالتجارب، وبالتالي يعني المخاطرة بالنسبة له خلاص جربها في فترة عمرية وانتهت.
2: إذا الموضوع موضوع أنك تشعر بالإثارة أو لا.
1: نعم.
2: فطبعا ليست الشجاعة هي التي تغيرت لدينا، بل قدرتنا على الشعور بالإثارة من الشيء نفسه. فما كان مجهولا في سن 15 أصبح مألوفا في سن 35.
1: نعم.
2: لأن جربت خلاص أنت.
1: إذا شجاعتنا لم تتغير.
2: لم تتغير.
1: تغير شيء آخر.
2: الشعور بالإثارة.
1: الشعور بالإثارة ربما يتناقص تدريجيا مع كبر الإنسان وتقدمه في العمر. تحياتنا طبعا لعبد الملك يقول أنا من يومي ما أركب الألعاب الخطرة أبدا وبكامل إرادتي، وكل الألعاب الخطرة اللي جربتها كانت بالإجبار. طيب من كان يجبرك يا عبد الملك؟ وإلى الآن لما أتذكرها أستحضر الشعور السيء وبقوة، لازلت لا أتقبل فكرة الألعاب. يعني عبد الملك واضح أنه من الأساس موضوع التجارب في المواضيع الخطرة ممنوع عنده، مرفوض عنده، بس يمكن أتوقع أنه كان واعي قبل أوانه.
2: نعم، البعض حتى من صغره فتحية ما يحب هذه الألعاب اللي فيها خوف نوعا ما.
1: نعم.
2: مثل بعض ألعاب الملاهي،
1: قطار خطيرة.
2: الموت. أيوه. قطار الموت وغيرها. نعم. اللي يسمى بقطار الموت طبعا.
1: نعم.
2: والبعض لا، من هو سن الطفولة والمراهقة يقول لك هذه الأشياء لازم أجربها.
1: نعم.
2: فبالنسبة له هذا نوع من الإثارة، لكن لما تكبر بتحس شيء عادي، يعني أنا ليش أروح؟
1: ليش أصدق؟ مو الفائدة. هو أنا أتوقع أن الإنسان بعد الثلاثينات يتجه نحو الاستقرار.
2: نعم.
1: ما يتجه نحو الرعب والتوتر والقلق في مثل هذه التجارب. يعني
2: وهو مر بتجارب كثيرة، يعني ما محتاج أن يجرب شيء جديد. يعني
1: إذا اطمننا أن إحنا ما جبنا.
2: لا، الإثارة اختلفت، تغيرت يعني فقط.
1: فضولنا اتجاهها تغير. فاصل ونواصل، خلكم معنا.

0: الخليجية طالما جمع القلوب قبل أن تجتمع المنتخبات. من هنا من أرض تعشق كرة القدم ومن مدرجات تنتظر ليالي تكتب في ذاكرة الخليج، نرحب بكم في ليلة أولى من ليالي بطولة كأس الخليج.
1: إذن مستمعينا، نحن في قلب الإثارة مع انطلاق مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب العراقي في أولى مباريات خليجي 27 هناك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، عروس البحر الأحمر، حيث تستضيف هذه البطولة واللاعبين طبعا في أرضية الملعب الثواني وتنطلق المباراة. ونحن يعني بنحاول نربطكم خلال النصف ساعة المتبقية من عمر البرنامج قليلا بالمباراة التي تنقل الآن عبر قناة عمان الرياضية، وأكيد كل الأمنيات لمنتخبنا الوطني بالفوز وتحقيق أولى 3 نقاط في هذه البطولة، وإن شاء الله كذلك طبعا إذاعة الشباب كذلك تنقل هذه المباراة، إذاعة الشباب بإذاعة سلطنة عمان تنقل لكم طبعا مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب العراقي في أولى مباريات خليجي 27. نحن في برنامجنا النصف ساعة المتبقية ننقل لكم بعض المقتطفات من المباراة، نستمع ثم نعود إليكم.

0: كأس الخليج وبأسماء تتواجد لأول مرة مع هذا المدرب طارق السكتوني المغربي الذي يدير الأمور في المستطيل الأخضر ويوجه اللاعبين، وكلنا ثقة بهذا المدرب المغربي الذي يمتلك الكثير والكثير من الأشياء لتقديمها لمنتخبنا الوطني ومع كتيبة الأحمر. مشاهدينا متابعينا الكرام، العلي بانتظار عمر العلي عفوا يطلق الصافرة الآن معلنا انطلاقة بطولة كأس الخليج والمواجهة الأولى بين منتخبنا والمنتخب العراقي هنالك في جدة الديار العربية. صلاح الحمداني سيصطحبكم بالتعليق على هذه المواجهة. أولا المنتخب العراقي ينزل بأحمد باسل في حراسة المرمى، زيد تحسين مع أكام هاشم، على يسارهم أحمد يحيى، على يمينهم مصطفى سعدون، في خط المنتصف زيدان إسماعيل مع كرار نبيل، أمامهم محمد قاسم، على يمينهم حسن عبد الكريم قوقية، على يسارهم إبراهيم بايش، في خط المقدمة القناص العراقي الذي لا يكل من التسجيل والتهديف أيمن حسين. بينما تشكيلة هذا المدرب اللي واضح على الشاشة، منتخبنا الوطني ينزل بإبراهيم المخيني في حراسة المرمى، خالد الغطريف وخالد البريكي الخالدين
1: حي من جابكم. أهلا أهلا بالخليل،
2: إن مع صافرة البداية وبصوت المعلق الرياضي صلاح الحمداني، تحية لكم مستمعين. مقتطفات من بداية مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب العراقي في أولى مباريات هذه البطولة كأس خليجي 27، وتفاعل طبعا من الجماهير العمانية الحاضرة أكيد استمعنا له من خلال لقطات البداية ياسر، وأسماء جديدة في الساحة الرياضية وفي أول مهمة رسمية لتمثيل سلطنة عمان في هذه البطولة. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، وتحية لمدرب المنتخب طارق السكتوي.

0: هذا العماني والبطولة دمه، الراس عالي دام هالمجد عالي، اللي يعشق هذا التراب وضمه يكون الأول ما يكون التالي.
1: هذا العماني والبطولة دمه، الراس عالي دام هالمجد عالي، اللي يعشق

0: إذن المنتخب العراقي يتقدم بهدف على منتخبنا الوطني، لكن إن شاء الله
1: الدقيقة 6
0: نعم يعني بداية المباراة، لكن إن شاء الله منتخبنا قادر على التعويض. نتمنى التوفيق لمنتخبنا. وتو المباراة مثل ما يقول مانع.
1: أتوقع في بعد 5 دقائق من بداية الشوط الأول أول هدف للمنتخب العراقي في أول مباراة أكيد في هذه البطولة، خليجي 27. مثل ما قال مانع، ما زلنا في البداية وكل كل شيء يعني وارد أن يتغير. كل التوفيق لصفوف الأحمر.
0: وإحنا أكيد مستمعينا من خلال برنامجنا بنحاول فيما تبقى طبعا من الوقت نعود قليلا إلى المباراة، ونتمنى إن شاء الله المنتخب أنه يعوض ويعني في البداية يقلص الفارق إن شاء الله إلى التعادل، بعدها إلى الفوز إن شاء الله. إن شاء الله يعني لازم نكون متفائلين، وهي بدايات يعني المباراة.
1: نعم 90 دقيقة باقي منها كم؟ 84 دقيقة.
0: نعم
1: الحين بنجلس نحسب الوقت، هذا بالإضافة إلى بعدين الوقت الضايع والوقت الإضافي توصل 95، ولا كيف ياسر؟
0: بالفعل.
1: نعم،
0: فنتمنى التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا.
1: طبعا
0: الحكم ينتظر
1: طبعا بث مباشر لهذه المباراة على قناة عمان الرياضية.
0: نسمع شوية.
1: نسمع صلاح الحمداني
2: جاسم العلي، ويتواجد كحكم رابع عمار محفوظ، بينما حكام الفار الإماراتي محمد عبيد والقطري مشاري الشمري. كرة بتتخلص، كتيبة السكتاوي تتأخر في هذه المواجهة مبكرا، منتخبنا الوطني تضرب شباكة في الأوقات الماضية، العودة ممكنة ويجب علينا أن نثبت أقدامنا في أرضية الملعب. الكرة بتتخلص بترجع لمصلحة المنتخب العراقي، التغطية حاضرة، الكرة بعد ذلك باتجاه ناصر يبحث من خلالها، لكن الكرة بتتخلص وتتحول إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس لمصلحة المنتخب العراقي. هذا ناصر اللي واضح على الشاشة، الرواح اللي حاول في اللقطة الماضية وبعد ضغط على أكام هاشم، لكن الكرة تخلصت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس عراقية في هذه الأوقات. يدوب كلنا التشكيلة ويدوب ذكرنا الأسماء المتواجدة في أرضية الملعب، إلا والعراق مسجل هدف ويبحث عن الثاني في هذه الأوقات. كرة أمامية، تغطية من خالد البريكي، وصلت إلى محمد قاسم، تسديدة أخرى، الكرة بتبعد بترجع لمصلحة بايش، تمريرة خاطئة وصلت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لمصلحة منتخبنا الوطني، ركلة مرمى لمصلحة منتخبنا في هذه الأوقات. لدينا ثأر نريد أن نستعيد، لدينا كثير من الذكريات الغير جيدة في اللقاءات الأخيرة مع المنتخب العراقي، علينا أن نقدم أنفسنا بصورة جميلة يا شباب، يا سلطان، يا عصام، يا ناصر، يا حارب. الكرة بترسل طويلة وأمامية، ناصر يبحث في هذه الأوقات، بتتخلص إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس لمصلحة المنتخب العراقي. هذا الهدف الذي يسجل في هذا المساء يعتبر افتتاحية لمسيرة أهداف تجاوزت 1000 في بطولة كأس الخليج. رمية تماس تأتي الآن لمصلحة المنتخب العراقي، نفذت، قطعت، عادت إلى حارب، مرمى بين اثنين بصورة جميلة، حارب السعدي مررها بعد ذلك إلى خالد الغطري في تمريرة إلى جميل اليحمدي، وتحركاته يلعب لكرة باتجاه ناصر، طويلة أطول من ناصر، وبالتالي وصلت إلى حارس المرمى أحمد باسل اللي سيطر على كرته. العراق اللي مثل ما ذكرت بأن قادم من مشاركة واستحقاق كان في بطولة كأس العالم، بعد أن خاض الملحق وتفوق على حساب بوليفيا، وبعد ذلك خسر من النرويج برباعية مقابل هدف، وخسارة من فرنسا بثلاثية نظيفة، وبعد ذلك خسارة من السنغال بخمسة أهداف. الآن العراقي يبحث عن الهدف الثاني، لكن الكرة تتخلص. برافو التغطية الماضية اللي كانت حاضرة من خالد البريكي. الكرة ترسل أمامية وعالية بدون عنوان. منتخبنا يعتمد على الكرات الطويلة.

0: إذن ما زالت النتيجة تقدم المنتخب العراقي 1-0، لكن إن شاء الله منتخبنا الوطني قادر على التعويض والتعادل إن شاء الله والفوز، لو أن هناك بعض الأخطاء نتمنى أن يتم تداركها، وإن شاء الله منتخبنا الوطني يعود للمباراة من جديد.
1: يعني يا سارة أكيد كنت مندمج في المباراة، إيش الثغرات اللي لاحظتها عندنا؟
0: أنا أحس الدفاع يعني يحتاج المدرب أنه يركز، أو يعني اللاعبين يركزوا في المباراة يعني، فإن شاء الله يعني يمكن أسماء جديدة، يمكن الإصابات أثرت، ولكن إن شاء الله مع الأسماء الموجودة إن شاء الله نستطيع أن نعود إلى المباراة، على الأقل مثل ما ذكر بعض المستمعين أن نبدأ بالتعادل، ولكن نحن نأمل بالفوز إن شاء الله. ما زلنا في البداية،
1: ما زلنا في البداية وفي هذه البطولة المنتخب العراقي يفتتح باب التسجيل أمام منتخبنا الوطني عن طريق اللاعب محمد قاسم.
0: إذن نحن طبعا من خلال برنامجنا والدقائق المتبقية نحاول أن نتابع طبعا المباراة في دقائقها الأولى، يعني المنتخب العراقي طبعا متقدم مثل ما ذكرنا، لكن إن شاء الله رجال المنتخب قادرين على التعويض والعودة للمباراة من جديد، وإن شاء الله يكون طارق سكتوي له كلمة في المباراة وإن شاء الله قادرين على التعديل
1: إن شاء الله. الجميل في هذه المباراة ياسر قبل صافرة الحكم، يعني هذه البطولة تأتي تزامنا مع احتفالات المملكة العربية السعودية باليوم الوطني السعودي. لاعبي منتخبنا الوطني يرتدون وشاح خاص بالمملكة العربية السعودية أثناء يعني أدائهم للنشيد الوطني، وأكيد تحية للأشقاء السعوديين، ونتمنى لهم كل عام مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار إن شاء الله.
0: إذن كل الأمنيات للمملكة العربية السعودية وكل التهاني بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وما أنهم يستضيفوا خليجي 27 إن شاء الله أيام جميلة مشرقة في هذا الوطن الغالي المملكة العربية السعودية، ونحن نتمنى لأكيد منتخبنا الوطني التوفيق إن شاء الله في هذه المباراة والبطولة بشكل عام، يعني قادرين على العودة إن شاء الله.
1: كل شيء وارد إن شاء الله، وارد للإيجابية
0: أكيد
1: إن شاء الله. فاصل معنا.
2: منتخبها، ومثل ما ذكرت بأن المنتخب العراقي واحد من المنتخبات المرشحة بعد ثبات مستواها بالفترة الأخيرة، بجانب المنتخب السعودي أيضا صاحب الأرض والجمهور، والذي يتسلح بكل العوامل النفسية، بكل العوامل النفسية. الكرة وصلت الآن من إبراهيم إلى خارج أرضية الملعب، الخطأ اللي كان حاضر من خالد الغطريفي اللي كان يبحث عن إرسال كرة لحارس المرمى إبراهيم المخيني، لكنها كانت قصيرة. شايف التعليمات والتوجيهات من قبل لاعب الخبرة إبراهيم المخيني وحديثه مع خالد، بينما المدرب طارق يناظر ويتابع، ومصطفى على تنفيذ رمية التماس، سعدون يلعبها للخلف واصلة لمصلحة زيد تحسين. منتخبنا يلعب بتحفظ وتراجع في الوقت الماضي، وهذا ما يعطي أريحية بالنسبة للعراق بالتقدم حتى عن طريق دفاعها وأجنحتها وأظهرتها. الكرة وصلت إلى حارس المرمى إبراهيم المخيني، تمريرة نقلة، بعد ذلك محاولة واصلة لمصلحة خالد، يلعب لك كرة إلى البريكي، يتقدم من خلالها لاعب نادي الشباب، يلعب لك كرة إلى عبد الله فواز لاعب الشيب، يعودها إلى إبراهيم المخيني حارس المرمى، يرسل كرة أمامية باتجاه جميل، جميل يتسرع فيها، عادت لمصلحة المنتخب العراقي بالتغطية في الكرة الماضية، بترجع لمنتخبنا، تمريرة خاطئة إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس لمصلحة المنتخب العراقي، رمية تماس لمصلحة المنتخب العراقي، اللي مثل ما ذكرت بأنه يتفوق علينا تاريخيا، حيث أننا التقينا في 11 مواجهة ببطولة كأس الخليج، تفوقنا في مواجهتين، العراق تفوق في 5، 4 تعادلات كانت حاضرة، محاولة ترسل إلى ناصر، ناصر سقط على أرضية الملعب ما بين 2 في اللقطة الماضية، الحكم لم يشر إلى شيء، الكرة بترجع لمصلحة المنتخب العراقي في هذه الأوقات، واصلة إلى أكام هاشم، سلطان يبحث عنها، الكرة بترسل أمامية عبد الله بالتغطية، الكرة بعد ذلك عراقية أعيدت للخلف إلى أكام اللي يرسل لها كرة، أبعدت اللقطة الماضية، عادت للعراق من جديد، عالية باتجاه أيمن حسين اللي يبحث من خلالها هو واللاعب العراقي المتقدم، لكن خالد البريكي برافو حاضر بالتغطية يبعدها إلى خارج أرضية الملعب. نذكر مشاهدينا متابعينا الكرام

0: نحن مرور 20 دقيقة من بداية الشوط الأول لمباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب العراقي. ما زال المنتخب العراقي متقدم بهدف، أكيد يعني باب التسجيل في هذه المباراة كان في الدقيقة الخامسة.
1: كل التوفيق لمنتخبنا الوطني لتعديل النتيجة وإن شاء الله الخروج على الأقل بنقطة أو الفوز إن شاء الله. احنا أكيد وصلنا للختام فتحية.
0: نعم أكيد، إلى نهاية مشوار بانوراما. العهد بيننا وبينكم يتجدد في الغد في رحلة جديدة تجمعنا وياكم في تمام الخامسة، سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل خلف ناقل الصوت ياسر الهنائي
1: وفتحية الخنبشي، وفي التنسيق والمتابعة محمد الهيملي، وهذه تحيات المخرج مانع الفارسي. وفي أمان الله.
0: في أمان الله، ليلة سعيدة.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. 7 مساء في إذاعة سلطنة عمان، الفترة الإخبارية أخبار عمان، استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويسدي أيده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد. جلالته عزه الله يشيد بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله أن هذه المنطقة تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل، وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. نيابة عن جلالته حفظه الله، سمو السيد سعد بن طارق آل سعيد يودع سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عملها. بتكليف سام من سمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد، ينقل تعازي جلالته لنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بزيارة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، يطلع خلالها على أبرز المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بالمنطقة والتوسع الاستثماري الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، علاوة على الجهود المبذولة لتحويلها إلى منطقة اقتصادية متكاملة. واستمع جلالة السلطان إلى إيجاز عن المنطقة وميناء الدقم والإنجازات التي تحققت مؤخرا والخطط المستقبلية لتوفير بيئة استثمارية جذابة واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد أسدى جلالة السلطان المعظم توجيهاته الكريمة لمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد وتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي. ولدى وصول جلالته أيده الله إلى ميناء الدقم، كان في استقباله معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وعدد من المسؤولين بالميناء والشركات العاملة في المنطقة. وفي ختام الزيارة دون جلالته أيده الله كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن سروره بزيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم،

بلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي حسين بن علي بن عبد اللطيف المستشار بالمكتب الخاص، ومعالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمكتب الخاص، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة والترويج الاستثمار. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان سعادة السفيرة واروني بان كيرغانغ سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملها. وقد أعربت سعادة السفيرة عن امتنانها وتقديرها لجلالة السلطان على الدعم الذي لقيته خلال فترة عملها بسلطنة عمان، ما يسر لها أداء مهامها بالوجه الأمثل، راجية لجلالته التوفيق والسداد في قيادة سلطنة عمان وتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة المستويات. من جانبه عبر صاحب السمو عن جزيل شكره لسعادة السفيرة على ما بذلته من جهود طيبة في الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، راجيا لها التوفيق الدائم ولبلادها الصديقة استمرار التطور والتقدم على كافة الأصعدة. حضر المقابلة صاحب سعادة الشيخ الأمين العام والمستشار بمكتب سموه. بتكليف سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، نقل صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد اليوم تعازي جلالته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. ورافق سموه خلال نقل التعازي معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وسعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. شاركت سلطنة عمان في اجتماع متعدد الأطراف عقده فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مع قادة وممثلي عدد من الدول الخليجية والعربية وتركيا على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومثل سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفير طلال بن سليمان الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود الرامية إلى خفض حدة التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار إلى جانب بحث السبل الكفيلة بدعم المسارات الدبلوماسية والحلول السلمية للأزمات. وأكدت سلطنة عمان في هذا السياق أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية بما يسهم في احتواء التوترات وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حلول سلمية ومستدامة بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية. وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى المنعقدة على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك. كما شاركت سلطنة عمان في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في مدينة نيويورك بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل أوضاع دولية وإقليمية بالغة الدقة وتشهد جدول أعمال حافل بالقضايا المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان إلى جانب مناقشة أبرز التحديات العالمية وفي مقدمتها النزاعات والأزمات الإنسانية وقضايا المناخ والتحولات الاقتصادية والتقنية. وتشكل أعمال الدورة مناسبة لتعزيز العمل متعدد الأطراف وتنسيق الجهود الدولية المشتركة وبحث السبل الكفيلة بمعالجة التحديات الراهنة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام والتنمية والازدهار للشعوب. تحتفل المملكة العربية السعودية الشقيقة في 23 من سبتمبر بيومها الوطني 96، وقد حققت منجزات متنوعة في شتى المجالات.

0: الآلات وعلى المستويات كافة، وتربط سلطنة عمان والمملكة علاقات أخوية متينة وراسخة تستند إلى رؤية القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين.
1: تحولات كبيرة ومنجزات عديدة في شتى المجالات شهدتها المملكة العربية السعودية الشقيقة وهي تحتفل بيومها الوطني 96 مواصلة مسيرة التكامل والتعاون الخليجي ومعززة حضورها إقليميا ودوليا. وتربط سلطنة عمان والمملكة علاقات أخوية متينة راسخة على المستويات كافة تستند إلى رؤية القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله ورعاهما. سعادة إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان.
2: العلاقات بين المملكة العربية وسلطنة عمان ما في شك هي علاقات أخوية راسخة نموذجية وتاريخية. ما يميز هذه العلاقة بين البلدين أنها قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المستمر والزيارات المتبادلة بين المسؤولين.
1: وتتنوع الشراكة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، وشهد حجم التبادل التجاري بينهما نمواً ليتجاوز 1,086,000,000 عماني خلال النصف الأول من العام الجاري.
2: إذا كان هناك حديث عن التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ما في شك أنه يعني إحنا نعيش في مرحلة نوعية، خصوصا بعد افتتاح منفذ الربع الخالي من ديسمبر 2021. طبعا هذا الموضوع اختصر المسافات ورفع حركة التجارة والتنقل، وأصبح منفذ مباشر استفاد منه كذلك المواطنون في البلدين، حيث استفاد منه منذ الافتتاح ما يقارب حوالي 1,700,000 شخص، سواء من المواطنين السعوديين والعمانيين أو المقيمين والمستفيدين من ذلك.
1: وتمضي سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية نحو مستهدفات طموحة لرؤيتيهما عمان 2040 والمملكة 2030 وفق مساحة واسعة يمكن أن تتحول إلى مشروعات مشتركة وتكامل اقتصادي وتعاون في قطاعات المستقبل، إضافة إلى الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على أن يكون شريكا رئيسا في المرحلة المقبلة. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: تشارك سلطنة عمان ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي تعقد في العاصمة القطرية الدوحة. وأكد معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في كلمة سلطنة عمان أمام المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدا حرص سلطنة عمان على تبادل الرؤى والخبرات مع الدول العربية الشقيقة بما يعزز التعاون المشترك ويدعم جهود الوقاية من الفساد ومكافحته. وأشار معاليه أيضا إلى استمرار سلطنة عمان في دعم الجهود الرامية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والحد من انتشاره بما يسهم في ترسيخ العدالة والمساواة وتحقيق تطلعات الشعوب العربية، معربا عن ترحيب سلطنة عمان باستضافة وترأس أعمال الدورة السابعة للمؤتمر في عام 2028. بحثت سلطنة عمان ومنظمة أطباء بلا حدود آفاق التعاون المستقبلي وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات الإنسانية والطبية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال لقاء سعادة السفير الشيخ محمد بن عبد الله القتبي رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية بسعادة لورا لايسر الأمينة العامة للمكتب الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، وذلك في مقر بعثة سلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وتناول اللقاء الذي جاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة الأوضاع الطبية والإنسانية في عدد من مناطق النزاع والأزمات والتحديات الإنسانية والإقليمية الراهنة، كما استعرض اللقاء جهود سلطنة عمان في دعم المساعي الإنسانية والإسهام في التخفيف من تداعيات الأزمات. اختتمت كتيبة مسقط بالجيش السلطاني العماني وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العماني إلى جانب وحدات من القوات البرية لجمهورية القمر المتحدة اليوم التمرين العسكري المشترك شجاع الساحل واحد تحت رعاية اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني، وبحضور قائد قوة الدفاع بجمهورية القمر المتحدة بمنطقة التمارين العسكرية بولاية الجبل الأخضر. واستمع قائد الجيش السلطاني العماني والحضور إلى إيجاز عن سير مجريات التمرين المشترك ومراحله المختلفة وفق الخطط المرسومة للتمرين، وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة من فعاليته، كما اشتمل التمرين على مجالات تدريبية متعددة تحاكي بيئات افتراضية تتناسب أدوار القوات المشاركة. وكان اللواء ركن قائد الجيش السلطاني العماني قد استقبل قائد قوة الدفاع بجمهورية القمر المتحدة. تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك. اعتمدت اللجنة الرئيسة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية القوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها خلال اجتماع لها بوزارة الداخلية. واطلعت اللجنة على الاستعدادات الجارية للمراحل المقبلة من العملية الانتخابية ومستوى الجاهزية التقنية للأنظمة والخدمات المرتبطة بها. كما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. ترأس الاجتماع سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية.

0: استعرض منتدى عمال 2026 التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتقنيات المتسارعة في مجالات التجارة وسلاسل الإمداد والطاقة والاستثمار.
1: المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتقنيات المتسارعة في مجالات التجارة وسلاسل الإمداد والطاقة والاستثمار والذكاء الاصطناعي موضوعات ركزت عليها أعمال الدورة 14 من منتدى عمان 2026 التي نظمتها مجلة عالم الاقتصاد في مسقط. سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل.
2: فاليوم رأس المال البشري هو بيحول المشاريع من مشروع والاستثمار إلى فعلا قيمة حقيقية تساند في النمو الاقتصادي، وليس فقط نموا في مرحلة معينة ولكن نموا مستداما. أهمية رأس المال البشري دائما مهمة في كل استثمار أو في كل مشروع. في السابق يقول لك أنا عندي استثمار خلاص أنا بخلق وظائف نعمل مشاريع وإلى آخره، لين يجي شركة أخرى تنافس بتكنولوجيا جديدة أو شيء آخر والشركة الأولية تموت أو تسقط. لكن في القرن الجديد أي استثمار بيوفر فرص وظيفية، الفرص الوظيفية والكوادر هي اللي بتنقل هذا الاستثمار إلى إنتاجية.
1: المنتدى استعرض التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصاد وبيئة الأعمال وما تتيحه من فرص جديدة أمام القطاع الخاص العماني والعلاقة بين النمو الاقتصادي ورأس المال البشري وأهمية الانتقال من التركيز على توافر الفرص إلى بناء القدرات القادرة على استثمارها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة. مبارك بن خميس الحمداني مدير المكتب الوطني لاستشراف المستقبل بوزارة الاقتصاد.
3: لا شك أن الخمس سنوات القادمة تحمل الكثير من الفرص بالنسبة لنمو القطاع الخاص في سلطنة عمان وفي المنطقة بشكل عام. فرضت التحديات الإقليمية والأوضاع الجيوسياسية الحالية أكيد العديد من المخاطر، لكن في مقابل هذه المخاطر هناك فرص تتمثل في التحول التقني والرقمنة والذكاء الاصطناعي، فرص لا تزال مزيج من القطاعات التقليدية والقطاعات المستقبلية الواعدة، ويستوجب لاقتناص هذه الفرص نمو الكثير من المؤسسات وانتقالها من مؤسسات صغرى إلى مؤسسات متوسطة.
1: المهندس علي بن بخيت كشوب الرئيس التنفيذي لمجموعة مطاحن صلالة.
4: جملة مواضيع مهمة على قائمة منتدى عمان لهذه النسخة، تحدثنا عن فرص النمو في قطاعات مختلفة. نمثل نحن اليوم قطاع الصناعات الغذائية الأساسية. بشكل استراتيجي تعتبر هذه المنتديات من الأهمية بمكان لمشاركة الرؤى وأيضا التقاء بأصحاب القرار. تمثل اليوم تحديات في المنطقة عبء كبير على كثير من الشركات المحلية والإقليمية. هذا المؤتمر يسلط الضوء على هذه التحديات، أيضا يحاول الخروج بعدة توصيات متقدمة للمشاركة الخبرات وأيضا بوضع بعض الخطط الاستراتيجية لمعالجة بعض هذه التحديات.
0: أيها الإخوة المستمعون، في هذه اللحظات المباركة يرفع على مسامعكم أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها.
5: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها. في ختام الفترة الإخبارية أخبار عمان، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويسدي أيده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد. جلالته عزه الله يشير بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله أن هذه المنطقة تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. نيابة عن جلالته حفظه الله، سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يودع سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عملها. بتكليف سامن، سمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد ينقل تعازي جلالته لنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. شكرا لكم على طيب الاستماع. هذه تحيات الزميل سليمان بن سهيل الكيومي، كان معكم في إعداد هذه الفترة، وفي التنفيذ الزميل حمود بن سالم بن عرابة. إلى اللقاء.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة سلطنة عمان. تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
1: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
2: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت لقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
3: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
4: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهات، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
5: يبدو لي أنك بخيل يا سيد ديفيد.
6: أنا؟
5: نعم أنت.
6: لماذا؟
5: لديك مثل هذا الشراب في ثلاجتك ولا تقدم شيئا منها لضيوفك.
6: ولكني أعتقد أن هذا ممنوع لديكم هنا.
5: لا بأس بها في بعض الأحيان.
6: أشعر أنك غير مرتاح يا شيخ سند.
5: هذا صحيح، الحياة لم تكن عادلة بالنسبة لي يا سيد ديفيد.
6: كيف؟ أنت تتمتع بالمال والنفوذ، ماذا ينقصكم؟
5: هذا ما يظهر لك. هل يمكنني أن أتحدث لكم بحديث خاص ويجب أن تتحملني قليلا؟
6: تفضل.
5: في الحقيقة لم أتحدث لأحد بمثل هذا الحديث من قبل، ولكني وجدت فيك صديقا طيبا.
6: وأنت أيضا شخص طيب كما أرى يا شيخ سند، ولكن كيف لا يكون لك أصدقاء تتبادل معهم الأحاديث؟
5: اسمح لي أن أجلب علبة شراب أخرى قبل أن أكمل.

0: هل روى لكم أحد قصتي؟
1: نعم، سمعت بشكل موجز ما يتداوله الناس.
0: هل تصدق أن أحدهم قد قال لي منذ أيام: أنت تعيش على خير ليس من حقك، ولن تصبح شيخا في هذه الصحراء مهما حاولت، معظم الناس هنا مرضى النفوس.
1: كيف؟
0: إنهم يختبئون وراء طيبة خادعة، إياك أن تصدقها. الطيبة تراها في الوجوه فقط وليست في القلوب.
1: كم عاما لك وأنت بينهم؟
0: 46 عاما. أنا الآن قد تجاوزت 60، ومع ذلك فإنهم يعاملونني كأنني غريب ولست منهم.
1: هل نلت الجنسية؟
0: طبعا، ولدي جواز أحمر منذ 10 سنين، ومع ذلك يعاملونني كأنني عدو أو لص.
1: لقد شكى لي علي من النظرة نفسها.
0: صدقني، إنهم يعاملون علي أفضل مني، ولولا أن أبي ما زال حيا لطلبوا مني المغادرة وطردوني. الحياة غير عادلة لبعض الناس يا سيد ديفيد. أسأل نفسي دائما: ما هو الذنب الذي ارتكبته حتى أفقد ذاكرتي؟ ولا أعرف من هم أهلي ومن أين أتيت، وها أنا الآن أتعذب وسط الصحراء. أتساءل دائما: لماذا اختار لي الله سبحانه وتعالى هذه الأرض لأكمل فيها بقية حياتي؟ هل تصدق أن أجمل أيام عمري هي تلك الأيام التي عشتها في قاعدة مصيرة بينكم؟ أتعرف ماذا كانت أمنيتي؟
1: ماذا كانت؟
0: أن أرحل وأعيش بين البريطانيين بعد أن قرروا مغادرة القاعدة، وقد طلبت منهم ذلك.
1: وهل وافقوا؟
0: نعم، ورحبوا بذلك، لكن أبي وصديقه الشيخ مسعود الذي كان يحكم جزيرة مصيرة قد رفض ذلك بإصرار. لكن هذا الحلم لم يغب عن ذهني أبدا، وقد جاءني بعض الأمل حين تم افتتاح هذا الفندق في المنطقة.
1: كيف؟
0: كنت أتردد عليه باستمرار، علني ألتقي إنجليزيا أو أمريكيا أصاحبه خلال الأيام التي يقضيها، لكن من كان يأتي على ظهر سفينة حربية أو فرقاطة أو حاملة طائرات؟ لم يكن يقضي أكثر من ليلة هنا، كان معظمهم من الجنود الشباب ولا هم لهم سوى الرقص والشراب.
1: ألم يكن يأتي زوار آخرون؟
0: بلى، روس وألمان، وهؤلاء يصعب الحديث معهم، معظمهم كبار السن، وغالبا ما كانوا يصطحبون زوجاتهم معهم. ولكن ها هي أمنيتي قد تحققت بقدومك. أنت لم تأتي لتعيش بضعة أيام وأسابيع، سوف تقيم حتما لسنوات، وكم أنا سعيد بالتعرف إليكم.
1: ويسعدني أيضا التعرف بكم.
0: أتصدق بأنني لا أجرؤ على مناقشة أبي بأي أمر صغير أم كبير؟ مع أنني قد بلغت 60 ولدي 10 أبناء من الصبيان والبنات.
1: لقد حدثني بعبود عن بريطاني وأمريكي عاشا هنا، لماذا لم تتصل بهما وتعاشرهما؟
0: البريطاني كان يسكن في قرية خلوف، وهي بعيدة وغير متزوج، له سمعة سيئة لا أريد الخوض فيها. أما الأمريكي فلم يكن من النوع الذي يرغب بالصداقات، قد كان معقدا ووغدا لا يطاق. أشعر أنني محظوظ جدا بالتعرف عليك أخيرا يا سيد ديفيد.
1: شكرا شكرا، وأنا أيضا شكرا.
0: اسمح لي بالذهاب، لقد أطلت الزيارة.
2: تكررت زيارة سند لديفيد، وبعد أن أكمل الشهر على تعارفهما قرر سند أن يصطحبه إلى مكانه المفضل، وهو حصاة حمر، فحمله معه في قاربه المميز بالخطين الأحمر والأخضر. جاء به من رأس مدركة وقد ملأ صندوق التبريد بما لذ وطاب من الأكل والشراب. جلس على قمة صخرة مواجهة للمحيط المفتوح والصحراء خلفهما.
1: يقال إن سكان هذه الصحراء عدوانيون ويقتلون الغرباء.
0: هذا غير صحيح، لم أسمع بذلك طوال الفترة التي عشتها بينهم.
1: لكني سمعت هذه القصص من بعض البحارة الإنجليز.
0: ربما حدث ذلك في الماضي البعيد. النزاع لم يكن فقط مع الأجانب، بل النزاع كان شديدا أيضا بين القبائل نفسها.
1: وعلى ما كانت تتقاتل هذه القبائل؟
0: على الماء الشحيح والأرض الخصبة.
1: ما رأيك بهذا البحر الذي أمامك؟
0: فيه ثروة سمكية لا تقدر بثمن. سوف أخذك في يوم ما في رحلة صيد.
1: حسنا، أنا في الحقيقة من هواة الغوص والتصوير، ولا هواية لي بالصيد. وقد قرأت أن قاع البحر في رأس مدركة يملك أجمل المناظر في العالم.
0: ما تقوله صحيح، فقد جاء إلى هذا المكان من قبل عشرات الغواصين من أوروبا وغيرها من أنحاء العالم، وغاصوا في رأس مدركة وقالوا الكلام نفسه.
1: ماذا؟ غير معقول.
0: ماذا تقصد؟
1: لا شيء. لقد سمعت بأن كثيرا من السفن قد غرقت في قاع البحر أمام قريتكم، هل هذا صحيح؟
0: نعم هذا صحيح، حدثني أبي عن الكثير من السفن التي غرقت هنا، ولذلك فهو يرتاب دائما بمن يغوص هنا للتصوير أو غيره.
1: لماذا؟
0: إنه يعتقد أنهم جاءوا للبحث عن الكنوز المطمورة في تلك السفن.
1: عن أي كنوز تتحدث؟
0: هم يبحثون عن حطام السفن الغارقة التي تخبئ بداخلها ذهبا وجواهر.
1: وهل عثر أحدهم على شيء؟
0: ليس لي علم، أنا لم أهتم أبدا بهذه الأمور، أخبرتك فقط ما سمعته. إذا أردت معلومات وافية فأعتقد أن أبي هو القادر على إعطائك مثل هذه المعلومات.
1: لا داعي لذلك، أنا من هواة الغوص فقط، لدي عمل في المزرعة ولن نشغل بالي بمثل هذه الحكاية.
0: يوم السبت القادم سوف آخذك للغوص.
1: حسنا، وأنا جاهز.

0: مساء الخير.
1: مساء الخير، لديك خبر مفرح بالتأكيد.
0: نعم نعم، غدا سوف أذهب للغوص، سيأخذني إلى المكان سند ابن الشيخ شالح.
1: قلت لك إن صداقته مفيدة لنا. هل تأكدت تماما من مكان وجود صناديق الذهب؟
0: نعم نعم، لقد راجعت المذكرات ورسمت المكان تماما في عقلي. الرؤوس الصخرية المتكررة، الجبل الصخري المقصود عند المدخل، والصخرات التي خبأ مايكل الذهب تحتها.
1: لن تستطيع إخراجها والسند معك.
0: لقد حسبت حساب كل شيء. سوف أتأكد من وجود الذهب أولا، ثم سأعود وحدي في ليلة شديدة السواد وأسبح من خلال وادي البيتم.
1: هذا صعب عليك يا ديفيد.
0: لا خيار عندي،
1: أنا واثقة أنك سوف تصل وتعثر على الذهب.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في فصل الصرب كما تحدثنا في الحلقات السابقة، فصل الربيع، فصل الوفرة، فصل الخيرات، فصل الحصاد الكبير لما هو تحت الأرض وفوق الأرض وحتى في البحر وتحت البحر، أسماك، سردين، كنعد، شارخة، خيرات كثيرة ما شاء الله تبارك الله تنضح بها هذه البلاد في هذه الأيام من كل الاتجاهات. من على مستوى العسل يبدأ النحالون برعي يعني النحل في مختلف المواقع بسبب كثرة الزهور، كثرة حبوب اللقاح، وتزهر المئات من الأشجار في هذه الأيام، لأنه قبل أن تدخل في مرحلة السبات تزهر وتثمر، وإذا كان هذا الثمار يجمع ليؤكل، وإذا كان هذا الثمار يحتاج له حصاد حفر يتم أيضا الحفر من أجله، وإذا كان يعني إلى آخره. وهذا الأمر يقودنا إلى نقطة مهمة جدا، نقطة في غاية الأهمية، وهي دورة النباتات في الطبيعة. كل نبات له دورة حياة، وكل نبات له دورة حياة تبدأ بالإزهار عندما يصل إلى البلوغ، إزهار وإنتاج الثمار وإنتاج البذور، وهذه البذور تعود إلى الأرض مجددا، تكون أعدادها كبيرة لتجد الفرصة للإنبات، وهكذا تستمر دورة حياة هذا الكائن الحي. المشكلة أنه الشجرة الواحدة تنتج الآلاف من البذور، عشرات الآلاف من البذور في بعض الأحيان مثل شجر السقوط، لكن كم نسبة الإنبات اللي يحدث في كل عام من هذه الآلاف المؤلفة من البذور؟ هذا سؤال مهم جدا في غاية الأهمية. إلى متى سنستنزف هذه البيئة وسنستنزف هذه الأشجار كبيرة العمر وهذه البيئة المتهالكة التي يعني أصبحت في الشيخوخة كاملة؟ الأشجار أعمارها يصل إلى 150 سنة، يصل إلى 1000 سنة، ولا يوجد أشجار لنفس الأنواع حديثة بالشكل يتناسب مع المحافظة على الغابة. الموضوع يحتاج إلى جلسة محلية وجلسة هادئة جدا، والكلام موجه بشكل رئيسي إلى الجمعية، جمعية الثروة الحيوانية في العمانية. هذه الجمعية مهمة جدا أن تجمع الرعاة من أجل مستقبل الثروة الحيوانية ومن أجل مستقبل أيضا الثروة النباتية في هذا البلد. العمل الذي يحدث الآن في مستوى انحدار شديد جدا، لأنه أعداد الأشجار الحديثة أقل بكثير من أعداد الأشجار الكبيرة، فنحن نستنزف هذه الغابة استنزاف شديد جدا، ولا نعطيها المجال حتى تتجدد من ذاتها، حتى تنثر بذورها، حتى يحدث إنبات لهذه البذور، ونحافظ على هذا الإنبات، نعطي الغابة فرصة أن تتنفس وأن تستعد حياتها من جديد وأن تستعيد عافيتها. لذلك الكثير من المواقع التي تستهدفها المواشي في هذه الفترة وخاصة الإبل كلما كانت مبكرة، كلما كسرت الدورة الطبيعية، لم يعطى هذا النوع من النباتات الفرصة أن يعيش، الفرصة أن ينثر بذوره، والفرصة أن تظهر هذه البذور، والفرصة أن يحدث إنبات لهذه الشتلات. وهذه الشتلات التي نبتت في فصل الخريف لا يعطى لها المجال حتى تنمو وتصل إلى مرحلة الصمود، بل يتم دهسها تحت أكثر من 170 ألف ناقة. عندما نتحدث عن 170 ألف ناقة، فالحديث هنا كل ناقة فيها 4 أطراف، وهذه الأطراف كلها تدوس على هذه الأرض بمساحة معينة، وكل ناقة تمشي في اليوم مسافة معينة، هذه المسافة لها مساحة دهس واسعة جدا، فهذا الدهس يأتي على الأعشاب المحلية وعلى الأشجار الحديثة النمو ويقضي عليها تماما. فالتخريب الذي يحدث مش الرعي، وإنما التخريب الذي يحدث بسبب دخول المواشي إلى المناطق التي بدأت بالإنبات في فصل الخريف أكثر بكثير من الاستفادة التي تحصل عليها هذه المواشي للغذاء. الإبل بالذات، الإبل قد تتغذى على كمية قليلة من هذه المراعي، لكن التخريب الذي يحدث كبير جدا، وهذا الدمار الذي يحدث للأجيال الجديدة من الأشجار يقتل الغابة تدريجيا، تموت هذه الغابات، لا تستطيع أن تظهر أجيال جديدة في كل عام. ربما في المواقع المحمية بشكل طبيعي قد تتجدد الغابة، حتى في المواقع المحمية الغابة ذاتها تواجهها تحديات كبيرة جدا في المناطق المحمية تماما، فما بالك في المناطق المفتوحة، لأن نسبة الإنبات قليل، مطر الخريف مطر رذاذي بسيط جدا لا يصل إلى الأمطار التي تحدث في المواقع المختلفة، فمستوى الإنبات دائما منخفض للغاية. لذلك هذه من القضايا المهمة جدا التي تحتاج إلى قراءة هادية جدا في المجتمع المحلي وفي الجمعيات المختصة بالثروة الحيوانية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة،
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي الكاتبة والقاصة فوز أبو سنينة. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
0: فوز أبو سنينة كاتبة وقاصة من مواليد القدس، تقيم حاليا في إيطاليا، تحمل الجنسيتين الأردنية والإيطالية، حاصلة على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الهاشمية في الأردن، وعلى الماجستير في الإدارة الهندسية من الجامعة الأمريكية في بيروت. صدر لها كسرة من الروح، مجموعة قصصية صدرت عن دار فضاءات للنشر والتوزيع 2023، سجون خاصة، مجموعة قصصية عن دار فضاءات للنشر والتوزيع 2024، غبار على ركبتي، مجموعة قصصية عن دار فضاءات للنشر والتوزيع 2026، ولها العديد من المقالات المنشورة في الصحافة الورقية والإلكترونية، كما ساهمت من خلال كتاب مشترك عبارة عن متواليات قصصية

0: اي واحد. نرحب بك الكاتبه القاصه فوز ابو سنينه في هواء الكتابه.
1: اهلا فيك استاذ صالح، وانا
0: أهلاً.
1: بشكرك على هذه الفرصه وهاي الاستضافه، وبحب من خلال برنامجك اني امسي على الاشقاء في سلطنه عمان واقول لهم الله يسعد مساكم
0: ويسعد مسائك. اهلا وسهلا بك. في شهادتك التي قدمتها في رابطة الكتاب الأردنيين إثر صدور مجموعتك القصصية الأولى كسرة من الروح، تقولين: رحلتي مع الغربة كانت منذ زمن طويل، منذ الطفولة، منذ بدأت أشعر بالغربة عن نفسي وفي نفسي، فلقد تنقلت حاملة روحي بين البلاد، فعشت في فلسطين فتاة صغيرة ووحيدة، فرافقني صوتها في قلبي كلما امتدت أرض حلم أينما حللت، وعشت في الأردن سنوات الطفولة والشباب فكان البيت والعائلة، عشت في لبنان لأدرس فكان القلب بتعبه وفرحه، وأعيش اليوم في إيطاليا في هالة من التناقضات، شرقية بقالب غربي، كهلة في مقتبل العمر، ووطنية تبحث عن داخلها عن وطن. حدثينا عن هذا التجوال أو التطواف. أنا طبعا اقتطعت جزء من شهادتك. حدثين عن هذه الرحلة وعن تأثيرها في دواخلك وفي كتابتك أيضا. ما الأثر الذي حفرته في يعني حفرت هذه الأمكنة وهذا الترحال في تجربتك حياة وكتابة؟
1: طبعا الترحال لا شك كان له أثر كثير كبير في حياتي.
0: نعم.
1: وفي كتابتي يمكن كان هذا الترحال هو يمكن الشرارة الأولى اللي خلتني أبدأ بالكتابة، لأنه كان وأنا طفلة عندي أحاسيس مختلطة من الانتقال من الأردن لفلسطين وبالعكس دائما، وكنت أعبر عنها من خلال الورقة والقلم، من خلال الكتابة.
0: نعم.
1: وبعدين حالفني الحظ أني أكون وأعيش في أكثر من بلد وأتعرف على ثقافات الناس وأتعرف على طريقة حياتهم، زيارة البلاد تختلف عن اللي عايش فيها. فهذا الإشي أزال يمكن من راسي الحدود الجغرافية بين البلاد، وصرت أشوف الغربة كحالة إنسانية أكثر. أثرت علي أنه صرت أقرب يمكن للإنسان، أقرب للألم اللي بيعيشه الإنسان، صرت أعرف أكثر أميز الغربة والاغتراب، والحمد لله أنه عانيت يمكن من الغربة لكني لم أعاني من الاغتراب. وينعكس على كتاباتي أكيد، يعني مجموعتي القصصية الأولى كانت كلياتها عبارة عن قصص لنساء عربيات في الغربة.
0: نعم.
1: وإيش ممكن إنهم يواجهوا في الغربة من مصاعب، من تحديات، من مواقف إنسانية.
0: جميل. نحن نود أن نتوقف عند هذه التجربة. طبعا هنالك عنوان فرعي في هذه المجموعة، المجموعة الأولى اسمها كسرة من الروح، لكن العنوان الفرعي هو قصص من قلب الغربة. هذه المجموعة نود أن نقترب منها قليلا، يعني ما هو الهاجس الملح الذي جعلك تكتبين تلك القصص؟ طبعا المجموعة تتضمن 16 قصة وتتمحور حول التحديات والإشكالات والصعوبات والمواقف الإنسانية التي تواجه تلك النسوة والسيدات العربيات في الغربة في البلاد الأجنبية كما ذكرتي.
1: صحيح. كان بوقت كتبت فيه كسرة الروح كان عندي الكثير اللي أقوله، كنت لسه مشبعة بآثار الغربة علي، على شهادات من سيدات كثر كنت أشوفهم حوالي وأشوفهم في الجرائد وأشوفهم في التلفزيونات. فحسيت إنه بدنا صوت يحكي عن إحنا، ما حدا بيحضرنا قبل ما نطلع على الغربة، ما بنتحضر للي بيستنانا، ما بنتحضر ل إيش رح نواجه. حتى مجرد إن نسمع اسمنا بيتنادى بالطريقة اللي إحنا متعودين عليها، هذا رح نفتقده بس نروح

0: على بلاد أجنبية بثقافات مختلفة. فحسيت إني جعبالي أحكي لكل هدول السيدات إنه إحنا باختلاف تجاربنا كلياتنا بنعيش نفس الأحاسيس وكلياتنا بنشبه بعض. فكانت محاولة مني لاقتراب من هدول السيدات ولأشد على أذرهم إذا ممكن أحكي هذه الجملة. إنه إحنا نتشابه أعمال وفي الأحلام وفي الطموحات وفي كل شيء رغم اختلاف تجاربنا.
1: نعم. في أول صفحات مجموعتك القصصية الثانية سجون خاصة نراك تكتبين ما أسميته مفتتح أو استهلال لهذه المجموعة. من بين ما ورد في هذا المفتتح تقولين فعل الكتابة سيد وأنا السؤال. أيضا تقولين الأفكار الأقلام الأسئلة في سلالي تفيض وجوها ضاحكة ودموعا تفتش عن العيون الجديرة بمواسمها لتكون الكتابة فعل حياة ومواعيد ولادة. يعني يبدو أنك من خلال هذا المفتتح كأنك تنبهين القارئ دعينا نقول إلى سؤال لماذا كتبت هذه القصص. أظن ذلك من خلال هذا المفتتح أو الاستهلال. يعني دعينا نقترب قليلا من شغفك بكتابة القصة عبر هذا نستفيد من هذا المفتتح. متى بدأ مثلا هذا الشغف بكتابة القصة؟ ما هي الأسئلة التي كانت تراودك والتي ألجأتك أيضا إلى هذا الفعل الجميل والفاتن كتابة القصة القصيرة؟
0: أنا بكتب من وأنا صغيرة كثير. ما يعني بداياتي كان أول نص كتبته كان عمري 8 سنوات، فما بتذكر إمتى ما كنت أكتب. بتذكر إني كبرت وأنا بكتب. كنت أكتب أكثر إشي القصص. وأنا صغيرة ما كانت من أسئلة ولكن كانت من خيالات، أتخيل وأتقمص شخصيات وأكتب عنها. كان دائما هاجسي الأطفال المعذبين، أطفال الحجارة، الأيتام، ما بعرف. كنت دائما أكتب الوجع وما كنت أعرف أكتب أي شيء آخر. فهذا الإحساس بوجع الآخرين كبر معي لما كبرت. بلاقي صوتي في القصة تسمح لي أني أكون أكثر من شخص، أحكي عن أكثر من موضوع، أعمل أكثر من شخصية. فبحب هاي المساحة الأدبية اللي الحرية اللي بتعطيني إياها القصة القصيرة. هلأ المفتتح سجون خاصة هو مثل ما حكيت حضرتك أستاذ صالح، هي كانت إنه أهيئ القارئ يعني لما ينتظره بين الصفحات، إنه لماذا كتبت سجون خاصة. وكانت سجون خاصة هي عبارة عن تحفيز على التمرد ولم تكن مفاتيح لسجون. كانت تحفيز القارئ على أن يتمرد على سجنه ويلاقي مفتاحه كلهم بطريقته. وما كانت هي مفاتيح جاهزة أقدمها للقارئ.
1: نعم. السردة في إحدى قصص مجموعتك غبار على ركبتي تتحدث قائلة أريد أن أكتب بل أحتاج، أصابعي تتململ تبحث عن بداية، عن حدث، عن جملة أولى. هل تعيشين ذات الحيرة في كتابة مفتتحاتك السردية وكلماتك الأولى في كتابة القصة، كتابة جملتك الأولى حسب ما ورد في هذه القصة؟
0: نعم، هذه القصة من قصص المجموعة غبار على ركبتي.
1: نعم.
0: أنا البدايات هي أول الخيط الكتابي، هي طبعا مهمة جدا. في الغالب ما بياخذ وقت طويل أفكر في البداية لما تكون القصة مكتملة في رأسي قبل ما أكتبها. إنه الحمد لله لا أعاني مثل بطلة هذه القصة في بداية أو مسك الخيط الأول للقصة، لكن الأيام اللي أكون أعاني منها يمكن من حبة كتابة مثل ما بيحكوا، ممكن إني ما أكتب تماما، وليس إنه ما أعرف أكتب النهاية، لكن الحمد لله يعني ترجع بتمرق، لكن بس أمسك البداية تبعت القصة تكمل لوحدها الحمد لله.
1: بعد طبعا الميران والتجربة الطويلة مع الكتابة. نعم، في إحدى قصصك ترد جملة الكتابة علاج الكآبة. هل تظنين أن فعلا الكتابة هي رحلة تعافي أو استشفاء ضد الكآبة والأسى والأحزان كما ورد في هذه القصة؟
0: أنا لا أستطيع أن أقول يعني إنه الكتابة هي تساعد على التعافي أو إني تعافيت لأني بكتب، لكن ممكن الكتابة تنقذ من الوحدة من الصمت، وهذا بحد ذاته إشي كتير كبير. أنا يمكن لأني ما بفكر بالكتابة بإنها فعل إضافي في حياتي، إنه بس أخلص لما أحتاجه بناديه وبعدين بس أخلص منه برجع لحياتي الطبيعية، لأني بكتب إنه أنا وصغيرة، فالكتابة هي جزء مني، وبحس إنه إحنا التنتين امتداد واحدة منا للأخرى،
1: ممارسة يومية. نعم.
0: فما بكتب لا عشان أتعافى ولا إشي، لأنه ببساطة الكتابة هي إحدى الطرق اللي بكون فيها أنا اللي بعرفها
1: جزء منك،
0: اللي أنا بعرفها هي فوز التي تكتب.
1: جميل. نعم. طيب، هنالك جمل شعرية في ثنايا نصوصك السردية، طبعا ممكن أن نقتطع ونستحضر كثير من تلك الجمل، مثلا جسدي المطعون بالإهمال والوهن، الحيطان لون النسيان، أو مثلا عزف لدقائق حالم على هذه القيثارة العتيقة وعندما انتهى غمزت له أي القيثارة بذلال خجول وصفق، يعني مشهد حتى القيثارة مع العازف. هنالك أيضا قصص ذات بناء شعري، دعيني نقول كما في قصة مثلا بيتهوفن، أو قصة خيط منسي في مجموعتك الثانية غبار فوق ركبتي.
0: نعم.
1: هنا في قصصك اقتراب بشكل غير مباشر أو حي مع الشعر، أو عبر تماسات مع تلك النداوة أو الطراوة الشعرية، وهنالك انفتاح ما على الشعر بشكل من الأشكال في بنائك القصصي. أنت طبعا كاتبة قصة في الأساس، لكن يبدو أنك كما ذكرتي أو أفصحتي في أحد لقاءاتك الحوارية وأكثر من حوار بأنك أيضا تحاولين أن تكتبي الشعر. حدثينا عن هذه التجربة، أيضا تجربة كتابتك للقصيدة التي حازت على جائزة وكتبتها باللغة الإيطالية أيضا.
0: نعم. أنا أقرأ الشعر بالعربي طبعا، لكن ما بكتب الشعر باللغة العربية. كان عندي محاولات أني أكتب شعر بالإيطالي من السنة الماضية، والحمد لله تم اختيار أول قصيدة لإيدي ضمن القائمة الطويلة لمسابقة شعرية. وتم جمعها في كتاب مجموعة من القصائد لشعراء إيطاليين. أنا بكتب الشعر، عم بحاول أكتب الشعر باللغة الإيطالية، لكن ما بكتب الشعر باللغة العربية. كانت اللغة الشعرية واضحة كثير عندي في مجموعاتي الأولى والثانية أكثر من غبار على ركبتي. في المجموعة الأخيرة صارت إنه القصص عندي أكثر. بعتقد إنه العلاقة بين الشكلين الأدبيين، القصة القصيرة والشعر، متداخلة، لأنه الشعر ممكن يحتوي على قصة، والقصة ممكن تطوي في داخلها لغة شعرية، لكن لازم يكون في توازن هو اللي بيحكم هاي العلاقة بينهم، بحيث إنه ما تطغى اللغة الشعرية على القصة، ولا تطغى الحكاية على جمال اللغة.
1: جميل. يعني بهذا المعنى كأنك خصصتي اللغة الإيطالية بالشعر وخصصتي اللغة العربية بالقصة القصيرة.
0: نعم، ما لا أدري لماذا، بس هو هيك اللي عم بيصير معي، إني ما بقدر أكتب الشعر باللغة العربية، وبقدر أني أحط يعني اعمل ابيات شعريه باللغه الايطاليه، وهو يمكن غريب لانه انا ما درست اصلا اللغه الايطاليه في المدرسه ولا درست الادب الايطالي.
1: نعم نعم. طيب هل يمكن ان نعرف موضوع تلك القصيده او الثيمه التي ذهبت الى الكتابه بها في هذه القصيده؟
0: طبعا هي بدات فكرتها اني كنت حابه احكي عن الاحداث اللي بتصير في غزه، اقربها للمستمعين الايطاليين.
1: نعم.
0: فكانت القصيدة عنوانها الحلم الكامل، وبتحكي عن حلم لطفل صغير عنده حلم بسيط جدا، حلم صغير بكلماته، حلم طفل كأنه صلاة خافتة تحت سقف من الظلال، وكل حلمه وطلبه في الحياة أن يموت مرة واحدة وأن يموت كاملا دون فتات ودون أشلاء. فكانت هاي كانت يعني محاولة مني لأوصل شوي الوجع، الوجع أطفالنا في غزة.
1: نعم.
0: للقراء في إيطاليا.
1: على أي حال نعم، لديك الكثير من القصص في ذات المنحة عن الوضع في غزة وفي فلسطين بشكل عام. مثلا أتذكر الآن قصة احتضار مثلا، يعني في هذه القصة
0: في سجون خاصة.
1: نعم. يحاور السارد أو بالأحرى السارد الموت، حتى نكتشف الأخير أن السارد التي تلح في طلب الموت يرفضها الموت وتنبذها الحياة في الآن نفسه، ونكتشف في نهاية القصة بأن هذه السارد هي خيمة مسكينة للنازحين في رفح كما جاء في تلك القصة.
0: نعم نعم نعم. حاولت في هاي القصة، يعني أنا بعتبر إنه لما الجمادات تتكلم وتتحدث بأوجاعنا إنه إحنا تخطينا مرحلة اليأس، إنه إذا كانت الجمادات تعبت فما بال وهي جماد لا تشعر، فهذا يعني يعبر عن قمة اليأس اللي إحنا وصلنا له.
1: نعم نعم.
0: لذلك أعطيت الصوت للخيمة ولم أعطيها لإنسان نازح.
1: نعم. القصة الأولى في مجموعتك سجون خاصة، عنوان هذه القصة رحلة شفاء. هل يمكن أن نقول بأنها صرخة ضد القوانين المتعسفة أو ضد الأحكام التي تصدر على الجناة والمجرمين دون أن تساوي أو تعادل تلك الأحكام الجرم المرتكب في حق الضحايا؟ لهذا نرى طبعا كيف نجأت بطلة القصة أو الضحية لكي تشفى من الألم النفسي الحاد إلى الثأر من المجرم بعد خروجه من السجن.
0: نعم. هي أنا طبعا يعني لست قانونية ولا دارسة للقانون، لكن دائما عندي هذا التفكير أنه المغتصب هو قاتل، حتى لو مش قتل فعلي، لكن هو قاتل، والأحكام يعني نحتاج إلى أحكام أقوى ضد هاي الفئة من الناس اللي فعلا تقتل، يعني تقتل الفتاة وتقتل براءتها وأحلامها وعذريتها وطفولتها إذا كانت طفلة. ويعني بحس إنه العقاب يحتاج أكثر إلى أن يكون صارم أكثر. ومن المفارقات اللي صارت لهذه القصة إنه خلال هذا العام، مش متذكر البلد، أرسلت لي الناقدة التي كانت في حفل إشهار سجون خاصة وقدمت شهادة نقدية، قراءة نقدية، بوجه لها تحية، الأستاذة وداد أبو شنب. هذه قصة طالعة في الجريدة عن فتاة تم اغتصابها، ولما طلع الذي اغتصبها من السجن طعنته بسكين، ففعلت كما فعلت البطلة في
1: قصة
0: السجون الخاصة. نعم.
1: في عنوان في رحلة شفاء، عنوان القصة.
0: نعم قصتي رحلة شفاء.
1: نعم. أيضا هنالك ثيمات أو موضوعات اهتممتي بها، مثلا موضوع التنمر مثلا في القصة الثانية في هذه المجموعة، مجموعة سجون خاصة، القصة الثانية بعنوان سكر طرحتي هذا الموضوع، وأيضا هنالك قصة أخرى أيضا في ربما المجموعة الثانية أو لا المجموعة الثانية نعم، ولادة آيروس أقصد أيضا.
0: نعم ولادة نعم. آيروس هي التي تتحدث عن التنمر.
1: عن التنمر نعم. دعينا نبدأ بسكر أو قصة سكر. طبعا تفقد شخصية القصة أسماء قطها الحبيب سكر، تواريه الثرى في أحد الخرابات، ووفاة لهذا القط صارت تطعم كثيرا من القطط في نفس الخرابة التي دفنت فيها ذلك القط، لكن يبدو أن المحيطين بها ظنوا ظنونا أخرى بها تتعلق ربما بارتكاب آثام وخطايا من صنع أدمغتهم المريضة. ماذا يمكن أن تقول لنا عن هذه القصة وباعتبار أسماء ضحية أيضا من ضحايا التنمر أو الاستقواء على المرأة؟
0: صحيح، هي ضحية من ضحايا التنمر وحتى أكثر من التنمر، اللي هي الأحكام المسبقة والاستقواء على المرأة الوحيدة، المرأة الضعيفة، وللأسف بعض هاي الأشياء موجودة في بعض مجتمعاتنا العربية.
1: نعم.
0: إن نصدر الأحكام، وللأسف كانت نهاية أسماء هي نهاية تعيسة، نهاية حزينة، مأساوية. نهايتها كان نهاية سكر. وتركت للقارئ تأويل ما سيحدث في قاتلها في النهاية، لأنه الشخص الذي كان حاضرا وقت ما وقعت الجريمة بدأ بالكلام عما حدث في تلك الليلة.
1: نعم نعم. أيضا ولادة آيروس طبعا تثير أكثر من سؤال، مثلا العلاقة بين القضية والموضوع المطروح وبين طريقة تناول تلك القضية أو توظيف ذلك الموضوع فنيا من خلال العمل الأدبي، وأيضا كما تفضلت منذ قليل موضوع التنمر الذي تم معالجته من خلال هذه القصة.
0: نعم، قصة ولادة آيروس هي تتحدث عن طفل، عن عمر، طفل يعيش مع والدته، أبوه مش موجود. نفهم من القصة أنه الأب ربما هو توفي، مش موجود، وبيكون بيعاني من التنمر لأنه هو جسده صغير وضعيف، بيعاني من التنمر من الأولاد اللي أكبر منه حتى يهرب من شعوره بالنقص وشعوره بالضعف. بيصير يتخيل صوت والده، بتمثل له صوت والده بصوت واحد من الآلهة، لأنه هو مولع بالمثلات
1: الأساطير الإغريقية
0: بالحضارات القديمة. فبيشوف والده كإله، بيستمد منه القوة، بيناديه. هذا الصوت ما حدا بيسمعه طبعا إلا هو براسه. وبفضل هذا الصوت إنه يتمرد أخيرا على من تنمر
1: عليه. نعم
0: نعم. وبرضه هنا يعني تترك النهاية مفتوحة، وهكذا ولد آريس، ولد على حافة الهوامش.
1: نعم.
0: ما بنعرف بعد ما هو ولد إيش صار، إيش رح يعمل، هل رح يصير هو كمان عنيف من العنف اللي وقع عليه.
1: نعم نعم. يعني الموضوع فنيا هنا طبعا موضوع التنمر، لكن تمت معالجته فنيا أو قصصي بأسلوب أخاذ. يعني ربما هنا لقارئ مثلي ذهب إلى أن آيروس انتصر على ذلك التنمر في نهاية المطاف.
0: نعم.
1: كأن هنالك قوة في الداخل تتجاوز أو تتعالى أو تنتصر على أي خسارة أو هزيمة، رغم طبعا المتنمر صادر دراجته والمبلغ الصغير الذي بحوزته.
0: صحيح. هو أكيد انتصر بالنهاية، صحيح. وإحنا القوة اللي نستمدها من دواخلنا هي قوة ما حدا بيقدر ياخدها منا.
1: نعم نعم. في قصتك عشرة كاملة، الساردة تحكي عن عشرة أشياء، لكن لأول وهلة يلتبس على القارئ يعني ما إذا كانت هذه العشرة فساتين، ألوان، إشاربات، أقلام، زجاجات عطر، قصص، أشخاص أم غير ذلك. طبعا في النهاية ربما يعني في نهاية القصة نستنتج أن القصة تتحدث عن خواتم.
0: نعم.
1: يعني كأن أظن وأحدث أن القارئ سيلجأ إلى إعادة قراءة القصة بعد أن اكتشف أنها خواتم، أظن ذلك. ما الذي دفعك إلى كتابة القصة بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب؟ هل باب التشويق مثلا؟
0: نعم، هو من أكيد من باب التشويق، وكمان حبيت أربط فعل العلاقة الزوجية السامة اللي في العلاقة الزوجية العنيفة اللي فيها الزوج المعنف والزوجة المظلومة، حبيت أنه أربطه بإشي متداول موجود بنمسكه. هو لازم يكون رمز للحب بين الزوج والزوجة، لازم يكون رمز للترابط. أنا أعطيته صفة دليل ضعفها لأنه كان هدية تقدم إلها، فكأنه هو يكبل أصابعها فيهم، وبعدين بالنهاية كان سلاحها حتى تتخلص من هاي الحياة وتتخلص من الظلم اللي واقع عليها وتخرج تتحرر من البيت ومن سجن البيت اللي هي كانت عايشة فيه.
1: نعم نعم. تسونامي من النصوص الملفتة في المجموعة. يعني يبدو الصدق الفني الذي كتبت به. الساردة تكابد، تتشظى، تتمزق بين لحظتي الحياة والموت. مثلا نقرأ في هذه القصة: سأموت، أفكر في داخلي، سأموت وفي مجاعة أكسجين، لا لا لا أريد أن أموت، أريد أن أعيش، سأشرب الهواء شربا. يعني يبدو هذا التماسك في البناء في هذه القصة منذ صقلية وجب الإتنة في البداية، وحتى طبعا جملة مستسلمة، مستنزفة، متعبة، وفي داخلي خوف خفي من نوبة خوف جديدة ترميني في المجهول في نهاية القصة كما ذكرتي.
0: نعم.
1: حدثينا عن هذه القصة إذا جاز لنا أن نسأل لحظة المكاشفة السردية، أي ما قبل كتابة هذه القصة، يعني ما الحدث الذي كنت واقعة تحت سطوتي أو تأثيري أو إلهامي لكتابة هذه القصة؟
0: نعم. هاي القصة من القصص القريبة كثير لقلبي، لأنها هي تتحدث عن من يعاني من نوبات الهلع. الأشخاص اللي بيعانوا من نوبات الهلع، حاسيسهم كيف بحسوا حالهم فعلا في مجاعة أكسجين، أنه كل الهواء اللي موجود حواليهم لكن هن مش قادرين ياخدوه. يمكن الحياة بصعوباتها وبتقلباتها بتحطنا في مواقف نصاب فيها بنوبات الهلع في فترة من فترات حياتنا. وأنا كنت من الناس اللي يوما ما وأنا صغيرة أصبت بهذا النوع من نوبات الهلع، كانت بفترة حرب 2006. كنت أدرس في لبنان وعاصرت الحرب والقصف، وكنا نرى البارجة وهي تقصف المباني والجسور وهيك. فبيضل هذا الإحساس، ضل هذا الإحساس في داخلي، إنه هي من الأمور اللي ما بينحكى عنها كثير، يمكن لأنه من يتعرض لها يخجل إنه يقول، واللي ما جربها ما بيعرف الشخص اللي قدامه إيش هو عم بيشعر حقيقة. فحبيت إني أحطها سجن من السجون الخاصة، لأنه هي فعليا تقيد الإنسان، تقيد الإنسان بخوف، بيضل عنده خوف داخلي إنه طيب إذا صار عندي نوبة هلع وأنا في المكان الفلاني وأنا مع الأشخاص الفلانيين، تترك الإنسان في دوامة من الأسئلة وفي سجن خاص لا يراه إلا هذا الإنسان. فيمكن صدقها إجا لأنه استرجعت بعض من المشاعر اللي أنا حسيت فيها خلال فترة حرب 2006.
1: أظن هنالك قصة يعني تتحدث عن ثلاث فتيات كما أظن يختفينا عن جنود، لا أتذكر، ذكريني بالقصة.
0: هل غبار رائحة الأرض في غبار على ركبتي؟
1: نعم نعم. هل لها علاقة أيضا ب 2006؟
0: لا لا لا، هاي قصة مختلفة تماما عن الموضوع، لكن حبيت المفارقة في الأعمار، حتى إنه في تقارب في الأعمار بين الجنود وبين الفتيات اللي راجعين من المدرسة. حبيت أقول إنه الأثر اللي بعض المواقف بتحطنا فيه في طفولتنا وفي مراهقتنا تبقى ولا تزول، إنه ضحكتهم حتى لما يرجعوا يضحكوا ضحكتهم تغيرت وبقي يمكن الغبار عالق فيهم مع رائحة الأرض.
1: نعم نعم. في قصة حيوات مؤجلة قد يبدو للقارئ أن هنالك تتم للقصة لكن لم تستكمل هذه القصة، هل ينطبق العنوان واستخدام كلمة حيوات مؤجلة على نهاية القصة؟ يعني النهاية المؤجلة ربما؟
0: نعم، هي مش بالضبط النهاية المؤجلة، هي الحياة نفسها مؤجلة، لأنه هو أنهى كلامه مع أمه في السجن. هو مثل المسجونين إداريا في السجون عند الاحتلال، ما بيعرفوا متى رح يطلعوا من هذا السجن لأنه ما في لهم محاكمة ولا بيعرفوا الجرم اللي هن محبوسين عشانه ولا مدة الحبس. فهي مثل يعني حياته عبارة عن تفاصيل عالقة تنتظر أن تعاش.
1: نعم نعم. أيضا يتضح توظيفك للحوار في العديد من قصصك، مثلا قصة هدوء عظيم أو الحوار مع الموت في قصة احتضار أو في قصتك نيران صديقة وغيرها. طبعا في هذه القصص يعني يظهر أو يطغى ربما الحوار على مجمل بنية القصة، ألا تظنين أنها قادمة ربما من تأثير اهتمامك بالمسرح والكتابة للمسرح؟
0: نعم أكيد أكيد إنها قادمة من المسرح. المسرح عالم اللي بيدخله ما بيقدر يطلع منه أبدا. فبتخيل إنه الحوارات الطويلة في بعض القصص أو حتى إنها تظهر وكأنها نص مسرحي على خشبة المسرح بين شخصيتين، والقدرة على رؤية الصور والمشاهد والشخصيات وحتى إنه كيف تتحرك وكيف مشاعرها، هذا كله أخذته من المسرح. فأنا لما بكتب ما بشوف بس الشخصية من الخارج، لا بشوف هي كيف عايشة داخلها، بكتب وأنا بمثل دور الشخصية في النص، بسمع صوتها، بشوف كيف عم تتحرك، بشعر بمشاعرها. فيمكن بيكون عشان هيك المشهد عندي بيكون حاضر بتفاصيله في القصة القصيرة، وأحيانا يتحول ممكن إلى حوار أشبه بالحوار المسرحي.
1: نعم نعم. بأنك ذهبت إلى أيضا تعمقك في داخل الشخصية، أنا أتذكر أو أستحضر الآن قصة شروق مختلف للشمس، طبعا اقتربتي او سردتي قصه حكايه عجوزين يا بيان ترك بيتهما، لان هذا البيت يطل طبعا البيت في القدس الشريف ويطل على ساحه المسجد الاقصى الى اخره. يعني ربما هذه القصه تلخص جريمه الاستيطان الاسرائيلي، تتم مصادره بيوت الفلسطينيين وطرد اهلها منها وتمكين المستوطنين من السكن فيها بعد طبعا الأمر الإخلاء المتعسف والظالم. يبدو نعم. يبدو في الحالة الفلسطينية الواقع أكثر فانتازية واحتدام مما يمكن أن يتصور أو يذهب إليه أو يستدعيه الخيال.
0: صحيح صحيح. وأنا في يوم خاصة كتبت كثير عن القضية الفلسطينية، لأنه يعني أنا أؤمن أنه أكثر شعب يعيش في سجون وهمية وسجون حقيقية فعلية هو حاليا الشعب الفلسطيني ومعاناتهم، معاناتهم اليومية ومعاناتهم بأبسط تفاصيل حياتهم هم يعانون. فكان يحتم علي موضوع المجموعة القصصية إني أحكي بصوتهم وأتطرق لأكثر من جانب من جوانب السجون اللي بيعيشوها في حياتهم.
1: نعم نعم. طبعا تشيرين في هذه القصة بسخرية، دق الباب بتحضر مثلا أو إصدار أوامر الإخلاء بديمقراطية مفرطة في نعم نعم
0: نعم. هي كانت نوع من التهكم لما يفعلونه، لأنه يعني هن الجانب اللي بيرى العالم. هلأ الحمد لله العالم يرى الجانب الحقيقي منهم، لكن اللي كنا متعودين عليه أنه الجانب اللي بيشوفه العالم منهم هو مغاير تماماً لحقيقتهم اللي على أرض الواقع كيف بيتعاملوا مع هالفلسطين.
1: نعم. في مجموعتك القصصية غبار على ركبتي، طبعا لا أريد أن أسألك عن عنوان هذه المجموعة أو لماذا الغبار على الركبتين كما يقول العنوان. نعم. لأنك وضحت ذلك على صفحتك في الفيسبوك. دعيني أقرأ قليلا. الغبار بالنسبة لي هو ما يعلق بنا ونحن نمضي، وأثر الطريق وأثر السقوط وأثر الأماكن التي مررنا بها والأشخاص الذين عابروا حياتنا وتركوا شيئا في داخلنا، والأيام التي لم نعرف قيمتها إلا بعد أن أصبحت ذكرى. أما الركبتان كما تقولين فهما صورة الإنسان الذي يسقط ثم يعاود النهوض، ولهذا أحببت أن يكون الغبار على ركبتي وليس على الطريق، لأنني لا أريد أن أتحدث عن الطريق وحده بل عما تركته فينا الرحلة على هذا الطريق.
0: صحيح.
1: نعم. على أي حال أنا استدعي هنا أيضا، لا أعرف لماذا يعني استحضر مقولة الشاعر الفرنسي أرثر رامبو: ذات مساء أجلست الجمال على ركبتي فوجدته مرا فهجوت أو فشتمت أو فبصقت عليه حسب الترجمات. وأيضا مقولة لسعد الشيرازي يقول فيها: سأتوارى وسيبقى غباري ليقال مرة، وهذا أثر أو شيء من هذا القبيل. دعينا نتحدث عن بعض الجوانب المتعلقة بهذه المجموعة. مثلا الشكل الفني في هذه المجموعة، طبعا المجموعة فيها أو بلغت نصوصها 39 قصة، لكن قسمتها إلى 5 فصول أو عناوين: مرايا الذات، في حضرة الآخر، الذاكرة والغياب، مسولة العالم، دوائر أخيرة. ماذا يمكن أن نقول عن هذه التقسيمات أو هذه الفصول التي اندرجت تحت قصص المجموعة، يعني على مستوى الشكل والمضمون؟
0: نعم. بدأت بالترتيب من النفس، بدأت من الأنا في مرايا الذات. هي موضوعات تخص النفس، تخص الأنا. ثم خرجنا من النفس لنذهب إلى الآخر، في حضرة الآخر، وهي ممكن صراعات أو مواقف مع شخصيات أخرى. ثم إلى الأكثر عموما، وهي المكان، الذاكرة، والغياب.
1: والغياب 7 قصص. نعم.
0: نعم. ثم ذهبنا أبعد من المكان لنخلق عالم، ولكن بمسودة لهذا العالم قابلة للتغيير، كل يصنع مسودته. وفي النهاية الدوائر الأخيرة، رسمنا العالم وانطلقنا إلى المجرة وإلى الدوائر الأبعد، الدوائر الأخيرة، لنعود مرة أخرى إلى النفس.
1: نعم نعم. يعني قد يلحظ القارئ اقترابك في هذه النصوص من مناطق دعينا نقول غامضة، الغوص في الذات والأشياء والعالم كما ذهبت إلى القول منذ قليل، كأنك تحاولين أيضا التخلص من المباشرة في السرد من خلال يعني ضمن هذه التجربة الثالثة لك، يعني هنالك
0: نعم.
1: مراودة لعوالم ذات صلة ربما بما هو عميق وجذري وبعيد، كأنك تكتبين وتستكشفين في ذات الوقت. أيضا ربما يعني تمضي هذه اللعبة السردية لديك دون أن تودي أن تكرري أو تستدعي تجارب أيضا أخرى ما عدا صوتك الخاص بك يعني.
0: نعم. نعم، في المجموعة كانت محاولات مني للاقتراب من الإنسان اللي بيكون على الحافة، بيكون على الهامش بين السماء والأرض، هاي المنطقة الرمادية اللي بيوقف فيها الإنسان، لأني كنت أرى أنه أو هزلت أرى أنه حتى بأفكاره بكل التشويشات اللي فيها تكون أوضح وهو في المنطقة الرمادية، مشاعره المضطربة بتكون أصدق. فانحزيت انحزت لهذا النوع من الشخصيات، كنت أكتب وأكتشف أثناء الكتابة في كثير من النصوص ما كانت عندي نهاية جاهزة، كنت أكتب وأكتشف أثناء الكتابة إلى أين ستأخذني هذه القصة.
1: نعم. طيب، يعني يبدو أنك في هذه المجموعة تقودين دفة السرد بلغة أنيقة وشفيفة، أيضا الأشياء الصغيرة والمهملة والمنسية والمهجورة تحضر في هذه القصص، ولا أعرف هل وجهة النظر هذه صحيحة أن ربما المجموعة الأولى والثانية ربما تنشغلين ببنية عامة، لكن في هذه المجموعة الثالثة ربما تنشغلين أكثر بالنسيج أو التفصيل أو دعينا نقول المتشذر والمتشظي.
0: صحيح صحيح، أنا حاولت في هذه المجموعة أني أبدأ القصة من مشهد بسيط جدا أو إحساس صغير يقود إلى ما هو أكبر وأعمق، لأنه كنت أرى أنه الكتابة هي قدرتنا على تحويل حدث صغير أو إحساس عابر إلى عالم أكبر وأكثر تأثيراً. فمش بالضرورة أنه القصة تحتاج إلى فكرة كبيرة أو إلى حدث استثنائي، أحياناً تفصيل صغير بيقدر أكثر أنه يكشف لنا عوالم الإنسان ودواخل الإنسان أكثر بكثير من حدث كبير.
1: نعم. يعني أنا الآن ذهبت أيضا أو أعود إلى قصة من مجموعتك الثانية، هنالك قصة بعنوان إعادة تدوير. هذه القصة جاءت على هيئة رسالة موجهة من طالب ثانوية عامة في إحدى القرى المنسية وجامع نفايات إلى سكان الشارع المشجر ذي البيوت الأنيقة ذات الأسوار العالية. يعني ربما هنا نستكشف أيضا حيازك للبسطاء والمهمشين والمعوزين دعينا نقول في التعبير عن مآزقهم ومعضلاتهم في هذا العالم المادي الوقح. لكن لماذا لجأت إلى أسلوب الرسالة في كتابة هذه القصة؟
0: لأنه هاي الشخصية بالذات كان عندها الكثير اللي تقوله لهدول الناس، في تفاصيل كثير في حياته يستمدها من مخلفاتنا ومن بقايا الأشياء اللي إحنا نستغني عنها ونرميها. فحسيت إنه لازم أعطي هاي الشخصية المساحة اللي يقدر يحكي كل التفاصيل اللي هو بده يحكيها، فكانت هاي هي الطريقة اللي وجدتها مناسبة لحتى يقدر يوصل لنا صوته بشكل واضح.
1: نعم.
0: وكلياتنا نسمعه ونعمل يمكن حتى اللي هو طلبه منا يعني.
1: نعم. أيضا قد يظن أو يحدث قارئ ما لبعض القصص مثل قصة مثلا هبوط اضطراري، مفلس الأحلام، أو حتى ولالة آريوس بأن هذه القصص موجهة للفتيان بشكل أساسي لما تتضمن من أمثلات وعبر وما تؤكد عليه من قيم ومبادئ أخلاقية ووطنية وإنسانية إلى غير ذلك. هناك يعني نفس في هذه القصص ربما يقودنا إلى ذلك الاستنتاج من خلال أسلوب القصة، لغة القصة، أيضا ربما الاستدراجات الإقناعية في القصة ربما. ما رأيك في ذلك؟
0: ممكن، لأنه الأبطال في القصص سواء مفلسون أحلام أو ولادة أريس هن فتية أو هن في عمر صغير بالعمر. نعم. فهذا يحتم علي وأنا أكتب أو أنا أعطيهم الكلمة في حواراتهم أن تكون اللغة بطريقة معينة تتناسب مع أعمارهم. نعم. لكن هي ما كانت يعني الهدف منها لفئة الفتيان.
1: نعم.
0: أنا أعتبر إنه نصوصي يستطيع أن يقرأها يعني كل الأعمار. أكتب وأنا ببالي إنه الكتاب إذا وقع بأي قارئ من أي عمر إنه يكون قادر يقرأ ويتفاعل مع النصوص اللي موجودة.
1: بالضبط. ذهبنا منذ قليل إلى يعني الاستحضار أو استعادة قصتك التي تتحدث عن الخيمة في نهاية القصة. هنالك نعم هنالك قصة أخرى أيضا في ذات الموضوع تذهبين فيها إلى استنطاق الأشياء والجمادات. القصة بعنوان صدى الشاي. أظن تتحدث نعم. القصة عن طاولة، لكن هذه الطاولة تتنفس طبعا وتشعر بالجو الأسري المحيط بها وبالشاي وبالتحولات في مقدار السكر الذي يوضع في كؤوس الشاي.
0: نعم. أنا مثل ما حكينا قبل شوي بحس بوضوح الصوت أكثر لما أكتب عن طريق الجماد أو أترك الجماد هو اللي يحكي عن البشر.
1: نعم.
0: فالطاولة اللي عاشرت جمعات العائلة على شاي العصر اللي متعودين عليه في بيوتنا العربية عاشرتهم لما كانوا يجتمعوا كلياتهم وكانوا صغار وصوتهم وعجقتهم في البيت، وشوي شوي بلش الفناجين تقل، بلشت الأماكن تفضى وهي تراقب وتلاحظ التغيرات عليها. أول مثلا كان بعض الفتات على الطاولة، بعض السكر، بعض الشاي المسكوب، لكن مع مرور السنوات تبقى هي وحيدة مع الكنب اللي صار اثنين فقط، الأب والأم، والفناجين فارغة. فأشعر عندما يتحدث عن الجماد أو لما بعطي الكلام للجماد بحس إنه أقوى من صوتنا، بيكون الألم يمكن أكبر من إن نعبر عنه بنفسنا.
1: نعم نعم. لكن هنا هل تعتقدي أن الكتابة هي التي تجبر الأشياء أن تقول وأن تبوح وأن تكون لها حواس تتصرف بها، أم تعتقدي أن الأشياء هي التي تحرض على الكتابة؟ لأنها فعلا تنضح بالإلهام وأيضا تنادي الكتابة بإلحاح إليها.
0: طبعا هلأ الكاتب معروف إنه شديد الملاحظة وعلاقته بالأشياء اللي حوله تختلف عن علاقة الأشخاص الآخرين. يعني الكاتب ممكن يشوف نافذة بطريقة مختلفة عن شخص آخر، فطبعاً توحي الأشياء للكاتب وبيسقط عليها مشاعر وبيسقط عليها بيسقط عليها كثير من حياة الإنسان ومن مشاعره، وبيحملها من خوفه ومن وحدته ومن انتظاره. فبحس أكيد يعني الكتابة مرات تفرض، ولكن إحساس الكاتب بالجمادات وبالأشياء الساكنة أو المتحركة حوله إحساس مختلف. هو الصوت.
1: يعني بودنا نتحدث كثيرا عن النهايات في قصصك، لكن دعينا نذهب أيضا من خلال مدخل جيد للحديث عن هذه النهايات، عن فهمك للزمن. مثلا النهاية في قصتك علبة شوكولاتة قديمة ترد فيها هذه الكلمات: أعدت كل شيء إلى العلبة كما كانت بدقة أكبر هذه المرة، ومنذ ذلك اليوم لم أعد أفتحها لأتذكره. طبعا الطفل تقصد القصة.
0: نعم أخوها. نعم.
1: أفتحها لأتأكد أنه ما زال معي. أو قصة أخرى بعنوان على بعد متر من المفتاح: الساردة تحاول أن تجمع أكثر شيء من الأشياء في حقيبتها وذاكرتها قبل أن ينقضي الوقت بسرعة قبيل النزوح. يعني هنا ماذا يهمك أكثر في الوعي بالزمن في الكتابة؟ الآفل، الذاهب، المتطاير، اللحظة، التذكر، الاستعادة القادم، ماذا بالضبط فيما يتعلق بالزمن هنا وفي قصصك بشكل عام؟
0: ما يهمني يمكن أكثر من أني أحدد الزمن، أحدد الآن أو المستقبل أو الذي مضى أو الذكريات، بيهمني أكثر أنه أترك مساحة للقارئ، أترك أسئلة في ذهن القارئ، هو يقدر بأدواته القرائية يفكر فيها ويعود لها ويكتشفها، يحدد هو الزمن اللي بيفكر فيه، بيحب يتخيل القصة بعد ما انتهت، بيحب يتخيل المستقبل، يتخيل المستقبل، بيحب يرجع للماضي، يرجع للماضي. ما بحب أحط القارئ في مساحة معينة، لذلك
1: جميل.
0: أتركها
1: مفتوحة. نعم لذلك مثل قصة مثل مونولوج الجميلة ربما أيضا تنفتح على سؤال الوهم وأيضا على سؤال الزمن. يعني هل المرأة تحاور شيئا آفلا فيها ما تزال تستبقيه أو تستدعيه وهو جمالها، أم أنها تتحدث عن شيء آخر في هذه القصة؟
0: هي فعلا تتحدث عن جمالها، تستدعي، تتحدث عن أنوثتها، لأنه هو القصة تتحدث عن سيدة صارت أم من وقت قريب، من أسبوعين.
1: نعم.
0: في هاي الفترة السيدات بيكونوا كتير بحاجة للدعم النفسي والمعنوي، بحاجة إن نحكي لهم كم هن جميلات. لكن للأسف إنه بيكون كل الاهتمام للرايح مثلا للطفل، والأم تختفي في الظلال، بصير عندها سجنها الخاص اللي بيخليها ما تشوف نفسها جميلة. فهي الأمهات بحاجة إنهم يشوفوا حالهم جميلات ويحكوا لحالهم جميلات، حتى لو اللي حواليهم ما قالوهم إياها، لأنه الأمهات هن أجمل المخلوقات على وجه الأرض.
1: جميل. الكاتبة القاصة فوز أبو سنينة، شكرا جزيلا على حضورك معنا في هواء الكتابة. طبعا تحدثنا عن تجربتك في الكتابة بشكل عام، وركزنا على مجموعاتك الثلاث: كسرة من الروح، والسجون الخاصة، وغبار على ركبتي. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ صالح، تشرفت بهاي الاستضافة وهاي الفرصة، وسعدت جدا باللقاء وبأسئلتك الجميلة.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا. تحياتي لعمان والشعب العماني النبيل.
1: تسلم. شكرا جزيلا.
2: في هواء الكتابة.
3: في هواء الكتابة.
2: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
3: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

بسم الله الرحمن الرحيم. التاسع ليلا في إذاعة سلطنة عمان، نشرة الأخبار استهلها بالعناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويسدي أيده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد. جلالته أعزه الله يشير بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله أن هذه المنطقة تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. نيابة عن جلالته حفظه الله، سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يودع سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عملها. بتكليف سامن، سمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد ينقل تعازي جلالته إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بزيارة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، اطلع خلالها على أبرز المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بالمنطقة والتوسع الاستثماري الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، علاوة على الجهود المبذولة لتحويلها إلى منطقة اقتصادية متكاملة. واستمع جلالة السلطان إلى إيجاز عن المنطقة وميناء الدقم والإنجازات التي تحققت مؤخراً والخطط المستقبلية لتوفير بيئة استثمارية جذابة واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد أسدى جلالة السلطان المعظم توجيهاته الكريمة لمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد وتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي. ولدى وصول جلالته أيده الله إلى ميناء الدقم، كان في استقباله معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وعدد من المسؤولين بالميناء والشركات العاملة في المنطقة. وفي ختام الزيارة دون جلالته أيده الله كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن سروره بزيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وما اطلع عليه من منجزات تبعث على الاعتزاز، مشيدا أعزه الله بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة وتنميتها، مؤكدا جلالته على أن هذه المنطقة الواعدة المنفتحة على بحار العالم تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. رافق جلالة السلطان خلال الزيارة كل من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن، ومعالي حسين بن علي بن عبد اللطيف المستشار بالمكتب الخاص، ومعالي السيد الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي المستشار بالمكتب الخاص، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، استقبل صاحب السمو السيد أسعد بن طارق السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة السلطان سعادة السفيرة واروني بان كيرغانغ سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة

كافة الأصعدة. حضر المقابلة صاحب السعادة الشيخ الأمين العام والمستشار بمكتب سموه. بتكليف سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، نقل صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد اليوم تعازي جلالته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. ورافق سموه خلال نقل التعازي معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وسعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. شاركت سلطنة عمان في اجتماع متعدد الأطراف عقده فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مع قادة وممثلي عدد من الدول الخليجية والعربية وتركيا على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومثل سلطنة عمان في الاجتماع سعادة السفير طلال بن سليمان الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود الرامية إلى خفض حدة التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بدعم المسارات الدبلوماسية والحلول السلمية للأزمات. وأكدت سلطنة عمان في هذا السياق أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية بما يسهم في احتواء التوترات وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حلول سلمية ومستدامة بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية. وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى المنعقدة على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك. كما شاركت سلطنة عمان في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في مدينة نيويورك بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل أوضاع دولية وإقليمية بالغة الدقة وتشهد جدول أعمال حافلا بالقضايا المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان إلى جانب مناقشة أبرز التحديات العالمية وفي مقدمتها النزاعات والأزمات الإنسانية وقضايا المناخ والتحولات الاقتصادية والتقنية. وتشكل أعمال الدورة مناسبة لتعزيز العمل متعدد الأطراف وتنسيق الجهود الدولية المشتركة وبحث السبل الكفيلة بمعالجة التحديات الراهنة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز فرص السلام والتنمية والازدهار للشعوب. قالت وسائل إعلام أمريكية نقلا عن مسؤولين إيرانيين إن وزير الخارجية عباس عراقجي التقى مع المبعوثين الأمريكيين بل مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. وذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن التواصل مع الجانب الأمريكي جرى عبر وسيط قطري، فيما قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إنهم أجروا محادثات مطولة مع الوفد الإيراني عبر وسطاء. وكان التلفزيون الإيراني نقل عن مصدر مطلع أن عراقجي أبلغ ويتكوف بشروط فتح مضيق هرمز ومن بينها الرفع الفوري للحصار والإفراج الفوري عن الأموال المجمدة وإنهاء الحرب على جميع الجبهات. ونبقى في نيويورك حيث أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفض بلاده التام للمحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في سوريا، وقال إن الرئيس السوري بأن الجولان المحتل سيبقى أرضا سورية وكل قرارات الضم الإسرائيلية باطلة، مشيرا بأن إسرائيل تعدت على سوريا من خلال 500 غارة جوية وأكثر من 1200 توغل. كما تحدث الشرع عن مرحلة جديدة قال إنها تقوم على استعادة الدولة السورية لسيادتها وتثبيت الأمن وإعادة البناء. أما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فقد أكد أن بلاده لا تزال مستعدة لوقف إطلاق نار جزئي مع روسيا يشمل الهجمات على منشآت الطاقة. وأوضح زيلينسكي عقب محادثات جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أوضح أن أوكرانيا ستمتنع عن شن هجمات على منشآت الطاقة في مختلف أنحاء روسيا.
مشيرا إلى أن الولايات

المتحدة ستنقل هذا المقترح إلى الجانب الروسي. استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة على وسط وجنوب قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطينيين اثنين في استهداف مركبة بمنطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع، فيما استشهد آخرون في مناطق وسط غزة بينهم مخيم البريج ومدينة دير البلح. في أثيوبيا سيطر مسلحون من جبهة تحرير تيغراي على مطار عاصمة الإقليم في وقت تتصاعد فيه التوترات مع الحكومة الفيدرالية، وشهدت أثيوبيا حربا دامية من العام 2020 إلى العام 2022 بين القوات الفيدرالية ومسلح ما يعرف بجبهة تحرير شعب تيغراي، أودت بحياة أكثر من 600 ألف شخص على الأقل. ارتفعت حصيلة وفيات أسار توغوان الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة على منطقة طوكيو الكبرى في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى 9 أشخاص، وتسبب الإعصار في انهيارات أرضية وفيضانات واضطرابات واسعة النطاق في حركة النقل وإلغاء عدد من الرحلات الجوية في مدينتي تشيبا وكاناغاغوا. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويسدي أيده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد. جلالته أعزه الله يشيد بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله أن هذه المنطقة تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. نيابة عن جلالته حفظه الله، سمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد يودع سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عملها. بتكليف سام من سمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد ينقل تعازي جلالته لنائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. شكرا لكم على طيب الاستماع، هذه تحيات الزميل سليمان بن سيل الكيومي، كان معكم في إعداد هذه النشرة وفي التنفيذ الزميل حمود بن سالم بن عرابة. إلى اللقاء.

استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان قيد اسمك لتبادر بصوتك استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om بادر وأثر انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية

أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان. أحبتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في لقائنا المتجدد من أثير المحبة. أهلا بكم سهرا وتواصلا، أهلا بكم حيث للكلمة دفء وللصوت حنين ولكل ترحال أثر. نلتقيكم أيها الأحبة لنصغي إلى محطات وحكايات وذكريات تعود بنا إلى أجمل اللحظات، مع أصوات تحمل معها مشاعر وتجارب ومواقف لا تنسى. فمع الليل ومعكم لا نكتفي بأن نتحدث، بل نستمع ونتذكر ومعا نتقاسم المعنى.

أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان والترحال من الآن وحتى 11. مسار الرحلة في أجواء الثقافة والفنون وربما المسرح والمسار الذي نرتحل معه في هذه الخصوصية الجميلة كوننا نختتم فعالية دولية تتمثل في مهرجان ظفار الدول للمسرح في نسخته الثانية، وكذلك نحتفي بانطلاقة جديدة لمحطة أيضا مسرحية أخرى تتمثل في مهرجان أو المهرجان المسرحي السابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هنا بمحافظة ظفار. لذلك خصوصية الترحال هي في هذه الأجواء الثقافية الفردية بأهمية المسرح وبرسالته ومجموعة من المحطات واللقاءات والمتابعات والكواليس. هنا أنقل لكم التحايا من فريق العمل مني في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي باعلوي. التغطية الخارجية علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. من مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العامري. من هندسة الاستوديوهات حسن بن سعيد تبوك. ومع ليلنا في هذه المساحة الجميلة نقول سهرا ووصالا هذه أحلى التراحيب من مخرجنا أحمد بن سعيد العوائد.

أهلا بكم من جديد، ونبدأ في التصفح للعديد من العناوين والأخبار الثقافية والفنية، حيث أسل الستار في مدينة صلالة على فعاليات النسخة الثانية من مهرجان ظفار الدول للمسرح الذي نظمته بلدية ظفار بمشاركة 15 عرضا مسرحيا ضمن 3 مسارات رئيسية، واستمرت الفعاليات لتسعة أيام. شهد حفل الختام الذي أقيم على مسرح المروج الإعلان عن الأعمال الفائزة في مختلف مسارات المهرجان الذي جمع مشاركات مسرحية من عدد من دول العالم وسط حضور فني وجماهيري. وتوجت مسرحية الهاربات من تونس بجائزة أفضل عرض متكامل في مسار مسرح النخبة، فيما حصدت مسرحية غيها بالروح من دولة الإمارات العربية المتحدة الجائزة في مسار العروض الكبرى، بينما نالت مسرحية عناية خاصة من سلطنة عمان جائزة أفضل عرض متكامل في مسار مسرح ظفار. أكيد كل التهنئة لنجاح هذا المهرجان لكل الذين شاركوا وللذين طبعا توجوا في محطة الختام. في تتبعنا أيضا الثقافي والفني، افتتح المتحف الوطني معرض بهاء الفضة مقتنيات من البلاط العماني في متحف أودنو الحكومي لتاريخ الأديان في جمهورية بيلاروس، وتمثل هذه الفعالية المحطة الثالثة للمعرض في الجمهورية، ويحتفي بمكانة الفضة في التراث العماني من خلال مجموعة منتقى من المقتنيات التي تعود إلى سلاطين عمان في مسقط وزنجبار، ويستمر المعرض حتى 20 نوفمبر من هذا العام. يضم 5 أقسام رئيسية تتناول الخنجر العماني وثقافة الطيب، فن صناعة الفضة، الأزياء التقليدية، أزياء النخبة. يبرز كذلك براعة الحرف العماني ومكانة الفضة في الحياة اليومية والمناسبات والزينة. المعرض كذلك يعني يستعرض نماذج بارزة من الخناجر والمشغولات الفضية وقنانع عطر تاريخية، إلى جانب أزياء وحلي توثق جوانب من الحياة الاجتماعية والثقافية العمانية، ويبرز كذلك تجربة الفضة كرمز للجمال والحرفية والهوية العمانية.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في أثير المحبة، ومثل ما ذكرنا المتابعات من خلال هذا الترحال بخصوصية مسرحية، ذكرنا إسدال الستار في مدينة صلالة عن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح. وفي الجانب الآخر هناك أيضا الاحتفال بافتتاح فعاليات المهرجان المسرحي السابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتنظيم من جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وإشراف الأمانة العامة لمجلس التعاون. الفعاليات إن شاء الله والعروض ستستمر حتى 29 من سبتمبر الجاري.
1: يا مرحبا.

أرض اللبان. أهلا بكم أحباب وأهل ونسى.

بخيفك يا رب تخطف بنا وتنجينا من هذا اليوم. ما لي يا اخي.

0: أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان، ونقول أولى المتابعات في الأجواء الفنية الجميلة للمهرجان المسرحي السابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. هذه الأجواء الاحتفائية هنا في صلالة الأصالة، وتفاصيل أجمل مع زميلتنا علياء بنت أنور بيت سمير. مساء الخير علياء.
1: مساء النور أستاذ عقيل، وحياكم الله مستمعينا في إذاعة سلطنة عمان برنامج أثير المحبة. هذه الأيام المسرحية المبهجة هنا في ظفار متواصلة، يعني بالأمس أسدل الستار على مهرجان ظفار الدولي للمسرح في نسخته الثانية، واليوم ترفع ستارة جديدة على حكاية أخرى مع انطلاق النسخة السابعة من المهرجان المسرحي لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، والذي انطلق اليوم من مسرح المروز. شهدنا حفل افتتاح في الحقيقة كان مميز في الإيقاعات العمانية المختلفة. انطلق الافتتاح بالإيقاع البحري، ثم انتقل إلى إيقاعات البرعة وإيقاعات المزمار كذلك، ورواية حكاية مميزة حقيقة كانت مع كل العاملين على هذا العرض المسرحي وهذا الأوبريت المميز الذي حمل رسالة الترحيب بكل أشقائنا وأخواننا من دول مجلس التعاون. إذا نقول يعني تتبدل الخشبات، تتنوع الحكايات، لكن يبقى شغف المسرح هو الشغف المستمر. ويعني لتفاصيل أكثر عن هذه الحكاية المسرحية راح يكون معنا الأستاذ خالد بن عمر الشمفري، مخرج حفل الافتتاح، والذي لا يزال في الحقيقة مشغول بين أجواء الكواليس المختلفة، يعني بكل حماسة وبكل شغفها، يعني ما شاء الله عليه متحرك من مكان إلى آخر. رح نبدأ معه ناخذ هذه الحوارية. أستاذ خالد، أولا نرحب فيك معنا في برنامج أثير المحبة على إذاعة سلطنة عمان.
2: أهلا وسهلا سادة، وأسف أني عذبتك كل مرة بشرد يمين ويسار. دوم الشغل. أولا شكرا لكم على هذا اللقاء وعلى تغطيتكم دائما اللي بتكون، وان شاء الله تكوني انت ايضا حضرتي بعيونك، ان شاء الله تكوني استمتعتي بالحفل. ان شاء الله
1: بالفعل استمتعت، يعني مثل ما ذكرت في البدايه الايقاعات العمانيه، رساله الترحيب التي يعني حملها المهرجان مع هذا الحضور الجميل كذلك، يعني لها بالتاكيد رساله مميزه. اولا حابه ادخل قبل لا ندخل في الرساله، ايش الفكره اللي انطلق منها تصميم هذا المهرجان؟ بدا من الحكايه الروايه او من الايقاع؟
2: والله هو بدأ بما أتوا به هم، أنه الخليج، إيش اللي يضم الخليج تقريبا أو أغلب البلدان؟ طبعا الشريط الساحلي دائما هو اللي يحدد الحدود، وهو اللي يقرب البعيد ويألف أيضا ما بين الشعوب، فهو حاجة مشتركة موجودة خاصة ما بين دول الخليج واللي كل متفق عليها. فأتت الموضوع ما أنه أيضا في هذا الظروف أنه الكل أتى يشارك في محافظة ظفار وسلطنة عمان، فقلنا أنه قد يكون، وأيضا المسرحي دائما يكون يتعب ويشقى، فحددنا أنه كان يأتي من الصحاب، وأنه كان وقته من خلال الموج والقوارب والعواصف، ولكن ما أنهم خليج، ما أنهم بكلمة واحدة، ما أنهم متعاونين، أبوا إلا أن يصلوا إلى ما يرغبون إليه. فمحاولة منهم كممثلين يجسدون الطابع والأرض الخليجي، يحاولوا الوصول إلى مكان الملتقى الذي يجمعهم هنا في محافظة ظفار في صلالة.
1: جميل. أستاذ خالد، إيش الرسالة اللي حرصت أنها تكون متوازدة، وإيش العناصر المهمة اللي ركزت عليها في بناء هذا الحفل؟
2: والله هو روح التعاون واليد الواحدة، ومهما إذا ما دام أنه اجتمعنا، ما دام أنه اجتمعنا لن يفرقنا شيء. فكان موضوع أنه مهما صار من صعاب ما زلنا يد واحدة مهما صار، هذا الرسالة الرئيسية اللي كانت موجودة.
1: كيف حاولت أنك تعكس هوية المهرجان من خلال الإيقاعات المختلفة كذلك؟ يعني اشتغلت مع فريق العمل على هذه الإيقاعات اللي حملت روح الهوية الظفارية والعمانية من خلال هذا المهرجان.
2: والله طبعا هو كان في طاقم كبير، يعني لا يعني اقول هذا العمل لخالد الشمفري، لا، هناك الاستاذ عبد الله قحنون كان من الحانه، وكلمات ايضا استاذ صلاح شقنعة الذي الف ايضا السيناريو، وايضا كان له ايضا كلمات ومشاركه في الموضوع، وتغير وارتبط معنا السيناريو تغير ولا تقريبا 15 مره لاجل نوصل الى الفكره اللي نحن نريدها، اللي هي البسيطه والبساطه اللي نوصل لها. فكان فريق كامل متعاون، يعني ايضا دكتور خالد موافي كان بيقود سياق العمل ايضا، وغير الممثلين والشباب اللي موجودين، فكان قرار انه جماعي، حاولنا نربط حاولنا نربط الأفكار وننسقها في مسار واحد.
1: جميل. يعني فريق العمل كامل أسهم في هذه الرؤية الإخراجية وهذه الرؤية الفنية اللي ظهرت اليوم أمامنا بهذا الرسالة وبهذه الهوية المهمة. إيه الرسالة اللي يحملها المسرح اليوم، خصوصا أنه مسرح جامعي يجمع دول مجلس التعاون كلهم من مختلف الدول، وخصوصا أنهم طلبة أكاديميين؟
2: طبعا هم يحملوا في عاتقهم الشغف والحماس والشغف والحماس، وطبعا المسرح تقدر تقول هي اللغة عالمية قد يفهمها جميع الناس، فما يقدم أيضا في المسرح يقول لك فينا كلمة يحق ما يقدم في المسرح سوري على الكلمة أنه يجوز أن يقدم في المسرح ما لا يجوز في المكان الآخر. يعني المسرح قد يكون في تكوينات أيضا في تفريغ للطاقات والأفكار والإبداع، فبكذا تحصل أنه المسرح دائما يتقدم كثير من الفنون، لأن هي فرصة، هي فرصة يعني لكل من يريد أن يشرح حالته النفسية بعيد عن كانيش وقانون المسرح. فتجدين خاصة الشباب والمتحمسين وهذولا، وأيضا تستطيع أن تدرسيهم، وهذا كثير يدرسون بعض الأشخاص عن طريق سلوكهم عن طريق المسرح، وهو يقدم هويته شخصيته عاطفته إلى آخره، فتقدرين ممكن أن تدرسين هذا الشخص وتدرسين أيضا المجتمع، وهو ينقل رسالة المجتمع أصلا. يعني
1: جميل. طب خالد، خلال الأيام القادمة بإذن الله تعالى مع تواجد مختلف الطلاب مختلف المشاركات المسرحية، إيش اللي تتمنى أنك تشوفه في هذا الحضور الجامعي المسرحي؟
2: والله طبعا هي نريد ان نشوف شو اهم في الموضوع. اقول لك حاجه، في المسرح تختلف الاراء والافكار، هو التجمع بصراحه. يعني هذه التجمعات هي او المسرحيات او المهرجانات هي الان صارت الموضوع الرئيسي اللي يجمعنا، او انه انا اشوف صديقي واخي من دوله اخرى، صار هذا الملتقى الوحيد المسرح او غيره من الملتقيات اللي يجمعنا. فالالتقاء، الأفكار الجديدة، الأفكار الخليجية، الأفكار الخارجة من اللي نحن متعودين عليها، الثقافات اللي سوف تقدم. يعني مهما كان اللي تقدم في الأخير ستجدين لقطة جديدة، شخص جديد، حبكة مسرحية، كل واحد بيقدم أفكاره، بيقدم أيضا يعني ما يتوارد لهم من أفكار.
1: جميل. إذن نختم معك هذا اللقاء بكلمة أو رسالة.
2: والله أقول أهلا وسهلا بكم في طفار، وأهلا وسهلا بالمسرح مكان محل، وأهلا وسهلا بالجميع، والمسرح حب لا ينتهي، فأتمنى المحبة للجميع.
1: كل الشكر لك الأستاذ خالد بن عمر شنفري، مخرج حفل الافتتاح والأوبريات اليوم في هذا المهرجان والعرس الخليجي الذي جمع مختلف طلاب دول مجلس التعاون. يعني نقول رفع الستار، وكذلك احنا اليوم نستثمر وجود شخصيات مختلفة هنا في هذا المهرجان، بين الممثل، المخرج، الكاتب، الناقد، كذلك حضور الطلاب. ولكن في هذه المحطة ايضا مساحة حوارية اخرى راح تكون مع الاستاذ عبد الرزاق الربيعي. أستاذ عبد الرزاق، نرحب فيك معنا في إذاعة سلطنة عمان برنامج أثير المحبة.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وبارك لكم هذا هذا الجمال وهذا هذه المهرجانات المتواصلة. يعني بالأمس اختتم مهرجان ظفار المسرح الدولي، واليوم بدأ المهرجان السابع للكليات وبنجلس التعاون العربي.
1: نعم. من رؤيتك ككاتب وناقد لحفل الافتتاح اليوم، كيف ترى هذه الرسالة أيضا التي تصل لمختلف دول مجلس التعاون التي تحملها ظفار وتقدمها أيضا لعمان؟
3: هذه الرسائل هي رسائل محبة وجمال، و تقرب وجهات النظر، وتؤكد أن الفن هو الذي يجمعنا، وهو الذي يستنهض بنا هذه الحميمية وهذه المحبة ومشاعر الأخوة. اليوم نلتقي في هذا المهرجان ونتبادل النقاشات والحوارات حول قضايا كثيرة، وكلها تحت مظلة المسرح، لأن المسرح دائما هو الواجهة الحضارية الجامعة التي تنقل هذا الخطاب الإنساني وتحمل رسائل إلى المجتمع العربي، لأن دائما المسرحيين يتقدمون الصفوف.
1: نعم جميل. بعيدا عن أجواء المنافسة والجوائز في هذا المهرجان، يعني من وجهة نظرك وجود طلاب في أعمار مختلفة تخصصات مختلفة كذلك، لكن إجماعهم المسرح الجامعي ماذا يمكن أن يقدم؟
3: يقدم الكثير، يعني هم الآن جاءوا بدافع ذاتي، ليس هنالك يعني شرط أنه أو هدف معين، وإنما هدفهم هو إيصال رسائل للمسرح إلى الجمهور بكل عفوية وبكل تلقائية واندفاع ذاتي. هذا ما يميز مثل هذه المهرجانات، ونحن نعلم أن الجامعات هي مراكز تنوير حضارية، والمسرح في مقدمة هذه المنصات التي تنقل هذه الرسائل وتوجهها للجمهور العريق.
1: جميل. إذن الشاب المسرحي اليوم الجامعي يمكن أن يكتسب الكثير من وجوده في هذه المنصات والمهرجانات المختلفة. شعار جاء مثل ما يعني جاء هذا الشعار الذي يحمل الإرث والمسرح، العلاقة بين الهوية والتراث، المسرح أيضا رسالة المسرح التي تصل في هذا المسار.
3: المسرح هو دائما يحمل خصوصية كل مجتمع وهويته، والأرض يشكل يعني كنزا يستند عليه الفنان الخليجي. ومن هنا فاستثمار لهذا الإرث ومحاولة طرحه بشكل جديد وتوظيفه على المسرح، هذا يعطي نوعا من الجمال والرسائل التي يعني تجعل الأرض حاضرا دائما في وجداننا وفي حياتنا اليومية.
1: نعم أستاذ عبد الرزاق، اليوم نختم مع هذا المساحة الحوارية برسالة تقدم منك للمستمعين على إذاعة سلطنة عمان وللشباب أيضا المشاركين في هذا المهرجان.
3: أنه نؤكد على الحب المسرح، وعلى أنه المسرح هو يبقى خطابنا الجمالي، الخطاب الذي يحمل مضامين إنسانية وحضارية. لذا أتمنى من طلبتنا أنه تستمر محاولاتهم.

0: تقارب فيها الثقافات.
1: نعم.
0: وثروة عبرها الحكايات. هنا ظفار أرض الحكايات المستمرة، يعني نقول يسدل ستار ويرفع ستار آخر من خلال المهرجانات الفنية الثقافية المسرحية المختلفة. ولسان حال المشاركين في هذا المهرجان يقول: نحن أبناء الخليج، إرثنا يوحدنا والمسرح يجمعنا. تحياتي لكم زملائي والمستمعين، وأرجو أن أكون وفقت في هذا الربط.
1: الحكايات كثيرة علياء، وما شاء الله عليك أنت وضيوفك، ما شاء الله خذيت كل الحكاية، أخلصت كل السوالف وإحنا تونا ما حكينا. كل التحية لك لضيوفك الكرام، ورحلتنا مستمرة معهم إن شاء الله تعالى. أيضا إحنا في محطات ومتابعات مسرحية من الآن وحتى 11:00.

حياكم من جديد مستمعينا الكرام. إذا نرتحل مع الليل الجميل ونستوقف محطات نقترب أكيد من هذا الحدث الثقافي الفني الذي انطلق هذا المساء هنا في صلالة الأصالة وعلى مسرح المروج، مهرجان المسرح، المهرجان المسرحي السابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المساحة بكم ومعكم دائما تحلو في أثير المحبة. رفقة ووصال جميل بحول الله تعالى، ستكون هناك مزيد من التفاصيل حول هذا الحدث الثقافي. إذا نسعد بكم ونسعد بمتابعتكم لنا أينما كنتم. أثير المحبة.

إذن المتابعة لهذه الأجواء الفنية الاستثنائية التي تجمع الفن بالشباب وتجسد الإبداعات على خشبة المسرح في هذه الليالي، هنا نقول مع موسم أيضا الصرف في محافظة ظفار، والفعاليات فعاليات المهرجان المسرحي السابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمجلس التعاون في هذه التظاهرة الفنية التي تجمع طلبة الخليج على خشبة واحدة ليقول أكيد المسرح كلمته وتتألق المواهب الشابة بإبداعات تجسد طموح جيل جديد من المسرحيين وبمشاركة خليجية واسعة، حيث يفتح المهرجان طبعا ستاره لعروض مسرحية ولتجارب فنية ولقاءات تعزز التواصل والتبادل الثقافي في احتفاء بالمسرح وبمواهب شباب الخليج. يوحدنا الإرث ويجمعنا المسرح. التفاصيل أجمل مع ضيفنا العزيز الدكتور حسن بن عبد

0: حديد نائب مساعد الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية. مساء عليك بالخير والعافية دكتور حسن وسعداء بانضمامك إلينا في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان.
1: مساكم الله بالخير أخي العزيز وشاكر لكم هذه الاستضافة.
0: يا مرحبا بك وسهلا. وندخل معك مباشرة يمكن في دقائق الماضية خذينا بعض الكواليس الجميلة والفنية مع زميل علياء والأساتذة أيضا القريبين من هذا الحدث. هنا نبدأ معك بالحديث عن أهمية إقامة المهرجان المسرح السابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون هنا في سلطنة عمان وفي صلالة الأصالة.
1: ومن شكرا جزيلا لكم أخي عقيل على هذه الاستضافة. طبعا اليوم كان افتتاح المهرجان والذي هو يستمر من 23 سبتمبر إلى 23 سبتمبر إلى 30 سبتمبر إن شاء الله تعالى. طبعا احنا سعداء في الجامعة باستضافة هذا المهرجان الخليجي، وليس هو فقط مجموعة من العروض المسرحية انما هو ملتقى ثقافي وفني. واذا كان ممكن بس اعرج على البرنامج المهرجان بشكل عام، حرصنا على ان يكون برنامج متنوع ومتكامل، ولدينا 5 عروض مسرحية تقدمها مختلف الجامعات المشاركة، وحرصنا ايضا على ان يصاحب كل يعني عروض مسرحية جلسة نقدية تتيح مشاركة العمل والاستفادة من آراء المختصين والنقاد. إضافة إلى الجلسات النقدية هناك أيضا جلسات حوارية، وطبعا من أبرزها هناك جلسة حوارية تحت مسمى المسرح وبناء الشخصية وتعزيز القيم لدى الشباب، ويديرها المكرم محمد المرجبي بمشاركة يعني نخبة من الفنانين وعلى رأسهم الفنان القدير سعد الفرج من دولة الكويت، والمكرم الدكتور عبد الكريم جواد من سلطنة عمان، والفنان غانم الصديق من دولة الكويت. في الجانب الآخر هناك جلسة طلابية أخرى بمسمى سبلة المسرح، وحاولنا من خلال هذه الجلسة أن نتيح الفرصة للطلبة لأن يكون لهم مساحة للحوار وتبادل الأفكار والتجارب المسرحية. جميل. بحكم أيضا أنه مهرجان تنافسي، في الجانب الآخر هناك مجموعة من الجوائز بالنسبة للعروض المسرحية الفائزة، وكما ذكرت بأن وجود المسرح هنا في سلطنة عمان بالأخص محافظة ظفار أيضا لم يتم إغفال أنه يكون هناك برنامج سياحي في هذا الجانب، فنفسه بيكون برنامج سياحي مصاحب للوفود بحيث يتيح لهم فرصة للتعرف على المقومات السياحية المختلفة. فبشكل عام حاولنا نقدم تجربة متكاملة ما بين عروض مسرحية وجلسات نقدية وحوارية والتواصل الطلابي والتنافس إلى جانب التعريف بالمحافظة ظفار ومقوماتها السياحية.
0: جميل. إذا دكتور حسن لنبعد اليوم، الانطلاقة كانت مميزة ومن خلال المتابعة ومن خلال أيضا ما تم تجسيده، ولو أرتبط أيضا بهذا الشعار الجميل يوحدنا الإرث ويجمعنا المسرح، وما حاولتم إيصاله من خلال يعني نقول بداية هذه الانطلاقة المسرحية الثقافية الفنية هنا في محافظة ظفار في حفل الافتتاح.
1: طبعا اليوم الافتتاح جسد اللحمة الوطنية بين دول مجلس التعاون، ومن خلال ايضا العروض المسرحيه لا شك بان دول مجلس التعاون لديها يعني جوانب ثقافيه واجتماعيه مشتركه فيما بينها، ولعل ذلك تلخص في العنوان الذي اشرت اليه. فاليوم كان الافتتاح معبر عن اللحمه الاجتماعيه والثقافيه بين دول مجلس التعاون، وكيف انه يعني المسرح الخليجي من خلال تنوعه واهتمام الشباب بالتطوير فهو فرصه لهم تقديم أفكارهم ورؤاهم الفنية والاستفادة من بيئاتهم الثقافية والاجتماعية، إلى جانب التعرف على زملائهم في دول مجلس التعاون بمختلف الخبرات. فكما أشرت هناك مجموعة من العناصر الثقافية والاجتماعية المشتركة بين دول مجلس التعاون تظهر في كثير من الأعمال المسرحية المتوقع أن نشاهدها بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
1: فهذه الملتقى الفني إنما هي تجمع هذه التجارب الفنية كلها في مكان واحد، وتتيح للطلبة مشاهدة تجارب بعضهم بعض وتبادل الأفكار والخبرات.
0: نعم. هنا نرتبط أيضا بشيء من المتابعة لما يمثله المهرجان من حيث الحضور والمشاركة.
1: مثل ما قلت أخي عقيل بأنه بالنسبة لنا مشاركة الطالب لا تقتصر فقط على أداء عرض مسرحي أو مشاهدة العرض المسرحي، وإنما هي تجربة تعليمية وثقافية متكاملة. فالطالب هنا يشاهد تجارب مسرحية خليجية متنوعة ويتبادل الأفكار والخبرات مع طلبة دول مجلس التعاون المشاركين، وأيضا والأهم نستفيد من الخبراء والمختصين في المسرح، كما أشرت إلى الجلسات النقدية والجلسات الحوارية.
0: نعم.
1: وكل هذه التجارب يعني تسهم في تنمية مهارات الطالب في التواصل والحوار والتفكير والعمل الجماعي والثقة بالنفس، كما تثري شخصية الطالب وتوسع مداركه. والأهم أنه المهرجان يجمع طلبة دول مجلس التعاون الخليجي في مكان واحد، بما يعزز التعارف والتواصل ووشائج الأخوة الخليجية فيما بينهم.
0: نعم، يمكن دكتور حسن الجميل هو انطلاقة هذا الحدث الثقافي الفني، ونقول الاحتفاء بالمسرح أيضا بالنسبة لدول مجلس التعاون، بناء طلبة الكليات والمؤسسات الجامعات والمؤسسات التعليم العالي. ونحن نختتم أيضا بالأمس القريب حدث كذا ثقافي وفني مسرحي أخذ الصيمة الدولية، اللي طبعا هو تمثل في مهرجان ظفار الدولي للمسرح في نسخته الثانية، ويمكن من خلال المقر والحوار والوقوف على كثير من التجارب العربية والدولية والمحلية كذلك، نجد الانطلاقة الحقيقية هي من مسارح المدارس والكليات والجامعات.
1: طبعا مثل ما ذكرت بأنه كثير من المواهب الشابة يعني كانت انطلاقتها من المسرح الجامعي، فقد يكون لدى الشخص موهبة فنية في مجال الإخراج أو التمثيل، لكن هذه الفرصة تتأتى من خلال الجامعات أنفسها. فالجامعات تركز خاصة في المرحلة الأساسية على التعليم والتجربة واكتشاف القدرات وتطويرها، فالطالب في هذه المرحلة يكون يعني تحت كمية عالية جدا من مرحلة الإعداد والتدريب وصولا للوقوف على خشبة المسرح وتلقي الجمهور والنقاد. ما في شك أنه حلم أي طالب مسرحي في النهاية هو الوصول إلى المسرح الاحترافي، لكن البداية الجامعية من ناحية إعطائهم الفرصة والتدريب الكافي والإشراف والحصول أيضا على نصائح في هذا المجال هو مسار أساسي نحو الوصول إلى المسار الاحترافي. فهي ممكن نجسد أن المسرح الجامعي هي مرحلة للتدريب والتعلم وصقل مهارات الطلبة في المجال الفني.
0: نعم، عندما نتحدث عن هذا الجانب تحديدا، ناخذ كذا رؤيتكم ايضا دكتور بالنسبه للمسرح الجامعي، هل هو يعني قادر على ان يكون البوابه الحقيقيه لدخول الشباب الى الساحه المسرحيه؟
1: بالتاكيد المسرح الجامعي هي مثل ما ذكرت نقطه انطلاق حقيقيه للشباب نحو الساحه المسرحيه الاحترافيه، لانه هي المرحله التي يتم فيها اكتشاف الطالب موهبته في الجانب المسرحي. الى جانب اكتشاف الموهبه هنا يتاتى مساله الدعم والتدريب والتعلم ووجود الخبرات. وفي كثير من المؤسسات التعليم العالي يوجد بها انديه متخصصه في المسرح، فهذا يعاون الطالب على انه يصقل موهبته ويحصل ايضا على كميه عاليه من الارشاد والتوجيه في هذه المرحله. ايضا الى جانب مشاركته في العديد من العروض والمهرجانات والاحتكاك بالمخرجين المختصين، في هذه المرحله يبدا الطالب في تطوير ادواته واكتساب الخبره والثقه. بالتالي نجد انه المسرح الجامعي لا يكتفي فقط باكتشاف المواهب، بينما هو مسار يعني متميز جدا نحو وصوله الى المسار الاحترافي في المسرح.
0: جميل. نتحدث عن يعني مشاركة خليجية فاعلة وواسعة في هذا الحدث وفي هذه النسخة تحديدا من المهرجان النسخة السابعة، ما الذي يميزها؟
1: طبعا ما يميز هذه النسخة بأنه طبعا استضافة سلطنة عمان لهذه الفعالية المتميزة، تميزها بعدة عروض مسرحية كما ذكرنا، تميز أيضا بوجود جلسات نقدية بوجود خبراء في مجال المسرح، الجلسات الحوارية اللي ذكرناها بوجود أيضا نخبة من الناس المتميزين أيضا. فكل هذه العوامل تثري أيضا وجود الفعالية أو المهرجان في محافظة ظفار، وكما ذكرت بأنه قبل أيام اختتمنا المهرجان ظفار المسرح الدولي، وهي علامة فارقة جدا في عالم المهرجانات المسرحية. فبالتالي اكتساب أيضا محافظة ظفار يكونها الآن وجهة مميزة في سياحة الفعاليات، فكل هذه العوامل يعني تساعد على أن يكون هذا المهرجان مهرجان متميز وناجح بإذن الله تعالى.
0: نعم دكتور حسن، في جانب أيضا كما يسعى المهرجان إلى إبراز أكيد قدرات الشباب و يعني فتح المجال لهم للدخول إلى الساحة المسرحية من خلال تجارب مختلفة، هو كذلك يحتفي في الجانب الآخر بكثير من رواد المسرح والعمل المسرحي الفني الخليجي.
1: نفس ما ذكرت أنت، يعني في كثير من على سبيل المثال في الجلسة الحوارية هناك يعني رواد يعني من المسرح، ينبغي لهؤلاء الشباب أن يستلهموا منهم تجاربهم الناجحة في هذا المجال وأيضا يعني خبراتهم في هذا المجال. فكما ذكرنا كان الحرص في هذه النسخة من المهرجان أن لا يكون فقط هو في جانب فني من ناحية العروض المسرحية، إنما يكون في أيضا جانب تعليمي وتبادل الخبرات أيضا مع من هم ذكرتهم رواد. وأيضا اليوم كان في حفل الافتتاح تم تكريم عدد من رواد المسرح في سلطنة عمان ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي، حتى يستلهم هؤلاء الشباب منهم ومسيرتهم المتميزة في جانب المسرح وصولا إلى أداء عروض مسرحية تقدم رسائل نبيلة إن شاء الله.
0: نعم، عندما نتحدث عن هذا المسار الجميل ورسالة المسرح ودوره الذي لا يتوقف أبدا، مواكبة لمعطيات ومفردات العصر الآن التقنية تحديدا التي قربت ربما كثير من المسافات، وأصبحت الكلمة هي الرسالة التي تصل من خلال الملمح في الصورة أو من خلال الرسمة أو من خلال التعبير. كيف يمكن للمسرح أن يستفيد أيضا من نقول ما يطرح أو يواكب ما يطرح بشكل مدروس، خاصة المسرح الجامعي؟
1: ما في شك انت ذكرت يعني جانب مهم، المسرح الجامعي وخاصه هو مسرح اذا ما ذكرنا شبابي بحكم الفئه السنيه للطلبه، وهو يعني يعكس دائما يعني افكارهم ورؤاهم الفنيه حول واقع الحياه والاستفاده من بيئتهم الثقافيه والاجتماعيه. مثل ما ذكرت اخي عقيل بانه مع التطور التقني الان اصبحت الوسائل المختلفه التقنيه ممكن تشد من الاهتمام، ويكون اغلب مشاهدات الناس على مستوى التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل التواصل، لكن يبقى المسرح والتواصل الشخصي وجها لوجه والرسالة المباشرة ذات تأثير كبير. وأتوقع أن المسرح يعني بميزاته المنفردة راح يكون إحدى الفنون التي سوف تكون باقية وذات تأثير كبير.
0: نعم، نذكر المستمع الكريم إن شاء الله العروض ستبدأ من الغد بحول الله تعالى، أماكن أو مواقع التي ستجسد عليها هذه العروض إن شاء الله.
1: نعم، إن شاء الله العروض سوف تقام في مجمع سلطان قابوس الثقافي الشبابي للثقافة والترفيه من تاريخ 23 إلى 29، والدعوة عامة إن شاء الله للجميع.
0: نعم، كل التوفيق لهذه الجهود، وإن شاء الله تخرج هذه يعني النسخة بما خطط له من خلال هذا الجهد الكبير معكم أكيد في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، ومن خلال التنسيق أيضا مع الأمانة العامة لهذا الجهد الدول مجلس التعاون في هذا الجهد الثقافي المسرحي. كل التحية مرة أخرى دكتور حسن بن عبد الله العديد، نائب مساعد الرئيس للأنظمة الإلكترونية والخدمات الطلابية بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، كل التحية لهذا الجهد الكبير.
1: شكرا لكم أخي عقيل.
0: شكرا جزيلا لك.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، معنا في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان. طبعا مسامع من حفل الافتتاح للمهرجان المسرح السابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انطلق هذا المساء هنا في صلالة الأصالة. ومثل ما تابعنا مع ضيفنا العزيز دكتور حسن بن عبد الله عديد كثير من التفاصيل، ننتقل أيضا لمتابعة حول هذا الجهد الجميل لانطلاق هذا الاحتفاء، نقول الثقافي الفني والاحتفاء بالمسرح وبهواة المسرح. ضيفنا في المساحة القادمة الدكتور عبد الله المدهش، هو أمين لجنة عمدة شؤون الطلبة بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون، ونرتبط أيضا بالحوارية حول انطلاق هذا الحدث الجميل المهرجان المسرح السابع لجامعات ومؤسسات التعليم العالي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هنا في محافظة ظفار وفي ولاية صلالة. دكتور عبد الله، نمس عليك بالخير والعافية.
1: حياكم الله، يا مساء الخير والعافية لك ولجميع المستمعين والمستمعات في دولة عمان الشقيقة. سعيد جدا وشكرا على الاستضافة.
0: الله يسلمك، سعداء بكم دائما في سلطنة عمان في بلدكم، وفي نقول هذه الأجواء الاستثنائية أيضا هنا في محافظة ظفار وفي ولاية صلالة. وأبدأ بداية يعني نقول الانطلاق لهذا الحدث هذا المساء، جهد جميل طبعا، كل التحية لهذا الجهد بالنسبة لكم في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأكيد التنسيق المشترك والتبادل أيضا الثقافي والفني مع الأخوان في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. ماذا يقول الدكتور عبد الله عن انطلاق هذا العرس الاحتفائي المسرحي بداية؟
1: ابتداء أمسي عليكم مرة أخرى، ولا شك مثل ما أشرت بأن النجاح الكبير والباهر اللي شاهدناه هذا المساء ما كان ليكن لولا فضل الله سبحانه وتعالى، ثم التعاون والترابط بين أمانة مجلس التعاون مفصلة بأمانة لجنة عمدة شؤون الطلبة وأيضا الجامعة جامعة التطبيقية التي كانت لها دور كبير جدا في إنجاح هذه الفعالية ونجاح هذه الفعالية برعاية معالي وزير العمل والأستاذ الحضور والذي شهد حضورا لافت في هذا المساء. فالشكر موصول ابتداء لدولة عمان الشقيقة وأيضا للجامعة ومنسوبيها على جهودهم الكبيرة.
0: نتحدث عن نسخة متجددة من هذا العرس المسرحي، نقول النسخة السابعة للمهرجان، مشاركة لجامعات ومؤسسات التعليم العالي، وأكيد كثير من الرسائل خاصة في هذه الوقت التي ربما تشوبها الكثير من التوترات. دكتور عبد الله.
1: إيه نعم صحيح، أمانة ابتداء من استضافة مثل هذه الفعاليات يكون فيها تنافس عالي للفوز بشرف الاستضافة، والحمد لله فازت بها جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وكانت أهلا لذلك، ثم بدأت في التنظيم لهذه الفعالية من يعني شهور مبكرة بشكل احترافي كبير، ورغم التحديات مثل ما أشرت والظروف إلا أن نسبة المشاركة الحمد لله تجاوزت 250 طالب وطالبة، وهذا يعني يعتبر في عالم المسرح رقم كبير. فلله الحمد النسخة السابعة شهدت نجاح في انطلاقتها باهر، ونعتقد ونتوقع بأن يستمر هذا النجاح على مدى 9 أيام
0: بحول الله تعالى.
1: امتداد هذه الفعالية لمدة 9 أيام هو يعطي انطباع على أن هذه الفعالية تمشي على مسار مميز وبتنظيم مميز
0: بحول الله تعالى. عندما نتحدث عن هكذا احتفاء أيضا، ما الذي يمكن يعني أن تضيفه مثل هالفعاليات والمهرجانات إلى يعني تجربة الطالب المسرحية؟
1: نعلم جميعا بأن يعني قضاء دول مجلس التعاون أن تكون كتلة واحدة، نعلم بأن تاريخنا موحد وحاضرنا لله الحمد أيضا موحد، وأيضا مستقبلنا نسعى جاهدين ل استخدام أو توظيف وظيفة المسرح ورسالة المسرح لتعزيز الانتماء الوطني والانتماء الخليجي في أوساط فئة مهمة وحساسة جدا هي فئة الشباب. فالمسرح للأمانة ورسالته تمثل دور حيوي في تعزيز وتوحيد العمل الخليجي المشترك المبني على القيم الخليجية الموحدة. خليجنا واحد لا فكاك، لن يستغني أحد منا عن الآخر، والحمد لله بأننا نمضي في تناغم وفقا لتوجيهات وتوجهات قيادتنا في جميع دول مجلس التعاون، لله الحمد في هذا المسار، ونحن ماشيين على العهد، وأيضا إن شاء الله أجيالنا القادمة تحمل نفس الرسالة
0: بحول الله بحول الله تعالى. نتحدث عن الجوانب أيضا التي يعني نقول يتم الاشتغال عليها، خاصة التي تعزز يعني التعاون التبادل الثقافي بين شباب دول مجلس التعاون من خلال يعني تبادل خبرات وتجارب مختلفة. لو نتحدث عن هذا الجانب أيضا ورسالة المهرجان من خلاله.
1: الحمد لله بالنسبة للأمانة ممثلة بجميع الإدارات فيها تعمل لتوظيف جميع اللجان، ومنها ومن أهمها لجنة عمداء شؤون الطلاب في تحقيق اللي هو أهداف المجلس، وهو تعزيز العمل الخليجي المشترك وتوحيد الصف. ونحن هنا في عمداء شؤون الطلاب في الجامعات الخليجية نعمل وفق هذه المنظومة، ونعلم يقينا بأهمية مثل هذه الفعاليات البالغة. التقاء الطلاب والطالبات يحمل الكثير من أبناء الخليج، يحمل الكثير من التواصل الثقافي والمعرفي وتعزيز روابط الأخوة والنسب. أيضا نستفيد من الخبرات، السلطنة تتميز جامعاتها بخبرات قد يستفيد منها مثلا الجامعات في المملكة العربية السعودية، والجامعات أيضا في الكويت أو قطر أو البحرين أو الإمارات، الجميع يستفيد من الآخر، ولله الحمد يعني فيه نوع من التكاتف والتلاحم اللي نشهده في جميع الفعاليات سواء رياضية أو ثقافية أو فنية. فلله الحمد يعني شغالين في مجالات متعددة ولله الحمد.
0: نعم دكتور، عندما نتحدث عن هذا الجانب عن المسرح الجامعي تحديدا وكيف يسهم في تطوير مهارات الطلاب، خاصة عندما نتحدث أيضا عن مستويات مختلفة ونقول أفكار تلتقي كذا بهذه الشمولية الأسروية الخليجية.
1: نعم صراحة حنا نعلم جميعا بأن المسرح يواجه تحديات كثيرة مع انتشار التقنية والمنافسين للمسرح مثل السينما وبعض الأدوات الحديثة، ولكن مع هذا يعتبر المسرح أصيل حافظ على وجوده. أيضا زي ما ذكرت بأن المسرح يحمل رسالة المسرح هي بناء الإنسان. أيضا خشبة المسرح يستخدمها الطلاب في رسائل كثيرة تتوافق مع القيم الإسلامية والعربية والخليجية وتعزز روح التعاون والتواصل، لأن حنا نعرف صحيح بأننا أبناء خليج واحد، لكن يوجد بعض الفروق الجميلة في مسألة اللي هو الثقافة أو في الجوانب الثقافية مثل بعض الأزياء أو بعض الأكلات أو بعض اللهجات. فالمسرح للأمانة يعزز الحضور هذا، وهو يعتبر من الأدوات المهمة في هذا العصر، ولله الحمد أنه بدأ يرجع يعني بقوة على الساحة.
0: نعم، يمكن أربط السؤال بهذا الإجابة دكتور عبد الله أيضا، وندخل شوي كونكم في الأمانة أكيد لكم المقربة والإشراف المباشر كذلك. السمات التي نقول يعني تميز التجارب المسرحية الخليجية الشابة هذه المرة
1: هي الربط بين الماضي العتيق في مسألة اللي هو يعني ارتباط المسرح الماضي يعني ثقافة المسرح القديمة مع المستحدثات الجديدة. فللأمانة أن تميزوا الجيل الحالي من الشباب بالربط بين متغيرات كبيرة وتحديات تواجههم. يعني نعلم ونتذكر ماذا كان يحمل المسرح من إرث قديم وثقافة قديمة سواء في الطرح في المسرحات المستخدمة. أيضا دخلت الحداثة من خلال هذا الجيل مع الحفاظ على القيم الخليجية والقيم الإسلامية والعربية. وهذا للأمان يعني من المميزات اللي يتميزون بها الجيل الحديث.
0: نعم. نعم. إذا لو أسأل الدكتور عبد الله
1: أيضا لو سمحت لي إضافة بسيطة بعد عذرا عن المقاطعة، أيضا استخدام التقنيات الحديثة. مثلا الإضاءة، الصوتيات، مثلا استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صياغة النصوص، في المساعدة على الإخراج. هذه الأشياء ممكنات لدى الجيل الحالي قد لا تتوفر أو لم تكن متوفرة بشكل كافي في السنوات الماضية.
0: نعم، أكيد كل التحية لهذا الجهد الكبير، ومثل ما الشباب الجامعين سيكون له الإثراء الكبير إن شاء الله من خلال العروض التي ستقدم خلال المهرجان. تبرز هناك أيضا يعني قيمة المسرح وقيمة رواد المسرح من خلال الاحتفاء بهم وتكريمهم كذا دائما في كل نقول منصة من منصات العمل الخليجي المشترك الذي يفرح ويثلج الصدر دائما.
1: صحيح، أتفق معك. الحمد لله جميع دول الخليج تمشي في انسجام لصناعة الحضارة، صناعة المستقبل، صناعة السلام، ليس لدول المنطقة فقط ولكن للعالم أجمع.
0: كل التحية دكتور عبد الله على هذا الوصال الجميل معنا في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان. نسعد بكم دائما بيننا، وإن شاء الله تقضوا كذا يعني أمتع الأوقات في رحابة الضيافة العمانية بين جمالية نقول الطبيعة والخصوصية والإرث والموروث، وبين العروض أيضا بما تحملها من عطاء ورؤى شبابية متجددة بلا شك.
1: الله يحفظك، لا شكر على واجب، سعداء بأننا بين أهلنا وناسنا هنا في صلاله الجميلة. جمال المكان ارتبط أيضا بجمال الإنسان، نلتمس الترحيب في أعين الجميع وهذا غير مستغرب على عمان وأهل عمان.
0: الله يسلمك، يوحدنا الإرث ويجمعنا المسرح بلا شك. كل التحية لجهودك.
1: بلا شك.
0: شكرا جزيلا لك. كل التحية لضيفنا العزيز من خلال هذه المساحة الحوارية الدكتور عبد الله المدشمي، لجنة عمداء شؤون الطلبة بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية. أكيد نترقب جميعا كثير من العروض والتنافس والإثارة من خلال المهرجان المسرحي السابع الذي انطلق هذا المساء هنا في سلطنة عمان في محافظة ظفار في ولاية صلالة.

حياكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير المحبة، ونرجع لأوراقنا الثقافية والفنية، حيث تتواصل مشاركة سلطنة عمان ممثلة بوزارة الإعلام في فعاليات الدور 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون المقام في العاصمة التونسية تونس، والذي انطلقت فعالياته على مسرح قرطاج الأثري ويستمر حتى الغد الخميس. تحمل هذه الدورة شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، وتشهد مشاركة عربية واسعة في مختلف الفعاليات والبرامج المصاحبة. كانت هناك أيضا احتفائية بمجموعة من الأسماء الفنية على مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة في تونس، ومشاركة لعديد من الأصوات مثل نصيف زيتون من سوريا، فرح رجب من تونس، ياسين طه من مصر، وأيضا رحمة رياض من العراق.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، معنا من جديد في أثير المحبة من إذاعة سلطنة عمان. ذكرنا مشاركة سلطنة عمان ممثلة بوزارة الإعلام في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون والمقام في العاصمة التونسية بحضور إعلامي وفني عربي واسع في إطار يعكس حرص سلطنة عمان على تعزيز هذا الحضور والإسهام في المشهد الإعلامي العربي بما تحمله من تجربة إعلامية وفنية ثرية. مقربة من هذه المشاركة ضيفنا هو قريب منا متابعة ووصالا دائما، أجمل الترحيب معنا في هذه المساحة الحوارية عبر أثير المحبة بالدكتور محمد بن سعيد الشاشعي، مدير عام الإعلام بمحافظة ظفار ورئيس الوفد العماني المشارك في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون. مساء عليك بالخير والعافية دكتور محمد.
1: نمسي عليكم بالخير أبو أصيل، لكم التحية من تونس الخضراء لكم ولجميع المستمعين الكرام، وحياكم الله. عاد اسمحوا لي على الصوت يمكن ما يكون واضح،
0: الله يسعدك.
1: أنا حاليا ما بين تونس والحمامات في السيارة، لكن إن شاء الله تكون كذا رحلة ثقافية نعطيكم بها بعض المعلومات.
0: وإحنا سعداء أن نكون دائما على مقربة ومتابعة وأنت القريب منا دائما. نبدأ كذا بطبيعة المشاركة، مشاركة سلطنة عمان وحرصا منها على التواجد في هكذا احتفاء عربي إعلامي بأكيد المفردة وبالأدب وبالثقافة من خلال المرئيات التي تعكس المشهد الإعلامي العربي.
1: مثل ما تفضلت أبو أصيل، دائما سلطنة عمان ما تحرص دائما على المشاركة وأن يكون لها حضور وتواجد في كافة المحافل والمهرجانات الإقليمية والدولية والعربية وفي كافة المجالات. ولا شك أن المجال الإعلامي أيضا تحرص وزارة الإعلام ممثلة في قطاعاتها المختلفة أن تكون لها حضور وتواجد في مثل هكذا مهرجانات، المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، هذه المنظمة العريقة التي لها تاريخ كبير في المجال الإعلامي وفي المجال الإذاعي بشكل عام. ولذلك كانت هناك مشاركة، لابد أنها تكون هناك مشاركة سواء كانت في البرامج الإذاعية أو في، نحن كوافد وصلنا يوم الاثنين لحضور بعض الفعاليات ونتناولها إن شاء الله في حديثنا القادم.
0: جميل. ما تمثله هذه المشاركة دكتور محمد أيضا على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الفني؟
1: طبعا، يعني أولا نتطرق إلى المشاركة نفسها. يمكن نحرج قليلا على نوعية المشاركة وآلية المشاركة. طبعا المشاركة هي تشارك بقطاعات الإذاعة والتلفزيون، البرامج الإذاعية والتلفزيونية، برامج بكافة أنواعها سواء كانت برامج وثائقية، برامج حوارية، دراما، أفلام، كافة القطاعات سواء كان في التلفزيون أو أيضا في الإذاعة بكافة قطاعاتها تشارك سلطنة عمان. ودائما خلال السنوات الماضية وخلال العقود الماضية تحرص عمان على أن تكون مشاركة بفعالية وإن شاء الله تنال دائما الجوائز، وإن شاء الله نتوقع غدا إن شاء الله أن تكون لعمان شيء من هذه الجوائز إن شاء الله
0: بحول الله.
1: مثل هذه المشاركات، لكن مثل ما تفضلت أبو أصيل، مثل هذه المشاركات إنها تجسد اللحمة العربية في كافة القطاعات، يمثل القطاع الإعلامي قطاع مهم واستراتيجي بحاجة إلى تدارس كل أمور الإعلام، إلى تدارس كل قطاعات الإعلام، وبالتالي تسبق هذه المشاركة يكون هناك عدد كبير من الفعاليات والمناسبات خلال الأربعة الأيام الماضية.
0: من خلال الوقوف على هكذا يعني تجربة إعلامية عربية، أكيد نسأل عن أهمية هذا الجانب في تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية العربية أبو مازن.
1: طبعا مثل هذه الفعاليات مهمة، لأنها هذه الفعاليات يكون فيها تدارس لكثير من القضايا الإعلامية ومثل ما نقول الهواجس الإعلامية. تسبق هذه المشاركة، إحنا استمر خلال 3 أيام أو 4 أيام الكثير من الفعاليات والتشاورات والندوات، ندوات تتناول قضايا الإعلام، ندوات تتناول التحديات الأساسية التي تواجه الإعلام، أيضا تكنولوجيا الإعلام قضية الذكاء الاصطناعي ودخوله في عالم الإعلام، مثل هذه القضايا أيضا الهموم، حتى الهموم العربية والهموم السياسية التي تحتاج إلى أن تكون هناك خطة استراتيجية واضحة لكل الدول العربية. في مثل هذه المهرجانات يتم تدارس كل هذه القضايا، ومن ثم لا شك أنها تبادل خبرات، تبادل دراسات، تبادل برامج في كل ما من ذلك أن يصلح الوحدة العربية وأن يوحد المسار الإعلامي في الاتجاه التي تصبو إليه
0: بحول الله تعالى. ذكرت يعني مجموعة من المحطات والمحاور المهمة من خلال عرض تجارب ولقاء أكيد يجمع نخبة من الإعلاميين والفنانين العرب من المحيط إلى الخليج. في الحديث الجميل ذكرت دكتور أبو مازن يعني موضوع التكنولوجيا أيضا والتجهيزات التي صاحبت وترافق هذه الطفرة التقنية. هناك أتوقع كان معرض أيضا مصاحب حول هذا الجانب، كيف يمكن الاستفادة أيضا من هكذا تجارب وهكذا معارض وتوظيف التوظيف الإيجابي في العمل الإعلامي لأنه أصبح متطلب رئيسي؟
1: مثل ما تفضلت أخي أبو أصيل، يعني إحنا حتى يعني من هذه من البرامج الأساسية التي نسعى لها حتى على مستوى الإذاعة عندنا في عمان وفي التلفزيون وفي كل الأقطار العربية هو دخول الذكاء الاصطناعي. وبالتالي مثل هكذا فعالية وتظاهرية في في في معرض، هنا المعرض مثل ما تفضلت معرض التكنولوجيا، وبالتالي تستعرض فيه كل الدول سواء كانت دول عربية وحتى بعض القنوات الغير العربية موجودة في هذه المعارض، تعرض تجاربها فيما يخص التطور التكنولوجي الهائل، التطور الهندسي، التطور أيضا الفكري الموجود الذي يتطلب منا جميعا أن نقف على مثل هكذا. أنا بالأمس شاهدت يعني في ركن صغير لوبي، في ركن صغير يمكن مترين في 3 متر أخي بواصيل، لاحظت أن يعني تعرف أنت النقل المباشر التلفزيوني والإذاعي يحتاج له اللوبي فان ويحتاج له الكثير من المعدات. ربما في المستقبل قد تختصر هذه المعدات الكبيرة إلى أشياء صغيرة جدا تخدم الإعلام وتخدم أيضا يتحول الإعلام إلى عالم آخر فيما يتعلق. أيضا هناك ندوات حقيقة عميقة ولها يعني مفكرين ومحاضرين جدا من هي تحديات الإعلام وعن قوة التأثير وعن صناعة المحتوى والبودكاست، فكرة عربية موحدة تجاه الإعلام، تجاه تطور الإعلام، ما أيضا تسعى الشعوب أن تراه في إعلامها وأن أيضا يحمل هواجس الشعوب العربية وما تصبو لهذه الشعوب العربية. كل ذلك يناقش في أيضا حضرنا من الأشياء الجميلة التي حضرناها وتصادفت مع هذه المناسبة هو الاحتفال بمرور 50 عام على محطة عربسات. نظمت احتفالية ممتازة أمس بمرور 50 عام على محطة عربسات، وهذه أيضا تظاهرة إعلامية حضرها الكثير من الإعلاميين والمثقفين والمسؤولين في دول عربية مختلفة ومن تونس. كان أيضا لوزارتنا إحنا أيضا الحضور والمشاركة. نقطة أخيرة ما أود أن أنوه عليها أيضا أن المشاركة الإعلامية لا تقتصر فقط على وزارة الإعلام فقط، وإنما متاحة أيضا للإعلام العماني بمحطاته وقنواته الخاصة ولهم مشاركات وفوز في الجوائز كان في يعني مسابقات سابقة وفي هذه الدورة
0: بحول الله تعالى. إذن التجارب العربية والتجارب التقنية الكثيرة التي راح تكون حاضرة إن شاء الله تكون يعني محط أيضا أكيد اهتمام منكم، نقول كأيضا يعني كقادة للمسيرة الإعلامية نقول العمانية والعربية. ويمكن هنا أسأل أيضا عن موضوع تعزيز الحضور يعني المؤسسات الإعلامية العمانية في الدورات المقبلة والاستفادة من كثير من المفردات والأطروحات التي أشرت إليها أبو مازن.
1: نعم، مثل ما تفضلت في بداية الحديث تكلمنا عن أن عمان دائما ما يكون لها حضور ومشاركة وأيضا تتويج بالكثير من الجوائز، ليس الحضور من أجل تسجيل الحضور فقط وإنما أيضا المشاركة الفاعلة، طرح كثير من القضايا التي تهم الإعلام وتهم الوطن العربي، وأيضا التتويج بكثير من الجوائز سواء كان في مهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، أو حتى على مستوى الإقليمي اللي هو المهرجان الذي ينظم جهاز التلفزيون الخليج.
0: نعم.
1: ممثلة بوزارة الإعلام تحرص دائما على الوجود وعلى إن شاء الله المشاركة، وعمان لها يعني ترحيب أينما حلت وأينما نزلت لها ترحيب ولها مشاركة إيجابية. وأيضا حتى الأعمال التي تقدمها عمان تكون أعمال مسؤولة وعمان ذات طابع خاص وتحمل الهوية العمانية وتحمل الهوابس العربية والأمة الإسلامية.
0: كل التحية لهذا الجهد الجميل. هناك احتفاء وتكريم أكيد لكثير من رواد الإعلام والعمل الفني، يمكن تكريم الفنانة العمانية سمير مهيبية أيضا وغيرها من الأسماء، وإن شاء الله في محطة الغد الخميس يتم أيضا تكريم كثير من الزملاء اللي لهم الإثراء الجميل في العمل الإعلامي المرئي والمسموع والمقروء بحول الله تعالى. نحتفي بهذا الجهد معكم دكتور محمد إن شاء الله في محطة تبرز من خلالها سلطنة عمان كعادتها في مثل هذه المحافل العربية والدولية.
1: شكرا جزيلا، وللمستمع الكريم تحياتي لكم.
0: كل التحية لك، شكرا لجهدك ووقتك الجميل ومتابعتك أيضا خلينا هذا الجهد على الطريق الوصول الآمن بحول الله تعالى أبو مازن، شكرا جزيلا لك.
1: مرحبا وسهلا.
0: كل التحية لضيفنا في هذه المساحة دكتور محمد بن سعيد الشعشعي مدير عام الإعلام بمحافظة ظفار، رئيس طبعا وفد سلطنة عمان المشارك في فعاليات الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في العاصمة التونسية والذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، والتوفيق إن شاء الله لهذه التجربة والمشاركة نقول العمانية المثرية أن تخرج بكثير من العطاء الذي يبرز جهود الشباب في مختلف قطاعات العمل الإعلامي.

إذا أحبتنا الكرام، نصل لمحطة الختام، وفي الأسبوع المقبل نجدد اللقاء. كل التحية لمن شاركنا محاورة لضيوفنا الكرام، ومن أيضا شاركنا كده وتواصل معنا متابعة. هذه التحايا من فريق العمل، مني في الإعداد والتقديم عقيل بن علوي بعلوي. في التغطيات الخارجية كانت معنا الزميلة عليا بنت وردي السمير. المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، من مكتبتنا الفنية حسن بن سعيد العامري. من هندسة الاستوديوهات حسن بن سعيد تبوك. وهذه أحلى التحايا إخراجا من مخرجنا الأستاذ أحمد بن سعيد العوائد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، الحصاد الإخباري.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام، نبدأ حصادنا الإخباري بأبرز العناوين. جلالة سلطان المعظم حفظه الله ورعاه يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويسدي يده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد.
0: جلالته عزه الله يشيد بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله أن هذه المنطقة تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040.
1: نيابة عن جلالة السلطان حفظه الله ورعاه، سمو السيد سعد بن طارق السعيد يودع سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عملها.
0: بتكليف سام، سمو السيد حارب بن ثويني السعيد ينقل تعازي جلالته إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم.
1: اللجنة الرئيسية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة تعتمد القوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها.
0: افتتاح بطولة كأس الخليج 27 لكرة القدم في جدة، ومنتخبنا الوطني يبدأ مشواره بالتعادل الإيجابي هدف لهدف مع نظيره العراقي.
1: قام حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه اليوم بزيارة إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، اطلع خلالها على أبرز المشروعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية بالمنطقة والتوسع الاستثماري الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة، علاوة على الجهود المبذولة لتحويلها إلى منطقة اقتصادية متكاملة. ولدى وصول جلالته يده الله إلى ميناء الدقم، كان في استقباله مع علي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وعدد من المسؤولين بالميناء والشركات العاملة في المنطقة. واستمع جلالة السلطان إلى إيجاز عن المنطقة وميناء الدقم والإنجازات التي تحققت مؤخرا والخطط المستقبلية لتوفير بيئة استثمارية جذابة واستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد أسدى جلالة السلطان المعظم توجيهاته الكريمة لمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد وتعظيم الاستفادة من موقعها الاستراتيجي. وفي ختام الزيارة دون جلالته يده الله كلمة بهذه المناسبة أعرب فيها عن سروره بزيارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وما اطلع عليه من منجزات تبعث على الاعتزاز،
0: مشيدا عزه الله بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة وتنميتها، مؤكدا جلالته على أن هذه المنطقة الواعدة المنفتحة على بحار العالم تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. رافق جلالة السلطان خلال الزيارة كل من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم السعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومعالي السيد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي نصر بن حمود الكندي أمين عام شؤون البلاط السلطاني، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ومعالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن. ومعالي حسين بن علي بن عبد اللطيف المستشار

0: سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان للتوديع بمناسبة انتهاء مهام عملها. وقد أعربت سعادة السفير عن امتنانها وتقديرها لجلالة السلطان على الدعم الذي لقيته خلال فترة عملها بسلطنة عمان، ما يسر لها أداء مهامها بالوجه الأمثل، راجية لجلالته التوفيق والسداد في قيادة سلطنة عمان وتحقيق المزيد من الإنجازات على كافة المستويات. من جانبه، عبر صاحب السمو عن جزيل شكره لسعادة السفيرة على ما بذلته من جهود طيبة في الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين، راجيا لها التوفيق الدائم ولبلدها الصديقة استمرار التطور والتقدم على كافة الأصعدة. حضر المقابلة صاحب السعادة الشيخ الأمين العام والمستشار بمكتب سموه.
1: بتكليف سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، نقل صاحب السمو السيد حارب بن ثويني السعيد اليوم تعازي جلالته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم. ورافق سموه خلال نقل التعازي معالي الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي وزير الإعلام، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وسعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: اعتمدت اللجنة الرئيسة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة القوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها خلال اجتماع لها بوزارة الداخلية. وطلعت اللجنة على الاستعدادات الجارية للمراحل المقبلة من العملية الانتخابية ومستوى الجاهزية التقنية للأنظمة والخدمات المرتبطة بها. كما ناقشت اللجنة عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات المناسبة. ترأس الاجتماع سعادة المهندس خالد بن هلال البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية.
1: تشارك سلطنة عمان ممثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتي تعقد في العاصمة القطرية الدوحة. وأكد معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في كلمة سلطنة عمان أمام المؤتمر على أهمية تعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات النزاهة ومكافحة الفساد، مؤكدا حرص سلطنة عمان على تبادل الرواء والخبرات مع الدول العربية الشقيقة بما يعزز التعاون المشترك ويدعم جهود الوقاية من الفساد ومكافحته. وأشار معاليه أيضا إلى استمرار سلطنة عمان في دعم الجهود الرامية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والحد من انتشاره بما يسهم في ترسيخ العدالة والمساواة وتحقيق تطلعات الشعوب العربية، معربا عن ترحيب سلطنة عمان باستضافة وترأس أعمال الدورة السابعة للمؤتمر في عام 2028.
0: بحثت سلطنة عمان ومنظمة أطباء بلا حدود آفاق التعاون المستقبلي وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في المجالات الإنسانية والطبية ذات الاهتمام المشترك. جاء ذلك خلال لقاء سعادة السفير الشيخ محمد بن عبد الله القتبي رئيس دائرة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية بسعادة لورا لايسر الأمينة العامة للمكتب الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود، وذلك في مقر بعثة سلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وتناول اللقاء الذي جاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة الأوضاع الطبية والإنسانية في عدد من مناطق النزاع والأزمات والتحديات الإنسانية والإقليمية الراهنة. كما استعرض اللقاء جهود سلطنة عمان في دعم المساعي الإنسانية والإسهام في التخفيف من تداعيات الأزمات.
1: اختتمت كتيبة مسقط بالجيش السلطاني العماني وبإسناد من سلاح الجو السلطاني العماني إلى جانب وحدات من القوات البرية لجمهورية القمر المتحدة اليوم

0: التمرين العسكري المشترك شجاع الساحل واحد تحت رعاية اللواء ركن مطار بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني وبحضور قائد قوة الدفاع بجمهورية القمر المتحدة بمنطقة التمارين العسكرية بولاية الجبل الأخضر. واستمع قائد الجيش السلطاني العماني والحضور إلى إجاز عن سير مجريات التمرين المشترك ومراحله المختلفة وفق الخطط المرسومة للتمرين وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخى من فعالياته. كما اشتمل التمرين على مجالات تدريبية متعددة تحاكي بيئات افتراضية تتناسب أدوار القوات المشاركة. وكان اللواء ركن قائد الجيش السلطاني العماني قد استقبل قائد قوة الدفاع بجمهورية القمر المتحدة. تم خلال المقابلة تبادل الأحاديث وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك. حصادنا الإخباري لازال متواصلا وهذه جولة في أخبارنا العربية والعالمية، حيث شاركت سلطنة عمان في اجتماع متعدد الأطراف عقده فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مع قادة وممثلي عدد من الدول الخليجية والعربية وتركيا على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. ومثل سلطنة عمان في الاجتماع سعادة سفير طلال بن سليمان الرحبي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والجهود الرامية إلى خفض حدة التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بدعم المسارات الدبلوماسية والحلول السلمية للأزمات. وأكد سلطنة عمان في هذا السياق أهمية مواصلة الحوار والدبلوماسية وتكثيف الجهود الإقليمية والدولية بما يسهم في احتواء التوترات وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى حلول سلمية ومستدامة بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويحقق تطلعات شعوبها إلى السلام والتنمية. وجاء الاجتماع ضمن سلسلة من اللقاءات والاجتماعات رفيعة المستوى المنعقدة على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد في نيويورك.
1: كما شاركت سلطنة عمان في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت في مدينة نيويورك بمشاركة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو رؤساء الدول والحكومات ورؤساء الوفود وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. ويأتي انعقاد هذه الدورة في ظل أوضاع دولية وإقليمية بالغة الدقة، وتشهد جدول الأعمال حافلا بالقضايا المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، إلى جانب مناقشة أبرز التحديات العالمية وفي مقدمتها النزاعات والأزمات الإنسانية وقضايا المناخ والتحولات الاقتصادية والتقنية.
0: قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن طهران لن تستسلم في الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها تؤمن بالدبلوماسية في محاولة لإنهاء الحرب. وأضاف بازشكيان بأن بلاده تسعى للطاقة من أجل التقدم لا إلى تهديد المجتمعات بالأسلحة، وتريد التعاون المشترك من أجل الأمن حسب قوله.
1: ونبقى في نيويورك، حيث أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة على رفض بلاده التام للمحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في سوريا. وقال الرئيس السوري بأن الجولان المحتل سيبقى أرضا سورية وكل قرارات الضم الإسرائيلية باطلة، مشيرا بأن إسرائيل تعدت على سوريا من خلال 500 غارة جوية وأكثر من 1200 توغل. كما تحدث الشرع عن مرحلة جديدة قال إنها تقوم على استعادة الدولة السورية لسيادتها وتثبيت الأمن وإعادة البناء بما في ذلك فتح المجال أمام الشركات والاستثمار بما يمهد لسوريا دورا جديدا في المنطقة.
0: أما الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي فقد أكد أن بلاده لا تزال مستعدة لوقف إطلاق نار جزئي مع روسيا يشمل الهجمات على منشآت الطاقة. وأوضح زيلينسكي عقب محادثات جمعته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح أن أوكرانيا ستمتنع عن شن هجمات على منشآت الطاقة في مختلف أنحاء روسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستنقل هذا المقترح إلى الجانب الروسي.
1: مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية ترتفع حدة تصريحات مرشحيها ضد الفلسطينيين، في وقت يواصل جيش الاحتلال انتهاكاته في مختلف المناطق الفلسطينية موقعا عددا من الشهداء وفارضا وقائع جديدة على الأرض.
2: تتصاعد حدة وتطرف تصريحات قادة إسرائيل المشاركين في انتخابات الكنيسة الإسرائيلية سعيا للفوز. إسرائيل كاتس وزير الجيش توعد مدينة غزة بالإخلاء الكامل ونزع السلاح ضمن هجوم عسكري حال تنفيذ حركة حماس عملية اعتقال لجنود أو مستوطنين إسرائيليين. وفي ذات المسار صرح بني غانس أنه سيتم إخلاء مدينة غزة في جميع الأحوال ونزع سلاحها. أما أفيغدور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا فوجه تصريحاته للضفة الغربية داعيا إلى فرض السيطرة الإسرائيلية بالكامل على المناطق جيم التي تضم مدن طول كرم وجنين ونابلس، مع استبدال سيطرة السلطة الفلسطينية على مناطق ألف وباء بسيطرة أردنية. ميدانيا يوسع جيش الاحتلال دائرة استهدافاته ويرفع مستوى استعداده لما وصفه بتوتر أمني يمتد لأسابيع مقبلة في الضفة. جنود الاحتلال شنوا حملة اقتحامات تخللتها اعتقالات في عدة مدن وبلدات، وهدم الجيش منازل ومنشآت زراعية في مسافر يطب الخليل، في وقت أقام مستوطنون بؤرة السيطان قرب بلدة ورقة شمال رام الله ونفذوا اعتداءات على أراض وممتلكات في قلقيلية وقراها. وفي المنطقة الواصلة بين مدينة القدس والضفة الغربية يستمر مخطط الاستيطان المعروف بإيوان لعزل القدس عن الضفة، ويسمح بتواصل الكتل الاستيطانية التي تشكل حزاما تهويديا للمدينة المقدسة. في القدس اقتحم المستوطنون مجددا المسجد الأقصى، فيما اقتحم الجيش بلدة العيسوية واعتقل شبانا، إلى جانب تنفيذ أعمال هدم لمنازل ومنشآت في بلدة جبع شمال المدينة المقدسة. في قطاع غزة أعلن عن استشهاد 2 من الفلسطينيين في قصف سيارة مدنية على خان يونس، إضافة لاستشهاد فلسطيني وفلسطينية متأثرين بجروحهما في غارات سابقة. واستمر الاستهداف المدفعي للمناطق الشرقية وسمعت انفجارات نصف المباني شرق مدينة غزة، إلى جانب استمرار وتعمق المعاناة الإنسانية نتيجة القيود الإسرائيلية على المساعدات بما فيها الأساسية المنقذة للحياة. السعي لإقصاء الوجود الفلسطيني سياسة إسرائيلية تتوسع جراء ضعف إمكانية المجتمع الدولي لردع الانتهاكات الإسرائيلية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: من إذاعة سلطنة عمان لازلنا نولي تقديم حصاد اليوم الإخباري، وهذا تذكير بأهم العناوين.
1: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ويسدي أيده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد.
0: جلالته عزه الله يشيد بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله أن هذه المنطقة تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040.
1: نيابة عن جلالته حفظه الله، سمو السيد سعد بن طارق السعيد يودع سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عملها.
0: بتكليف سام، سمو السيد حارب بن ثويني السعيد ينقل تعازي جلالته إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم.
1: اللجنة الرئيسة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة تعتمد القوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها.
0: افتتاح بطولة كأس الخليج 27 لكرة القدم في جدة، ومنتخبنا الوطني يبدأ مشواره بالتعادل الإيجابي هدف لهدف مع نظيره العراقي.
1: أهلا بكم من جديد. استعرض منتدى عمان 2026 التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتقنيات المتسارعة في مجالات التجارة وسلاسل الإمداد والطاقة والاستثمار. كما استعرض المنتدى التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصاد وبيئة الأعمال وما تتيحه من فرص جديدة أمام القطاع الخاص العماني.
3: المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية والتقنيات المتسارعة في مجالات التجارة وسلاسل الإمداد والطاقة والاستثمار والذكاء الاصطناعي موضوعات ركزت عليها أعمال الدورة 14 من منتدى عمان 2026 التي نظمتها مجلة عالم الاقتصاد في مسقط. سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل لشؤون العمل:
4: فاليوم الرأس المال البشري هو بيحول المشاريع من مشروع والاستثمار إلى فعلاً قيمة حقيقية تساند في النمو الاقتصادي، وليس فقط نمواً في مرحلة معينة ولكن نمواً مستداماً. أهمية رأس المال البشري دائماً مهمة في كل استثمار أو في كل مشروع. في السابق يقول لك أنا عندي استثمار، خلاص أنا بخلق وظائف، نعمل مشاريع وإلى آخره، لين يجي شركة أخرى تنافس بتكنولوجيا جديدة أو شيء آخر، والشركة الأولية تموت أو تسقط. لكن في القرن الجديد أي استثمار بيوفر فرص وظيفية. الفرص الوظيفية والكوادر هي اللي بتنقل هذا الاستثمار إلى إنتاجية.
3: المنتدى استعرض التحولات التي تعيد تشكيل الاقتصاد وبيئة الأعمال وما تتيحه من فرص جديدة أمام القطاع الخاص العماني، والعلاقة بين النمو الاقتصادي ورأس المال البشري، وأهمية الانتقال من التركيز على توافر الفرص إلى بناء القدرات القادرة على استثمارها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة. مبارك بن خميس الحمداني مدير المكتب الوطني لاستشراف المستقبل بوزارة الاقتصاد:
5: لا شك أن الخمس سنوات القادمة تحمل الكثير من الفرص بالنسبة لنمو القطاع الخاص في سلطنة عمان وفي المنطقة بشكل عام. فرضت التحديات الإقليمية والأوضاع الجيوسياسية الحالية أكيد العديد من المخاطر، لكن في مقابل هذه المخاطر هناك فرص تتمثل في التحول التقني والرقمنة والذكاء الاصطناعي. فرص لا تزال مزيج من القطاعات التقليدية والقطاعات المستقبلية الواعدة، ويستوجب لاقتناص هذه الفرص نمو الكثير من المؤسسات وانتقالها من مؤسسات صغرى إلى مؤسسات متوسطة.
3: المهندس علي بن بخي تكشوب الرئيس التنفيذي لمجموعة مطاحن صلالة:
6: جملة مواضيع مهمة على قائمة منتدى عمان لهذه النسخة. تحدثنا عن فرص النمو في قطاعات مختلفة، نمثل نحن اليوم قطاع الصناعات الغذائية الأساسية. بشكل استراتيجي تعتبر هذه المنتديات من الأهمية بمكان لمشاركة الرؤى وأيضا الالتقاء بأصحاب القرار. تمثل اليوم تحديات في المنطقة عبء كبير على كثير من الشركات المحلية والإقليمية. هذا المؤتمر يسلط الضوء على هذه التحديات، أيضا يحاول الخروج بعدة توصيات متقدمة لمشاركة الخبرات وأيضا لوضع بعض الخطط الاستراتيجية لمعالجة بعض هذه التحديات.
3: وقطعت سلطنة عمان خطوة مهمة في مسارات التنويع الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية وتعزيز قطاعات الصناعة واللوجستيات والطاقة والتعدين والسياحة والاقتصاد الرقمي، ويتمثل التحدي في المرحلة المقبلة في تحويل الفرص المتاحة إلى استثمارات ومشروعات وشركات قادرة على صناعة قيمة اقتصادية مستدامة وتوفير فرص عمل نوعية.
0: بدأت في مسقط أعمال الدورة 7 من منتدى عمان للمحتوى المحلي تحت عنوان ما بعد الأثر. المحتوى المحلي يقود النمو ويمكن كفاءات المستقبل بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار والخبراء والمتخصصين. يناقش المنتدى قياس الأثر الحقيقي للمحتوى المحلي من خلال ما يحققه من إنتاج وفرص عمل وقيمة مضافة.
7: في ظل التوجه نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز الانتاج الوطني، يبرز المحتوى المحلي كأحد المسارات التي تسهم في إبقاء القيمة داخل الدورة الاقتصادية ودعم الأعمال. ومن هذا المنطلق انطلقت أعمال الدورة 7 من منتدى عمان للمحتوى المحلي لمناقشة آفاق المرحلة المقبلة وما يمكن أن يحققه المحتوى المحلي من أثر واسع.
8: شيم جمع السناني، أخصائي تخطيط وإدارة أداء في شركة تنمية نفط عمان. استعرضنا أبرز مبادرات القيمة المحلية المضافة في الشركة. طبعاً لما نتكلم عن تاريخ المحتوى المحلي في شركة تنمية نفط عمان، فهي رحلة بدأت قبل حوالي 15 عام، لكن اليوم أصبح طموحنا أكبر بكثير. ففي السابق كان التركيز على التأمين وأيضاً توطين بعض الخدمات والصناعات، لكن اليوم نحن ننظر إلى المحتوى المحلي كمنظومة متكاملة، حيث أن نمكن كفاءات الشابة العمانية ونطور الشركات المحلية، وفي نفس الوقت نضمن أن القيمة اللي نصنعها من خلال أعمالنا تبقى وتدار داخل دائرة الاقتصاد العماني.
7: ناقش المنتدى محاور ترتبط بتوطين الصناعات والخدمات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد وبناء القدرات الوطنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويفتح آفاقاً أوسع أمام الكفاءات العمانية.
9: أحمد عبد الله الفزاري، رئيس تنفيذي بالإنابة لشركة نماء للتزويد. وضعنا تعزيز المحتوى المحلي من أولويات الشركة وكذلك من مؤشرات الأداء الرئيسية، وخلال الثلاث سنوات الماضية الحمد لله استطعنا من الوصول إلى 30% من إجمالي العقود والمشتريات عندنا هي للمؤسسات الصغيرة المتوسطة، كذلك أكثر من 70% من إجمالي المناقصات والمشتريات هي لكل الشركات العاملة في سلطنة عمان.
7: تتجه المرحلة المقبلة نحو قياس الأثر الحقيقي للمحتوى المحلي من خلال ما يحققه من إنتاج وفرص عمل وقيمة مضافة، لتتسع دائرة الاستفادة من كل ريال عماني ينفق داخل السلطنة، وتتحول الفرص الاقتصادية إلى أثر مستدام يمتد إلى المستقبل. إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة مسقط.
1: سجلت تجارة إعادة التصدير في سلطنة عمان نموا قياسيا بنسبة 64% لتتجاوز مليار ريال عماني حتى مايو الماضي. وجاءت الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة والترويج الاستثمار لتبحث كيفية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان والبنية الأساسية واللوجستية في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع.
3: الجلسة الحوارية التي جاءت بعنوان تفاعل سلسلة القيمة، النمو المستدام والفرص المحلية، استعرضت في مسقط سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية من النمو الذي تشهده حركة إعادة التصدير في سلطنة عمان وتعزيز دور الخدمات اللوجستية والمشتريات، إضافة إلى تطوير الموردين المحليين في تحويل حركة التجارة إلى فرص اقتصادية مستدامة، بما يسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة وتنمية قدرات المؤسسات العمانية.
10: حارثة بن سالم البسعيدي، مدير مكتب منتدى عمان للأعمال والشراكة مع القطاع الخاص. هذه الجلسة تأتي لمواكبة قفزة نوعية يشهدها الاقتصاد العماني، حيث سجلت تجارة إعادة التصدير نمواً قياسياً بنسبة 64% لتجاوز مليار ريال عماني حتى مايو الماضي. رسالتنا اليوم واضحة، لا نريد أن تقتصر سلطنة عمان على كونها مجرد ممر أو منفذ لعبور البضائع، بل نسعى لترجمة هذا التدفق التجاري إلى قيمة محلية مضافة مستدامة عبر تمكين الموردين المحليين وفتح الباب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتولي عقود تخصصية تسهم في تعزيز سلاسل الإمداد العالمية.
3: وبحثت الجلسة التي نظمتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار كيفية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان والبنية الأساسية واللوجستية المتطورة في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع، وإسناد المزيد من الأعمال والعقود للمؤسسات المحلية، وتعزيز ارتباط الموردين بسلاسل التوريد المحلية والعالمية.
11: مهندس جمعة بن إبراهيم المسكري، نائب الرئيس أسياد اللوجستية. مرونة سلاسل الإمدادات العالمية في الأساس تعتمد على تعدد الخيارات ووجود هذه الخيارات، الخيارات في أسواق المنشأ للبضائع، الخيارات في المسارات اللوجستية العالمية. توسع مجموعة أسياد بالاستحواذات الأخيرة يمكنها من ربط سلطنة عمان بسلاسل الإمدادات العالمية، مما يجعلها تصنع المرونة للشركات العاملة في سلطنة عمان خاصة وللمنطقة عامة.
12: سعد رمضان بيت نصيب، الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للخدمات اللوجستية. الموقع الاستراتيجي لسلطنة عمان بالإضافة إلى المنظومة اللوجستية الموجودة في السلطنة توفر الكثير من المرونة لإدارة سلاسل الإمداد، والكثير من الشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا الشركات الرائدة بإمكانها الاستفادة الكبيرة من المنظومة اللوجستية لتوفير في الوقت والتوفير في التكلفة وأيضا للوصول لأسواق جديدة.
3: وتناولت الجلسة الحوارية أهمية تمكين المؤسسات العمانية من تولي مسؤوليات فنية أكثر تخصصاً والاستثمار في تطوير قدراتها استناداً إلى الطلب المستقبلي وبناء سجل تنافسي يؤهلها للتعامل مع الشركات والمشروعات الكبرى، والتطرق كذلك إلى أهمية التتبع والامتثال لمتطلبات المنشأ ومعايير الإنتاج والجودة خصوصاً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز قدرتها على الاندماج بصورة أكبر في سلاسل القيمة والتوريد.
0: أكدت هيئة الخدمات المالية أن قانون الأوراق المالية يعمل على توفير الحماية والبيئة الاستثمارية الممكنة للمتعاملين فيه. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استعرضت الهيئة خلاله أبرز الأحكام والبنود في اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الأوراق المالية.
13: ملامح مستقبلية مبشرة تتشكل عبرها خارطة طريق للقطاع المالي في سلطنة عمان، ويبنى عليها حراك اقتصادي يعتمد بالدرجة الأولى على قدوم الاستثمارات الخارجية. ولن يتحقق هذا الطموح دون تنظيم وتطوير لهذا القطاع الاستراتيجي، وهو الأمر الذي تعكف عليه هيئة الخدمات المالية كاشفة خلال مؤتمر صحفي عن أبرز المواد والبنود التي طرأت في اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون الأوراق المالية. سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية.
14: القانون طبعا يعني صدر في 2020 وصدر يعني في عموميات، حاولنا قدر الإمكان انه ما يكون فيه كثير من التفاصيل، وان التفاصيل تأتي في اللائحة، ولذلك تأخر صدور اللائحة لانها كثير من التفاصيل كانت فيها. فبالتالي القانون واللائحة التي جاءت من بعده هي جاءت لنقل سوق رأس المال إلى المرحلة التي نريدها.
13: ما بين لائحة تنفيذية سابقة وأخرى تم استحداثها تبرز العديد من التغييرات والأحكام، ولعل من أهمها تنظيم صناديق الاستثمار الجماعي لتشمل 11 نوعاً، وتعزيز حماية المستثمرين عبر فصل أموال وأصول المتعاملين، وتنظيم نشاط بنوك الاستثمار إلى جانب الفصل المؤسسي بين الأنشطة المصرفية والاستثمارية. المؤسسات العاملة في مجال الأوراق المالية سيكون لها دور ملموس في الحراك الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وفي موازاة ذلك ستعمل هذه المؤسسات وفق متطلبات اللائحة التنفيذية المستحدثة، فضلا عن الدور المحوري الذي يقوم به قانون الأوراق المالية في حمايتها وتمكينها للمستقبل القادم. لإذاعة سلطنة عمان، أحمد بن يحيى النصري، محافظة مسقط.
1: تشارك سلطنة عمان في المعرض الدولي للأحجار والتصميم مارموماك في مدينة فيرونا الإيطالية لاستعراض أحدث التقنيات والإمكانيات الوطنية، حضور يعكس تنامي الاهتمام بالقطاع الصناعي وتعزيز فرص الاستثمار والتعاون الدولي.
15: لتعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية وفتح قنوات تصديرية جديدة أمام الشركات والمصانع العمانية، تشارك سلطنة عمان في الدورة 60 من المعرض الدولي للأحجار والتصميم وتكنولوجيا صناعة الأحجار مارموماك في مدينة فيرونا الإيطالية، الذي يعد أحد أبرز المعارض المتخصصة في سلسلة القيمة الكاملة للحجر الطبيعي، بدءاً من الاستخراج والمعالجة وصولاً إلى تقنيات التصنيع والآلات والأدوات وتطبيقات الحجر في العمارة والتصميم. صاحب السمو السيد نزار بن الجولندا بن ماجد السعيد سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية الإيطالية متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
16: المشاركة العمانية كانت مميزة هذا العام الحمد لله، من حيث المساحة، من حيث التمثيل، هناك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن أنه التصميم كان بأيادي عمانية، والمشاركة فاعلة تفتح آفاق الأجار العمانية وأيضا الرخام، ليس فقط من حيث التسويق ولكن قلب الاستثمارات. أتمنى لهم التوفيق دائما.
15: ويتيح جناح سلطنة عمان في المعرض للشركات العمانية فرصة التواصل المباشر مع صناع القرار والشركاء التجاريين والتعريف بجودة الرخام العماني وتنوعه وقدرته على المنافسة في الأسواق الدولية، إلى جانب الاطلاع على أحدث التقنيات والاتجاهات العالمية في مجالات استخراج الأحجار ومعالجتها وتصميمها، بما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية الوطنية. هذا ويعد قطاع الرخام والأحجار والسيراميك من القطاعات الاستثمارية الواعدة في المدن الصناعية التابعة لمؤسسة مدائن، إذ تحتضن 69 مشروعا في هذه القطاعات باستثمارات تتجاوز 71 مليون ريال عماني.
0: شهدت غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة شمال الباطنة تطورا ملموسا في تطوير منظومة العمل المؤسسي من خلال بناء شراكات مع 41 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تنمية مختلف قطاعات الأعمال بالمحافظة. جاء ذلك خلال ملتقى إنجاز وأثر الذي استعرض أبرز المؤشرات والبرامج الاقتصادية التي نفذها فرع الغرفة بمحافظة شمال الباطنة خلال السنوات الخمس الماضية. وركز فرع الغرفة على متابعة وإنجاز الإجراءات ذات الأولوية للقطاع الخاص.
1: وإلى أسعار النفط، حيث انخفض سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر المقبل 3 سنتات مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 110 دولارات و19 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر أكتوبر المقبل قد بلغ 87 دولارا و84 سنتا للبرميل.
0: عالميا، تراجعت أسعار النفط اليوم مع بدء السعودية في استئناف إمدادات الخام عبر خط أنابيب حيوي يصل إلى البحر الأحمر وسط تزايد الأمال في التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 7 سنتات إلى 99 دولارا و18 سنتا للبرميل. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتا إلى 90 دولارا و17 سنتا للبرميل.
1: استقرت أسعار الذهب اليوم مع تقييم المستثمرين لاحتمال إبقاء بنوك مركزية كبرى أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في مسعى للحد من التضخم المستمر. واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية مسجلا 4356 دولارا و92 سنتا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 4% إلى 4394 دولارا و90 سنتا للأوقية.
0: أقامت سفارة المملكة العربية السعودية في مسقط حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني السعودي مساء اليوم بفندق سانت ريجيس الموج. حضر الحفل عدد من كبار المسؤولين بسلطنة عمان وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى سلطنة عمان وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية.
1: هذا وتحتفل المملكة العربية السعودية الشقيقة في 23 من سبتمبر بيومها الوطني 96، وقد حققت منجزات متنوعة في شتى المجالات وعلى المستويات كافة. وتربط سلطنة عمان والمملكة علاقات أخوية متينة وراسخة تستند إلى رؤية القيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين.
17: تحولات كبيرة ومنجزات عديدة في شتى المجالات شهدتها المملكة العربية السعودية الشقيقة وهي تحتفل بيومها الوطني 96، مواصلة مسيرة التكامل والتعاون الخليجي ومعززة حضورها إقليميا ودوليا. وتربط سلطنة عمان والمملكة علاقات أخوية متينة راسخة على المستويات كافة تستند إلى رؤية القيادتين الحكيمتين لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظهما الله ورعاهما. سعادة إبراهيم بن سعد بن بيشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمد لدى سلطنة عمان.
18: العلاقات بين المملكة العربية وسلطنة عمان ما في شك هي علاقات أخوية راسخة نموذجية وتاريخية. ما يميز هذه العلاقة بين البلدين أنها قائمة على الثقة والاحترام المتبادل والتنسيق المستمر والزيارات المتبادلة بين المسؤولين.
17: وتتنوع الشراكة بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية، وشهد حجم التبادل التجاري بينهما نمواً ليتجاوز 1,086,000,000 ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري.
18: إذا كان هناك حديث عن التعاون الاقتصادي بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، ما في شك أنه يعني إحنا نعيش في مرحلة نوعية، خصوصا بعد افتتاح منفذ الربع الخالي من ديسمبر 2021. طبعا هذا الموضوع اختصر المسافات ورفع حركة التجارة والتنقل، وأصبح منفذ مباشر استفاد منه كذلك المواطنون في البلدين، حيث استفاد منه منذ الافتتاح ما يقارب حوالي 1,700,000 شخص، سواء من المواطنين السعوديين والعمانيين أو المقيمين والمستفيدين من ذلك.
17: وتمضي سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية نحو مستهدفات طموحة لرؤيتيهما عمان 2040 والمملكة 2030 وفق مساحة واسعة يمكن أن تتحول إلى مشروعات مشتركة وتكامل اقتصادي وتعاون في قطاعات المستقبل، إضافة إلى الاستفادة من موقعهما الاستراتيجي وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على أن يكون شريكاً رئيساً في المرحلة المقبلة. أعد التقرير محمد بن صالح لبلوشي.
0: من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم حصاد اليوم الإخباري، لم يبق فيه سوى التذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء.
19: جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويسدي أيده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد.
0: جلالته عزه الله يشيد بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله أن هذه المنطقة تعد رافدا أصيلا للاقتصاد الوطني وتفتح أفاقا رحبة للمستقبل وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040.
19: نيابة عن جلالته حفظه الله، سمو السيد سعد بن طارق آل سعيد يودع سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عملها.
0: بتكليف سام، سمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد ينقل تعازي جلالته إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد المكتوم.
19: اللجنة الرئيسة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة تعتمد القوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها.
0: افتتاح بطولة كأس الخليج 27 لكرة القدم في جدة، ومنتخبنا الوطني يبدأ مشواره بالتعادل الإيجابي هدف لهدف مع نظيره العراقية.
19: وفي الختام مستمعينا، تقبلوا تحيات الزميل سليمان بن سهيل الكيومي في التحرير، وفي التنفيذ على هواء مباشرة الزميل حمود بن سالم بني عرابة.
0: وكنا بصحبتكم في قراءة الحصاد الزميل محمد بن حافظ العامري، ومحدثكم خلفان بسعيد العامري، في حفظ الله ورعايته، في أمان الله.

Thank you.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: والذي يعيش طويلاً
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم،
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: أهلا بكم أعزائنا إلى حلقة جديدة من برنامجكم أجمل الكتب،
3: ونحن نقرأ هذه الكتب الجميلة للذين لم يقرؤونها وأيضا للذين قرؤوها وأحبوها، فنعيد عليهم الذكريات الجميلة.
2: نحن نحاول إحياء تقاليد الأيام الجميلة، القراءة أيا كان شكلها، بهدف الاستمتاع بالإبداع الجميل أيا كانت هذه القراءة.
3: الكتب موجودة في المكتبات وأيضا لها صياغات إلكترونية في الأجهزة الحديثة.
2: المؤلفون الذين كتبوا أغلب هذه الروايات انتموا إلى عصر الكتاب الورقي، ومنهم الكاتب الجزائري المعروف كاتب ياسين.
3: بعض الناس يأخذون مواهبهم من أسمائهم التي تلقبوا بها في شهادات الميلاد عند الطفولة.
2: كاتب ياسين هو واحد من أبرز كتاب الرواية والقصة القصيرة في الجزائر، وقد قرأت الأجيال الجزائرية والعربية روايته نجمة بشغف شديد.
3: نحن أمام كاتب من توقف عن الإبداع سنوات طويلة 15 عاما، وعندما أحس أنه صار جد راح يجتر ذكرياته واستفاض به البوح.
2: تحدث عن نفسه إلى الصحف ونشر كتابا عن مسيرة حياته، يعتبر المرجع الأساسي عن سيرته وكتبه ومكانته الأدبية.
3: كاتب ياسين عاش 60 عاما بين عامي 1929 و1989، وأبدع كتبه في ظل الاحتلال الفرنسي للجزائر.
2: وكانت هذه الكتب مليئة بالحرارة وامتلأت بشخصيات حية عرفها الكاتب عن قرب، مثل نجمة التي تمت له بصلة قربى.
3: كاتب ياسين مولود في مدينة قسنطينة الجزائرية، ويتحدث عن أصله قائلا:
2: كانت أمي عبقرية وكانت تحس بالسعادة وهي تتكلم اللغة العربية. كان أبوها رجل أدب موهوبا مثل إخوته في اللغة العربية.
3: هذا الأب كان يعطي الاهتمام الأكبر لأولاده من البنين، أما ابنته التي صارت أما لكاتب ياسين فقد تعلمت أصول اللغة العربية من خلف الأبواب.
2: كانت تنصت لأبيها وتعلمت العربية الفصحى من مخبئها، وانتهى الأمر بأن ساعدها أبوها في الدراسة.
3: أما الأب ياسين فقد أتقن اللغة العربية في كتاب القرية، وحفظ القرآن الكريم وسط حالة عامة من الفرنسة في الجزائر.
2: يعتبر عام 1945 نقطة تحول ملحوظة في حياة كاتب ياسين، حين اندلعت أول مظاهرات عامة من الجزائريين ضد الاحتلال الفرنسي،
3: وتم القبض على كاتب ياسين وطلبوا منه أن يخون وطنه، إلا أنه رفض فأدخلوه السجن فترة من الوقت وراح يمارس الكتابة والإبداع.
2: يقول عن نفسه: بدأت علاقتي بالكتابة من خلال الشعر، ربما لأنني كتبت قصائدي الأولى في سن 9 حين قرأت قصائد بودلير.
3: هذه العلاقة المبكرة بالشعر إنما ترجع إلى والديه الذين كانا يتمتعان بفطرة شعرية عالية.
2: لقد كان يتصور أن والديه عندما يتجاجران فإنهما يتناجيان الشعر، إلا أن البداية الحقيقية تعود إلى عام 1945.
3: حبسوه في السجن لعدة أشهر، كان آنذاك طالبا وبعد الخروج من السجن نشر ديوانه الأول.
2: تعرف كاتب ياسين على ابنة عمه نجمة، هي امرأة جميلة متزوجة هام بها بمجرد أن وقعت عيناه عليها،
3: وراح يكتب قصائده في الحب وقصائد أخرى في النضال، وصار الشعر بالنسبة له هو الشعب ونجمة. ما زلنا نتحدث عن كاتب ياسين، ذلك الفتى اليافع الذي كتب الشعر في سن مبكرة وتعرف على أحد الناشرين والذي ساعده في النشر.
2: انبهر القراء بما كتبه كاتب ياسين من قصائد، وكان الديوان يباع في الحوانيت وفي المقاهي ولدى الحلاقين.
3: آنذاك أدرك كاتب ياسين أن مصيره هو عالم الكتابة، أدرك أن الشعر والنضال الوطني سيظلان إلى الأبد متلازمين له بنفس القدر من الأهمية.
2: بدأ كاتب ياسين في تأليف دورته الروائية نجمة في عام 1950، واستغرق عامين في تأليفها، ثم تتابعت كتبه حيث ألف المسرحية.
3: من مسرحياته التي جلبت له الشهرة الجثة المطوقة، المرأة المتوحشة، الأسلاف يتميزون غيظا.
2: هو أول كاتب جزائري يكتب رواياته وأشعاره بالعامية الجزائرية، وقد عاش كاتب ياسين هائما بين المدن الأوروبية لأكثر من 16 عاما.
3: سافر إلى باريس وبروكسل وبراغ وبلغراد وموسكو وبرلين، إنها سنوات الخصوبة في المقام الأول.
2: وعاد إلى بلاده كي يعمل في جريدة الجمهورية التي كانت تناهض الاستعمار الأجنبي وتم منعها من الصدور.
3: في هذه الفترة مارس كاتب ياسين العمل الصحفي، فعمل في جريدة المجاهد، كان يكتب بالعربية والفرنسية، وفي هذا يقول:
2: الجزائر بلد إسلامي بلا شك، لقد أسلمنا نحن الجزائريين، إلا أننا لم نستغرب جميعا ثم ما هي هذه العربية التي يقدمونها لنا في الجزائر.
3: حسب ما قال فهي عربية عتيقة مبالغ في تعتيقها إلى درجة بعيدة، وهي أنأى ما تكون عن الوضوح الملموس في عربية العراقيين والمصريين واللبنانيين.
2: الآن حان الوقت أعزائنا أن نتكلم عن رواية نجمة للكاتب الجزائري كاتب ياسين. هي رواية استوحاها من عواطفه تجاه ابنة العم نجمة.
3: لم تكن كتابة هذه الرواية سهلة بالمرة، أرقته طويلا قبل أن تصبح مكتوبة فوق الورق.
2: كان أمام اختبار صعب، كيف يضع الجزائر في كتاب الجزائر القوية والحية والثورة الحالمة.
3: إنها الجزائر التي كان الآخرون لا يعرفون عنها شيئا سوى الاستقلال ومقاومة الاحتلال.
2: كان عليه أن يقنع الفرنسيين بأن الجزائر جزائر نجمة، ليست كما يتوهمون.
3: نجمة فتاة جزائرية يدور من حولها 4 من الشباب يهيمون بها حبا، ومنهم ابن العم كاتب ياسين.
2: يحاول كل منهم أن يحبها بأسلوبه الخاص، وقد اتبع المؤلف إيقاعين في الكتابة: إيقاع الجمل القصيرة، وصف بها المدن والشوارع والجدران والحياة.
3: هذه الجمل القصيرة محكمة أشد الإحكام، لاذعة الملاحظة، خارقة الذكاء.
2: أما إيقاع الجمل الطويلة فإنه يصف بها الشخصيات حتى أن القارئ يجد الجملة تتخللها جمل اعتراضية كثيرة يكاد طولها يبتلع صفحة كاملة من الرواية.
3: أروع ما في رواية نجمة لكاتب ياسين هو الوصف والتشبيهات المكتوبة بدون تكلف.
2: تزدحم رواية نجمة بالعديد من الشخصيات، خاصة الرجال، ابتداء من الأخضر الذي يعيش في زنزانته يتأمل العالم من وراء جدران.
3: أما السيد ريكاردو فقد عاد إلى القرية بعد غياب طويل، هو رجل ماتت أمه وهي تلده أثناء انتقالها بين مدينتين.
2: لقد ورث ريكاردو مصيرا معذبا مليئا بالقلق دون أن يكون له الخيار، وهو لا يمتلك شيئا من المال.
3: لذا فأن ريكاردو يتزوج زواجا مليئا بالتقشف.
2: من شخصيات رواية نجمة هناك الشاب مصطفى وشباب آخرون يقدمهم الكاتب وسط سكان القرية، منهم زيان الذي يعرف الكثير.
3: أما نجمة ف فهي محور هذا الكون الصغير، تسكن دار تشرف على فناء منزل يسكنه الجن.
2: هذا البيت انتحرت فيه أسرة انتحارا جماعيا، ولذا فعليها أن تواجه هذا العالم المليء بالأشباح الغامضة.
3: تزوجت نجمة من كمال تحت إلحاح أمها الشديد أن تفعل ذلك، ولا بد لمن يتزوج نجمة أن يصير زوج سعيد وأن يفعل الكثير من أجل أن تظل زوجته تحبه.
2: تدور أحداث الرواية في عام 1945، إنها السنة الحاسمة في الجزائر. كان مراد آنذاك في سن 18.
3: مراد هو كاتب ياسين، فقد أمه وهو في سن 6، فكفلته عمته لله فاطمة، ولم تكن لها غير ابنة واحدة هي نجمة، بعد أن فقدت 4 أولاد تباعا.
2: يحكي مصطفى أنه في يوم المواجهة مع الاحتلال الفرنسي فقدت أسرته في يوم واحد 14 شخصا، فضلا عن الذين أعدموا رميا بالرصاص.
3: لا شيء يحمل على الاعتقاد بأن نجمة ومراد يحب أحدهما الآخر، ولا شيء يثبت عكس ذلك.
2: تدور الأحداث في مدينة عنابة، يرويها أكثر من شخص، مع كل حكاية يدخل أشخاص جدد إلى الرواية ويصبحون بمثابة ركيزة.
3: منهم رشيد الذي هرب من الجندية وتم القبض عليه، ثم صار سياسيا مرموقا فيما بعد، ويتكلم عن نفسه قائلا:
2: يحتم الواجب علي أنا رشيد البدوي المكروه على الإقامة أن أستشف الصورة التي لا يقاوم إغراءها صورة دمي ووطني، أنا اليتيم منذ أمد بعيد.
3: لو قرأت رواية نجمة، فكما يقول الكاتب كامل زهيري، فإنه لابد أن تأخذك هذه الشعرية المتدفقة العنيفة التي تتدفق في أوصالها وعروقها،
2: لأن نجمة ليست قصة على ورق، ولكنها رواية حية، هي قصة الجزائر والجزائريين والشخصية الجزائرية.
3: وقد تأخذك هذه الواقعية سليطة اللسان التي تجرح وتدمي لك كافة مظاهر الحياة في أيام الاحتلال.
2: إنها حالة تعبر عن مشاعر أهل الجزائر، إنهم لا يحبون الاحتلال ويرفضونه رفضا باتا، قد يذعنون له أحيانا، لكنهم يكشفون عن عواطفهم الحقيقية.
0: القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.
1: أجمل الكتب.

0: إذاعة سلطنة عمان. في جوهر الأحداث الثقافية
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعينا إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يزور المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، ويسدي أيده الله توجيهاته الكريمة بمواصلة العمل على استثمار مقومات المنطقة بما يسهم في ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي ولوجستي واعد. جلالته وعزه الله يشيد بتكامل الجهود الوطنية للإسهام في مسيرة بناء المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم وتنميتها، ويؤكد أبقاه الله أن هذه المنطقة تعد رافلا أصيلا للاقتصاد الوطني، وتفتح آفاقا رحبة للمستقبل، وتمثل مرتكزا من مرتكزات رؤية عمان 2040. نيابة عن جلالته حفظه الله، سمو السيد سعد بن طارق آل سعيد يودع سفيرة مملكة تايلاند المعتمدة لدى سلطنة عمان بمناسبة انتهاء مهام عملها. بتكليف سام، سمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد ينقل تعازي جلالته إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم. اللجنة الرئيسة لانتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة تعتمد القوائم الأولية للمرشحين تمهيدا لإعلانها. افتتاح بطولة كأس الخليج 27 لكرة القدم في جدة، ومنتخبنا الوطني يبدأ مشواره بالتعادل الإيجابي هدف لهدف مع نظيره العراقي. استشهاد 6 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة. الرئيس الإيراني يؤكد أن طهران لن تستسلم في الحرب مع الولايات المتحدة، لكنها تؤمن بالدبلوماسية في إنهاء الصراع. خلال لقائه بالرئيس الأمريكي، الرئيس الأوكراني يؤكد استعداد بلاده لوقف جزئي للهجمات على منشآت الطاقة مع روسيا. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: قلاس تعالوا بسرعة، سفينة كبيرة عالقة بين الصخور.
0: حين يقود الطمع الإنسان تعمى عيناه، يتوه العقل، يخدعه سراب الذهب اللامع في الآفاق.
2: الرب يحبنا يا ديفيد، لقد أرسل لنا هذه الثروة.
3: ذهب؟ هذه أول مرة أسمع بذلك. من أين جئت بقصة الذهب هذه؟
0: يمضي كالأعمى، لا يدري أين ستخطو قدماه، فيدوس الزهرة، البشرة، الشوكة، الحجر، وأحلى سنين العمر تضيع.
4: لا أخفي عليك، لقد انطفأ هذا الدافع. صداقتك قد خففت كثيرا من إحساسي بالغربة.
0: يصحو في زمن يدرك فيه أخيرا أن يديه لا تمسك إلا قبض الريح وبعض غبار.
5: وفي طريق عودتنا وبينما كنا نمر من أمام شاطئ اسمه رأس مدركة، علقت سفينتنا بشكل مفاجئ بين الصخور.
0: يصرخ في ألم، يا ليت الزمن يعود، ولكن هيهاتا، فما كان سيبقى ما كان. رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي.
6: يبدو لي أنك بخيل يا سيد ديفيد.
7: أنا؟
6: نعم أنت.
7: لماذا؟
6: لديك مثل هذا الشراب في ثلاجتك ولا تقدم شيئا منها لضيوفك.
7: ولكني أعتقد أن هذا ممنوع لديكم هنا.
6: لا بأس بها في بعض الأحيان.
7: أشعر أنك غير مرتاح يا شيخ سند.
6: هذا صحيح، الحياة لم تكن عادلة بالنسبة لي يا سيد ديفيد.
7: كيف؟ أنت تتمتع بالمال والنفوذ، ماذا ينقصكم؟
6: هذا ما يظهر لك. هل يمكنني أن أتحدث لكم بحديث خاص ويجب أن تتحملني قليلا؟
7: تفضل.
6: في الحقيقة لم أتحدث لأحد بمثل هذا الحديث من قبل، ولكني وجدت فيك صديقا طيبا.
7: وأنت أيضا شخص طيب كما أرى يا شيخ سند، ولكن كيف لا يكون لك أصدقاء تتبادل معهم الأحاديث؟
6: اسمح لي أن أجلب علبة شراب أخرى قبل أن أكمل حديثي. هل روى لكم أحد قصتي؟
7: نعم، سمعت بشكل موجز ما يتداوله الناس.
6: هل تصدق أن أحدهم قد قال لي منذ أيام أنت تعيش على خير ليس من حقك، ولن تصبح شيخا في هذه الصحراء مهما حاولت، معظم الناس هنا مرضى النفوس.
7: كيف؟
6: إنهم يختبئون وراء طيبة خادعة، إياك أن تصدقها. الطيبة تراها في الوجوه فقط وليست في القلوب.

0: المغادرة وطردوني. الحياة غير عادلة لبعض الناس يا سيد ديفيد. أسأل نفسي دائما، ما هو الذنب الذي ارتكبته حتى أفقد ذاكرتي؟ ولا أعرف من هم أهلي ومن أين أتيت، وها أنا الآن أتعذب وسط الصحراء. أتساءل دائما، لماذا اختار لي الله سبحانه وتعالى هذه الأرض لأكمل فيها بقية حياتي؟ هل تصدق أن أجمل أيام عمري هي تلك الأيام التي عشتها في قاعدة مصيرة بينكم؟ أتعرف ماذا كانت أمنيتي؟
1: ماذا كانت؟
0: أن أرحل وأعيش بين البريطانيين بعد أن قرروا مغادرة القاعدة، وقد طلبت منهم ذلك.
1: وهل وافقوا؟
0: نعم، ورحبوا بذلك، لكن أبي وصديقه الشيخ مسعود الذي كان يحكم جزيرة مصيرة قد رفض ذلك بإصرار. لكن هذا الحلم لم يغب عن ذهني أبدا، وقد جاءني بعض الأمل حين تم افتتاح هذا الفندق في المنطقة.
1: كيف؟
0: كنت أتردد عليه باستمرار، علني ألتقي إنجليزيا أو أمريكيا أصاحبه خلال الأيام التي يقضيها، لكن من كان يأتي على ظهر سفينة حربية أو فرقاطة أو حاملة طائرات؟ لم يكن يقضي أكثر من ليلة هنا، كان معظمهم من الجنود الشباب ولا هم لهم سوى الرقص والشراب.
1: ألم يكن يأتي زوار آخرون؟
0: بلى، روس وألمان، وهؤلاء يصعب الحديث معهم، معظمهم كبار السن، وغالبا ما كانوا يصطحبون زوجاتهم معهم. ولكن ها هي أمنيتي قد تحققت بقدومك. أنت لم تأتي لتعيش بضعة أيام وأسابيع، سوف تقيم حتما لسنوات، وكم أنا سعيد بالتعرف إليكم.
1: ويسعدني أيضا التعرف بكم.
0: أتصدق بأنني لا أجرؤ على مناقشة أبي بأي أمر صغير أم كبير، مع أنني قد بلغت 60 ولدي 10 أبناء من الصبيان والبنات؟
1: لقد حدثني بعبود عن بريطانيين وأمريكيين عاشا هنا، لماذا لم تتصل بهما وتعاشرهما؟
0: البريطاني كان يسكن في قرية خلوف، وهي بعيدة وغير متزوج، له سمعة سيئة لا أريد الخوض فيها. أما الأمريكي فلم يكن من النوع الذي يرغب بالصداقات، قد كان معقدا ووغدا لا يطاق. أشعر أنني محظوظ جدا بالتعرف عليك أخيرا يا سيد ديفيد.
1: شكرا شكرا، وأنا أيضا شكرا.
0: اسمح لي بالذهاب، لقد أطلت الزيارة.
2: تكررت زيارة سند لديفيد، وبعد أن أكمل الشهر على تعارفهما قرر سند أن يصطحبه إلى مكانه المفضل، وهو حصاة حمر، فحمله معه في قاربه المميز بالخطين الأحمر والأخضر. جاء به من رأس مدركة، وقد ملأ صندوق التبريد بما لذ وطاب من الأكل والشراب. جلس على قمة صخرة مواجهة للمحيط المفتوح والصحراء خلفهما.
1: يقال إن سكان هذه الصحراء عدوانيون ويقتلون الغرباء.
0: هذا غير صحيح، لم أسمع بذلك طوال الفترة التي عشتها بينهم،
1: لكني سمعت هذه القصص من بعض البحارة الإنجليز.
0: ربما حدث ذلك في الماضي البعيد. النزاع لم يكن فقط مع الأجانب، بل النزاع كان شديدا أيضا بين القبائل نفسها.
1: وعلى ما كانت تتقاتل هذه القبائل؟
0: على الماء الشحيح والأرض الخصبة.
1: ما رأيك بهذا البحر الذي أمامك؟
0: فيه ثروة سمكية لا تقدر بثمن، سوف أخذك في يوم ما في رحلة صيد.
1: حسنا، أنا في الحقيقة من هواة الغوص والتصوير، ولا هواية لي بالصيد، وقد قرأت أن قاع البحر في رأس مدركة يملك أجمل المناظر في العالم.
0: ما تقوله صحيح،

0: فقد جاء إلى هذا المكان من قبل عشرات الغواصين من أوروبا وغيرها من أنحاء العالم، وغاصوا في رأس مدركة وقالوا الكلام نفسه.
1: ماذا؟ غير معقول.
0: ماذا تقصد؟
1: لا شيء. لقد سمعت بأن كثيرا من السفن قد غرقت في قاع البحر أمام قريتكم، هل هذا صحيح؟
0: نعم هذا صحيح، حدثني أبي عن الكثير من السفن التي غرقت هنا، ولذلك فهو يرتاب دائما بمن يغوص هنا للتصوير أو غيره.
1: لماذا؟
0: إنه يعتقد أنهم جاءوا للبحث عن الكنوز المطمورة في تلك السفن.
1: عن أي كنوز تتحدث؟
0: هم يبحثون عن حطام السفن الغارقة التي تخبئ بداخلها ذهبا وجواهر.
1: وهل عثر أحدهم على شيء؟
0: ليس لي علم، أنا لم أهتم أبدا بهذه الأمور، أخبرتك فقط ما سمعته. إذا أردت معلومات وافية فأعتقد أن أبي هو القادر على إعطائك مثل هذه المعلومات.
1: لا داعي لذلك، أنا من هواة الغوص فقط، لدي عمل في المزرعة ولن نشغل بالي بمثل هذه الحكاية.
0: يوم السبت القادم سوف آخذك للغوص.
1: حسنا، وأنا جاهز.

0: مساء الخير.
1: مساء الخير، لديك خبر مفرح بالتأكيد.
0: نعم نعم، غدا سوف أذهب للغوص، سيأخذني إلى المكان سند ابن الشيخ شالح.
1: قلت لك إن صداقته مفيدة لنا. هل تأكدت تماما من مكان وجود صناديق الذهب؟
0: نعم نعم، لقد راجعت المذكرات ورسمت المكان تماما في عقلي. الرؤوس الصخرية المتكررة، الجبل الصخري المقصود عند المدخل، والصخرات التي خبأ مايكل الذهب تحتها.
1: لن تستطيع إخراجها والسند معك.
0: لقد حسبت حساب كل شيء. سوف أتأكد من وجود الذهب أولا، ثم سأعود وحدي في ليلة شديدة السواد وأسبح من خلال وادي البيتم.
1: هذا صعب عليك يا ديفيد.
0: لا خيار عندي.
1: أنا واثقة أنك سوف تصل وتعثر على الذهب.
2: رأس مدركة من ثلاثية بحر العرب، رواية للكاتب يونس الأخزمي، إعداد نور الدين الهاشمي، التأليف الموسيقي صلاح الرئيسي، مع تحيات مجموعة من نجوم الدراما العمانية. رأس مدركة، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. في فصل الصرب كما تحدثنا في الحلقات السابقة، فصل الربيع، فصل الوفرة، فصل الخيرات، فصل الحصاد الكبير لما هو تحت الأرض وفوق الأرض وحتى في البحر وتحت البحر، أسماك، سردين، كنعد، شارخة، خيرات كثيرة ما شاء الله تبارك الله تنضح بها هذه البلاد في هذه الأيام من كل الاتجاهات. من على مستوى العسل يبدأ النحالون برعي يعني النحل في مختلف المواقع بسبب كثرة الزهور وكثرة حبوب اللقاح، وتزهر المئات من الأشجار في هذه الأيام، لأنه قبل أن تدخل في مرحلة السبات تزهر وتثمر، وإذا كان هذا الثمار يجمع ليؤكل، وإذا كان هذا الثمار يحتاج له حصاد حفر يتم أيضا الحفر من أجله، وإذا كان يعني إلى آخره. وهذا الأمر يقودنا إلى نقطة مهمة جدا، نقطة في غاية الأهمية، وهي دورة النباتات في الطبيعة. كل نبات له دورة حياة، وكل نبات له دورة حياة تبدأ بالإزهار عندما يصل إلى البلوغ، إزهار وإنتاج الثمار وإنتاج البذور، وهذه البذور تعود إلى الأرض مجددا، تكون أعدادها كبيرة لتجد الفرصة للإنبات، وهكذا تستمر دورة حياة هذا الكائن الحي. المشكلة أنه الشجرة الواحدة تنتج الآلاف من البذور، عشرات الآلاف من البذور في بعض الأحيان مثل شجر السقوط، لكن كم نسبة الإنبات اللي يحدث في كل عام من هذه الآلاف المؤلفة من البذور؟ هذا سؤال مهم جدا في غاية الأهمية. إلى متى سنستنزف هذه البيئة وسنستنزف هذه الأشجار كبيرة العمر وهذه البيئة المتهالكة التي يعني أصبحت في الشيخوخة كاملة؟ الأشجار أعمارها يصل إلى 150 سنة، يصل إلى 1000 سنة، ولا يوجد أشجار لنفس الأنواع حديثة بالشكل يتناسب مع المحافظة على الغابة. الموضوع يحتاج إلى جلسة محلية وجلسة هادية جدا، والكلام موجه بشكل رئيسي إلى الجمعية، جمعية الثروة الحيوانية في العمانية. هذه الجمعية مهمة جدا أن تجمع الرعاة من أجل مستقبل الثروة الحيوانية ومن أجل مستقبل أيضا الثروة النباتية في هذا البلد. العمل الذي يحدث الآن في مستوى انحدار شديد جدا، لأنه أعداد الأشجار الحديثة أقل بكثير من أعداد الأشجار الكبيرة، فنحن نستنزف هذه الغابة استنزاف شديد جدا، ولا نعطيها المجال حتى تتجدد من ذاتها، حتى تنثر بذورها، حتى يحدث إنبات لهذه البذور، ونحافظ على هذا الإنبات، نعطي الغابة فرصة أن تتنفس وأن تستعد حياتها من جديد وأن تستعيد عافيتها. لذلك الكثير من المواقع التي تستهدفها المواشي في هذه الفترة وخاصة الإبل كلما كانت مبكرة كلما كسرت الدورة الطبيعية، لم يعطى هذا النوع من النباتات الفرصة أن يعيش، الفرصة أن ينثر بذوره، والفرصة أن تظهر هذه البذور، والفرصة أن يحدث إنبات لهذه الشتلات. وهذه الشتلات التي نبتت في فصل الخريف لا يعطى لها المجال حتى تنمو وتصل إلى مرحلة الصمود، بل يتم دهسها تحت أكثر من 170 ألف ناقة. عندما نتحدث عن 170 ألف ناقة، فالحديث هنا كل ناقة فيها 4 أطراف، وهذه الأطراف كلها تدوس على هذه الأرض بمساحة معينة، وكل ناقة تمشي في اليوم مسافة معينة، هذه المسافة لها مساحة دهس واسعة جدا، فهذا الدهس يأتي على الأعشاب المحلية وعلى الأشجار الحديثة النمو ويقضي عليها تماما. فالتخريب الذي يحدث مش الرعي، وإنما التخريب الذي يحدث بسبب دخول المواشي إلى المناطق التي بدأت بالإنبات في فصل الخريف أكثر بكثير من الاستفادة التي تحصل عليها هذه المواشي من الغذاء. الإبل بالذات، الإبل قد تتغذى على كمية قليلة من هذه المراعي، لكن التخريب الذي يحدث كبير جدا، وهذا الدمار الذي يحدث للأجيال الجديدة من الأشجار يقتل الغابة تدريجيا، تموت هذه الغابات، لا تستطيع أن تظهر أجيال جديدة في كل عام. ربما في المواقع المحمية بشكل طبيعي قد تتجدد الغابة، حتى في المواقع المحمية الغابة ذاتها تواجهها تحديات كبيرة جدا في المناطق المحمية تماما، فما بالك في المناطق المفتوحة، لأن نسبة الإنبات قليل، مطر الخريف مطر رذاذي بسيط جدا لا يصل إلى الأمطار التي تحدث في المواقع المختلفة، فمستوى الإنبات دائما منخفض للغاية. لذلك هذه من القضايا المهمة جدا التي تحتاج إلى قراءة هادية جدا في المجتمع المحلي وفي الجمعيات المختصة بالثروة الحيوانية. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة، عند الظهيرة يأتيكم استوديو الظهيرة من 2:30 إلى 4 العصر، من الأحد إلى الخميس عبر إذاعة سلطنة عمان. استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.

رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي، بطولة كوكبة من نجوم سلطنة عمان. الألحان والتوزيع الموسيقي للدكتور رائد الفارسي.

0: زين زين زين جاي ابو يا لكتونا يا ربي بنت ابوي يا ربي هذه انتي ميمونه.
1: هي انا معلش انتزختي كاني شايفه عفريت بعيد الشر.
0: فاجأتيني بالصدق، ما متعودة تجيني وقت أذان الظهر.
1: يا الله سمحي لي عاد خليتش تطلعي في الشمس.
0: ما حريبي في البيت، إيه كلهم طالعين، إيش أسوي بعد؟ لازم أطلعنا. نعم لو كنت عارف إنش أنتي وبود ضرب الجرس كنت ما طلعت. أيوة خلا خلا دخلي، ما حلوة واقفين في الشمس. يلا دخلي.
1: سمحي لي أم عزان، والله إني ما جاية أدخل.
0: يا حرمة ما يصير واقفة عند الباب، دخلي ما نتكلم داخل، تعالي.
1: ما شاء الله عليش، بالله عليش إذا بغيت شيء من لي أنا غير جارتي؟
0: هي عجب أكيد باغية شيء، هي جارتي وعارف الزين مو نوبة. يوم تقولي ما باغية أدخل يعني باغية شيء، قولي هلا.
1: أم عزان اليوم أنا يجي عندي ضيوف يتعشوا معنا، وأنا قبل كم يوم شايفة معكم ترمس كبيرة، بغيتها لو سمحتي، ومن يروحوا الضيوف برجع لك اياها على طول.
0: قلتي لي مو شايفه معنا ترمس كبيره؟ هيك السالفه، يعني انت اي شيء تشوفيه معنا تجي وتشلي مو نوبه.
1: تراش انت جارتي ونوبه الوحده ما تستغنى عن جارتها.
0: زين زين توكلي، والترمس برسلها مع مازن من يوصل من درسه.
1: مشكورة يا جارتي، الله لا يحرمني منش إن شاء الله دوم.
0: أقول ميمونة ما تريدي يعني زوالي ولا حصر عشان أرسلهن مرة واحدة مع الترمس؟ زين أنا أقول شيليهن مرة واحدة مو رايش؟
1: ما تقصري أم عزان، الحصر والزوالي موجودات.
0: هذه الحالة ترى من يوم ما قورناش الضيوف يجيوا عندش وإحنا اللي نستبلى فيهم. أيوة مو نوبة.
1: أم عزان ما تقولي هذا الكلام، ضيوفي ضيوفش وضيوفش ضيوفش، أقصد يعني ضيوفي ضيوفي إيه وضيوفي ضيوفش. يا ربي ما طاعت تجي البر.
0: أقول ميمونة أنت شكلش طاقعتنش الشمس وفاقدة التركيز. نعم سيري سيري سيري سيري بيتش، عندكيش ضربة الشمس وتنكدسي قدام باب بيتي. يلا قومي ما باغي استبلي بحد. قومي قومي بسم الله عليك، قومي اشتلي قومي. يلا الله معك.
1: يلا عاد أنا بروح، والشيمة الترمس لا تنسيها.
0: بعدها تعرف الشيمة بعدها، هذه بنت الحلال لو في الشيمة كنتي. الله يكفي شي لسان.
2: مسعود ما يستوي ما تتغدى؟ بالله عليك حد جاي من الدوام وما يتغدى؟
3: إيه تعبان تعبان ما قادر حتى افتح عيوني، تغمض عدها من التعب.
2: ودي الحلال الزين تغدى وبعدين روح نام.
3: خليني على راحتي نعيمة، من اقوم رقادي بتغدى.
2: يلا برايك اللي تشوفه، بخليك على راحتك.
3: يا نعيمة هرقوش لا احد يصحيني ابدا لاي سبب كان، مرة تعبان وباغي انام.
2: أبوي روح نام، ما حد بيصحيك اطمن. مسعود حد يضرب الجرس.
3: وهذا وقته؟ بالله عليكم حد يجيب حد في ذا الوقت؟
2: مسعود روح شوف من يضرب الجرس.
3: والله ما رحت.
2: مسعود ترى ما زين، روح شوف من عند الباب.
3: ما بروح، خلي واقف في الشمس عشان يتأدب وما يجي مرة ثانية في ذا الوقت.
2: مسعود عيب فضيحة، يمكن تكون حرمة ولا حد من الأطفال الله يهديك، ما حلوة كذا يوقفوا في الشمس. خلاص خلاص أنا بروح أشوف من عند الباب.
3: ما تروحي، اللي يضرب القرص قارنا جابر مليون في المية، هو ما حد متعود يضرب القرص توصل نهار قار غيره، هو مقاري وعرفه زين.
2: لا لا ما أعتقد، لو قارك كان بيتصل فيك.
3: أكيد اتصل، بس تلفوني مغلق عشان كذا جاي من البيت.
2: مسعود الجرس بيحترق.
4: أوه الجر
3: سمعتي قايل ليش ما حد غيره؟ بعد ما يسد يضرب الجرس أشوفه قام يزوعق أسمي الاستبلات بك يا جابر. نعم استبلات.
4: أوه الجر
3: جاي إنك ما أصمخ طان، ما جاي إنك هي المزعج. الله يسامحك قمحتني رقدة الظهر.
5: سعود الله يهديك تراك تأخرت علي يا أخي، ترى أنا من ساعة جالس أضرب الجرس.
3: أنت أشكر ربك إني جيتك والله ما كنت ناوي أطلع لك، بس خفت على قرصنا عن تحرقه.
4: الله يهديك ويرضيك أوقف في الشمس.
3: يرضيني هي ويسعدني بعد، على الأقل يمكن تتأدب وما تقف في الصنهار.
4: ترى مو المشكلة ما يجي أنا عنك البر الجار، وتوقع أن أجيك أنا بالذات في أي وقت.
3: والله أنك مزعج يا جابر، نعم أنك مزعج.
4: ما عليه ما عليه ما عليه ما عليه مسعود، تحملني، استويت جارك ترى وما يلك بد مني، وأنا نفس الشيء ما يلي بد منك، لا أنت تستغنى عني ولا أنا.
3: ألا تعبان تعبان وباغي أنام، خلصني، مو باغي، مو جايب أنك تو في ذا الوقت.
4: خلى عنك النوم تو، أنت تو قريبي إذن عاد العصر.
3: جابر تفضل، بغيت شيء؟
4: أقول لك الجار، الله يخليك، شوف لك كان شيء معك، سبانة غاز، الغاز مخلص وباغ سبانة ضروري.
3: جابر نعم ما يجوز اللي تسويه في جارك، والله ما يجوز، يعني زعقني وقايني في ذا الوقت ومضيع علي نومة الظهر عشان باغ سبانة غاز.
4: يعني مو أسوي الجار أنا، مضطر ولا ما جيتك؟ الغاز مخلص وباقي أغيره، أنا بعد شوية طالع مشوار وبرجع آخر الليل، ما معقولة أطلع مسعود من البيت وأخليهم بدون غاز.
3: يا أخي اشتري سبانة وخليها معك في البيت بدل ما تزعقني كل يوم.
4: موجودة السبانة والحلال، بس سبحان الله الصغيرين غيبوها.
3: زين انتظرني شوية بروح أجيبها.
4: هو راح. زين قولي تفضل على قلب المجلس.
3: ما أقول لك ما أقول لك، انطب هناك مكانك في الشمس.
4: أحليل مسعود شكله ضيعت لرقدته.
3: نعيمة الله يخليش، شوفي لسبانة الغاز
2: من باغنا
3: ومن يكون غير باغنا قارنا قابر، شوفي لي إياها الله يخليش، الرجال واقف في الشمس.
2: بعدين انتظرك لنتو.
3: هي قالت انتظرني، خلا شوفي يا
2: مسعود، ترى الإسبانة معهم، يوم آخر مرة انت شليتها وعطرتهم ما رجعوها.
3: انت متأكدة انها معهم؟
2: هي طبعا انا متأكدة، بعدني اذكر كانوا مطرشين ولدهم وانا بنفسي عطيتهم الإسبانة ولليوم ما رجعوها.
3: لا حول ولا قوة الا بالله،
2: ودي الحلال نص اغراض بيتنا معهم، الله يهديهم يشلوهن وما يرجعوهن. تصدق عاد قبل 3 أيام زوجته شال المكنسة ولليوم ما رجعته.
3: يعني نلقاها من ولا من جابر ولا من زوجته، الله احسن ولف.

0: سبحان الله، نعم على بالي مرجعينها.
1: انت اصلا قالك شليت شيء ورجعته؟
0: زين الله يرضى عليك نمتي مسعود يا اخي، ما ذكرتني. سبحان الله، والانسان يقيل وينسى.
1: يعني لازم اذكرك؟ السبانة شليتوها وما رجعتوها، والمخطة شليتوها وما رجعتوها، والدرج صار له اسبوع في بيتك ولين اليوم ما رجعتوه. اخاف تجي يوم وتشلني انا بكبري وما ترجعني.
0: وتو انت مالك متضايق؟ الله يطول عنك مسعود، تو الجاري محتاج شيء حل، من يلقى؟ اكيد يروح عند جاره.
1: ما قلنا شيء، بس خف علينا يا رجال، نص اغراض بيتنا معكم.
0: الاغراض كلها بترجع اليوم باذن الله يا مسعود، لا تزعل جار، كل شيء الا زعلك. يلا اسمح لي علي اذا ازعجتك.
1: لا والله ما اسمحك.
0: عجب، يلا انا بروح ادور السبانة، عسى احصلها. في امان الله.
1: مال كريم، اسميني استبليت بدل جار.
0: اقول مسعود، مانع التواصل هنا. الله يخليك، شوف لي اذا شيء عندكم سكارة.
1: السكارة؟
2: والحلال مال انت مستاذي منه؟ حتى انا مستاذي.
1: يا اخي مشكلته دم ثقيل وطلباته ما تخلص.
2: سبحان الله، كما يقولوا الزين ما يكمل حلاه. قابر انسان طيب وعلى نياته واللي في قلبه على لسانه، بس مزعج وطلباته ثقيله على القلب.
1: بيني وبينك اول مره في حياتي اقاور انسان بذي الطباع.
2: يلا استوى جارنا، والواجب نصبر عليه ونتحمله، نقول الله يهديه وعسى مع الايام يتغير.
1: ما ظني بيتغير، وحدة أشوفه يزيد به مع الأيام. تصدق أحياناً أقفل تلفوني بسببه، والله استأذيت منه. وابوي ذاك النقابر تجيب سيرة العط جاي نط غبنا.
0: السلام عليكم جماعة.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: اسمحوا لي إذا قطعت عليكم كلامكم، أقول عزان تو انتهين عن التلفون، اتصل فيك أكثر من مرة وما ترد.
2: ود الحلال، التلفون في البيت، متعود يوم أروح أصلي أخليه في البيت. قول مو عندك ومو في خاطرك.
0: الله يحفظك يا ربي. اسمعني الجار، صغيرين من يرجعوا من المدرسة أريدهم ينزلوا معكم في البيت، وعاد اسمح لثرانها هكلف عليك، بس في النهاية لو تطير وتحلق لا غنى عنك. والجار للجار، أريدك بس تنتظر الباص لحد ما ترجع، وعاد شل الصغيرين بيتكم.
2: وبيتكم يعني انتو ما حد فيه؟
0: الحرمة ما في البيت، وأنا نفس الشيء بكون طالع، قلت بخليهم نزلوا بيتكم ألين ترجع.
2: ومتى الرجعة بإذن الله؟
0: ما تأخر، قبل المغرب نكون راجعين بإذن الله.
2: يلا حاضرين.
0: على بركة الله، إذن أنا بروح لأن مستعجل، وعارك ما خبرتك. همتك صغيرين.
2: هذه الحالة كما تشوف، كل يومين وثلاث ينزل أولاده في بيتنا، والأولاد لو تشوفهم ربشة، كل واحد أجن من الثاني. أتقول توم وجيري ما مبقين شيء معنا في البيت إلا مكسرينه. بس إيش هتسوي؟ بصراحة ما يشلني لساني أقول له لا تنزلهم في بيتنا.
1: ما أقول غير الله يصبرنا على ذي الجيرة. واللي يغمك إنه كل ما يطلب منك شيء ما عنده غير كلمتين، الجار للجار والجار للجار.
2: ما عليه، الجار للجار ما قلنا شيء يا مسعود، بس نوبة المراعاة مطلوبة، والحكمة تقول إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع. الحارة.

0: مسلسل الحارة للمؤلف زاهر بن ناصر الراشدي والمخرج علي بن عبد الله العجمي.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. متضورون للحلم،
1: متعطشون للظلال،
0: مسكونون بالدهشة،
1: منذورون للخيال،
0: تكتبهم الطرقات في حين أنهم يزعمون أنهم يكتبونها،
1: يمحون ويسطرون،
0: يفكون ويركبون،
1: يشيدون أنفاسهم الحرة في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: رحلة أسبوعية يصحبكم فيها
1: صالح بن علي العامري
0: والمخرج جمال بن محمد الشعيلي
1: في هواء الكتابة.
0: في هواء الكتابة.

0: أصدقائنا، أهلا بكم في لقائنا الجديد. عبر هذه الحلقة نلتقي الكاتبة والقاصة فوز أبو سنينة. نرحب بكم في هذه الساعة الثقافية في هواء الكتابة.
1: في هواء الكتابة.
2: في هواء الكتابة.
0: فوز أبو سنينة كاتبة وقاصة من مواليد القدس، تقيم حاليا في إيطاليا، تحمل الجنسيتين الأردنية والإيطالية، حاصلة على بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الهاشمية في الأردن، وعلى الماجستير في الإدارة الهندسية من الجامعة الأمريكية في بيروت. صدر لها كسرة من الروح، مجموعة قصصية صدرت عن دار فضاءات للنشر والتوزيع 2023، سجون خاصة، مجموعة قصصية عن دار فضاءات للنشر والتوزيع 2024، غبار على ركبتي، مجموعة قصصية عن دار فضاءات للنشر والتوزيع 2026، ولها العديد من المقالات المنشورة في الصحافة الورقية والإلكترونية، كما ساهمت من خلال كتاب مشترك عبارة عن متواليات قصصية تحمل ثيمات الوطن، الذاكرة، الطفولة، الفقد، وهو الكتاب الصادر عن دار هن في مصر. وكانت مشاركتها في الكتاب عبر متوالية قصصية بعنوان حجر على حجر. وعلى صعيد المسرح ضمن مهرجان المسرح الجامعي حازت جائزة أفضل نص مسرحي عن مسرحية وطن بلا حدود من خلال مهرجان المسرح الجامعي 2003، وأفضل نص مسرحي عن مسرحية ترانيم على عتبات القدس عام 2001، وأفضل ممثلة دور أول في مسرحية ترانيم على عتبات القدس عام 2001. نرحب بك الكاتبة القاصة فوز أبو سنينة في هواء الكتابة.
3: أهلا فيك أستاذ صالح، وأنا بشكرك على هذه الفرصة وهاي الاستضافة، وبحب من خلال برنامجك أني أمسي على الأشقاء في سلطنة عمان وأقولهم الله يسعد مساكم
0: ويسعد مسائك. أهلا وسهلا بك. في شهادتك التي قدمتها في رابطة الكتاب الأردنيين إثر صدور مجموعتك القصصية الأولى كسرة من الروح، تقولين: رحلتي مع الغربة كانت منذ زمن طويل، منذ الطفولة، منذ بدأت أشعر بالغربة عن نفسي وفي نفسي، فلقد تنقلت حاملة روحي بين البلاد، فعشت في فلسطين فتاة صغيرة ووحيدة، فرافقني صوتها في قلبي كلما امتدت أرض حلم أينما حللت، وعشت في الأردن سنوات الطفولة والشباب فكان البيت والعائلة، عشت في لبنان لأدرس فكان القلب بتعبه وفرحه، وأعيش اليوم في إيطاليا كهالة من التناقضات، شرقية بقالب غربي، كهلة في مقتبل العمر، ووطنية تبحث عن داخلها عن وطن. حدثينا عن هذا التجوال أو التطواف، أنا طبعا اقتطعت جزء من شهادتك، حدثينا عن هذه الرحلة وعن تأثيرها في دواخلك وفي كتابتك أيضا. ما الأثر الذي حفرته في يعني حفرته هذه الأمكنة وهذا الترحال في تجربتك حياة وكتابة؟
3: طبعا الترحال لا شك كان له أثر كثير كبير في حياتي.
0: نعم.
3: وفي كتابتي، يمكن كان هذا الترحال هو يمكن الشرارة الأولى اللي خلتني أبدأ بالكتابة، لأنه كان وأنا طفلة عندي أحاسيس مختلطة من الانتقال من الأردن لفلسطين وبالعكس دائما، وكنت أعبر عنها من خلال الورقة والقلم، من خلال الكتابة. وبعدين حالفني الحظ أني أكون وأعيش في أكثر من بلد، وأتعرف على ثقافات الناس وأتعرف على طريقة حياتهم، زيارة البلاد تختلف عن اللي عايش فيها. فهذا الإشي أزال يمكن من راسي الحدود الجغرافية بين البلاد، وصرت أشوف الغربة كحالة إنسانية أكثر. أثرت علي إنه صرت أقرب يمكن للإنسان، أقرب للألم اللي بيعيشه الإنسان، صرت أعرف أكثر أميز الغربة والاغتراب، والحمد لله إنه عانيت يمكن من الغربة لكني لم أعاني من الاغتراب. وينعكس على كتاباتي أكيد، يعني مجموعتي القصصية الأولى كانت كلياتها عبارة عن قصص لنساء عربيات في الغربة.
0: نعم.
3: وإيش ممكن إنهم يواجهوا في الغربة من مصاعب، من تحديات، من مواقف إنسانية.
0: جميل. نحن نود أن نتوقف عند هذه التجربة. طبعا هنالك عنوان فرعي في هذه المجموعة، المجموعة الأولى اسمها كسرة من الروح، لكن العنوان الفرعي هو قصص من قلب الغربة. هذه المجموعة نود أن نقترب منها قليلا، يعني ما هو الهاجس الملح الذي جعلك تكتبين تلك القصص؟ طبعا المجموعة تتضمن 16 قصة وتتمحور حول التحديات والإشكالات والصعوبات والمواقف الإنسانية التي تواجه تلك النسوة والسيدات العربيات في الغربة في البلاد الأجنبية كما ذكرتي.
3: صحيح. كان بوقت كتبت فيه كسرة الروح كان عندي الكثير اللي أقوله، كنت لسه مشبعة بآثار الغربة علي، على شهادات من سيدات كثر كنت أشوفهم حوالي وأشوفهم في الجرائد وأشوفهم في التلفزيونات. فحسيت إنه بدنا صوت يحكي عن إحنا، ما حدا بيحضرنا قبل ما نطلع على الغربة، ما بنتحضر للي بيستنانا، ما بنتحضر ل ايش رح نواجه. حتى مجرد انه نسمع اسمنا بيتنادى بالطريقه اللي احنا متعودين عليها، هذا رح نفتقده بس نروح على بلاد اجنبيه بثقافات مختلفه. فحسيت اني جعبالي احكي لكل هدول السيدات انه احنا باختلاف تجاربنا كلياتنا بنعيش نفس الاحاسيس وكلياتنا بنشبه بعض.
0: نعم.
3: فكانت محاوله مني لاقتراب من هدول السيدات ولأشد على أذرهم، إذا ممكن أحكي هذه الجملة، إنه إحنا نتشابه أعمال وفي الأحلام وفي الطموحات وفي كل شيء رغم اختلاف تجاربنا.
0: نعم. في أول صفحات مجموعتك القصصية الثانية سجون خاصة نراك تكتبين ما أسميته مفتتح أو استهلال.
3: نعم.
0: لهذه المجموعة، من بين ما ورد في هذا المفتتح تقولين فعل الكتابة سيد وأنا السؤال، أيضا تقولين الأفكار، الأقلام، الأسئلة في سلالي تفيض وجوها ضاحكة ودموعا تفتش عن العيون الجديرة بمواسمها لتكون الكتابة فعل حياة ومواعيد ولادة. يعني يبدو أنك من خلال هذا المفتتح كأنك تنبهين القارئ، دعينا نقول، إلى سؤال لماذا كتبت هذه القصص. أظن ذلك من خلال هذا المفتتح أو الاستهلال. يعني دعينا نقترب قليلا من شغفك بكتابة القصة عبر هذا، نستفيد من هذا المفتتح. متى بدأ مثلا هذا الشغف بكتابة القصة؟ ما هي الأسئلة التي كانت تراودك والتي ألجأتك أيضا إلى هذا الفعل الجميل والفاتن، كتابة القصة القصيرة؟
3: أنا بكتب من وأنا صغيرة كثير. ما يعني بداياتي كان أول نص كتبته كان عمري 8 سنوات، فما بتذكر إمتى ما كنت أكتب، بتذكر إني كبرت وأنا بكتب. كنت أكتب أكثر إشي القصص. وأنا صغيرة ما كانت من أسئلة ولكن كانت من خيالات، أتخيل وأتقمص شخصيات وأكتب عنها. كان دائماً هاجسي الأطفال المعذبين، أطفال الحجارة، الأيتام، ما بعرف، كنت دائماً أكتب الوجع وما كنت أعرف أكتب أي شيء آخر. فهذا هذا الإحساس بوجع الآخرين كبر معي لما كبرت. بلاقي صوتي في القصة تسمح لي أني أكون أكثر من شخص، أحكي عن أكثر من موضوع، أعمل أكثر من شخصية. فبحب هاي المساحة الأدبية اللي الحرية اللي تعطيني إياها القصة القصيرة. هلا مفتتح سجون خاصة هو مثل ما حكيت حضرتك أستاذ صالح، هي كانت إنه أهيئ القارئ يعني لما ينتظره بين الصفحات، إنه لماذا كتبت سجون خاصة. وكانت سجون خاصة هي عبارة عن تحفيز على التمرد، ولم تكن مفاتيح لسجون، كانت تحفيز القارئ على أن يتمرد على سجنه ويلاقي مفتاحه كلهم بطريقته. وما كانت هي مفاتيح جاهزة أقدمها للقارئ.
0: نعم. الساردة في إحدى قصص مجموعتك غبار على ركبتي تتحدث قائلة: أريد أن أكتب بل أحتاج، أصابعي تتململ تبحث عن بداية، عن حدث، عن جملة أولى. هل تعيشين ذات الحيرة في كتابة مفتتحاتك السردية وكلماتك الأولى في كتابة القصة، كتابة جملتك الأولى حسب ما ورد في هذه القصة؟
3: نعم، هاي القصة من قصص المجموعة غبار على ركبتي.
0: نعم.
3: أنا البدايات هي أول الخيط الكتابي، هي طبعا مهمة جدا. في الغالب ما بياخذ وقت طويل أفكر في البداية لما تكون القصة مكتملة في رأسي قبل ما أكتبها، إنه الحمد لله لا أعاني مثل بطلة هذه القصة في بداية أو مسك الخيط الأول للقصة. لكن الأيام اللي أكون أعاني منها يمكن من حبة كتابة مثل ما بيحكوا، ممكن ما أكتب تماما، وليس إنه ما أعرف أكتب النهاية. لكن الحمد لله يعني ترجع بتمرق، لكن بس أمسك البداية تبعت

0: لأني بكتب، لكن ممكن الكتابة تنقذ من الوحدة من الصمت، وهذا بحد ذاته إشي كتير كبير. أنا يمكن لأني ما بفكر بالكتابة بأنها فعل إضافي في حياتي، إنه بس أخلص لما أحتاجه بناديه وبعدين بس أخلص منه برجع لحياتي الطبيعية. لأني بكتب منه أنا وصغيرة، فالكتابة هي جزء مني، وبحس إنه إحنا الثنتين امتداد واحدة منا للأخرى،
1: ممارسة يومية.
0: نعم، فما بكتب لا عشان أتعافى ولا إشي، لأنه ببساطة الكتابة هي إحدى الطرق اللي بكون فيها أنا اللي بعرفها،
1: جزء منك.
0: اللي أنا بعرفها هي فوزي التي تكتب.
1: جميل. نعم. طيب، هنالك جمل شعرية في ثنايا نصوصك السردية، طبعا ممكن أن نقتطع ونستحضر كثير من تلك الجمل، مثلا جسدي المطعون بالإهمال والوهن، الحيطان لون النسيان، أو مثلا عزف لدقائق حالم على هذه القيثارة العتيقة، وعندما انتهى غمزت له أي القيثارة بذلال خجول وصفق، يعني مشهد حتى القيثارة مع العازف. هنالك أيضا قصص ذات بناء شعري، دعيني نقول كما في قصة مثلا بيتهوفن، أو قصة خيط منسي في مجموعتك الثانية غبار فوق ركبتي.
0: نعم.
1: هنا في قصصك اقتراب بشكل غير مباشر أو حائي مع الشعر، أو عبر تماسات مع تلك النداوة أو الطراوة الشعرية، وهنالك انفتاح ما على الشعري بشكل من الأشكال في بنائك القصصي. أنت طبعا كاتبة قصة في الأساس، لكن يبدو أنك كما ذكرتي أو أفصحتي في إحدى لقاءاتك الحوارية وأكثر من حوار بأنك أيضا تحاولين أن تكتبي الشعر. حدثينا عن هذه التجربة، أيضا تجربة كتابتك للقصيدة التي حازت على جائزة وكتبتيها باللغة الإيطالية أيضا.
0: نعم. أنا أقرأ الشعر بالعربي طبعا، لكن ما بكتب الشعر باللغة العربية. كان عندي محاولات أني أكتب شعر بالإيطالي من السنة الماضية، والحمد لله تم اختيار أول قصيدة لإلي ضمن القائمة الطويلة لمسابقة شعرية. وتم جمعها في كتاب مجموعة من القصائد لشعراء إيطاليين. أنا بكتب الشعر، عم بحاول أكتب الشعر باللغة الإيطالية، لكن ما بكتب الشعر باللغة العربية. كانت اللغة الشعرية واضحة كثير عندي في مجموعاتي الأولى والثانية أكثر من غبار على ركبتي. في المجموعة الأخيرة صارت إنه القصص عندي أكثر. بعتقد إنه العلاقة بين الشكلين الأدبيين، القصة القصيرة والشعر، متداخلة، لأنه الشعر ممكن يحتوي على قصة، والقصة ممكن تطوي في داخلها لغة شعرية، لكن لازم يكون في توازن هو اللي بيحكم هاي العلاقة بينهم، بحيث إنه ما تطغى اللغة الشعرية على القصة، ولا تطغى الحكاية على جمال اللغة.
1: جميل. نعم. يعني بهذا المعنى كأنك خصصتي اللغة الإيطالية بالشعر وخصصتي اللغة العربية بالقصة القصيرة.
0: نعم، ما لا أدري لماذا، بس هو هيك اللي عم بيصير معي، إني ما بقدر أكتب الشعر باللغة العربية، وبقدر أني أحط يعني أعمل أبيات شعرية باللغة الإيطالية. وهو يمكن غريب، لأنه أنا ما درست أصلاً اللغة الإيطالية في المدرسة، ولا درست الأدب الإيطالي.
1: نعم. طيب، هل يمكن أن نعرف موضوع تلك القصيدة أو الثيمة التي ذهبت إلى الكتابة بها في هذه القصيدة؟
0: طبعا، هي بدأت فكرتها أني كنت حابة أحكي عن الأحداث اللي بتصير في غزة، أقربها للمستمعين الإيطاليين. فكانت القصيدة عنوانها الحلم الكامل، وبتحكي عن حلم لطفل صغير عنده حلم بسيط جدا، حلم صغير بكلماته، حلم طفل كأنه صلاة خافتة تحت سقف من الظلال، وكل حلمه

0: وأطلب في الحياة أن يموت مرة واحدة وأن يموت كاملا دون فتات ودون أشلاء. فكانت هاي كانت يعني محاولة مني لأوصل شوي الوجع، وجع أطفالنا في غزة. للقراء في إيطاليا.
1: على أي حال نعم، لديك الكثير من القصص في ذات المنحة عن الوضع في غزة وفي فلسطين بشكل عام. مثلا أتذكر الآن قصة احتضار مثلا، يعني في هذه القصة
0: في سجون خاصة،
1: نعم، يحاور السارد أو بالأحرى السارد الموت، حتى نكتشف الأخير أن السارد التي تلح في طلب الموت يرفضها الموت وتنبذها الحياة في الآن نفسه، ونكتشف في نهاية القصة بأن هذه السارد هي خيمة مسكينة للنازحين في رفح كما جاء في تلك القصة.
0: نعم. حاولت في هاي القصة، يعني أنا بعتبر إنه لما الجمادات تتكلم وتتحدث بأوجاعنا، إنه إحنا تخطينا مرحلة اليأس، إنه إذا كانت الجمادات تعبت فما بال وهي جماد لا تشعر، فهذا يعني يعبر عن قمة اليأس اللي إحنا وصلنا له.
1: نعم.
0: لذلك أعطيت الصوت للخيمة ولم أعطيها لإنسان نازح.
1: نعم. القصة الأولى في مجموعتك سجون خاصة، عنوان هذه القصة رحلة شفاء. هل يمكن أن نقول بأنها صرخة ضد القوانين المتعسفة أو ضد الأحكام التي تصدر على الجناة والمجرمين دون أن تساوي أو تعادل تلك الأحكام الجرم المرتكب في حق الضحايا؟ لهذا نرى طبعا كيف لجأت بطلة القصة أو الضحية لكي تشفى من الألم النفسي الحاد إلى الثأر من المجرم بعد خروجه من السجن.
0: نعم، هي أنا طبعا يعني لست قانونية ولا دارسة للقانون، لكن دائما عندي هذا التفكير أنه المغتصب هو قاتل، حتى لو مش قتل فعلي، لكن هو قاتل، والأحكام يعني نحتاج إلى أحكام أقوى ضد هاي الفئة من الناس اللي فعلا تقتل، يعني تقتل الفتاة وتقتل براءتها وأحلامها وعبريتها وطفولتها إذا كانت طفلة. ويعني بحس إنه العقاب يحتاج أكثر إلى أن يكون صارم أكثر. ومن المفارقات اللي صارت لهذه القصة إنه خلال هذا العام، مش متذكر البلد، أرسلت لي الناقدة التي كانت في حفل إشهار سجون خاصة وقدمت شهادة نقدية، قراءة نقدية، بوجه لها تحية، الأستاذة وداد أبو شنب. هذه قصة طالعة في الجريدة عن فتاة تم اغتصابها، ولما طلع الذي اغتصبها من السجن طعنته بسكين، ففعلت كما فعلت البطلة في
1: قصتك
0: سجون خاصة. نعم،
1: في عنوان في رحلة شفاء، رحلة شفاء عنوان القصة.
0: نعم، قصة في رحلة شفاء.
1: نعم. أيضا هنالك ثيمات أو موضوعات اهتممت بها، مثلا موضوع التنمر، مثلا في القصة الثانية في هذه المجموعة، مجموعة السجون خاصة، القصة الثانية بعنوان سكر، طرحت هذا الموضوع. وأيضا هنالك قصة أخرى أيضا في ربما المجموعة الثانية، لا المجموعة المجموعة الثانية، نعم، ولادة آيروس أقصد أيضا.
0: نعم، ولادة آيروس هي التي تتحدث عن التنمر.
1: عن التنمر، نعم. دعينا نبدأ بسكر أو قصة سكر. طبعا تفقد شخصية القصة أسماء قطها الحبيب سكر، تواريه الثرى في أحد الخرابات، ووفاة لهذا القط صارت تطعم كثيرا من القطط في نفس الخرابة التي دفنت فيها ذلك القط، لكن يبدو أن المحيطين بها ظنوا ظنونا أخرى بها تتعلق ربما بارتكاب آثام وخطايا من صنع أدمغتهم المريضة. ماذا يمكن أن تقول لنا عن هذه القصة، وباعتبار أسماء ضحية أيضا من ضحايا التنمر أو الاستقواء على المرأة؟
0: صحيح، هي ضحية من ضحايا التنمر، وحتى أكثر من التنمر اللي هي الأحكام المسبقة والاستقواء على المرأة الوحيدة، المرأة الضعيفة، وللأسف بعض هاي الأشياء موجودة في بعض مجتمعاتنا العربية.
1: نعم.
0: إن نصدر الأحكام، و للأسف كانت نهاية أسماء هي نهاية تعيسة، نهاية حزينة، مأساوية. نهايتها كان نهاية سكر. وتركت للقارئ تأويل ما سيحدث في قاتلها في النهاية، لأنه الشخص الذي كان حاضرا وقت ما وقعت الجريمة بدأ بالكلام عما حدث في تلك الليلة.
1: أيضا ولادة آيرس طبعا تثير أكثر من سؤال، مثلا العلاقة بين القضية والموضوع المطروح وبين طريقة تناول تلك القضية أو توظيف ذلك الموضوع فنيا من خلال العمل الأدبي، وأيضا كما تفضلت منذ قليل موضوع التنمر الذي تم معالجته من خلال هذه القصة.
0: قصة ولادة آيرس هي تتحدث عن طفل، عن عمر، طفل يعيش مع والدته. أبوه مش موجود، نفهم من القصة أنه الأب ربما هو توفي، مش موجود، وبيكون بيعاني من التنمر لأنه هو جسده صغير وضعيف، فبيعاني من التنمر من الأولاد اللي أكبر منه. حتى يهرب من شعوره بالنقص وشعوره بالضعف، بيصير يتخيل صوت والده، بتمثل له صوت والده بصوت واحد من الآلهة، لأنه هو مولع بالمثلات
1: الأساطير
0: الإغريق بالحضارات القديمة. فبيشوف والده كإله، بيستمد منه القوة، بيناديه. هذا الصوت ما حدا بيسمعه طبعا إلا هو براسه، وبيحطوا هذا الصوت إنه يتمرد أخيرا على من
1: تنمر عليه. نعم.
0: نعم. وبرضه هنا يعني تترك النهاية مفتوحة، وهكذا ولد آريس، ولد على حافة الهوامش.
1: نعم.
0: ما بنعرف بعد ما هو ولد ايش صار، ايش رح يعمل، هل رح يصير هو كمان عنيف من العنف اللي وقع عليه.
1: نعم. يعني الموضوع فنيا هنا طبعا موضوع التنمر، لكن تمت معالجته فنيا أو قصصي بأسلوب أخاذ. يعني ربما هنا لقارئ مثلي ذهب إلى أن آيرس انتصر على ذلك التنمر في نهاية المطاف.
0: نعم.
1: كأن هنالك قوة في الداخل تتجاوز أو تتعالى أو تنتصر على أي خسارة أو هزيمة، رغم طبعا المتنمر صادر دراجته والمبلغ الصغير الذي بحوزته.
0: صحيح. هو أكيد انتصر بالنهاية. صحيح. وإحنا القوة اللي نستمدها من دواخلنا هي قوة ما حدا بيقدر يأخذها منا.
1: نعم. في قصتك 10 كاملة، الساردة تحكي عن 10 أشياء، لكن لأول وهلة يلتبس على القارئ يعني ما إذا كانت هذه 10 فساتين، ألوان، إشربات، أقلام، زجاجات عطر، قصص، أشخاص أم غير ذلك. طبعا في النهاية ربما يعني في نهاية القصة نستنتج أن القصة تتحدث عن خواتم.
0: نعم.
1: يعني كأن أظن وأحدث أن القارئ سيلجأ إلى إعادة قراءة القصة بعد أن اكتشف أنها خواتم. أظن ذلك. ما الذي دفعك إلى كتابة القصة بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب؟ هل ما بالتشويق مثلا؟
0: نعم، هو من أكيد من باب التشويق، وكمان حبيت أربط فعل العلاقة الزوجية السامة اللي في العلاقة الزوجية العنيفة اللي فيها الزوج المعنف والزوجة المظلومة، حبيت أنه أربطه بإشي متداول موجود بنمسكه. هو لازم يكون رمز للحب بين الزوج والزوجة، لازم يكون رمز للترابط. أنا أعطيته صفة دليل ضعفها، لأنه كان هدية تقدم إلها، فكأنه هو يكبل أصابعها فيهم، وبعدين بالنهاية كان سلاحها حتى تتخلص من هاي الحياة وتتخلص من الظلم اللي واقع عليها وتخرج تتحرر من البيت ومن سجن البيت اللي هي كانت عايشة فيه.
1: نعم نعم. تسونامي من النصوص الملفتة في المجموعة، يعني يبدو الصدق الفني الذي كتبت به. الساردة تكابد، تتشظى، تتمزق بين لحظتي الحياة والموت. مثلا نقرأ في هذه القصة: سأموت، أفكر في داخلي، سأموت في مجاعة أكسجين، لا لا لا أريد أن أموت، أريد أن أعيش، سأشرب الهواء شربا. يعني يبدو هذا التماسك في البناء في هذه القصة منذ صقلية وجبل إتنا في البداية، وحتى طبعا جملة مستسلمة، مستنزفة، متعبة، وفي داخلي خوف خفي من نوبة خوف جديدة ترميني في المجهول في نهاية القصة كما ذكرت. حدثينا عن هذه القصة إذا جاز لنا أن نسأل لحظة المكاشفة السردية، أي ما قبل كتابة هذه القصة، يعني ما الحدث الذي كنت واقعة تحت سطوتي أو تأثيري أو إلهامي لكتابة هذه القصة؟
0: نعم، هاي القصة من القصص القريبة كثير لقلبي، لأنها هي تتحدث عن من يعاني من نوبات الهلع. الأشخاص اللي بيعانوا من نوبات الهلع، حاسيسهم كيف بحسوا حالهم فعلا في مجاعة أكسجين، أنه كل الهواء اللي موجود حواليهم لكن هن مش قادرين ياخدوه. يمكن الحياة بصعوباتها وبتقلباتها بتحطنا في مواقف نصاب فيها بنوبات الهلع في فترة من فترات حياتنا. وأنا كنت من الناس اللي يوما ما وأنا صغيرة أصبت بهذا بنوع من نوبات الهلع، كانت بفترة حرب 2006. كنت أدرس في لبنان وعاصرت الحرب والقصف، وكنا نرى البارجة وهي تقصف المباني والجسور وهيك. فبيضل هذا الإحساس، ضلوا هذا الإحساس في داخلي، إنه هي من الأمور اللي ما بينحكى عنها كثير، يمكن لأنه من يتعرض لها يخجل إنه يقول، واللي ما جربها ما بيعرف الشخص اللي قدامه إيش هو عم بيشعر حقيقة. فحبيت إني أحطها سجن من السجون الخاصة، لأنه هي فعلياً تقيد الإنسان، بخاف، بيضله عنده خوف داخلي إنه طيب إذا صار عندي نوبة هلع وأنا في المكان الفلاني وأنا مع الأشخاص الفلانيين، تترك الإنسان في دوامة من الأسئلة وفي سجن خاص لا يراه إلا هذا الإنسان. فيمكن صدقها إجا لأنه استرجعت بعض من المشاعر اللي أنا حسيت فيها خلال فترة حرب 2006.
1: أظن هنا لي قصة يعني تتحدث عن ثلاث فتيات كما أظن يختفينا عن جنود، لا أتذكر، ذكريني بالقصة.
0: هل غبار رائحة الأرض، في غبار على ركبتي.
1: نعم نعم. هل لها علاقة أيضا ب 2006؟
0: لا لا لا، هاي قصة مختلفة تماما عن الموضوع، لكن حبيت المفارقة في الأعمار، حتى انه في تقارب في الاعمار بين بين
1: الجنود
0: وبين
1: الفتيات
0: اللي راجعين من المدرسه.
1: نعم.
0: حبيت اقول انه الاثر اللي بعض المواقف بتحطنا فيه في طفولتنا وفي مراهقتنا تبقى ولا تزول، انه ضحكتهم حتى لما يرجعوا يضحكوا ضحكتهم تغيرت وبقي يمكن الغبار عالق فيهم مع رائحة الأرض.
1: نعم نعم. في قصة حيوات مؤجلة قد يبدو للقارئ أن هنالك تتم للقصة لكن لم تستكمل هذه القصة، هل ينطبق العنوان واستخدام كلمة حيوات مؤجلة على نهاية القصة؟ يعني النهاية المؤجلة ربما؟
0: نعم، هي مش بالضبط النهاية المؤجلة، هي الحياة نفسها مؤجلة، لأنه هو أنهى كلامه مع أمه في السجن. هو مثل المسجونين إداريا في السجون عند الاحتلال ما بيعرفوا متى رح يطلعوا من هذا السجن، لأنه ما في لهم محاكمة ولا بيعرفوا الجرم اللي هن محبوسين عشانه ولا مدة الحبس.
1: نعم.
0: فهي مثل يعني حياته عبارة عن تفاصيل عالقة تنتظر أن تعاش.
1: نعم نعم. أيضا يتضح توظيفك للحوار في العديد من قصصك، مثلا قصة هدوء عظيم أو الحوار مع الموت في قصة احتضار أو في قصتك نيران صديقة وغيرها. طبعا في هذه القصص يعني يظهر أو يطغى ربما الحوار على مجمل بنية القصة، ألا تظنين أنها قادمة ربما من تأثير اهتمامك بالمسرح والكتابة للمسرح؟
0: نعم أكيد أكيد إنها قادمة من المسرح. المسرح عالم اللي بيدخله ما بيقدر يطلع منه أبدا. فبتخيل إنه الحوارات الطويلة في بعض القصص أو حتى إنها تظهر وكأنها نص مسرحي على خشبة المسرح بين شخصيتين، والقدرة على رؤية الصور والمشاهد والشخصيات وحتى إنه كيف تتحرك وكيف مشاعرها، هذا كله أخذته من المسرح. فأنا لما بكتب ما بشوف بس الشخصية من الخارج، لا بشوف هي كيف عايشة داخلها، بكتب وأنا بمثل دور الشخصية في النص، بسمع صوتها، بشوف كيف عم تتحرك، بشعر بمشاعرها. فيمكن بيكون عشان هيك المشهد عندي بيكون حاضر بتفاصيله في القصة القصيرة، وأحيانا يتحول ممكن إلى حوار أشبه بالحوار المسرحي.
1: نعم نعم. بأنك ذهبت إلى أيضا تعمقك في داخل الشخصية، أنا أتذكر أو أستحضر الآن قصة شروق مختلف للشمس، طبعا تقتربتي او سردتي قصه حكايه عجوزين يا بيان ترك بيتهما، لان هذا البيت يطل طبعا البيت في القدس الشريف ويطل على ساحه المسجد الاقصى الى اخره. يعني ربما هذه القصه تلخص جريمه الاستيطان الاسرائيلي، تتم مصادره بيوت الفلسطينيين وطرد اهلها منها وتمكين المستوطنين من السكن فيها بعد طبعا الامر الاخلاء المتعسف والظالم. يبدو
0: نعم.
1: يبدو في الحاله الفلسطينيه الواقع اكثر فانتازيه واحتدام مما يمكن ان يتصور او يذهب اليه او يستدعيه الخيال.
0: صحيح صحيح. وانا في يوم خاصه كتبت كثير عن القضيه الفلسطينيه، لانه يعني انا اؤمن انه اكثر شعب يعيش في سجون وهمية وسجون حقيقية فعلية هو حاليا الشعب الفلسطيني، ومعاناتهم اليومية ومعاناتهم بأبسط تفاصيل حياتهم هم يعانون. فكان يحتم علي موضوع المجموعة القصصية إني أحكي بصوتهم وأتطرق لأكثر من جانب من جوانب السجون اللي بيعيشوها في حياتهم.
1: نعم نعم. طبعا تشيرين في هذه القصة بسخرية دق الباب بتحضر مثلا، أو إصدار أوامر الإخلاء بديمقراطية مفرطة في
0: نعم هي كانت نوع من التهكم لما يفعلونه، لأنه يعني هن الجانب اللي بيرى العالم. هلا الحمد لله العالم يرى الجانب الحقيقي منهم، لكن اللي كنا متعودين عليه انه الجانب اللي بيشوفه العالم منهم هو مغاير تماما لحقيقتهم اللي على ارض الواقع كيف بيتعاملوا مع اهل فلسطين.
1: نعم، في مجموعتك القصصيه غبار على ركبتي، طبعا لا اريد ان اسالك عن عنوان هذه المجموعه أو لماذا الغبار على الركبتين كما يقول العنوان، نعم. لأنك وضحت ذلك على صفحتك في الفيسبوك. دعيني أقرأ قليلا. الغبار بالنسبة لي هو ما يعلق بنا ونحن نمضي، وأثر الطريق وأثر السقوط وأثر الأماكن التي مررنا بها والأشخاص الذين عابروا حياتنا وتركوا شيئا في داخلنا، والأيام التي لم نعرف قيمتها إلا بعد أن أصبحت ذكرى. أما الركبتان كما تقولين فهما صورة الإنسان الذي يسقط ثم يعاود النهوض، ولهذا أحببت أن يكون الغبار على ركبتي وليس على الطريق، لأنني لا أريد أن أتحدث عن الطريق وحده بل عما تركته فينا الرحلة على هذا الطريق. نعم، على أي حال أنا أستدعي هنا أيضا، لا أعرف لماذا يعني أستحضر مقولة الشاعر الفرنسي آرثر رامبو: ذات مساء أجلست الجمال على ركبتي فوجدته مرا فهجوت أو فشتمت أو فبصقت عليه حسب الترجمات. وأيضا مقولة لسعد الشيرازي يقول فيها: سأتوارى وسيبقى غباري ليقال مرة، وهذا أثر أو شيء من هذا القبيل. دعينا نتحدث عن بعض الجوانب المتعلقة بهذه المجموعة، مثلا الشكل الفني في هذه المجموعة. طبعا المجموعة فيها بلغت نصوصها 39 قصة، لكن قسمتها إلى 5 فصول أو عناوين: مرايا الذات، في حضرة الآخر، الذاكرة والغياب، مسولة العالم، دوائر أخيرة. ماذا يمكن أن نقول عن هذه التقسيمات أو هذه الفصول التي اندرجت تحتها قصص المجموعة، يعني على مستوى الشكل والمضمون؟
0: نعم، بدأت بالترتيب من النفس، بدأت من الأنا في مرايا الذات. هي موضوعات تخص النفس، تخص الأنا. ثم خرجنا من النفس لنذهب إلى الآخر في حضرة الآخر، وهي ممكن صراعات أو مواقف مع شخصيات أخرى. ثم إلى الأكثر عموما، وهي المكان، الذاكرة، والغياب
1: 7 قصص. نعم
0: نعم. ثم ذهبنا أبعد من المكان لنخلق عالم، ولكن بمسودة لهذا العالم قابلة للتغيير، كل يصنع مسودته. وفي النهاية الدوائر الأخيرة، رسمنا العالم وانطلقنا إلى المجرة وإلى الدوائر الأبعد، الدوائر الأخيرة، لنعود مرة أخرى إلى النفس.
1: نعم نعم، يعني قد يلحظ القارئ اقترابك في هذه النصوص من مناطق دعينا نقول غامضة، الغوص في الذات والأشياء والعالم كما ذهبت إلى القول منذ قليل. كأنك تحاولين أيضا التخلص من المباشرة في السرد من خلال يعني ضمن هذه التجربة الثالثة لك، يعني هنالك مراودة لعوالم ذات صلة ربما بما هو عميق وجذري وبعيد، كأنك تكتبين وتستكشفين في ذات الوقت. أيضا ربما يعني تمضي هذه اللعبة السردية لديك دون أن تودي أن تكرري أو تستدعي تجارب أيضا أخرى ما عدا صوتك الخاص بك يعني.
0: نعم نعم، في المجموعة كانت محاولات مني للاقتراب من الإنسان اللي بيكون على الحافة. نعم. بيكون على الهامش بين السماء والأرض، هاي المنطقة الرمادية اللي بيوقف فيها الإنسان، لأني كنت أرى أنه أو هزلته أرى أنه حتى بأفكاره بكل التشويشات اللي فيها تكون أوضح وهو في المنطقة الرمادية، مشاعره المضطربة بتكون أصدق. فانحازيت انحزت لهذا النوع من الشخصيات. كنت أكتب وأكتشف أثناء الكتابة في كثير من النصوص ما كانت عندي نهاية جاهزة. كنت أكتب وأكتشف أثناء الكتابة إلى أين ستأخذني هذه القصة.
1: نعم. طيب، يعني يبدو أنك في هذه المجموعة تقودين دفة السرد بلغة أنيقة وشفيفة، أيضا الأشياء الصغيرة والمهملة والمنسية والمهجورة تحضر في هذه القصص. ولا أعرف هل وجهة النظر هذه صحيحة، أن ربما المجموعة الأولى والثانية ربما تنشغلين ببنية عامة، لكن في هذه المجموعة الثالثة ربما تنشغلين أكثر بالنسيج أو التفصيل أو دعينا نقول المتشذر والمتشظي.
0: صحيح صحيح، أنا حاولت في هذه المجموعة أني أبدأ القصة من مشهد بسيط جدا أو إحساس صغير يقود إلى ما هو أكبر وأعمق، لأنه كنت أرى أن الكتابة هي قدرتنا على تحويل حدث صغير أو إحساس عابر إلى عالم أكبر وأكثر تأثيراً. فمش بالضرورة أن القصة تحتاج إلى فكرة كبيرة أو إلى حدث استثنائي، أحياناً تفصيل صغير بيقدر أكثر أنه يكشف لنا عوالم الإنسان ودواخل الإنسان أكثر بكثير من حدث كبير.
1: نعم. يعني أنا الآن ذهبت أيضا أو أعود إلى قصة من مجموعتك الثانية، هنالك قصة بعنوان إعادة تدوير. هذه القصة جاءت على هيئة رسالة موجهة من طالب ثانوية عامة في إحدى القرى المنسية وجامع نفايات إلى سكان الشارع المشجر ذي البيوت الأنيقة ذات الأسوار العالية. يعني ربما هنا نستكشف أيضا حيازك للبسطاء والمهمشين والمعوزين، دعينا نقول في التعبير عن مآزقهم ومعضلاتهم في هذا العالم المادي الوقح. لكن لماذا لجأت إلى أسلوب الرسالة في كتابة هذه القصة؟
0: لأنه هاي الشخصية بالذات كان عندها الكثير الكثير اللي تقوله لهدول الناس، في تفاصيل كثير في حياته يستمدها من مخلفاتنا ومن بقايا الأشياء اللي إحنا نستغني عنها ونرميها. فحسيت إنه لازم أعطي هاي الشخصية المساحة اللي يقدر يحكي كل التفاصيل اللي هو بده يحكيها. فكانت هاي هي الطريقة اللي وجدتها مناسبة لحتى يقدر يوصل لنا صوته بشكل واضح.
1: نعم.
0: وكلياتنا نسمعه ونعمل يمكن حتى اللي هو طلبه منا يعني.
1: نعم. أيضا قد يظن أو يحدث قارئ ما لبعض القصص، مثل قصة مثلا هبوط اضطراري، مفلسو الأحلام، أو حتى ولادة أريوس، بأن هذه القصص موجهة للفتيان بشكل أساسي، لما تتضمن من أمثلات وعبر وما تؤكد عليه من قيم ومبادئ أخلاقية ووطنية وإنسانية إلى غير ذلك. هناك يعني نفس في هذه القصص ربما يقودنا إلى ذلك الاستنتاج من خلال أسلوب القصة، لغة القصة، أيضا ربما الاستدراجات الإقناعية في القصة. ربما ما رأيك في ذلك؟
0: ممكن، لأنه الأبطال في القصص سواء مفلسو الأحلام أو ولادة أريوس هن فتية أو هن في عمر صغير بالعمر. نعم. فهذا يحتم علي وأنا أكتب أو أنا أعطيهم الكلمة في حواراتهم أن تكون اللغة بطريقة معينة تتناسب مع أعمارهم. نعم. لكن هي ما كانت يعني الهدف منها لفئة الفتيان.
1: نعم.
0: أنا أعتبر أنه نصوصي يستطيع أن يقرأها يعني كل الأعمار، أكتب وأنا ببالي إنه الكتاب إذا وقع بأي قارئ من أي عمر إنه يكون قادر يقرأ ويتفاعل مع النص النصوص اللي موجودة.
1: بالضبط. ذهبنا منذ قليل إلى يعني الاستحضار أو استعادة قصتك التي تتحدث عن الخيمة في نهاية القصة. هنالك نعم هنالك قصة أخرى أيضا في ذات الموضوع تذهبين فيها إلى استنطاق الأشياء والجمادات، القصة بعنوان صدى الشاي. أظن تتحدث نعم. القصة عن طاولة، لكن هذه الطاولة تتنفس طبعا وتشعر بالجو الأسري المحيط بها وبالشاي وبالتحولات في مقدار السكر الذي يوضع في كوس الشاي.
0: نعم. أنا مثل ما حكينا قبل شوي بحس بوضوح الصوت أكثر لما أكتب عن طريق الجماد، أو أترك الجماد هو اللي يحكي عن البشر.
1: نعم.
0: فالطاولة اللي عاشرت جمعات العائلة على شاي العصر اللي متعودين عليه في بيوتنا العربية، عاشرتهم لما كانوا يجتمعوا كلياتهم وكانوا صغار وصوتهم وعجقتهم في البيت، وشوي شوي بلش الفناجين تقل، بلشت الأماكن تفضى وهي تراقب وتلاحظ التغيرات عليها. أول مثلا كان بعض الفتات على الطاولة، بعض السكر، بعض الشاي المسكوب، لكن مع مرور السنوات تبقى هي وحيدة مع الكنب اللي صار اثنين فقط، الأب والأم، والفناجين فارغة. فأشعر عندما يتحدث عنا الجماد أو لما بعطي الكلام للجماد بحس إنه أقوى من صوتنا، بيكون الألم يمكن أكبر من إن نعبر عنه بنفسنا.
1: نعم نعم. لكن هنا هل تعتقدي أن الكتابة هي التي تجبر الأشياء أن تقول وأن تبوح وأن تكون لها حواس تتصرف بها، أم تعتقدي أن الأشياء هي التي تحرض على الكتابة؟ لأنها فعلا تنضح بالإلهام وأيضا تنادي الكتابة بإلحاح إليها.
0: طبعا هلأ الكاتب معروف أنه شديد الملاحظة، وعلاقته بالأشياء اللي حوله تختلف عن علاقة الأشخاص الآخرين. يعني الكاتب ممكن يشوف نافذة بطريقة مختلفة عن شخص آخر، فطبعا توحي الأشياء للكاتب وبسقط عليها مشاعر وبسقط عليها كثير من حياة الإنسان ومن مشاعره، وبيحملها من خوفه ومن وحدته ومن انتظاره. فبحس أكيد يعني الكتابة مرات تفرض، ولكن إحساس الكاتب بالجمادات وبالأشياء الساكنة أو المتحركة حوله إحساس مختلف بوصفه.
1: يعني بودنا نتحدث كثيرا عن النهايات في قصصك، لكن دعينا نذهب أيضا من خلال مدخل جيد للحديث عن هذه النهايات عن فهمك للزمن. مثلا النهاية في قصتك علبة شوكولاتة قديمة ترد فيها هذه الكلمات: أعدت كل شيء إلى العلبة كما كانت بدقة أكبر هذه المرة، ومنذ ذلك اليوم لم أعد أفتحها لأتذكره. طبعا الطفل تقصد القصة.
0: نعم أخوها.
1: نعم. أفتحها لأتأكد أنه ما زال معي. أو قصة أخرى بعنوان على بعد متر من المفتاح: الساردة تحاول أن تجمع أكثر شيء من الأشياء في حقيبتها وذاكرتها قبل أن ينقضي الوقت بسرعة قبيل النزوح.
0: نعم.
1: يعني هنا ماذا يهمك أكثر في الوعي بالزمن في الكتابة؟ الآفل، الذاهب، المتطاير، اللحظة، التذكر، الاستعادة، القادم، ماذا بالضبط في فيما يتعلق بالزمن هنا وفي قصصك بشكل عام؟
0: ما يهمني يمكن أكثر من أني أحدد الزمن، أحدد الآن أو المستقبل أو الذي مضى أو الذكريات، بيهمني أكثر أنه أترك مساحة للقارئ، أترك أسئلة في ذهن القارئ، هو يقدر بأدواته القرائية يفكر فيها ويعود لها ويستشفها، يحدد هو الزمن اللي بيفكر فيه، بيحب يتخيل القصة بعد ما انتهت، بيحب يتخيل المستقبل، بيحب يرجع للماضي، ما بحب أحط القارئ في مساحة معينة، لذلك أتركها يمكن مفتوحة.
1: نعم نعم، لذلك مثل قصة مثل مونولوج الجميلة ربما أيضا تنفتح على سؤال الوهم وأيضا على سؤال الزمن، يعني هل المرأة تحاور شيئا آفلا فيها ما تزال تستبقيه أو تستدعيه وهو جمالها، أم أنها تتحدث عن شيء آخر في هذه القصة؟
0: هي فعلا تتحدث عن جمالها، تتحدث عن أنوثتها، لأنه هو القصة تتحدث عن سيدة صارت أم من وقت قريب، من أسبوعين.
1: نعم.
0: في هاي الفترة السيدات بيكونوا كتير بحاجة للدعم النفسي والمعنوي، بحاجة إن نحكي لهم كم هن جميلات.
1: نعم.
0: لكن للأسف إنه بيكون كل الاهتمام للرايح مثلا للطفل، والأم تختفي في الظلال، بصير عندها سجنها الخاص اللي بيخليها ما تشوف نفسها جميلة.
1: نعم.
0: فهي الأمهات بحاجة إنهم يشوفوا حالهم جميلات ويحكوا لحالهم جميلات حتى لو اللي حواليهم ما قالوهم إياها، لأنه الأمهات هن أجمل المخلوقات على وجه الأرض.
1: جميل. الكاتبة القاصة فوز أبو سنينة، شكرا جزيلا على حضورك معنا في هواء الكتابة. طبعا تحدثنا عن تجربتك في الكتابة بشكل عام وركزنا على مجموعاتك الثلاث، كسرة من الروح وسجون خاصة وغبار على ركبتي. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا أستاذ صالح، تشرفت بهاي الاستضافة وهاي الفرصة، وسعدت جدا باللقاء وبأسئلتك الجميلة.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا شكرا، تحياتي لعمان والشعب العماني النبيل.
1: تسلم، شكرا جزيلا.
2: في هواء الكتابة.
3: إعداد وتقديم صالح بن علي العامري.
2: إخراج جمال بن محمد الشعيلي.

رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء بجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء، عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: في كل محافظة من سلطنة عمان
2: حكاية أرض تنبض بالعطاء
1: وسفر إنجاز تخطه الأيادي
2: من المحافظات.
1: برنامج يطوف بكم في مدائن التنمية لنقرأ التحولات،
2: نضع الأرقام في سياقها،
1: ونكشف ما وراء المشاريع من أثر وإنجاز في مسارات الاقتصاد والمجتمع والثقافة.
2: من المحافظات تروى التفاصيل كما هي.
1: إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
2: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
1: وإخراج علي بن عبد الله العجمي.
2: من المحافظات.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين ومتابعين الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات. عزيزي المستمع، لم يعد الحديث عن المناخ شأنا بعيدا عن تفاصيل الحياة اليومية ولا الملف المنفصل عن مسارات التنمية والاقتصاد. التغيرات المناخية تضع المدن والقرى والقطاعات الإنتاجية أمام أسئلة جديدة.

0: والموارد المائية، ومن صحارى شاسعة إلى مدن تتوسع عمرانيا واقتصاديا. لكل محافظة لها تجربتها الخاصة في التعامل مع البيئة، ولكل منطقة احتياجاتها التي تفرض الحلول التي تتناسب وطبيعتها وإمكاناتها. ومن هنا تبرز عزيزي المستمع أهمية أن تتحول الاستدامة من مفهوم عام إلى ممارسة حاضرة في تفاصيل التنمية المحلية، أن تصبح كفاءة استخدام المياه جزء من التخطيط، وأن تجد الطاقة النظيفة طريقها إلى المشاريع، وأن تتحول حماية الموارد الطبيعية إلى قيمة اقتصادية وسياحية، وأن تفتح التحولات المناخية نفسها مجالات جديدة للاستثمار والابتكار وحتى فرص العمل. وفي هذا السياق يأتي أسبوع عمان للمناخ الذي انطلقت أعماله في مسقط ليجمع صناع القرار والخبراء والمختصين والقطاع الخاص حول قضية تتجاوز حدود المؤتمرات والفعاليات، قضية تتصل بما نفعله اليوم وما نتركه للسنوات المقبلة. في برنامج من المحافظات مستمعينا نقترب من هذا الملف من زاوية مختلفة، نترك مساحة للحديث العام عن المناخ لنبحث عن أثره في المحافظات، وكيف تتعامل المحافظات مع تحديات المياه والطاقة والحرارة والموارد الطبيعية، وأين تتشكل المشاريع التي تحمل بعدا بيئيا وتنمويا في آن واحد، وكيف يمكن للمحافظة أن تكون مساحة للتجربة والابتكار في بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة. فالمناخ في النهاية لا يقاس فقط بما يحدث في الغلاف الجوي، وإنما بما تفعله المدن والمجتمعات والقطاعات المختلفة استعدادا لما يحمله المستقبل. في هذه الحلقة من المحافظات نبحث وإياكم عن العلاقة بين حماية البيئة وتعزيز الاقتصاد المحلي، وبين متطلبات الحاضر واستحقاقات المستقبل التي تتشكل وتشكل أيضا قصة أخرى للتنمية العمانية، عنوانها الاستدامة وقدرتها على صناعة مستقبل أكثر مرونة وكفاءة. باسمي واسمكم نرحب بضيفنا في الاستوديو في هذه الحلقة، المهندس خالد بن محمد البلوشي، مدير عام التغير المناخي بالندب بهيئة البيئة، لنتناول هذا الموضوع. مهندس خالد، أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج من المحافظات.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا لكم على الاستضافة المميزة وإعطانا المساحة طبعا لتسليط الضوء على مسارات التعامل مع آثار التغير المناخي، سواء كان من أسلوب الحوكمي والمؤسسي إلى مدى امتداد آثارها على المحافظات في مساراتها التنموية المختلفة.
0: يا أهلا ومرحبا بكم مهندس. رح نتحدث عن محاور عدة في هذه الحلقة مستمعينا الكرام رفقة مهندس خالد، بداية من المناخ والتنمية في المحافظات إلى خصوصية كل محافظة. سنبدأ بالحوار إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
2: من المحافظات
3: إنجاز يروى
2: وطموح لا يهدى

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامج من المحافظات، ونرحب بالمهندس خالد بن محمد البلوشي مدير عام التغير المناخي بالندب بهيئة البيئة ضيفنا في هذه الحلقة. خلينا نبدأ معك مهندس خالد حول المناخ والتنمية في المحافظات. لما نتحدث عن العمل المناخي في سلطنة عمان، كيف تنعكس السياسات الوطنية على مستوى المحافظات؟
1: نعم، في البداية بنوضح أن أساسا إحنا مدى ارتباطنا بالعالم الآن أصبح المتغير واحدة المتغيرات أو المخاطر اللي حددت طبعا في تقرير اللي صدر من المنتدى الاقتصادي العالمي مؤخرا بداية السنة هذه، يتكلم أن أصبح تغير المناخ واحد من المخاطر الرئيسية اللي راح تعرض لها المجتمع الاقتصادي في مدى السنوات 10 سنوات القادمة، وهو يعتبر خطر رئيسي جدا. فلذلك لابد أن

0: اتخاذ اجراءات تحتم كيفيه التعامل مع الاثار. لما
1: أها.
0: نتكلم الان الاثار، طبعا حددت هي تقريبا 6 أو 7 آثار مهمه، منها ارتفاع مستوى شده الاعاصير والتعرض لكميات مياه امطار عاليه جدا، مستوى فيضانات، مستوى جفاف، مستوى حرائق عاليه، ارتفاع درجات الحراره، متوسط درجات الحراره الارضيه. هذه كلها طبعا مخاطر رئيسيه. فلذلك لابد ان الان لما تبني مدن حديثه لابد ان المدن تكون متكيفه لكل هذه الاثار، وهذا ما يسمى بمسار المرونه في تصميم المدن والمجتمعات. فلذلك اصبح احنا انعكاسنا الاساسي ان لابد لما نوضع استراتيجيات وسياسات عمل لابد ان النظر لكل التفاصيل هذه ومدى تاثرها. في النهايه المتاثر هو الانسان الذي يعيش في المجتمع، ولذلك تاتي الاولويه المحافظه على الخدمات المقدمه للمواطن وما الى ذلك. فلذلك لما نضع احنا في المسارات الاستراتيجيه على سبيل المثال، من ضمنها مسار استراتيجيه التكيف، ننظر الى ما هي اهم القطاعات اللي ممكن تتاثر في هذا. كان طبعا في الاستراتيجيه اللي اعلنت في عام 2019 كان يتكلم عن 5 قطاعات اساسيه. نتكلم عن قطاع المياه، نتكلم عن قطاع الزراعه، نتكلم عن قطاع النقل والبنيه التحتيه، نتكلم عن قطاع الصحه. فكل هذه القطاع او قطاع الاسكان، فكل هذه القطاعات تتاثر حقيقه بعوامل تغير المناخ، لان لها خدمات مرتبطه لدى الانسان. فتتخيل يعني عندما تتم مواجهه عده يعني حالات من الحالات اللي ذكرتها انا اللي هي تسمى اثار التغير المناخي، وانقطاع الخدمات للانسان او الانسان ما يقدر يتواكب مع هذه، هنا تكمن الخطوره.
1: صحيح.
0: فجاءت احنا تحليل مخاطرنا كيف يتم مد هذه والتعامل معها. فلذلك تم وضع اجراءات. الان الاجراءات لما يتم تمريرها على مستوى المحافظات، يبقى ان كل محافظه كيف تكون قادره على التعامل مع هذه الاجراءات مطلوب منها.
1: نعم،
0: نعم.
1: لكل محافظة مهندس يعني طبيعتها الجغرافية الخاصة بها، وكذلك أيضا مصادرها أو تنوعها أو خلينا نقول ثروتها الاقتصادية. هل تختلف الأولويات المناخية هذه المرة والبيئية من محافظة إلى أخرى نسبة لهذه الطبيعة الجغرافية والاقتصادية؟
0: نعم، هو على سبيل المثال احنا كيف ننظر على المستوى التخطيطي لما او على مستوى وضع الاستراتيجية، وبعد ذلك تأتي التخطيط اللي هو تحويلها الى اجراءات عمل. احنا نضع على مستوى وين تتقاطع الخدمات الرئيسية، لان على مستوى الخدمات بعد ذلك تتوزع الاجراءات اللي لابد اتخاذها. من تحليلنا السابق اللي كان لإعداد استراتيجية 2019 إلى الآن، احنا نعمل على إعادة تحديث الاستراتيجية بوضع سيناريوهات جديدة مع تغيرات درجة الحرارة وغيرها من البيانات اللي نستقيها من المنظمات العالمية. الواضح أن هناك بتكون أولويات معينة تختلف لكل محافظة عن الثانية. فالمحافظات اليوم على سابقا كانت تكون أن التركيز على المحافظات الساحلية بحكم قربها من المياه البحار المفتوحة مثل البحر العرب والمحيط الهندي، لكن الآن تغيرت الأمور فأصبحت هناك أمطار أخرى تتشكل في من حين إلى أخرى، وتكون أمطار شديدة الغزارة. فلذلك لابد أن مستوى البنية التحتية على مستوى الشوارع، توفر السدود وغيرها طبعا من تشكيلة المخططات السكانية تكون موجودة. فجاء صراحة حقيقة مشكورين الإخوان في وزارة السكان والتخطيط العمراني في استراتيجياتهم المعنية لكل محافظة.
1: تخطيط
0: الاستراتيجية العمرانية،
1: المدن.
0: نعم بالضبط، تم وضع أولويات ووضع برامج تعنى بالتغير المناخي وكيفية مواكبة هذه الآثار الموجودة. فحقيقة هم شركائنا في هذا المسار في وضع البرامج، وإحنا نراجع معهم ما بين فترة والثانية أن إيش هي الإجراءات الضرورية. يعني تم تقسيمها على إجراءات قصيرة المدى، إجراءات طويلة المدى، إجراءات ذو حاجة الآن يتم تطبيقها، إجراءات أحيانا سياسات وإجراءات أحيانا لا تنفيذ وتكون على أرض الواقع
1: أو حتى استراتيجيات مستقبلية.
0: بالضبط، او استراتيجية مستقبلية على حسب التواكب اللي موجود فيها. فكل هذه تختلف الآن. يعني مثل ما تفضلت احنا طبعا عندنا الآن نقاش معهم ان نراجع الاستراتيجيات الموجودة لمسقط الكبرى وما إلى ذلك، لكن حقيقة لما اطلعنا على مخطط مدينة سلطان هيثم يعتبر حقيقة من أفضل المخططات النموذجية، على إن ما كان على مستوى العالم للمدن الكبيرة، خلينا نتكلم على مستوى المنطقة والإقليم، تعتبر مدينة نموذجية عالية جدا
1: نعم
0: في التخطيط ومواكبة آثار تغير المناخ اللي ممكن تصير خلال السنوات القادمة.
1: نعم، هل تختلف أيضا يعني التحديات الموجودة والتي ترصدها هيئة البيئة في المحافظات اليوم من محافظة إلى محافظة أخرى؟
0: نعم، هو طبعا في عمليات اللي احنا نسميها التنمية العمرانية، خلينا نربط بمسار التنمية العمرانية. على سبيل المثال، انت لما الان تضع منطقة ميناء صناعي او انك تشكل ميناء صيد بحري في منطقة معينة، هذه كلها مرتبطة بتقديم الخدمات، لكنك الان لما تجي انت او مثلا يتم التعرض لحالة مدارية معينة اللي هي من اثار التغير المناخي، لابد ان تكون هذه المناطق مهيئة تهيئة كامة ان تتعامل مع الاثار هذه، بحيث انها وقت الحدوث شدة الحالة إلى مرورها مع مرور الآثار المرتبطة فيها تكون متكيفة على التعامل مع هذه الآثار، بحيث أن تكون الخدمات ما تنقطع أو ما تتأثر فيها. فهذه من الأساسيات اللي إحنا دائما نركز فيها الآن، تركز أن تشوف على سبيل المثال لما تعمل ميناء صيد البحري يكون في كاسر أمواج.
1: صحيح.
0: الكاسر الأمواج ما يأثر على المصائد كيف ممكن تستمر وما إلى ذلك. إذا صار ارتفاع في درجة حرارة مياه سطح البحر، كيف تكون حركة الثروة السمكية الموجودة في المنطقة المحيطة فيها وما إلى ذلك، لأن هذه كلها تتأثر. وأضف أن لو صار أنك واجهت ارتفاع في مياه البحر أو مد في مياه البحر، كيف يتم التعامل مع الحالة؟ هل ممكن يصير في تجريف على يعني يكون في تآكل الشواطئ، تآكل السواحل أم لا؟ هذه كلها عوامل احنا ندرسها في آثار التكيف من التغير المناخي. بناء عليه نضع هل في إجراءات استباقية أخرى ممكن نعملها، أم أن تقديم مثلا استشارات أخرى لصناع القرار أن كيف تغيير المسارات اللي تكون موجودة.
1: نعم، طيب مهندس خالد، أنتم كيف تضمنوا في هيئة البيئة أن التوجهات المناخية هذه التي تتأثر بها دول العالم بشكل أجمع، كيف تضمنوا أنها تتحول إلى مشاريع وممارسات ملموسة على المستوى المحلي من خلال تعاونكم مثلا مع مثل ما تفضلت وزارة الأسكان والتخطيط العمراني وحتى أيضا بعض الجهات المعنية؟
0: نعم.
1: بكل مشروع.
0: نعم، هو حقيقة احنا نتكلم ان لربما لم تكن غالبية الحكومة فهي جزء كبير منها متقاطع مع العمل المناخي.
1: صحيح.
0: نتكلم عن مؤسسات كثيرة تعمل في هذا المسار،
1: الكل يتأثر بالمناخ.
0: نعم، وحقيقة يعني هناك يعني احنا ذكرنا الاخوان في وزارة الاسكان هم كمثال، لكن
1: نعم للتخطيط العمراني.
0: نعم، لكن مثلا الاخوان كذلك في وزارة النقل والاتصالات قناة معلومات في مسار الطرق، يعتبر يعني تم بناء الطرق الحديثة طبعا على المعايير الموجودة في التعامل مع آثار التغير المناخي. لو صار مستوى شدة أمطار عالية جدا.
1: صحيح.
0: وهذه الأمطار سببت في وديان ذو فيضانات عالية، كيف أن الشوارع الحالية ما تتأثر بهذا بانقطاع الحركة؟ ولا ربما كان إعصار شاهين هو أحد الحالات اللي بيّنت مستوى المقاومة العالية لطريق الباطنة السريع وكفاءته العالية في التحمل لهذا كله. هذا الآن مسارات موجودة، بالإضافة إلى أن مثلا اليوم احنا نتكلم عن مسار جديد تم الالتفات له من قبل المنظمات العالمية، اللي هو التأثر بالصحة أثناء مرور حالات تغير مناخي مختلفة. إيش هي تكون الحالات المرتبطة فيها؟ إيش اللي تكون ما بعد الحالة أو تغير المناخ اللي موجود؟ أضف اليوم في بعض، أنتوا طلعتوا أكيد طبعا، بعض المدن اليوم ما قدرت تصمد لارتفاع درجات حرارة 33
1: صحيح.
0: درجة سيليزية في الدول الأوروبية. لأن المدن هذه لم تصمم حقيقة، حللناها جلسنا معهم واتضح أنها لم تصمم كيفية تحمل درجات الحرارة هذه، سواء كان في الشوارع في البنية
1: التحتية.
0: البنية التحتية نفسها في التعامل معها. لكن احنا طبعا في السلطنة هذه الإجراءات كلها طبعا تخضع لدراسات نمذجة وما إلى ذلك، وهيئة البيئة وغيرها طبعا من الشركاء عندهم استشاريين كثيرين، استشاريين أو بيوت خبرة. وكذلك عندنا في السلطنة بيت خبرة عالمي يعني نعتبره ذو ثقل عالمي اللي هو جامعة سلطان قابوس.
1: صحيح.
0: مثل مركز دراسات الأبحاث البيئية نخضع ل يعني مراجعة دورية للنماذج المرتبطة بتأثر سلطنة عمان بآثار التغير المناخي، ومن ضمنها درجة الحرارة وارتفاع موجة الأمطار. حقيقة إذا طلعت أنت في الفترة الأخيرة تم إعطاء أكثر من شهادة أعتقد لمحافظة ظفار، باعتبارها طبعا صنفت كأفضل مدينة في المرونة المناخية، في المرونة طبعا، للتعامل مع الآثار المرتبطة بالكوارث الطبيعية. وحقيقة تعتبر مدينة أو محافظة ظفار بمختلف ولاياتها بعد تنفيذ عدد معين من مشاريع السدود فيها، تعتبر من الآن مصنفة بقدرة على المرونة والتعامل مع آثار التغير المناخي. وهذا طبعا أحد النماذج اللي نفتخر فيها في السلطنة، أنها
1: صحيح.
0: تنفذ مشاريع عالية ويتم لها الالتفات على المستوى العالمي أنها يعني ذو كفاءة عالية في هذا المسار.
1: نعم، هذا فيما يخص محافظة ظفار كنموذج. وأنا سؤالي القادم مهندس خالد حول طبيعة كل محافظة، يعني بين المحافظة الساحلية إلى الأخرى اللي فيها طبيعة مثلا الجبال أو
0: نعم
1: الصحراء وبيئات طبيعية قد تكون شديدة التنوع أحيانا، كيف تنظر الهيئة إلى كيف تنظر الهيئة إلى هذه الخصوصية لما توضعوا أنتم البرامج البيئية المناخية المناسبة لطبيعة كل محافظة؟
0: نعم احنا طبعا في التفصيل احنا ما دخلنا في جانب كما يقولوا التفصيل الدقيق لكل محافظة، كل محافظة تترك لها آلية ان كيف تنفذ برامجها ذو الأولوية الموجودة عندها. لكن احنا نتقاطع على مستوى الخدمات،
1: نعم
0: نركز على مستوى الخدمات. اليوم المواطن لن يتحمل ان تكون في انقطاع في الكهرباء
1: صحيح
0: لوقت طويل، انقطاع في المياه، الخدمات الأساسية نسميها، فانقطاع خدمات الطرق إذا تعرضت هنا، بالإضافة إلى أن غيرها من التفاصيل اللي هو يحتاجها في حياته اليومية. وتأتي موضوع حماية القرى والولايات وما إلى ذلك عبر المجاري أو أساليب الحماية اللي يتم اتخاذها. فلذلك احنا نتعامل على المستوى الاستراتيجي، لذلك نتعامل مع مثلا عندنا الكثير من التقاطع مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، تحديدا في قطاع موارد المياه.
1: أو السدود.
0: نعم، والسدود نتكلم عن كيفية بناء السدود في المسارات
1: الأودية.
0: الأودية طبعا اللي تكون، هم طبعا ما شاء الله عندهم يعني إجراءات استباقية كثيرة، قائمة طويلة أو أولويات معينة في السدود. فإحنا نتقاطع معهم أن نحدد إيش الآثار المرتبطة في كل مسار موجود، وكيف تكون برامج الحماية، يعني إيش الأولويات في الحماية تكون موجودة عندهم. وبعد ذلك احنا هذا كله طبعا يكون في مسار معين، انه هل اللي احنا نسميه ما بعد السد او ما بعد بطون الاوديه او ما الى ذلك، هل هي في مسارات الحمايه نفسها ام لا، او غيرها طبعا من التخطيطات المرتبطه فيها. طبعا مشكورين الاخوان في وزاره الاسكان والتخطيط العمراني مره اخرى، عندهم مراجعه شامله ان المواقع السكنيه والأراضي السكنية الواقعة في مسارات الأودية وبطون الأودية وما إلى ذلك، يتم عندهم مراجعة حقيقة كبيرة في زحزحة أو إعادة توزيع أو ما إلى ذلك، للحفاظ على المستقبل، أن
1: صحيح.
0: تفادي أي كوارث مستقبلية قد تحصل لهذه المسارات كلها
1: نعم،
0: موجودة.
1: بعض المحافظات يعني قد تواجه تحديات أكثر،
0: نعم.
1: تكون فيها شدة التحديات أكبر. إيش هي المحافظات مهندس خالد اللي تواجه تحديات أكثر ارتباطا بارتفاع مثلا درجات الحرارة، أو حتى إذا كان هناك موجود شح المياه أو
0: نعم
1: التصحر؟
0: نعم هو حقيقة احنا ما تطرقنا في المراجعة الحالية للتفصيليا لكل محافظة على حدة في الوقت الحالي، وهذا لاحظناها احدى النقاط اللي كانت ما موجودة في استراتيجية سابقة، في استراتيجية 2019، اللي هي التمركز من يحتاج ذو أولوية معينة. لكن احنا عندنا ان شاء الله بيكون الان في مسار تحديث الاستراتيجية، وعندنا خطة في إن شاء الله النصف الأول عام 2027 بيكون في تحليل جميع القطاعات المرتبطة في الحكومة كلها اللي ذو أولوية عالية جدا، وإيش هي الإجراءات الناقصة. فجاء موضوع بسبب الحوكمة الجديدة للمحافظات الموجودة والأولوية فيهم، راح يكون إن شاء الله من ضمن عملية التحليل اللي موجود، وراح نتطرق لكل المعايير اللي تفضلتها، من ضمن معايير
1: ارتفاع
0: ارتفاع درجات الحرارة، إذا كان في مسارات برامج التصحر،
1: تصحر
0: وإذا كان في برامج اللي هي
1: شح المياه.
0: الشح المياه. احنا حقيقة عندنا بعض البرامج لكن لم تمركز على أساس أنها تصنيف المحافظات، لكن ذو الأولويات الوطنية. في بعض المناطق عندنا في السلطنة طبعا خضعت لبرامج التصحر، من ضمنها عدم المحافظة أن التربة ما يتم نزوحها كثير، يتم كذلك زيادة الاستزراع فيها، توفير الموارد المالية في عفوا الموارد المائية فيها. هذه كانت برامج موجودة. عندنا مشروع كبير الآن احنا نشتغل فيه متقاطع،
1: اللي
0: وهو
1: هو
0: يخدم مسار التكيف ويخدم حقيقة يمكن 6 7 قطاعات بس في مشروع استراتيجي واحد. هو طبعا مشروع تبنته وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، حاليا يتم التنسيق مع نما للمياه للنظر في إمكانية نقل المياه المجددة أو المياه هنسميها اللي تم إعادة المياه المجددة في المحطات الموجودة في محطات النمى المختلفة. فبيتم نقل المياه على طول خط الباطنة في مشروع استراتيجي، طبعا يتم نقل المياه على طول خط الباطنة للوصول إلى ولاية شناص. الآن النظر أن هل هذا المشروع ذو كفاءة عالية، بيخدم قطاعات كثيرة من ضمنها مثل ما تفضلت لربما حاليا بيساعد قطاع الزراعة بحكم وجود مدينة صحم الزراعية، كذلك أنه ممكن المزارعين اللي مسبقا موجودين على الخط النقل هذا يكون موجودين، يتم الاستفادة من هذه المياه، بالإضافة لربما تطلع أفكار أخرى ما حاليا ما واضحة، لكن هي بمعنى أن يتم التركيز على المشاريع الاستراتيجية. إحنا الآن نعمل أن تعطير هذا المشروع وإيجاد تمويل مناخي مميز له بحيث أن المشروع يكون ذو استدامة عالية في هذا المسار. فلو نجح إن شاء الله بيعمل نقلة كبيرة في هذا المسار. وجالسين نبحث الآن هل ممكن استخدام مشاريع أخرى مماثلة له على مدن محافظات أخرى يتم التعطير لها والاستفادة منها أم لا، لأن هذه كلها إذا نجح نموذج في مكان ما لربما يساعد استخدام النموذج في مكان آخر في محافظة سلطنة عمان. السبب هو تشابه أحيانا التضاريس، تشابه الفوائد والخصائص ما بين المحافظات نفسها.
1: نعم، أو حتى الطبيعة البيئية أو
0: بالضبط.
1: حتى الطبيعة
0: نعم.
1: المناخية. طيب، في الهيئة يعني من صميم عملها أيضا حماية المحميات
0: نعم.
1: الطبيعية وكذلك أيضا البيئات الساحلية
0: نعم.
1: بتنوعها تنوعها الفطري، خلينا
0: نعم.
1: نقول. كيف تعمل الهيئة لحماية البيئة الساحلية والمحميات الطبيعية من التأثيرات المناخية؟
0: نعم. حاليا طبعا إحدى طبعا المهددات على مستوى العالم كان اللي هو انقراض عدد معين من الموائل الموجودة، وطبعا إحنا لن نتكلم نقول هيئة البيئة، لكن كحكومة سلطنة عمان من الدول السباقة حقيقة في المنطقة ويمكن تكون على مستوى العالم اللي أولت الاهتمام بالمحافظة على الموائل وكذلك إنشاء المحميات، وهذا طبعا كان من اهتمامات المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد من عام 1970 وامتدادا للسنوات هذه، أن في هذاك الوقت تم إعطاء أهمية كبيرة أن المحافظة على الموائل والأنواع المهددة بالانقراض. وطبعا اليوم التغير الكبير، قلة الأمطار في مناطق معينة يسبب في قلة توفر العشب وقلة توفر الموارد المائية، وأحيانا طبعا زيادة شدة الأمطار يؤثر على توفر أنواع معينة من
1: صحيح.
0: هناك تبدأ أنها تهرب إلى مواقع أخرى. فعملت صراحة مسبقا طبعا توجيهات من الحكومة الرشيدة أن تهيئة عدد كبير من المحميات وذات أهمية عالية للمحافظة على هذه الأنواع. وحقيقة إلى اليوم في برامج كثيرة يتم تعطيرها سنويا لتهيئة المحميات، إيجاد تجارب عالمية يتم ضخها هناك، بالإضافة إلى أن كيف يتم المحافظة على أكثر هذه الأنواع. نأتي لموضوع الشق الساحلي، طبعا إحدى المهددات الموجودة في بعض المناطق اللي هي تآكل الشواطئ واللي يسبب تداخل أحيانا مياه البحر مع المناطق الساحلية الموجودة، إن كان لما يكون فيها تجمعات سكانية أو أحيانا تجمعات زراعية. حاليا احنا طبعا عندنا اكثر من برنامج، لكن اهم هذه البرامج هو المحافظه على ان ما يكون في زياده كثيره في تاكل الشواطئ، وهذا يخضع عن طريق في اكثر من دراسه استشاريه الان هل ممكن يعمل اجراءات اخرى طبعا تسبق عمليه تاكل الشواطئ، ام يتم زياده الان المحافظه على الشواطئ اللي ما يصير فيها تاكل زياده. بالإضافة إلى أن النظر هل في إجراءات أخرى أثرت أساسا على عدم طبعا محافظة الشاطئ على طاقته وعلى مستوى التربة اللي فيه. ففي هناك دراسات تقييمية حقيقة على مستوى على طوال السنة من فريق مختص أن يتم البحث في هذه الآثار. وحاليا طبعا في دراسة مع استشاري عالمي ينظر في مدى ما هي الإجراءات المناسبة اللي ممكن تطبيقها، وكذلك دراسة مدى قدرة الكلف اللي تكون موجودة فيها.
1: نعم، هذا يدخل أعتقد في المهندس خالد في المخاطر المناخية، كيف تأثر على التخطيط للمشاريع التنموية في المحافظات.
0: نعم، مثل ما تفضلت الآن، مع احنا نظرنا الخطوة التحليلية في آخر 3 سنوات عدنا أن أثار التغير المناخي لربما تعمل على زيادة في البنية التحتية، المبالغ المطلوبة في البنية التحتية تكون مبالغ كلفة عالية جدا. فلذلك أن النظر في البرامج ذات الأولوية والنظر في المسارات الموجودة عالية جدا هي المهمة حاليا، لأن الآن الكلف بدأت تتنوع وأصبحت مرتفعة، لأن تحتاج أن توفر بيئة مرنة جدا عاليا وبيئة تكون قادرة على التعامل مع الآثار سواء كان المتوقع أو الغير متوقع. فلذلك تأتي اليوم مستوى البنية التحتية المرتبطة بخطوط النقل، الطرق البرية، المسارات الموجودة في المطارات، على أساس أن لو صارت في أي نوع مناخية كيف تكون هذه المطارات مفتوحة وما تكون مغلقة، لأن أي حركة ونقل أو إيقاف الحركة الجوية يؤثر في المنطقة، بالإضافة إلى حركة السفن والملاحة البحرية، هذه كلها ننظر لها. وتأتي على أساس أن التوسع العمراني مثل ما قلت، أن تقاطع الجهات في آليات في ترتيب الأولويات في المحافظات والمدن المستدامة يكون أن كيف أنا أقدر أجمع الخدمات في مكان واحد والخدمات هذه تكون مستمرة حتى لو أنا تعرضت لأن أنواع مناخية معينة أو آثار مناخية تكون قليلة جدا، يعني على حسب تفاوتها.
1: نعم، سننتقل أيضا إلى محور مهم جدا وهو متعلق بالاقتصاد الأخضر، وأيضا كيف يتقاطع هذا الأمر مع المحافظات من جانب الفرص الاستثمارية اللي موجودة في كل محافظة كميز نسبية لكل محافظة، وأيضا كيف تلعب التحولات المناخية أمام المحافظات كدور مهم جدا في تهيئة هذه الفرص الاستثمارية من خلال الاقتصاد الأخضر، لكن بعد هذا الفاصل.
2: من المحافظات
3: إنجاز يروى
2: وطموح لا يهدأ.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين ومتابعين الكرام في برنامج من المحافظات، وحديث عن أسبوع عمان للمناخ وكيف أيضا يؤثر المناخ في تفاصيل حياتنا اليومية، وكذلك أيضا في التغيرات المناخية التي تلعب دور في صناعة التخطيط العمراني للمدن والقرى والقطاعات الإنتاجية الأخرى. نرحب بضيفنا في هذه الحلقة المهندس خالد بن محمد البلوشي، مدير عام التغير المناخي بالندب بهيئة البيئة. مهندس خالد، يسعد أوقاتك بكل خير مرة أخرى، وحياك الله معنا.
0: حياكم حياكم مجددا، وشكرا على الحوار الشيق.
1: بارك الله فيكم. ما زلنا في هذا الحوار، هذه المرة ننتقل إلى الاقتصاد الأخضر. لما نتحدث عن المناخ مهندس خالد، لابد أن يكون هناك ارتباط بالاستثمار والاقتصاد الأخضر، لأن هناك بعض الفرص التي يمكن أن تفتح التحولات المناخية أمام المحافظات.
0: نعم، اليوم إحنا لما نتكلم مع الإجراءات اللي ذكرناها سلفا في المحاور السابقة، نتكلم عن إجراءات في تطوير البنية التحتية، إجراءات في توفير الخدمات والانقطاع، هذه أساسا كلها أدوات يبحث عنها المستثمرين، تخلق فرص كثيرة طبعاً لما أنت تطور وتوفر الخدمات، تحتمي توفر مرونة، الحكومة مستجيبة، الحكومة عندها خطط واضحة في التعامل. بالعكس المستثمر الخارجي العالمي أو حتى المحلي المتنوع الموجود أو المتعدد يبحث عن هذه البنى التحتية، عن هذه المواقع والأماكن، فتعزز المرور وتعزز لهم كذلك الحضور فيها. أذكر على ذلك أحد البرامج اللي اشتغل عليها كذلك الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد، موضوع التجمعات الخضراء يسمي Green Clusters الموجود. فهذه تبحث أن تكون مجمعات توطن صناعات، توطن خدمات، توطن برامج معينة المستثمر يبحث عنها، توفر جميع الحلول فيها، وتعمل على الترابط مع القطاعات الثانية اللي موجودة مسبقا. فهذه إحدى الأشياء البرامج الموجودة. فأعتقد الأخوان إن شاء الله جالسين في وزارة الاقتصاد إحنا نعمل معهم أن يطوروا في الفرص الموجودة في المحافظات، ولكل محافظة ميزتها الأخرى المختلفة تماما عن عن عن عن, عن الأخرى طبعا الموجودة. المحافظات متقاطعة حدوديا، لها مسار معين، لها مسار بحري طبعا، موانئ، فرص التصدير وما إلى ذلك وغيرها، لها ميزة طبعا أخرى. وحقيقة اللافت في الموضوع أن جميع القطاعات في الحكومة لما تعمل على تأطير الفرص فيها، وكذلك يعني مشكورين الأخوان في وزارة التجارة وصناعة ترويج الاستثمار في ترويج الفرص هذه وتحديد الفرص وعرضها للمستثمرين الخارجيين عن طريق استثمار في عمان. هذول كلهم حقيقة لا يغفلوا ما هو التوجه العالمي. يعني كل واضح أن إيش التوجه العالمي، هو مباشرة يعطي أولوية بحيث أن المستثمر العالمي أو الجهات العالمية اللي تنظر للسلطنة تضع هذه، ترى أن هذه الأولويات كلها موجودة.
1: نعم، هذا فيما يتعلق بالتغير المناخي والاقتصاد الأخضر. نأتي الآن إلى أسبوع عمان للمناخ. أسبوع عمان للمناخ من المعروف أن هناك فيه تجمع كبير للخبرات والمؤسسات من قطاعات مختلفة، ليس فقط من سلطنة عمان وإنما حتى أيضا بعض التجارب الدولية التي تعرض في هذا الأسبوع متعلقة بالمناخ في سلطنة عمان، ويقام هذا الأسبوع بشكل سنوي. إيش اللي تريد الهيئة أن يصل مهندس خالد من رسائل من خلال أسبوع عمان للمناخ إلى المحافظات تحديدا؟
0: نعم طبعا الأسبوع هو يعتبر منصة محلية وأقليمية، ولربما إن شاء الله نوصل أن تكون منصة عالمية لتبادل الخبرات والأفكار والتجارب، وكذلك عرض ما وصلت له سلطنة عمان من مسارات متقدمة في وضع الأجندة. حقيقة في إشادة عالمية أن هذا الأسبوع هو يضع سلطنة عمان واضحة مع معالم كيفية التعامل مع آثار التغير المناخي، الأولويات الموجودة من المستوى العالي جدا إلى مستوى التنفيذي ومستوى التخطيطي والاستراتيجي وما إلى ذلك. التقاطع مع المحافظات حقيقة اللي زائر لمعرض أسبوع عمان المناخ راح يلاحظ وجود طبعا بلدية ظفار، وجود بلدية مسقط اللي هم يمثلوا طبعا المحافظات الموجودة فيها الذراع التنفيذي على الواقع. ففي كل طبعا ركن من هذه الأركان يعرض تجاربهم وتعاملهم. بلدية ظفار ما شاء الله عارضين كثير من تجاربهم في كيفية التعامل مع آثار التغير المناخي والبرامج البيئية المختلفة، وكذلك الحال مع بلدية مسقط ومع مختلف مشاريعهم اللي يتم تنفيذها في الحماية المخاطر الفيضانات المختلفة. ونتمنى إن شاء الله في النسخ القادمة أن المساحة تزيد، وكذلك إن شاء الله يكون لهم حضور أكبر في الورش والبرامج وعرض تجاربهم على جميع الحضور المشاركين إن شاء الله.
1: نتمنى ذلك، ونتمنى لكم أيضا في هيئة البيئة كل التوفيق إن شاء الله في كل مشاريعكم الاستراتيجية فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، وحتى أيضا في المشاريع أو خلنا نقول الخطط الاستراتيجية للمحافظات بشكل عام والمرتبطة أيضا بالمناخ أو بأي عمل متعلق بأعمال هيئة البيئة. شكرا لكم مهندس خالد.
0: شكرا لكم على الاستضافة، ونتمنى إن شاء الله لهذا الوطن المزيد من التقدم والنجاح.
1: اللهم آمين. شكرا لضيف هذه الحلقة المهندس خالد بن محمد البلوشي مدير عام التغير المناخي بهيئة البيئة. وبهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام حديثنا عن المناخ والتنمية في المحافظات وأسبوع عمان للمناخ، ملف يتسع اليوم من حماية البيئة إلى صناعة فرصة جديدة للتنمية والاستثمار في المحافظات. شكرا لضيفنا الكريم، وشكرا لكم أيضا مستمعينا الكرام على المتابعة. نلتقي في حلقة قادمة من برنامج من المحافظات. كنت معكم في تقديم هذه الحلقة خالد بن عبد الله البداعي، إلى اللقاء.
2: المحافظات،
3: حيث يستبان الأثر من صنع الأيادي
2: ويقاس الإنجاز بما يخلفه من بقاء. من المحافظات، إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري،
3: تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي،
2: إخراج علي بن عبد الله العشمي.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8:00 مساء ويعاد الجمعة 1:00 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8:00 إلى 9:00 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.
6: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
7: رفعة الجادرجي.
8: فن العمارة خلاه يسميه يفرق، لأنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
7: معاذ الألوسي.
9: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية. كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة؟ وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
7: راسم بدران.
10: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
7: شهيرة فهمي.
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
11: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
12: إذاعة سلطنة عمان. خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد متولي الشعراوي.
13: خواطر إيمانية في تفسير القرآن الكريم.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. وقلنا إن ما من شيء، أي كل شيء من بداية ما يقال له شيء، وشيء كما قلنا هو لعموم الجنسية، فكل ما يطلق عليه شيء يكون ساجدا لله. إذن فشيء وإن كانت مفردة دلت على الإفراد مع العموم، لذلك جاءت اليمين مفردة والشمائل جمع لتشمل الأمرين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما قال سجدا أي كل هذه الأشياء تسجد، تسجد لله. ونحن قد عرفنا السجود فيما كلفنا الله به من ركن في الصلاة، وهو منتهى خضوع الذات من العابد للمعبود. فنحن نخضع واقفين ونخضع راكعين ونخضع قاعدين، ولكن أتم الخضوع يكون بأن نسجد لله. لماذا كان أتم الخضوع أن نسجد لله؟ قال لأن الإنسان له ذات عامة، وفي هذه الذات سيد للذات، بحيث إذا أطلق انصرف إلى الذات وهو الوجه. ولذلك حينما يعبر الحق سبحانه وتعالى عن فناء الوجود يقول كل شيء هالك إلا وجهه، فكأن وجه يطلق بها الذات. إذن ضرب المثل لمنتهى الخضوع بالظلال، والظلال حين تكون على الأرض تمثل الخضوع الإيه؟ الكامل. بعد ذلك الحق سبحانه وتعالى يرتفع بمسألة السجود من الجمادات في ظلالها، يقول وظلالهم بالغدو والآصال، يعني الذوات تسجد والظلال. ولذلك بعض العارفين يتعجب من الكافر، يقول له أيها الكافر ظلك ساجد وأنت جاحد. ثم الحق سبحانه وتعالى يرتقي في الكل، لأننا سابق أن كل إن أجناس الكون التي يراها الإنسان إما جماد، فإذا وجدت خاصية النمو يبقى نبات، فإذا وجدت خاصية الحس والحركة يبقى حيوان، فإذا وجدت خاصية الفكر يبقى إنسان، فإذا وجدت خاصية العلم الذات النوراني يبقى ملك. هذه الأجناس اللي احنا إيه؟ نعرفها. فإذا كانت الظلال في الأشياء الجامدة ساجدة لا تفارق الأرض أبدا، ثابتة كويس. الحق سبحانه وتعالى نقلنا نقلة أخرى في الشيء الذي يتحرك، هو وإن تحرك برضو ظل دائما على مين؟ على الأرض. فنقلها من الجمادات إلى شيء آخر، فقال سبحانه ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. من دابة هو ما يدب على الأرض، والدب على الأرض معناها الحركة والإيه؟ والمشي. فمن دابة عرفناها. والملائكة قال لك ما الملائكة ما يقالش لها دابة، ليه؟ أم قال لك لأن الله جعل سعيها في الأمور بأجنحة، قولي أجنحة مثنى وثلاثة. ولذلك يأتي في أقرأ ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه، فعمل طائر يطير بجناحيه مقابل لمين؟ مقابل للدابة. يبقى استحوذ على الأمرين، دابة والملائكة. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. طب وما دي بتترك على غير العالمين وغير العاقلين، والسجود ده بيبقى قال لك ايوه ليه؟ لان اغلب الاشياء اللي موجوده في الكون ما لهاش العلم والمعرفه، فهي ولذلك هناك ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها وحملها الانسان. ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض، هتبقى النوعين من دابة وهو ما يدب، والملائكة اللي هو أعلى إيه شيء، وهم لا يستكبرون. إيه وهم لا يستكبرون؟ قال لك لأن علوهم في الخلق من نورانية وكذا وكذا وكذا وكذا ما أعطاهمش إدلال على مين، لأن ما لهمش إدلال، لأن اللي أعطاهم هذا التكريم مين؟ الله سبحانه وتعالى. وما دام الله هو اللي اعطاه هذا التكريم يبقى لا ادلال منهم على مين؟ على من ايه؟ على من اعطاه. ليه؟ لان الذي يدل انما يدل بالذاتيات غير الموهوبه، انما شيء موهوب من الغير ما يصحش انك انت يدل. ولذلك قول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكه، رغم أن الله كرمهم وإيه ورفعهم، وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم. إذن الملكة فيها تكليف، لأن قال لك إيه؟ لا الله ما أمرهم إيه؟ ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. كلمة يخافون ربهم، ما هو الخوف؟ الخوف هو الفزع، هو الوجل. والخوف والفزع والوجل لابد أن يكون من ترقب شيء من أعلى منك، يعني ما تقدرش تدفعه، ما تخاف ليه؟ لو كان أمر ممكن تدفعه ما تخافش. ولذلك الأمور التي تدخل في مقدوراتك ما تخوفكش، يقول إن حصل كذا يحصل كذا، إن حصل كذا يحصل. ما اللي يخوف إيه؟ أمر لا يكون في إيه؟ في مقدوري، ويكون في مقدوري بل في مقدوري من هو أعلى إيه؟ أعلى مني. طب وما دام هم مثلا لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أم قال لك الخوف ده مرة يكون عن تقصير منك، ومرة يكون عن مهابة للمخوف، هو ما يعملش حاجة إنما إيه هو ما هي كده. ولذلك الشاعر العربي حتى فسرها وقال أهابك إجلالا وما لك قدرة علي، ولكن ملء عين حبيبها، ولكن ملء عين إيه حبيبها. يبقى مرة الخوف يأتي ليه؟ لتوقع أذى لتقصير منه، ومرة يجي للإيه؟ للمهابة وللإيه؟ وللإجلال. يخافون ربهم من فوقهم. الفوقية نحن نعرف إن الجهات ستة، فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. قال لك الفوقية هي اللي تبقى مسيطرة، فوقية هي اللي تبقى إيه. ولذلك حتى في عادة الحصون يعملوا الحصون في الأماكن الإيه العالية، علشان تقدر تتحكم في مدون، تتحكم في الأمام وتتحكم في الخلف وتتحكم في التحت. إذن فالفوقية هي محل الإيه العلو. والفوقية دي مرة تكون فوقية مكان، ومرة تكون فوقية مكانة. فوقية مكان وفوقية مكان. اللي بيقول انها فوقيه مكان ويرى ان الله في السماء بدليل ان الجاري قال لها اين الله، قالت ونظرت الى السماء وقالت دي على هيئه الايه العلو، لانه ما يصحش ان نقول الله ايه تحت. ولكن الله منزه عن الايه عن المكان، كما نزه عن المكان نزه عن الزمان. ما تقدرش تحيزه لا في مكان ولا في ايه. ليه؟ ام قال لك لان المكان والزمان به خلقا. مين اللي خلق الزمان والمكان؟ يبقى ما دام هو به خلق يبقى منزع عن الزمان والمكان ولا لا؟ يبقى إذن الفوقيه اللي اختلفوا في قال لك هي فوقيه حقيقيه، فوقيه مكان يعني هو اعلى مني. تقول له طب اعلى من اي ناحيه بقى؟ من الناحيه دي ولا من الناحيه دي ولا من الناحيه التحتيه ومن هنا؟ يبقى إذن اللي قال كده نقول له دي فوقيه مكانه، بدليل ان الذين يحرسون الحصون ويحرسون القصور يعملوا بقى الايه الحرس يبقى فوق الايه يبقى فوق المحروس. هو فوقه مكانا، انما هل هو فوقه مكانه؟ يبقى لا مش فوقه ايه مكانه. يخافون ربهم من ايه من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. هي الطاعه ايه؟ ان تفعل ما امرت به وان تجتنب ما نهيت عنه. طب هو جاب واحده بس ويفعلون ايه ما يؤمرون. طب وما قالش ليه ويتجنبون ما ينهون عنه؟ هم قال لك لا، لأن في أشياء اسمها التلازم المنطقي. إيه التلازم المنطقي؟ أن كل نهي عن شيء أمر بتركه. إذا قال لك لا تشرب الخمر يبقى معناها اترك الخمر، يبقى كل نهي يقول إلى إيه؟ يقول إلى إيه؟ إلى أمر بمقابله، فيفعلون ما يؤمرون. يبقى واخد الاثنين ولا لا؟ يبقى واخد الإيه الاثنين. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. الحق سبحانه وتعالى خلق الملائكة ملائكة لا عمل لهم إلا أنهم هيموا في ذات الله، وملائكة موكلون بالخلق اللي هي المدبرات أمر، وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه إيه من أمر الله. وإن عليكم لإيه كراما ايه كاتبين الله. اذا ففيه ملائكة لها علاقة بنا. الملائكة اللي لها علاقة بنا دول هم الذين أمرهم الله أن يسجدوا لآدم حينما خلقه الله وصوره بيده. قال لهم يعني هذا هو الإنسان الذي تتكونون في إيه؟ ستكونون في خدمته. يبقى السجود لهم من الله بأمر الله له إعلان بأنهم في إيه؟ يحفظونه من أمر الله ويكتبوا له ويعملوا كذا ويعملوا كذا ويدبروا له الأمور وهو إلى آخره كل ذي. أما الملائكة الذين لا علاقة لهم بالإنسان ولا دينوا بالإنسان دي ولا يعرفوا حاجة عنه، ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لإبليس: أستكبرت أم كنت من العالين؟ يعني أنت استكبرت أن تسجد أم كنت من الصنف الملك العالي؟ العالي اللي هو إيه؟ اللي ملوش علاقة بذلك الإنسان المهيم في الله اللي مشغول بس يسبحون الليل والنهار لا إيه؟ لا يفطرون. كل شيء إذن في الوجود خاضع لمرادة الحق منه، إلا ما استثنى الله فيه الإنسان بالاختيار. ولكن الإنسان المختار والكون اللي عايش فيه الاثنين لهم صفة، وهي صفة الاختيار أيضا. ربنا ما قهرش حد إزاي؟ أم قال لك الأشياء التي قالت لا نريد أن نحمل الأمانة، لأن لما ربنا عرض الأمانة على أبين أن إيه؟ أن يحملناها. يعني قالوا إيه؟ قالوا لا نريد أن نكون مختارين، بل إحنا عايزين نكون مسخرين ولا نجدعوا. ليه؟ أم قال لك لأن فرق بين تقبل الشيء وقت تحمله والقدرة على الشيء حين أدائه. في فرق بين الاثنين، في تحمل وفيه أداء. احنا ضربنا مثل لذلك قديما وقلنا أب أن إنسانا جاء لك وقال لك أنا عندي 1000 جنيه وأخاف أن أبدلها في أشياء ملهاش قيمة وأنا أريدها لشيء أعد نفسي له، فخذها أمانة عندك لحد ما عوزها أطلبها منك. فالذي قال له ذلك قال له مفيش مانع، هاتها وأنا ساعة تطلبها أؤديها لك. هو قدر نفسه وقت أن تحمل وزمته قوية وقال برضو لما يجي حدله الايه، لكن وقت الاداء ما يعرفش يضمنها، ما يمكن تضطره ظروفه الى شيء من الاشياء فيبدد شيء منه، يمكن زمته تتغير. يبقى وقت الاداء شيء ووقت التحمل شيء اخر. الذي يريد ان يبرئ زمته من عدم ضمان وقت التحمل يقول لا من يخلي يبعد عني وخلي فلوسك معاك ولا شوف لك حد يبعد عني، لأنني وكنت أنا أقدر على نفسي وقت التحمل وصيح ناوي أأديه، إنما وقت الأداء ما يعرفش إلا هيحصل بلاش. السماء والأرض قالت كده، قالت فأبين أن يحملها. قالوا لا لا لا احنا ما نعرفش هنقبلها دلوقتي وقت التحمل بجدعنا وبتاع، لا لا لا ما يمكن وقت الأداء ما نقدرش عليه، فبلاش من إيه؟ من أول الإيه؟ من أول الأمر. فإذا الإنسان حين يؤدي غيره وقت أن يتحمل. الإنسان العاقل بقى يشوف هل هو قادر على نفسه وقت الأداء أو الإنسان ما قدرش وقت الأداء حملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهول لإيه؟ جهل إيه؟ ما الذي جهله؟ جهل تقدير حاله وقت الأداء الأمانة وفظلم نفسه. ولو أنه خرج من باب الجمال كما يقولون لقال يا رب خليني زي السماء والأرض والجبال وكل حاجة واللي تجريها عليه ما يمشي فيه. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لماذا يكرم عباده الصالحين؟ أم قال لك لأنه وإن خلق لهم اختيار وقابلوه قالوا صحيح يا رب أنت خلقت فينا اختيارا ولكننا خرجنا عن اختيارنا لمرادك.